بالليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

جمال. مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، ان شاء الله تكونوا بصحه وخير وربي يعيننا ويعينكم على السخانه هذيا، وان شاء الله ربي ديما يعطينا على قد الجهيد، جهيدنا على قد هو بالتالي ان شاء الله ربي يعطينا على قد صبرنا وطاقتنا، ان شاء الله صبر على الطقس والشمس وقصان الماء والضوء الخ الخ. تحيه لكم مستمعينا، يعطيكم الصحه على اختياركم الاذاعه المونستير في الوقت هذيا بالتحديد. علاش؟ خاطر برشا الوجهه نتاعهم كرويه رياضيه في الوقت هذا، بما انه الدور النصف النهائي الثاني بين الارجنتين وانجلترا. حسام انجليزي والا ارجنتيني؟ ده واضح واضح، احنا عنا البعد الانساني والعربي كلنا معاه لمحل. اي وسيسي هذاك هو معايا، قلوبنا الكل مع اسبانيا مثلا في الاخر. ان شاء الله على كل حال مازلت شويه ايامات ونعرفوا شكون بطل العالم لسنه 2026. اما الكل ما نختار يسمعنا الليله، مرحبا واهلا بكم، وان شاء الله امسيه موسيقيه رائقه من اذاعه المنستير. توصلكم تحيات معاذ الحداد، حسام قدريه، الفا جمالي. البدايه يعني كوكتيل ان شاء الله يعجبكم، وتحية أولى بصوت صابر باعي. مرحبا بكم مستمعينا الكل. بلاي ليست

وبدينا معكم كوكتيل صبر باي هكا ميكس الاغاني. نقول احنا البدايات في المرحله نتاع مصر وقت لمشي لمصر. تحيه لكم اهلا وسهلا مستمعينا، ان شاء الله اختيار عجبكم وحبيتوه. ان شاء الله اللي مازال زاد حتى العشرة نتاع الليل يكون على ذوقكم. بعد شويه باش نهزوكم من خلال الموسيقى بطبيعه، ما تهزنا كان الموسيقى من غير لا فيزا لا حتى شيء، معني باش نمشيو للبيجو دو لا ريفيرا ايطاليان بورتوفينو. ان شاء الله باش يغني عليها اندريا بوتشيلي بعد قليل، لكن قبلها خلينا قريب قريب قريب جيراننا الجزائر ومنها بالتحديد من القبيل نسمعوكم صوت سفير الأغنية القبيلية في العالم حميد شريط ولا إدير باختصار، في واحدة من أغاني بدايته في الفن اللي كانت بوابة الشهرة في السبعينات. أول الأغاني القبيلية شهرة في العالم فافينوفا، الأغنية اللي عمرها اليوم فوق الأربعين سنة ومازلنا نسمعوها بنفس الحب وبنفس الحنين. الفترة كان رائد من روادها إدير. هذا اختيار آخر في البلاي ليست.

والتقبيل يقولوا عليها بيجو دو لا ريفيرا ايطاليان، لا بازيتا، الكاستيلو براون، فارو، غيرهم من الاماكن اللي يجيو هكا في كارت بوستال عنوانها واحده من اجمل قرى ايطاليا، قريه تسميت على الصيد وهي بورتوفينو. على السياحه اليوم اندريا بوتشيلي غنى عليها وبكل الاصوات تغنيت الاغنيه هذيا اي فاوند لوف ان بورتوفينو. اول ما غنيت الاغنيه كان داليدا عام 59، وصولا للاصوات لليوم تغنيها اغنيه نجم نعتبروها احتفاء موسيقي جميل بقريه جميله في ايطاليا. وبعد شويه باش تكون لنا وجهه اخرى هي زادة جميلة لوين تتعرفوا إن شاء الله بعد شوية في فقرة موسيقى من العالم، لكن قبلها نرجو عربية. نجوى كرم تقول حكمة لا محالة صالحة لكل زمان ومكان، شنو تقول؟ ما حدا لا حدا يا حبيبي.

والعهدة علي قالت النجوى كرم ومعها نخلتوا لل 28 دقيقة. هذه إذاعة المنستير إن شاء الله وين ما كنتم متونسين معنا وإن شاء الله تسمعوا هكا اختيارات تكون على ذوقكم. إيفازون شوية بالموسيقى في لقاء اليوم كل أربعة في بلاي ليست وموسيقى العالم متنوعة تنوع الثقافات والأعراق. أسبوعيا عنا وجهة موسيقية من العالم. اليوم الوجهة جنوب شرق أوروبا, بلاد عندها تاريخ. وشنو تاريخ؟ تاريخ عريق وتراث فني كبير, والإرث التاريخ الثري للبلاد هذية خلى عندها موقع كبير برشا في قلوب نقول وحنا سياح من العالم الكل يجيوها باش يكتشفوا جمال المعالم التاريخية, باش يأكلوا ماكلة بنينة, باش يتواصلوا مع شعب بسيط ودافي برشا, باش يسمعوا زادة موسيقى في عقر دارها, موسيقى خاصة جدا. نحب نقول لكم أنه 18 موقع في البلاد هذية موجودين في قائمة اليونسكو للتراث العالمي المفترق بين أوروبا آسيا وإفريقيا. اليونان هي وجهتنا اليوم. موسيقى للعالم.

وما نجموش نحكيو على اليونين من غير ما نسمعو موسيقى زوربا ومن غير ما نتخيلوا واحنا نسمعوها في رقصة واللي تراث شعبي يوناني والاثنين بالتالي علامات فنية للرقص والغناء اليوناني. موسيقى زوربا اللي أبدعها الموسيقي اليوناني ميكيس تيودراكيس ووليت الموسيقى المستخدمة في فيلم زوربا لغريك عام 1960. نجحش الفيلم, نجحت معها الموسيقى ولقات شهرة كبيرة برشا في اليونان ومن بعد في العالم, لدرجة أنه الواحد اليوم كيف يمشي لليونان ماذا بيه يمشي المطعم ولا بلاصة هكا تيبيك معينة تعزى فيها الموسيقى هذية ويتفرج على الرقص هذية اللي عنده بالحق جمالية خاصة جدا. عموما وقت اللي نحكيه على الموسيقى اليونانية نحكيه على مزيج يجمع بين عراقة الحضارة الإغريقية والإيقاعات الشرقية, والموسيقى ارتبطت بالثقافة والأساطير القديمة, واللي يقول اليوناني يقول أساطير لا تحصى ولا تعد. عادة الإغريق مثلا كانوا يعتبروا الآلهة أبولو هي آلهة ومصدر الموسيقى والجمال. الموسيقى كانت عنصر أساسي في التعليم, في المسرح, في الطقوس الدينية حتى, فبرشا فلاسفة لهنا ربطوا بين المقامات الموسيقية والحالات زادة الشعورية المختلفة كيف ما الحماس الشجن والسيطرة, معناها كل إحساس عنده موسيقى تتماشى معها. أرسطو مثلا ولا أفلاطون أجمعوا على أهمية الموسيقى ويقولوا أنه هي وسيلة فعالة لتهذيب النفوس وإثراء الأخلاق داخل المجتمعات. صحيح الموسيقى اليونانية عندها أهمية كبيرة, لكن الغناء زادة مهم ياسر ياسر, واللي أهم كونه مش الغناء المنفرد بقدر ما كان الغناء الجماعي, وما زال الغناء الجماعي اللي أكسبوا اليونانيون معناها بعد فلسفي جمالي. وبرشا مدن اليوم في اليونان كانت وما زالت معروفة بتنظيمها لمسابقات كبيرة في صنف الغناء الجماعي. حاجة خاصة زادة في الموسيقى اليونانية هي الآلات الموسيقية التقليدية اللي لليوم مستعملة كيف ما البوزوكي الآلة الأيقونة في الموسيقى اليونانية واللي تشبه للعود ولا الموندولين. اللير زادة واللي هي آلة وترية قديمة كانت تستخدم لمصاحبة خاصة الشعر الغنائي, كيف كيف الدفوف والمزامير. شوية الموسيقى اليونانية تشبه شوية وبرا للموسيقى التركية, رغم ما كارنيش نقول معلومة هذه خاطر نعرفوا ديما الجدالية القائمة بين اليونان وتركيا في كل شيء بما في ذلك الفنون والثقافة وغيره. تو تاكل البقلاوة في اليونان تحسها هي نفسها نتاع تركيا, يقول لك لا البقلاوة نتاعنا, الأتراك يقول لك لا البقلاوة نتاعنا, في حين نفس الشيء ديما الجدل القائم بين الاثنين بطبيعة على البعد السياسي وبرشا معناها تفاصيل زي باش ندخلوا فيها. نحكيوا على أنماط موسيقية زادة متنوعة نلقاها في اليونان كيف ما الريبيتيكو هي نوع من موسيقى البلوز في اليونان, ونلقاها خاصة في المدن الساحلية وتتميز عادة كلماتها بالشجن. اللايكو زادة الموسيقى الشعبية اليونانية الحديثة اللي اليوم نلقاها بكثرة في المراقص والمطاعم. باختصار الموسيقى اليونانية تاريخ, الموسيقى اليونانية عراقة تفرد وخاصة برشا برشا إحساس, واليوم برمجنا لكم كوكتيل فيه ريحة اليونان بشموخ تاريخها وجمالها. اليونان يا سادة من خلال موسيقاها. موسيقى من العالم.

الله الله من روائع الست اللي غنيتهم عام 61 الكلمات الأحمد رامي لحن رياض الصنباتي حيرت قلبي معاك اللي يرجح أنه أول غنية تغنيها أم كلثوم من ألحان الصنباتي بعد خلاف قصير معاها عام 60 بسبب اختلاف رؤاح أو لحن غنية. الغبخيز صعيبة كيفاش نلقاو شكون باش يغني بإحساس أم كلثوم وباش تلوموا علي علاش قصيت على أم كلثوم وعديت الغبخيز. الركن هو عنوانه هكا وهذا التوجه متاعه وما حرصت كانوا نختار لكم صوت بإحساس عالي جدا صوت فلسطيني جميل برشا. هذا رأي إن شاء الله تشاتروني الرأي ذي وقت لا تسمعوا إيه تنوس وحيرت قلبي معك.

0: الجمالي.
1: ومعكم مستمعينا حسام قدرية زاد اليوم في الجانب التقني. أهلا وسهلا بكم، نرجع لكم الجزء الأخير من لقانا معكم في بلاي ليست. تحية كبيرة لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا الموسيقى المتنوعة. في الوقت هذا حابة نهدي لكم حويجة هكا إن شاء الله تكون على كيفكم، ميكس خاص تسمعوا فيه صوت يولاندا كريستينا جيليوتي داليدا الأسطورة بروحها الإيطالية الفرنساوية المصرية، خاطر في شبرا في مصر تولدت، الأصول إيطالية وجزء كبير من حياتها وجنست في فرنسا أيضا وتوفيت في فرنسا. ملكة جمال مصر عام 1950 بنت بيترو جيليوتي عازف الكمانجا في أوبرا القاهرة، البنية الوحيدة في وسط ثلاثة أولاد ومنهم خوها الكبير أورلاندو واللي ولا في مرحلة ما مدير أعمالها. الحلمة متاع داليدا بدأت بغرام كبير من اللول بالممثلة الأمريكية ريتا هايورث اللي كانت تتمنى نهار تكون كيفها، بدأت تحلم دخلت للمسرح تقرأ مسرح بالتوازي خاضت مسابقة ملكة جمال مصر، رغم أنه داليدا ملي كانت صغيرة كان عندها مشاكل في العينين، عانيت من الحول وكانت تلبس ديما مرايات، ما كانتش ترى روحها مزيانة بالكل، لكن مسابقة ملكة الجمال أثبتت العكس وقويت الشخصية متاحة وثقتها في روحها. هي الأجمل في مصر اللي يقول لك البوابة هذية فتحت لها أفاق باش تشارك في السينما، ولهنا في البداية شاركت في 4 أفلام سينمائية من إخراج نيازي مصطفى وأيضا ماركو دوغوستين اللي أمن ياسر بموهبة داليدا. ومن اللي كنت في مصر مشيت لفرنسا وين بديت وكملت المسيرة متاحة، كنت ناوية باش تكون ممثلة لكن عرفت أن قدراتها لم تستهوي المنتجين غاديكا في فرنسا، فكنت تغني بالتوازي في الملاهي وين سمعها منتج موسيقي كان عبارة على مصباح علي بابا السحري اللي حق لها حلم النجومية والشهرة. وقتها حولت اسمها من يولاندا لداليدا واللي سميها هكا كان الكاتب وسيناريست ألفريد مشاغ اللي كان يرى أنه اسم داليدا في جانب أسطوري هكا شوية يحيينا الأسطورة شمشوم ودليلة. هي تسمى داليدا. أول ألبوم تخرجوا داليدا كان عام 56 ومن وقتها تتالت النجاحات والجولات الموسيقية العالمية وعالم الفرجة والشو اللي كان لايق جدا عليها. النجاح الفني كان يقابله فشل في حياتها الشخصية، ساعة من الأول في علاقة بوالدها اللي خلال الحرب العالمية الثانية دخل السجن، وبعد ما خرج شخص ثاني شخص عنيف مع العائلة معها مع أخواتها مع والدتها حتى وفاته بجلطة. زيجاتها في عوض ما كانت سبب في سعادتها كانت سبب في تعاستها، زوجها الأول اللي كان مدير الإذاعة الفرنسوية والمنتج لوسيان موريس قتل روحه. علاقتها شبتها مشاكل إدمان خيانة انتحار وغيره الكل، خلى داليدا نجمة مضيئة على المسرح لكن منطفية تماما في الحياة ودخلت في دوامة الاكتئاب وأنهيت على إثرها حياتها في شقتها في باريس. داليدا النجمة العالمية اللي أنهيت حياتها بسبب عشاقها.

مع سهريات صيف والليالي الملاح اللي قصد ربي ماشي هكا باش يعدي سهرية وين ما كان. إن شاء الله ربي معاكم واحدة واحدة ساعدوا رواحكم. برشا زحمة نعرف في الطرقات خاصة في المدن السياحية, طولوا بالكم وإن شاء الله تتفرهدوا وتعديوا صيفية على الكيف أمنين وسالمين خاصة أنتم وعائلتكم. احنا منسينكم إن شاء الله من خلال الموسيقى واللي مازلت متنوعة في بلاي ليست, واليوم حابين نحكيوا على موسيقى نشأت أواخر الستينات وتميزت بإيقاع خاص وعبر سنوات واللي تشكل من أشكال التعبير على الصمود والسلام والعدالة الاجتماعية.

أكيد عرفتوا على أنا موسيقى باش نحكي, وهي تحكي وحدها الموسيقى دي وتعرف روحها بروحها. باش نحكي على موسيقى ريغي اللي نشأت أواخر الستينات بالتحديد في الجامايك, والموسيقى هذية أكثر ما تعرفت بفضل أسطورتها في الماضي والحاضر وأكيد في المستقبل بوب مارلي. اليوم كيف نحكي على موسيقى ريغي ما نحكيوش فقط على موسيقى وعلى إيقاع, نحكي على أسلوب حياة وثقافة وإيقاع هكا بطيء وإيقاع مريح وستيل خاص جدا عنده طقوس وتفاصيل. والموسيقى هذية نشأت عفويا من خلال تجارب الناس, العواطف متاعهم, التقاليد متاعهم, ومن بدايتها كانت الموسيقى هذية منفذ عاطفي لشعب الجمايك باش نجموا عبروا على أفكارهم المشاعر متاعهم في الحب وحتى في علاقة بالجانب الديني, وعبروا خاصة على رفضهم للاضطهاد في مجتمعات ومستيئهم من ظروفهم الاجتماعية والسياسية. في جامايك مثلا لقوا 4 أنماط موسيقية رائجة ولليوم مسموعة وموجودة, سكا مثلا, ريغي, الروك ستيدي, الدانس هول, وكل مطب طبيعة مختلف على الآخر. للتاريخ توتس هيبرت هو المبتكر الأول الموسيقى الريغي, وهو الاسم اللي وحد نجم قولو جامايك موسيقيا في أوائل الستينات, وكان مع فرقته يعزفوا بأسلوب خاص مشتق من الموسيقات اللي سميتهم قبيلة شوية سكا وغيره, في حين كانوا برشا فنانين في الجامايك يحاولوا يقلدوا الأسلوب الأمريكي في الموسيقى متاعهم. جي هو قالهم لا, احنا بيدنا عنا الموسيقى متاعنا والستيل متاعنا. فبديت هكا تنتشر الموسيقى متاع الريغي. من بعد جي بوب مارلي واللي كان له دور كبير في نشر موسيقى الريغي في العالم, ومعاه زاد أسماء أخرى, لكن هو كان تأثيره ياسر كبير. اليوم وقت نحكيه على الريغي نحكيه على موسيقى تم الاعتراف بها من قبل منظمة اليونسكو كتراث غير مادي للبشرية عام 2018. موسيقى هذية اللي أثرت تأثير كبير باعتبارها لعبت دور في تحويل الهوية الوطنية للجامايك من هوية بريطانية قريبة للإنجليز الهوية وطنية ذات عرق إفريقي اليوم يفتخروا بها. وكل التحركات السياسية والاجتماعية اللي عاشتها جامايك أثرت بشكل أو بآخر حتى في المواضيع اللي تغنيت في موسيقى الريغي, كيف ما خاصة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

الريغي بوب مارلي كل ما برمجتوا الليلة في البلاي ليست هدية لكم مستمعين الكل. نسلم عليكم ومعكم نخلطوا الآخر لقانا. شو نهدي لكم في الأخير؟ نهدي لكم الاختيار الطربي اللي شسموه مع الكروين الطيب كرم محمود من روائع الطرب الكلاسيكي اللي غنيهم في فيلم نور عيني واللي كان من بطولته هو ونعيمة عاكف، الكلمات للشاعر علي الفقي والحان الموسيقار أحمد صدقي. من الهواء في مسك ختام البلاي ليست اللي أمنوا اليوم حسام قدرية، تقنيا ألفة جمالي في الأعداد وتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير، تصبح على خير الناس الكل.

غدا سأرحل، فلا تستعجل الفرح. غدا أجمع بقايا ملامحي من عالمك، غدا أتخلص مما تبقى من أحلامي معك، غدا يبدأ الرحيل.

العالم الذي كنت تتمناه، عالم بدون همسي وبدون اسمي، عالم رفض أن يحتويني معك. فربما يصبح عالمك الجديد أجمل بكثير. سوف أرحل تاركة خلفي ذكرياتك، سوف أرحل تاركة خلفي نار شوقي التي لم تنطفئ في يوم من الأيام إليك. نعم سأرحل، ولكن بدون وداع. سأرحل بدون أن يشعر قلبك برحيلي. سأرحل ولكن أحاول أستجمع أحاسيس قلبي. ساعدني أيها القلب كي أرحل، ساعدني كي أبدأ رحلة المعاناة بقوة. فإن كانت ليلة الأخيرة لأراك فسوف أبكي بصمت وأحرق أشواق قلبي بصمت، ولن أترك الأحاسيس أن تنتصر علي. سوف أتأمل

سوف أعند قلبي ألا يفكر بالرجوع. سوف أرحل وعيوني تبكيك بصمت.

في يوم من الأيام أنك عرفتني. ولا تحزن إن اقترن صوتك بصوتي، ولا تحزن إن لهج لسانك باسمي. نعم سأرحل، ولكنك لن ترحل من عالمي، فكل الوجوه التي بعيني هي أنت، وكل الأسماء التي سمعتها أنت، وكل أشواق قلبي تشتعل لك أنت. فإن رحلت فأرجوك، أرجوك إنساني، ولا تبحث عني أو تتذكر أحزاني. تجاهل أحاسيسي كما عودتني، تجاهلني ولا كأنك تعرفني. لا أريد حنين قلبي يلجأ إليك. أرجوك أيها القلب

نعم سوف أرحل، وسوف أترك قلبي أمانة في قلبك، فقلبي أبى الرحيل معي وفضل أن يعيش بين يديك. ها أنا راحلة، جسد بلا روح وإحساس بلا قلب، فقلبي اختار روحك الطاهرة التي احتوتني بحزني وفرحي ورسمت لي عالمك الجميل. ولكن أين هذا العالم الآن؟ فقد أصبح عالما بلا وجود. سأرحل وفي قلبي همساتك الجميلة وذكرياتك التي شاركتك بها. أتتذكر؟ أين هي الآن؟ أرجوك حبيبي لا تندم بأنني سوف أرحل، فقد وجدت أنني لست أهلا لقلبك. سأرحل وسوف أبكيك بصمت. سوف أرحل فلا تستعجل الفرح، تمهل تمهل بقلبي وإحساسي، فما عدت أستطيع أن أتحمل. سأرحل وقلبي سكن روحك، فحافظ علي. سأرحل وأعزي قلبي بالروح.

أحتاجك حبيبي، أراك أمامي دون أن أستدعيك. كن كالابتسامة الجميلة تخترق قلبي دون أن تؤلمني. كن كالوردة البيضاء لا يتغير لونها. كن كنسمة صباح عابرة في حياتي، أو كأمواج البحر ألقي أسراري بها دون أن تعاتبني، أو صندوقا عتيقا في خزانتي يحوي مشاعر باتت شبه وحيدة، أو طيف خيال يعيش معي أينما أذهب ولا يزعجني. كن كألوان الطيف المذهلة تدهشني بجمالها. كن رفيقي المجهول يسعدني ولا يبكيني، أو كالقمر يراقبني بصمت ويهمس لي غدا أجمل. كن كالليل الحالك بهدوءه لا يعبث بأوراقي، أو كغروب الشمس تحمل معه ذكريات مؤلمة ترحل بها بعيدا عني. إن طفأت شموع الأمل في أيامي، كن أنت الشمعة الأخيرة المضيئة، فلا تخذلني. كن كالغريب بلا عنوان يقطن قلوب البشر ولا يمل. كن كالفراشات الملونة تتراقص وتحكي قصصا بلا بشر. كن كالأفراح تأتي بلا موعد. كن كلقاء المساء يمكث السهر طويلا ولا يسمع سوى همسات حائرة. كن كطفلا يلعب بزخات المطر توبخه أمه بلا صراخ. كن كالمغرور لا يعجبه العجب، ولكن يعجب الناس. كن كشروق الشمس في صفحات حياتي. كن كالحنين للماضي لن ينتهي. كن اليوم وغدا والأمس والماضي، لا ترحل دون أن تخبرني، فأنت أسطورة أكتبها وغدا أنكره. هكذا أنا لا أثق بأحد. فأشجار الربيع لا تثق بأشجار الخريف، تتساقط أوراقها وتذبل كما هو حالي. كن كما أنت فأنت بطل روايتي والغريب بلا عمر.

كم أعشق اختلافك وتميزك. أنت لا تشبه شيئا أبدا. ربما يشابهك القمر، لكنك لا تشبهه. أنا أتبعثر شوقا أمامك، أضيع فتضيء ملامحي فيك. يا رجلا لا يشبه شيئا، قل لي ماذا أفعل بأشواقي وأين أرحل عنها؟ قل لي أين أهرب منك؟ فأنا كلما هربت منك وجدتني أهرب إليك. أعشق غيرتك رغم أنها قفص يخنقني، لكنه قفص يشعرني بكياني. لست أنا إلا قلبا يهواك ولا يرى سواك. لست أنا إلا نبضا ينبض بك. يا رجلا لا يشبه شيئا، قل لي ما الحل في جنوني؟ ما الحل في غرقي؟ ما الحل في شتاتي؟ سيدي، للحظة فقط أشعر أن حروفي لا تكفي. فقط عندما أكتب عنك أجد أن حروفي تهدر أمامي، تضيع، تختفي. أحاول أن أكتب فأجد أن حروفي

تتبادر حروفي عندما أكتب إليك. أردت أن أنساك هذه المرة من كل قلبي. أردت أن أنساك لأجلك ولأجلها ولأجل كرامتي التي طعنت من كلمتي لا أريد. أنا أعلم أنك لا تريد قربي، قلتها مرة وطعنت بها قلبي ونزف ونزف ونزف. ما كان عليك أن تؤيدها، ذبحت قلبي بها مرتين. سامحك الله يا حبيبي، وسامحني إن كنت لا أزال أقول حبيبي. فأنت والله حبيبي ليس خيارا، بل أنا مجبرة على حبك. أقسم أني لا أريد حبك إلا أنني أحبك. أحبك أكثر من ذلك الصغير الذي هو روحي. لا، بل أنت روحي. أحبك أكثر من أنفاسي، أكثر من عمري. وأقسم أنني لا أريد هذا الحب، لا أريده، لكنه استوطن أعماق أعماقي. من ينزع من الروح حبك؟ من يخطفني منك؟ من يمحوك من ساعاتي وأيامي وسنيني؟ أشتاق إليك كلما نبض قلبي، وكلما نبض قلبي صرخت: يا حبيب عمري، سأنساك. أحن إليك كلما أطلقت تنهيدة من القلب، ومع كل تنهيدة أحاول طرد هواك. لا أريدك وأتمناك. سأنساك حتما، لكني غارقة إلى أذني في هواك. آه يا حبيبي، كم أحبك. أنا مشتاقة إليك، وكم أسأل الله نسيانك. آه يا حبيبي، أريدك من كل قلبي ولا أريدك.

0: نفسات دافئة.
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستين 104.7.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

أنا أنا أنا, أنا

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عنيدنا لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

افتكرني حاول تفتكرني.

0: فلسطين الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة مونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما تيسر من قصار السور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فصل لربك وانحر إن شانئك

Marco. Me.

us. من الجنة والناس.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من قصار السور بصوت القارئ كامل يوسف البتيمي.

0: عطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. اللهم يا من على العرش استوى، أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا واعف عنا وأجزل عطايانا واغفر خطايانا وأحينا حياة هنية راضية. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، وارزقنا العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا وأهلنا وجميع المسلمين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مكة عبر القرون.
1: وأين نقضي رمضان هذا العام؟
2: الأمر لا يحتاج إلى سؤال.
1: نصوم في مكة؟
2: عند أول بيت وضع للناس.
1: هل مكة أقدم مدينة على الإطلاق؟
2: نعم.
1: إنه موضوع شيق، ليتك تسرد لي شيئا من تاريخ مكة.
2: مكة؟
1: نعم. ما هي مكة؟
2: جزء من أجزاء الأرض، وأغلى جزء فيها.
1: هل يمتاز الجزء على الأجزاء؟
2: كما يمتاز القلب على الأعضاء.
1: مكة قلب الدنيا.
2: هذا حق. ما هو أفئدة العباد ودعوة إبراهيم؟
1: إني أشتاق إلى إخباري عن مكة شوق العطشان لشرب الماء،
2: وحديثي يحلو عنها.
1: ألها تاريخ؟
2: لها روح التاريخ، ومنها ينبثق التاريخ.
1: فلتبدأ يا أبتي، إني أصغي.

0: أين وقفنا بالأمس؟
1: كنا يا أبي في بداية أمر قصي بن كلاب.
0: عالم في تاريخ مكة.
1: ليتك تسرد قصته.
0: مات أبوه كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي، وخلف زهرة وقصيا. كان قصي يومها طفلا لا يكاد يعي معنى موت أبيه.
1: في مكة مات؟
0: نعم، ومكة في تلك الأيام تعاني من إغارات على أطرافها ونهب لقوافل تجارها.
1: إغارات؟
0: وغارات. كانت قبائل قيس ومن حذا حذوها قد تجمعت تحت إمرة رجل له باع في ذلك العصر، اسمه عامر بن الضرب العدواني.
1: أليس الحكم الذي يحل المعضلات بين العرب؟
0: بلى، ونتيجة لتلك الأجواء كانت مكة تعاني.
1: وقصي؟
0: كانت أمه تنتظر فرجا، وجاءها على يدي زوجة حليل والي خزاعة ومكة.

0: من يطرق الباب؟
1: أنا حبابة.
0: حسنا تفضلي.
2: ليتني علمت بهذه الزيادة.
3: وماذا كنت تفعلين يا أم قصي؟
2: عندك حق، ليس في يدي شيء.
3: وأين قصي؟
2: لا علم لي.
3: أخاف أن ترمعه الخيل.
2: الخيل؟
3: لا أراه إلا يطاردها ويحاول ركوبها، سيكون له شأن.
2: أتمنى أن يكون خير خلف لخير سلف. أتشربين لبنا يا حبابة؟
3: في المرة القادمة. أتدرين يا أم قصي من في مجلسنا هذه الساعة؟
2: ومن يكون؟
3: ربيعة بن حرام العذري.
2: لعله يجد مع بعلك حليل بن حبشي مخرجا لقوافل مكة، صار الخارج من مكة مفقود والعائد إليها مولود.
3: الأمر أهم من حماية القوافل يا أم قصي.
2: وأي أمر أهم بعد أن عاف قطاع الطرق؟
3: ولأمر يخصك أنت.
2: يخصني أنا؟
3: نعم، ربيعة بن حرام يطمع فيك.
2: بعد كلاب أتزوج ربيعة؟
3: إنه سيد في قومه.
2: مرعى ولك السعدان يا حبابة.
3: لو لم يكن من فوائد زواجك إلا الراحة من هذه المعاناة لكفى. قيس تطبق على مكة وقطاع الطرق على امتداد الطرق.
2: على الباغي تدور الدائرة.
3: جاوبيني، جاوبيني فيما جئت له.
2: سأعيش لولدي
3: وحياته في بني عذرة أهدأ. ماذا قلت؟
2: أوافق بشروط.
3: أشرطي ما شئت، فإن ربيع موافق.
2: مراعاة قصي، وأن تكون عصمتي بيدي.
3: اشترطي لنفسك.
2: قلت لك إن حياتي لقصي، من أجله رفضت الزواج ولأجله أوافق اليوم.
3: وإنه لجدير وسيكون له شأن.

0: وتزوج ربيعة من أم قصي.
1: وانتقل قصي إلى مضارب بني عذرة ليتعلم الفروسية في موطنها، ولتنجب أمه أخا لقصي من أمه اسمه رزاحا. كان له دور بارز في حياة قصي.
0: ومكة
1: ضيقت قيس وحلفاؤها الخناق على مكة، وكان عامر بن الضرب يقول:

0: لم يعد أمامنا عائق يحول بيننا وبين ذهب خزاعة وحريرها في مكة.
1: يبدو أن لكل عالم هفوة ولكل فرس كبوة.
0: لماذا تقول هذا؟
1: عامر بن الضرب الذي تضرب بفطنته الأمثال يغر قيسا.
0: أنا؟
1: بهجومك على مكة تورد قيسا موارد الهلاك.
0: لقد جننت يا رجل.
1: الجبان الذي لا يحتاط يا عامر، مكة تحميها أموال خزاعة ورجالها.
0: الرجال اكتنزت بطونهم بالشحم ولم يعد بهم طاقة للحرب، والأموال تنتظرنا. ستكون ساعة من نهار ونمسي سادة مكة وحماة البيت وسادة العرب جميعا. يا قبائل قيس وعدوان وعيلان، البدار البدار، فإنها ساعة من نهار.

0: وتمكنت قيس من دخول مكة؟
1: كانت لها خزاعة ومن حالفها من كنانة وبكر لقيس بالمرصاد.
0: وكان النصر حليفا لمن؟
1: كانت حربا سجالا طال أمدها، ولم تكن في صالح قيس، فخزاعة تحارب في موطنها، وذهب خيرة شباب قيس وخزاعة. وعض عامر بن الضرب أصابع الندم، وكان في حيرة من أمره، أيفر فيكون عارا إلى الأبد، أم يستمر ولم يعد له حول ولا طول. انتحب عامر وجاءه قيس

0: هون عليك يا عمير بن الضر، هون عليك.
1: ليتني سمعت نصحك.
0: ما مضى مضى. قل ماذا أعددت لليوم؟
1: ما ترى؟
0: نعود نلملم شملنا.
1: الموت أهون، الموت أهون. تقول هذا بعد ذهاب زهرة في الديان قيس. ليس عامر بن الضرب، ليس عامر بن الضرب.
0: أين حكمتك يا عامر؟
1: اغتالتها خزاعة.
0: لم يبقى إلا نساء قيس.
1: ها؟
0: فهل تحارب بهن؟
1: فكرة، فكرة يا صديق، فكرة.
0: أية فكرة تعني؟
1: مرهن ليلبسن ثياب المحاربين.
0: أجننت يا عامر؟
1: بل عقلت. مرهن يلبسن، هيا.
0: وبعد؟
1: نعرض على خزاعة ما عرضوه بالأمس من الصلح.
0: الآن فهمت، لازلت حكيما يا عامر.
1: اذهب أنت وليتسلقن الجبال فيراهن خزاعة وبكر. هذا آخر سهم، آخر سهم.
0: وبعد ذلك
1: تذهب إلى حليل بن حبشية وتعرض عليه مطالبنا ولتتحدث كأنك قوي.
0: أعد شروطك.
1: 20 صندوقا ذهبا، وتكون إجازة الحج لي ولولدي من بعدي. فهمت؟
0: فهمت.

0: ماذا قلت يا حليل؟
1: عامر بن الضرب يحلم لا شك.
0: إذن هي الحرب.
1: وبمن تحاربون؟
2: الجبال يا حليل مكتظة بفرسانهم.
1: ماذا قلت يا حرسي؟
2: قم لترى، ليتك أجبت شروطهم من أول يوم.
1: حسنا، عد يا صاحب عامر إليه وأخبره عن موافقتنا.
0: الذهب
1: سيكون عندكم بعد وقت قصير،
0: وإجازة الحج
1: سوف أكتب لكم بها عهدا.

0: وحقق عامر بن ضرب بالحيلة ما عجز عن تحقيقه بالسيف،
1: وعرفت خزاعة وانقسمت على نفسها.
0: انقسمت؟
1: تمرد شخص اسمه أبو غبشان على حليل بن حبشية، ولعل هذا من حسن طالع قصي بن كلاب.
0: قصي عاد
1: شابا ليخطب حبا بنت حليل، وكان حليل يظنه وأداه.
0: حكاية طريفة،
1: غدا أقصها إن شاء الله.

0: تقبل.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. أقص لكم الآن مستمعين الكرام قصة المرأة الصومالية المسلمة وأحد الملحدين العلمانيين. هناك امرأة صومالية مسلمة فقيرة تعيش في إنجلترا، اتصلت بمحطة راديو من أجل الحصول على مساعدة، وصادف أن أحد الملحدين العلمانيين يستمع إلى الراديو، فطلب رقمها وعنوانها من تلك الإذاعة لكي يستهزئ بها، فأعطى تعليماته إلى كاتبته الخاصة وأمرها بأن تجهز مواد غذائية ومساعدات أخرى لهذه المرأة وبأن توصلها إلى عنوانها، وقال لها إذا سألتك المرأة عن مصدر هذه المساعدات فقولي لها إنها من الشيطان. ولما وصلت الكاتبة إلى منزل تلك المرأة فرحت المسكينة بهذه المساعدات، فسألت الكاتبة المرأة ألا تريدين أن تعرفي مصدر هذه المساعدات ومن أرسلها لك؟ ردت هذه المرأة الأمية بجواب جعلت المفكر الدكتور الإنجليزي الملحد العلماني تيموسي فينتر يعتنق الإسلام ويغير اسمه إلى عبد الحكيم مراد، فكان ذلك الجواب الرائع هو لا أريد أن أعرف ولا أهتم بذلك، لأن الله إذا أراد شيئا حتى الشياطين تطيعه. سبحان الله، بعد أن كان هذا الملحد يريد أن يستهزئ بها وقال لها إن هذه المساعدة من الشيطان، يكون أجمل رد أن الله إذا أراد شيئا حتى الشياطين تطيعه.
2: عروس البحر إذاعة المنستير.

0: عبد المطلب ومن معه. لقد حفر كل واحد منهم حفرة ثم جلس إلى جوارها في صمت وهدوء.
1: إنهم ينتظرون الموت بين كل لحظة وأخرى.
2: وددت لو أعطيناهم بعض ما معنا من ماء.
0: وهل تظن يا ابن عمير أن ما لدينا منه كاف لنا ولهم إن شاركونا إياه؟ إنك والله لتكونن أول الهالكين إن نضب ماؤنا.
2: ولكنهم عشيرتنا يا قوم وأبناء

0: ذلك فما أنا إلا منكم أغوي إن غويتم وأرشد إن رشدتم.
1: انظروا يا قوم، انظروا ما يفعل عبد المطلب، إنه يجمع رجاله فينهضون من مجالسهم ويتحلقون حوله ويتحدثوا إليهم.
2: يا بني عبد مناف، لا يتأخرن أحد منكم عن مكاني هذا، لأني مفض إليكم بأمر جديد. لقد نظرت والله في أمري وأمركم، فلم أدري ما جدوى قعودنا هكذا ننتظر الموت.
3: أما قلنا لك دعنا نهاجمهم فنغصبهم ما معهم من الماء فأبيت ورفضت؟
2: وما زلت أنكر ذلك عليكم، فليس أبغض إلى نفسي من أن يحارب قرشي قرشيا وأن يسفك عربي دم عربي. ألا إن دماءكم يا قوم أكرم من أن تهرقوها بأيديكم، فوالله لهذا منتهى العار.
3: ما نطقت إلا حقا يا عبد المطلب، فحرام أن يأكل العرب بعضهم بعضا، وحاشا أن يقال جرد العرب سيوفهم لقتل بعضهم.
2: يا بني عبد مناف، لقد نظرت ما نحن فيه فرأيت العجز أن نظل مكاننا ننتظر الموت، ورأيت أن نضرب في الأرض.
3: لكن إلى أين نذهب ونحن في فلات لا تدرك العين آخرها؟
2: يا بني عبد مناف، لا تقنطوا من رحمة لا تدرون متى تكون ولا كيف تكون. أما إلى أين الذهاب فدعونا نسير، عسى أن يرزقنا الله ماء فينفرج الكرب وتزول الغمة.
3: فإن لم نجد الماء يا سيد قريش،
2: لم نخسر شيئا، فليس هذا بأسوأ مما نحن فيه الآن. فامضوا إلى مطاياكم فامتطوها وتوكلوا.
3: والله لئن ردني الله إلى مكة سالما لأمضين رأسا إلى الكعبة، فأطوف قبل أن أدخل داري وأجمع حولي أطفالي.

0: يا أبا الحارث، لقد جمعنا متاعنا، فماذا تقول؟
1: يمموا شطر هذا السهل الفسيح، واحذروا أن يغيب أحدكم عن نظر رفاقه، وإلا ضاع وهلك. وأنت يا سهيل.
2: نعم مولاي.
1: اركب خلفي.
3: سيدي أبا الحارث، دعني آخذ بحبل بعيرك وحسبي هذا فخرا.
1: قلت لك اركب يا سهيل خلفي، فما تعرف الصحراء سيدا ولا عبدا، ولا يعرف الموت إن جاء شريفا ولا وضيعا.
3: سأركب يا سيدي، ماذا تعبت سيدي عبد المطلب؟
1: نعم.
3: إن بعيرك لا تكاد تستقر به قوائمه، حتى كأن به نشوة عارمة.
1: ها، غني له يا سهيل، فإن حذاءك يشجيه ويشجينا.
3: حاضر يا سيدي. منع البقاء تصرف الشمس، وطلعها من حيث لا تمسي، وطلعها بيضاء صافية، وغروبها صفراء كالورس. اليوم نعلم ما يجيء به، ومضى بفعل قضائه أمسي.
1: إنه لحداء مرقص يا سهيل، ولكن ما بال البعير؟ وكأنما غاص خفاه في الرمل، ما له لا يتحرك يا سهيل؟
3: لا أدري يا سيدي، لا أدري.
0: ماذا وقوفك يا عبد المطلب؟
1: يا صفوان، يا قوم، أما ترون بعيري لا يتحرك من مكانه؟
0: انظر يا سيدي، إنه يضرب الأرض بشدة.

0: بخفه الأيمن.
1: عجبا له.
0: سأدفعه بشدة إن أذنت لي يا سيدي.
1: لا لا يا سهيل، بل إني نازل عنه لأرى ماذا يكون منه.
0: وها هي ذي الإبل الأخرى تلتف حوله وتدور، وهو في مكانه يضرب الأرض بخفيه.
1: وهذا البعير الفحل يتشمم الرمل في عنف.
2: عجب شأن هذه الإبل اليوم.
1: وإن للإبل اليوم رغاء عجيبا ما سمعت مثله من قبل. وإني أحس شيئا غامضا في الجو لا أدرك كنها ولا أعرف ماهيته.
0: سيدي.
1: نعم.
0: انظر، بعيرك يدور حول نفسه دورات سريعة، ثم يقف، ثم يضرب الرمل بخفه الأيمن ضربات شديدة رتيبة متتالية. فهل نعقله يا سيدي؟
1: اتركه وشأنه حتى يقضي الله فيه بأمره، وحين ذاك نعرف السر.
0: أخشى أن يموت في موضعه.
1: إن يموت فهذا قضاء الله. لقد عاود البعير سيرته العجيبة، وإنه لن يدني خياشيمه إلى الرمل ويدفنها فيه وينفخ فيه بقوة.
3: انظروا يا قوم، الماء يا قوم، الماء يا قوم، الماء يا بني فهر، الماء يا عبد المطلب،
4: الماء، الماء تفجر من تحت خف راحلتك يا عبد المطلب وانبجس عذبا قراحا.
1: اشكروا يا قوم نعمة الله عليكم، فاسلقوا واسقوا الظامئين، ودعوا الإبل ترتوي ما شاءت أن ترتوي. وأنتم يا رفاق الرحلة من قبائل قريش، هلموا إلى الماء فقد ساقه الله لنا ولكم، فاسقوا واستقوا واشكروا هذه النعمة عليكم.
5: شكرا لله، شكرا لله.
6: لقد رضي الله عنك يا عبد المطلب، فأنت وحق البيت لأخ كريم وبوركت صحبتك. لقد كنا يا عبد المطلب غلاظا معك، أسأنا حق القربة وكرم العربي إذ منعناك بعض الماء الذي معنا.
1: صمتا يا ابن عم وأقصر، فإن نعمة الله تعم وما مضى فات. هل لا فكرتم في حكمة الله التي علت على أفهامنا جميعا؟ هل لا كنا واجدين هذا الماء المتفجر لولا أن منعتمونا إياه؟
6: يا عبد المطلب.
1: نعم.
6: قد والله قضي لك علينا، فنعم بذلك ولن نخاصمك أبدا في زمزم.
7: إن الذي سقاك هذا الماء يا عبد المطلب بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم.
6: وحق البيت لا نخاصمك أبدا ولا ننازعك، إذ بوأك الله موضع زمزم.
1: ألا فلننصرف إلى مكة، فإذا دخلناها طفنا بالبيت شاكرين حامدين.
6: أجل أجل، هيا يا قوم،
5: هيا يا قوم،
1: إلى مكة،
5: هيا بنا يا قوم،
1: إلى مكة.

0: غدا حلقة جديدة من المسلسل اليومي الفتح المبين، إعداد الدكتور حسن حبشي، إخراج أحمد حريري.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
3: أحباب إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم. نلتقي لنسافر من جديد في رحاب النغم الجميل والكلمة الحلوة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده.

إن التوجه إلى رب العالمين بالدعاء يعتبر دليلا على شكره جل في علاه على نعمه التي أنعم بها على عباده، والتي لا يمكن إحصاؤها لأنها كثيرة ومتعددة. فليس أجمل من اللجوء إلى الواحد الأحد والتضرع والتوسل إليه بالدعاء في صباح كل يوم جديد.

من أسباب السعادة والسرور وانشراح الصدر والتخلص من الحزن والألم والضيق هو الدعاء الخالص لوجهه تعالى: يا رب، امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك طمأنينة حياتي وسرور نفسي وشغل وقتي وقرة عيني. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آمين يا رب العالمين.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

0: وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر. ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر، سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر، ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها ويجبر في الحنايا ما تكسر.
1: صباح الخير.

متابعين في كل مكان، أنتم في رحاب إذاعة المنستير، فمرحبا بكم من جديد مع صوت لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة. في يوم من الأيام أراد مرب أن يختبر ذكاء وفطنة تلاميذه، فذهب إلى أربعة فتيان وأعطى كل واحد منهم تفاحة، وطلب منهم جميعا أن يأكلوها في مكان ما، مكان لا يراهم فيه أحد. وبعد فترة من الوقت عاد الفتيان الأربعة فسألهم المعلم: هل أكلتم التفاحات؟ قالوا: نعم بالتأكيد. فسألهم: أين؟ رد الفتى الأول: في غرفتي المغلقة. وقال الفتى الثاني: أكلتها في الصحراء. بينما أجاب الفتى الثالث قائلا: أكلتها فوق مركب في البحر وحدي بين ماء وسماء ولم يرني أحد. أما الفتى الرابع فجاء والتفاحة ما تزال بيده، فسأله سيده: لماذا لم تأكل التفاحة يا ولدي؟ فأجابه الطفل المهذب بصوت خاشع: ذهبت وبحثت طويلا عن أماكن كثيرة، بحثت في كل مكان فلم أجد يا سيدي مكانا واحدا لا يراني فيه أحد، لأن الله كان يراني في كل مكان. لقد أراد المعلم بهذه الحكاية أن يزرع مبادئ التقوى ومخافة الله عند الفتية، وذلك حتى يدركوا أن الله مطلع على كل أفعالنا وأقوالنا في كل زمان ومكان.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: صديقي المستمع، يمكنك أن تفتح لنفسك فرص الحظ الجيد هذا الصباح. يمكنك أن تفتح لنفسك فرص الحظ عندما تشارك الآخرين خبراتك، وعندما يجتمع الناس من حولك. العديد منا يحب الجلوس وحيدا للعمل أو للتفكير أو الاسترخاء، وهذا جيد، إلا أن شرارات الحظ تحدث عندما يحتك الناس ببعضهم البعض. يقول أحد أساتذة علم الاجتماع: لطالما اعتقدت أن الكفاءة والموهبة كافيتان، لكنني أصبحت على يقين بأن المعارف وشبكة العلاقات هي من تخلق الفارق على أرض الواقع لدى الإنسان. يظهر للعالم الخارجي أن الحظ يكون صدفة وعشوائيا، لكن الحقيقة ليست كذلك أبدا، بل تكمن في المعارف من وراء أهمية التواصل مع الآخرين. يمكن للحظ الذي نجلبه لبعضنا البعض أن يكون متبادلا وموسعا وبعيد المدى، وعليك صديقي المستمع أن تعرف كيف تقتنص الفرص وتتقاسمها وتعيدها، وكائنا من تكون أنت بحاجة إلى أشخاص آخرين لتصبح محظوظا في مسيرة يومك وحياتك، وتحصل على الحظ السعيد الذي لم تتوقعه من قبل. فحياة الإنسان عبارة عن محطات ومسارات، والسعيد هو من يحسن اختيارها والسير فيها بكل تمعن وثبات.

0: نور الصباح
1: رفيق هذا الصباح. تصور لو أنك لا تتعب من عد النجوم في الليلة الماضية، وأنت ترسم على وجهك ابتسامة لا يقتلها شحوب الليل. لو أنك تتلمس التجاعيد الجديدة التي تغزوك دون أن تشعر أنك كبرت فعلا، فتكتفي بالابتسام، تكتفي بالتحدث إلى نفسك ساعات طوال دون الشعور بالوحدة والملل والإحباط. السعادة أن تحب نفسك بعفوية ورضا دون أن تتخذ من الحب وجبة يجب أن تنالها كما ينالها الآخرون بالتحديد، وتتذوقها كما يتذوقها الآخرون أيضا، فأنت لك مذاقك وطريقتك في احتضان معاني السعادة. إن السعادة أن تضحك دون حواجز، وأن تحرر الطفل المكبوت الذي بداخلك، الذي لا يدعي المثالية التي يرتديها الكبار، أن لا تخجل من حزنك، أن تطبطب عليه بحنان ورفق، متفهما بشريتك التي تدعوك للبكاء أحيانا للتفريج عن كروبك، محتويا ضعفك الذي يجعلك تشتاق إلى قوتك الخفية. فالقوة والضعف عملتان لوجه واحد، ولكل منهما أسبابه وتداعياته التي تجعله يشتاق إلى ضده أحيانا، حتى تتوازن الحياة ويصبح الكائن معنا في هذا الوجود، فبأضدادها تتميز الأشياء.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: يحكى أن ملكا قويا طلب من حكماء بلاطه صنع خاتم يكتبون عليه جملة واحدة، إذا قرأها وهو في قمة فرحه وابتهاجه حزنا، وإذا قرأها وهو في قمة حزنه ويأسه فرحا. احتار الحكماء وقد بحثوا طويلا دون جدوى، فجاءه رجل فقير ونقش على الخاتم ثلاث كلمات فقط: هذا الوقت سيمضي. بما معناه دوام الحال من المحال. والعبرة من هذه القولة هي التذكير بأن تقلبات الحياة سواء كانت نعمة أم نقمة فهي مراحل زائلة، وأن الحكمة تكمن في التوازن والاعتدال في كل حالات الإنسان بحلوها ومرها، من أجل النجاح والفوز بحياة جديدة. من الحكم المأثورة: لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، بل ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. جعلنا الله وإياكم من المحسنين الخير.

حينما صافحتني بين الحضور خلت أن الشمس في كفي تدور، وكأن السبعة الشهب معي كلما أومأت رشتني بنور. حينما صافحتني صارت يدي تكتب الشعر على كل البحور، والقوافي أمطرت من ساعدي لتغنيك على مر العصور، وتهجيك العصافير كما يتهجى النحل أسماء الزهور. نحن منذ البدء يا حوريتي قد حملنا في الهوى نفس البذور، وكلانا أزهرت أغصانه بعدما عاشت على نفس الجذور. وكلانا قبل أن صافحتني كان ميتا ثم أحياه الشعور.

في مرفأ عينيك الأزرق أمطار من ضوء مسموع وشموس دائخة وقلوع ترسم رحلتها للمطلق. في مرفأ عينيك الأزرق شباك بحري مفتوح وطيور في الأبعاد تلوح تبحث عن جزر لم تخلق في مرفأ عينيك الأزرق. يتساقط ثلج في تموز ومواكب حبلى بالفيروز أغرقت البحر ولم تغرق في مرفأ عينيك الأزرق. أركض كالطفل على الصخر أستنشق رائحة البحر وأعود كعصفور مرهق في مرفأ عينيك الأزرق. أحلم بالبحر وبالإبحار وأصيد ملايين الأقمار وعقود اللؤلؤ والزنبق في مرفأ عينيك الأزرق. تتكلم في الليل الأحجار في دفتر عينيك المغلق. من خبأ آلاف الأشعار لو أني بحار لو أحد يمنحني زورق. أرسيت قلوعي كل مساء في مرفأ عينيك الأزرق.

0: أكثر لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحر.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء الأوفياء تنتهي رحلتنا ويبقى الصباح صفحة الحياة الجديدة التي نملأ بياضها بألوان قوس قزح، فلنبتسم ولتنشرح صدورنا ونحن نستنشق عبير الفرح الزاحف من أجل يوم أجمل، ولننسى أحزان الأمس ونحن نمضي على جناح غيمة.

إلى غد أحلى وأبهى وأفضل. مع خالص تحيات الحبيب مرموش وسامي مطاوع، نترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: السادسة صباحاً على موجاتنا. صباح الخير. سيكون طقس في البلاد التونسية اليوم السبت 18 من جويلية 2026 شديد الحرارة إلى حار جدا مع تواصل موجة الحر القوية وظهور رياح الشهيل. وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 21 ولاية تونسية في مستوى درجة إنذار كبير نتيجة هذه الموجة الحارقة باستثناء ولايات مدنين وتطاوين والقصرين. فسر الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئي حمدي حشاد ظهور قرص الشمس بلون أحمر داكن قبيل الغروب أمس بتأثيرات القبة الحرارية التي تسيطر على المنطقة وتداعياتها المباشرة على استقرار الغلاف الجوي. وأوضح حشاد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن هذه القبة الحرارية تخلق ظروفا جوية مستقرة تتسم ضعف الرياح وتراجع السحب، مما يؤدي إلى تراكم الجسيمات الدقيقة والغبار الصحراوي والملوثات في الطبقات السفلى ويمنع تجدد الهواء القريب من سطح الأرض بنسقه المعتاد. انعقدت بمقر ولاية المنستير أمس جلسة عمل موسعة ضمت مسؤولين جهويين وأمنيين وممثلي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والسياحة للبحث في اضطرابات التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب الناتجة عن موجة الحر الاستثنائية التي رفعت الطلب إلى مستويات قياسية وضغطت على منظومات التوزيع. وأوضح ممثلو شركتي الكهرباء والماء سوناد وستاج أن اللجوء إلى القطع الدوري هو إجراء فني وقائي لحماية توازن الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها وإعادة ملء خزانات المياه خلال فترة الذروة. ختاما، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالمحرس حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500,000 دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي للأطفال. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير أحدث التجهيزات الضرورية للرفع من جودة الخدمات. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. بعد قليل بشائر الصباح مع محمد، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا واهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية السبت 18 جويلية 2026.

86 دقائق. صباح النور مرة أخرى، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح. صبحية جديدة، نهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم من الناس الكل. كما العادة نرفقكم من توا حتى للتسعة، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام قدرية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش باش يكون اليوم، وتستنوا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. كما العادة نبدأ مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية الكل من خلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. درجات الحرارة اليوم باش تسجل انخفاض طفيف بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتقعد مرتفعة ببقية الجهات، باش تتراوح إذن القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وتكون بين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلية. الطقس باش يشهد أيضا بعض السحب على كامل البلاد، تتكثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وتتقوى نسبيا في آخر النهار بالجهات الغربية للوسط والجنوب مع دواوير رملية محلية. والبحر اليوم يكون متموج بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص كما العادة نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، لكن المؤكد أنه درجات الحرارة باش تقعد مرتفعة وتنجم توصل إلى 47 درجة ببعض الجهات ومع ظهور الشهيلي. لذا ديما نوصيكم ردوا بالكم على رواحكم، حاولوا إذا كان ما عندكمش قضية أكيدة تبعدوا على الشمس في ساعات الذروة بين 11 والأربعة متاع العشية، وتشربوا برشا ماء، وإن شاء الله رب يحميكم الناس الكل. نواصلوا نحن مع الغنيات ونرجعوا لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: 36 دقيقة رجعنا لكم في بشارة الصباح ومازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى ونمشي إلى فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيف بقى لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 18 جويلية سنة 1925 الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه اللي عنوانه كفاحي من العناوين من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم أيضا 1971 صدور الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة وسنة 74 في نهار كيما اليوم الرئيس المصري محمد أنور السادات يطالب الاتحاد السوفيتي بإنهاء مهمة خبرائه في مصر 1988 في نهار كيما اليوم إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق وسنة 1990 التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق لإعادة توحيد ألمانيا في باريس أيضا في نهار كيما اليوم سنة 2012 تفجير بمبنى الأمن القومي السوري كان أدى إلى مقتل وزير الدفاع ونائب الوزير ورئيس خلية إدارة الأزمة وأيضا إصابة وزير الداخلية السوري آنذاك كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قل وكيف بقى لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: تواصل الضربات الأمريكية على إيران وطهران تستهدف قواعد عسكرية في المنطقة. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: محسن الجسمي نوصلوا معه ل 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بوانات اللي يكتب الجيش الأمريكي ينهي ليلة سابعة من الضربات ضد إيران ويعلن إصابة 13 من جنوده لليلة السابعة على التوالي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية إيرانية، وأفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في العمليات هذه. نمشي إلى العناوين الأخرى في نفس موقع. 10 قتلى بهجمات روسية على أوكرانيا، وكييف تقصف قاعدة النسر الجوية. الاتحاد الأوروبي يحذر من إجراءات حكومة نتنياهو لتوسيع المستوطنات بالضفة. نمشي إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب اليوم أيضا عن تواصل الضربات الأمريكية على إيران، وطهران تستهدف قواعد عسكرية في المنطقة، والولايات المتحدة تواصل التصعيد العسكري ضد إيران، وطهران تستهدف حلفاء واشنطن في الخليج. من العناوين الأخرى، ألمانيا تعتزم المشاركة في مناورة فرنسية لتعزيز الردع النووي اعتبارا من السنة القادمة، وزيارة الرئيس الجزائري إلى ألمانيا تعزز الاستراتيجية الاقتصادية خصوصا في مجال الطاقة، والبرلمان الإسرائيلي يصادق على حل نفسه تمهيدا لانتخابات تشريعية في أكتوبر المقبل. نمشي إلى موقع البي بي سي. واشنطن تنهي ضرباتها على إيران في ليلتها السابعة، والحرس الثوري يعلن قصف جسور في البحرين والكويت. ونمشي إلى موقع سكاي نيوز أيضا اللي تكتب حول الوضع في إيران، أمريكا تختتم الموجة السابعة وتشدد الحصار على إيران. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العربية والعالمية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود نوصل معها لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. بعد تقريبا دريجين من توا تستناو موجز أخبار السبعة ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا أثنية للخدمة. نتمنى لكم نهار مبروك.

0: تمام السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد الإعلامي حمزة البلومي بأنه تم تحديد جلسة يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري للنظر في الاعتراض المقدم من قبل هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف بتونس بخصوص حكم غيابي صادر ضده وضد رئيس التحرير برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي إنصاف البغديري في قضية رفعها رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي منذ سنة 2015. في إطار متابعة مدى جاهزية فرق الحماية المدنية بسوسة لمجابهة مختلف التحديات خلال الفترة الصيفية، خاصة مع تواصل موجة الحر وارتفاع الإقبال على الشواطئ وتأمين مختلف التظاهرات والمهرجانات الصيفية بالجهة، أدى والي سوسة سفيان التنفوري مؤخرا زيارة ميدانية إلى مقري الحماية المدنية بكل من سيدي عبد الحميد ومساكن. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة 16 و17 من جويلية الجاري بمقر الإدارة العامة للديوان بتونس التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي، لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرة. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لمخطط التنمية 2026-2030 يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، مشددا على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. ختاما، صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وذلك بموافقة 56 عضوا مقابل رفض 6 أصوات في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. انتم زوزم عارفين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم، آدم وحواء. آدم وحواء.

0: جو بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل ثبت من العشرة نص النهار.
1: هارك الطيب صباح الخير. هارك مبروك شيكي طلع هارك الجيل.
2: بشير.

0: ما زالت البركة.
1: خبز دار نعمل، نعملو خبيزة دار بالخاص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها، ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله يعني كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعملو في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء. يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجاة بوزيين.
0: ما زالت البركه.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

لطفي بوشناق نوصل معه للسبعة وأربعتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 18 جويلية 2026. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. نتصور برشا منكم اختاروا باش يمشيوا يعملوا غطس صباح بكري بما أنه طقس اليوم باش يكون سخون. نذكركم تقريبا ينجم يوصل 47 درجة في بعض المناطق. درجة الحرارة باش تيح شوية في المناطق الساحلية تو بعد صيف. ساعة من تو نمشيوا للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا أكثر تفاصيل على أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع بصفة عامة. لكن قبل هذا الكل نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح, واليوم نحطوا على ذمتكم دعوات باش تحضروا في مهرجان سوسة الدولي. وسؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك, و السؤال يهم العرض متاع اليوم. عرض اليوم السبت 18 جويلية 2026 في إطار مهرجان سوسة الدولي. السؤال سهل برش. السؤال يقول العرض المسرحي للفنان ياسين الصالحي اللي باش يكون غدوة لحد 19 جويلية في مهرجان سوسة الدولي, شنو اسمه؟ فما ثلاثة اقتراحات. هل اسمه ما يهمنيش, ما يضحكنيش, وإلا ما يساعدنيش؟ سهلة برشا باش تلقاو الإجابة حتى كان ما تعرفوش المسرحية. تجاوبوا على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على فيسبوك وتربحوا معنا دعوات لحضور مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي بدأ البارح. مازال عندكم الوقت, عندكم حتى الآخر الحصة باش تدخلوا على الصفحة الرسمية على فيسبوك لإذاعة المونستير وتجاوبوا على السؤال. طبعا كما العادة تعاونوني في اختيار أغنية الختام, واليوم زوز غنايات اللي نقترحهم عليكم وانتم تختاروا منهم على الصفحة الرسمية. نبدأ بالغناية الأولى.

زينة يا بنت الهنشير علي الرياحي وإلى صباح فخري سيبوني يا ناس تختاروا منهم وتسمعوا أغنية منهم نختموا بها طبعا بشائر الصباح. بالنسبة لليوم الاختيار يصير بتبيعك كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. خليكم معنا ما تبعدوش ومازال يستنى فيكم دقيقة صحة بعد شوية تستناوا أيضا عناوين نشرة أخبار ثمانية الأخبار الرياضية في سبور أنفو أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي وقبلهم صغير صغرون.

0: غرون مع ريم الهيم.
1: أسلمة، اسمي ميرال، عمري 6 سنوات. باش نحكي لكم على الباتشري. الباتشري باش تقريكم فيها ماماتي خلود، شتعلمكم تصنعوا الحلو، كل شيء كل شيء، لا كل شيء كل شيء، جاتو كل كل شيء. الحلو ما نصنعوهش بالصلصال، بالماكلة لوز وفريوة فارينة وخميرة خبز، هذيك اللي عملناها في البيتزا، هذو ما يجي في البيتزا يا سيدتي نوال، هذو يجي في البيتزا، هذو يجي في البيتزا. لوز لوز لوز اللوز يجي في الحلو، في البقلاوة، في البقلاوة. اسمعوا من عملوهم في البقلاوة، تاكلوها انتم، ما نشغلوهم، كنكملوا نادي تاع الباتيسري نروحوا نقعد.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننسيو زيادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس، وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننسيوش الرياضة، نحاولوا نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذاك يخلينا نقويوا في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور، ينجم يكون على شكل حرابش تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لباس، مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
0: دقيقة صحة.
2: التمام 7:30 صباحا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تراجع طفيف اليوم في درجات الحرارة. المجمع المهني للطاقة المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. السجل الوطني للمؤسسات يطلق منصته الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف. عناويننا مفصلة وأنباء أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
3: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7. إذاعة المنستير.
4: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم. برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا.
5: مواعيد للتفريد،
4: سهر،
5: مهرجانات من كل مكان،
4: فن، موسيقى ومسابقات.

0: Kill.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.
3: كيفاش يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الحصول على رخصة جولان سيارة القبول الوقتي للسيارات الأجنبية؟ التونسيين المقيمين بالخارج يمكنهم اتمام الإجراءات رقميا عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالديوانة التونسية دون الحاجة للتنقل والانتظار. العملية تتطلب إدخال البيانات ومعلومات السيارة عبر التطبيق، يوصل على إثره كيار كود، يتم إظهاره عند المعبر الحدودي لتسلم الرخصة. مدة صلاحية الرخصة مبدئيا 3 شهور، يمكن التمديد لفترة أخرى مدتها 3 شهور إضافية مع خلاص معاليم الجوالان.
1: معلومة تهمك.
2: معلومة تهمك مع أحمد عيسان.

0: الكلام إليك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبك

0: في ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية كالعادة تكون بأخبار المونديال. نذكروا أنه ما زلت سويعات تفصلنا عن نهائي المونديال بين الأرجنتين والمنتخب الإسباني غدوة في 8 متاع الليل. نذكروا كذلك بتعيين طاقم التحكيم اللي باش يقودوا الحكم سلوفيني سلافكو فينيشيتش، كذلك باش يساعدوا مواطنيه توماس كلانيسيتش محكم مساعد أول، أندراو كوفاتشوفيتش حكم مساعد ثاني، فيما تم الاختيار على الحكم الأردني أدهم مخادمة حكم رابع ويعاون مواطنه محمد الكليف حكم مساعد احتياطي. بالنسبة لسلافكو فينيشيتش الحكم الرئيسي عمره 46 عام، منذ 2010 هو حكم دولي، سبق له إدارة نهائي الدوري الأوروبي عام 2022 ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024، وش تكون مباراة يوم غد هي مباراة السادسة في كأس العالم في مسيرته والرابعة ليه في بطولة 2026. المنتخب المتوج بلقب كأس العالم باش يتحصل على تكريم غير مسبوق في تاريخ البطولة، يتمثل في سناد ليها خواتم الأبطال، هذا بطبيعة الحال بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. خواتم الأبطال هو تقليد جديد إلى جانب الكأس والميدالية الذهبية، تقليد خاص بنسخة 2026 حسب تقاليد الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية. باش يكون حاضر في البداية للمدرب والقائد الفريق، ومن بعد بيتم تعميمه على بقية الملاعبية. بالنسبة لأسعار التذاكر بين الأرجنتين وإسبانيا شهدت الحقيقة ارتفاع غير مسبوق، بلغ متوسط سعر التذكرة في سوق إعادة البيع نحو 13.7 ألف دولار، فيما وصلت أسعار بعض المقاعد إلى قرابة 200 ألف دولار مقارنة ب 1600 دولار فقط لأعلى تذكرة في نهائي مونديال قطر 2022. وتتراوح الأسعار الرسمية اللي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بين 2030 و 6730 دولار، لأنه منصات إعادة البيع رفعت الأسعار بشكل كبير، إذ تبدأ التذاكر المتاحة حاليا من نحو 8000 دولار. المنتخب الفرنسي رسميا يتم تعيين زين الدين زيدان خلفا لديدي ديشان اللي غادر منصبه بعد نهاية كأس العالم الحالية. المنتخب المغربي يجدد الثقة في المدرب محمد بوهبي لمواصلة المشوار. على المستوى المحلي يوم 29 جويلة بش يكون موعد صحب درنزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر الجولة الافتتاحية بش تكون يوم 22 و 23 أوت، ونذكر كذلك أنه بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية الانطلاقة متاحة بش تكون يوم 19 و 20 سبتمبر. آخر الانتقالات في الميركاتو، فراس شوات رسميا في أهلي بنغازي الليبي. نجم المتلوي يبدأ تمارين نهار 30 تحت قيادة المدرب الجديد أمين جارا. النجم الساحلي قرر الإبقاء على الحارس رائد الجزاح ضمن صفوفه للموسم المقبل. عارض روسي رسمي جديد يوصل للظهير الأيمن للنادي الإفريقي غايف الزعلوني. بعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي الجنوب الإفريقي رولوني ماكوينا مدرب جديد لفريق بيراميدز المصري خلفا للكرواتي بورينيتش. ليبيا تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس أمم أفريقيا 2028 و 2032، الزوز نسخة قدمت لهم وتسعى لتنظيم الحدث القاري لأول مرة منذ 1982. ونختم معكم بالسباحة، عودة قوية لبطلنا الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية تراتونو في إيطاليا. الحفناوي فاز بذهبية منافسات بطولة فلوريدا اللي تنترج ضمن بطولة الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، محرزا الميدالية الذهبية في نهائي سباق 800 متر سباحة حرة بتوقيت قدره دقيقة 50 ثانية و76 جزء من المئة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول. نتلقى بكم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين. متابعة طيبة لي بشائر الصباح مع محمد وحسين.

0: رغب على ما نوصل معه للسبعة وتسعة وأربعين دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيانيس ساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد. تحية ليك والأوفياء إدارة المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم ونهاية الأسبوع بصفة عامة. كيفاش باش يكون؟ هل باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة وإلا باش تنخفض في بعض المناطق؟ خلينا ناخذ كل التفاصيل من عندك.
1: وهو كذلك في الحقيقة كيك يتواصل، يعني العنصر الأبرز هو درجة حرارة مرتفعة، كانت مرتفعة حتى جدا في بعض الجهات. يوم أمس سجلنا بعض الأرقام القياسية جديدة، على غير القيروان سجلت 49.7، الرقم القديم 49.2، في زغوان 48.6، الرقم القديم 48، وفي بيجة 47.9، والرقم القديم 47.7. 49.7 أيضا سجلناها في محطة مجاز الباب كوندار، في جمال يوم أمس سجلنا 49.3، في نصر الله 49، في قعفور 48.7، مقرن 48.6، والسويسي 48.8. هذه تقريبا كانت أعلى درجات سجلناها يوم أمس. المنستيد يوم أمس كانت 45 درجة. اليوم نجم نقوله فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة في المناطق الساحلية الشرقية وفي المرتفعات، لكن تتواصل مرتفعة في بقية الجهات. اليوم ننتظر حرارة قصوى تكون بين 36 و 41 درجة قرب السواحل، والمرتفعات بين 42 و 47 درجة في بقية الجهات، ممكن توصل حتى 48 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. اليوم إن شاء الله يعني كنا المستير يوم أمس 45 درجة، اليوم ننتظر 40 درجة على أقصى تقدير. في معاد ذلك اليوم باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد، تتكثف بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في مرتفعات الكيف سليانة، ممكن حتى سيدي بوزيد والقصرين تكون مصحوبة ببعض الأمطار، لكن يعني فعالية ضعيفة، أمطار ضعيفة ومتفرقة. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب. البحر مش يكون متموج في خليج تونس، قليل الاضطراب ببقية السواحل. يوم الغد إن شاء الله باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد، كثف بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، مع خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال، تتواصل شرقية بالوسط والجنوب، عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر يعني كامل الأيام هذه إلى غاية يوم الثلاثاء على قليلة باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة أيضا باش تكون النجم نقول في استقرار للفترة جاي إلى غاية يوم الثلاثاء، على أن تنتهي موجة الحر إن شاء الله يوم الأربعاء مع انتقال التيارات تصبح شمالية غربية في عمومها، باش يكون فما إن شاء الله انفراج في درجات الحرارة وانخفاض النجم حتى نقوله ملحوظ يوم الأربعاء. هذا هو طقسنا سي محمد، واضح. على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سيانيس، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:52 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، تقريبا 7 دقائق يصلون على نشرة أخبار 8. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نخليكم مع زياد غرسة، شكرا على الاستماع وإن شاء الله نهاركم مبروك.

0: تمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوينها: تراجع طفيف في درجات الحرارة، المجمع المهني للطاقة المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتمادي حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل، السجل الوطني للمؤسسات يطلق منصته الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليص التكاليف. إلى تفاصيل النشرة: تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاضاً طفيفاً بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. ويشهد الطقس بعض السحب على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار. وقد تصدرت مدينة جمال من ولاية المنستير أمس قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 49 درجة مئوية. هذا وتواصل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز القطع الدورية للكهرباء في ظل الطلب الكبير على الكهرباء جراء ارتفاع درجات الحرارة. هذا الانقطاع له تداعياته المكلفة على المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن انقطاعات التيار الكهربائي ترتب عنها خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الإنتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، بما يؤثر سلبا في مردودية المؤسسات ويحد من قدرتها التنافسية ويضعف مناخ الاستثمار. ودعت إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات قطع التيار الكهربائي المبرمجة واعتماد وسائل تواصل أكثر نجاعة وفاعلية، بما يضمن وصول المعلومة إلى المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين في الوقت المناسب. ومن جهتها أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام والتي تشمل جزءا كبيرا من المناطق أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 من جويليا الجارية. وقد طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان أمس بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عديد الجهات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. واعتبرت الرابطة أن الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء والماء في عديد الجهات يمثل إخلالا جسيما بحقوق التونسيين والتونسيات الأساسية وانتهاكا صارخا لكرامتهم وحقهم في الحياة والصحة. مباشرة إلى سوسة الآن، وحالة احتقان في المستشفى فرحات حشاد. الزميل فتحي سعد هناك على عين المكان يمدنا بالتفاصيل والأسباب. فتحي صباح الخير.
2: صباح النور نصيرة، شكرا لك. إذن حالة من الاحتقان أمام قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي حشاد بسوسة. حاولنا الحصول على المعطيات، رئيس قسم الاستعجالي رفض مدنا، كذلك رئيس المدير العام بدون ترخيص رفض مدنا، لكن أنا فعطونا بعض المعطيات. هي حالة الاحتقان، حالات من الإغماء بحضور أمني كبير جدا هنا أمام قسم الاستعجالي المغلق. الحقيقة أنه صور الفيديوهات التي وقع تداولها حريق بالسجن المدني بالمسعدين مبدئيا ثم زوج حالات اختناق تم إسعافهم حسب ما أكدته مصادر صحية وأمنية، تم إسعافها وإعادة إيوائها بالوحدة الصحية، لكن حالة الفساد لحد الآن كما أكد سيلوت في أبو بكر أو كذلك السيد زياد بزقار رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى حشاد لا وجود لأي حالة ما عدا بعض حالات الاختناق، حالات الإغماء لبعض أهالي المسجونين. المهم أنه السيد المدير العام يؤكد أنه لا مبرر لهذه الاحتجاجات الموجوده من قسم الاستعجالي باعتبار انه ما ثماش حتى حاله، على عكس ما يروج منه لربما ثم حالات
0: وفاة او غيرها.
2: وفاة لا وجود لحالات وفاة، حالات اختناق بسيطه جدا ومحدوده، والى حد ما ثماش معطيات عن
0: اسباب الحريق،
2: عن اسباب الحادث، ربما هذيك تفتح تحقيقات فيما بعد.
0: نمدكم بالتفاصيل حين تكون متوفره. كل الشكر لك زميل فتحي سعد، كنت على عين المكان في مستشفى فرحات حشاد بيسوسة حين لاحظت حاله من الاحتقان هناك واكتظاظ يعني اهالي البعض من تسببت لهم حريق السجن في اختناق، لكن التأكيدات من خلالك فتح ومن خلال المعطيات التي توفرت لديك أنه لا وفيات في هذه الحادثة. شكرا لك فتح سعد. دعا المجمع المهني للطاقة المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجل، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية، وفق ما أكده رئيس المجمع المهني للطاقة المتجددة صادق بسبس.
3: اليوم الشبكة تتحقق نوعا تاع استقرار، ما نجم تخلقوا كان البطاريات هذوما، على خاطر البطاريات هي اللي باش تخلق معناها نوع تاع ستابيليتي، كي ترفع الكونسوماسيون هي توفر الكونسوماسيون هذيك. الحقيقة احنا نشوفوها حاجة استراتيجية، هي ما تنجم كانت تكمل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، واليوم لازم المشاريع هذه تقدم بالبيع على المستوى الصناعي وعلى مستوى الريزيدونسيال، لكن في نفس الوقت لازم نخلقوا آليات باش نجم العائلات التونسية الكل مختلفة فنوحة تتمتع بالحلول الذكية هذه، على خاطر في الأخير إذا كان مش يخليه كان المواطن وحده هو اللي خلص فاتورة كاملة هذا مش معقول، لكن بالتالي نخلقوا حلول متاع تمويل وحلول معنا بش نجم ركبوا البطاريات في الريزيدونسيال. والحقيقة احنا معنا منفتحين بالباقي بش نجم مع الأطراف المداخل الكل الانستيتوسيون متاع الدولة الكل معناها بش نجم سهلوا العملية هذه ونحطوا خبراتنا الكل معنا من تقنيين ومهندسين اللي موجودين في الشركات التونسية واللي قادر أن تدخل الحلول هذه للشبكة الوطنية متاع ستيك.
0: في موضوع آخر، قال مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات محمد عادل الشواري إن نسق الانخراط في المنصة الرقمية للسجل الوطني للمؤسسات مرتفع، حيث يتم يوميا تسجيل 1000 منخرط جديدة. وأضاف في تصريح أن لمهرج عيدان على هامش يوم إعلامي أمس حول الإجراءات الجديدة لرقمنة السجل الوطني للمؤسسات بمقر الاتحاد الصناعة والتجارة بسوسة، قال إن الهدف هو الوصول إلى 500,000 مستعمل خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أهمية الرقمنة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص فترات الانتظار وتوفير قواعد بيانات دقيقة.
4: الإجراءات الجديدة في مجال رقمنة الخدمات على المنصة السجل الوطني للمؤسسات، حبينا نقول للعباد اللي راهو عملنا لكم منصة رقمية باش تخفف لكم من الإجراءات، باش تنقص لكم من الوقت ومن المشي والجاي، باش أيضا تخفف لكم من الكلفة، لأنه الإجراءات على المنصة المعاليم تنزل إلى النصف، ما عادش مشين للشبابيك باش تودع الملفات، فقط باش تنجم تختم على المنصة هذه لازمك معرف هوية رقمية، كيما عندك بطاقة تعريف مادية في جيبك يلزمك عندك هوية رقمية على تليفون. الإجراءات سهلة باش تتحصل عليها وهي مجانية، تصبح الوثيقة اللي تم إيداعها في سجل الوطني للمؤسسات هي الوثيقة الرسمية وهي الوثيقة اللي ذات المرجعية، والوثيقة اللي أنت سكانيتها وحطيتها في بيروك تستحفظ بها، لأن الإدارة ممكن أنها تطلبها منك غدوة أو في أي لحظة ربما لتأكد من بعض الأشياء، ربما في إطار التقاضي أو في دار الاختبارات الفنية. يعني هنا ربحنا برشا وقت في 15 يوم منذ انطلاق المنصة الرقمية الشاملة لسجل الوطني للمؤسسات، تقريبا تلقاو في حدود 1000 طلب تفعيل حساب على المنصة، وحنا نأمل أن نمشيو حتى إلى حدود 500,000 حساب مفعل من هنا لآخر العام، وإن شاء الله نوصلوا، لأنه ما ثماش حتى إمكانية في أنك تتعامل مع السجل الوطني للمؤسسات إلا إذا كان ما عندكش هوية رقمية أو ما عندكش هوية رقمية للمؤسسة.
0: وعشر دقائق بعد 8 صباحا نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. اليوم تراجع طفيف في درجات الحرارة. المجمع المهني للطاقة المتجددة يدعو إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، أجمل تحية حسام مقدري ونصير سكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: جورج وسوف نصلوا معها 88 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية السبت 18 جويلية 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة نستقبل مدام نوزت بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور, مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد, وصباح السعادة لكل مستمعي إذاعة المناسبة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نحكي وكما العادة الحوتة اللي باش نحكي عليها اليوم هي سمكة البلم.
2: ايه اليوم محمد باش نحكي على سمكة في البحر نخافوا منها وفي الكوجينة نعشقوها. واللي هي سمكة البلم. كيف كيف في بعض المناطق في تونس في الشمال خاصة يعيطولها التراشنة. هذا الاسم بداية مشتق شوية من اسمها الإيطالي. وعنا بالفلغة الفرنسية نسميها لافيف ونلقاو لا غروند فيف ولا بتيت فيف. واسمها العلمي تراكيونوس دراكو. دراكو محمد على خاطر دراكو يعني التنين. البني نفهموا كل شيء إن هي تخوف كيف ما التنين. هبش نشوفوا الحكاية كيفية. باهي شنو توا السمكة هذي وشنية علاقتها بالتنين؟ دونك البلم سمكة قاعية تحب ياسر المناطق الرملية وخاصة البياضة. دونك نردوا بين المصطفين في البياضة راه تنجم تكون موجودة برشا السمكة هذي. علاش؟ على خاطر ما تلقاهاش في الأماكن اللي فيها الصخور. على خاطر محمد تعدي معظم حياتها مدفونة في الرمل.
0: متخبي.
2: ولونها باش يعاونها برشا باش تتخبى واللي هو اللون نتاعها رملي مائل البني مزخرف روعة. لونها مزين على الاخر. طولها بين 5 سنتي وتوصل حتى 30 سنتي. وباش نجم تعرف شنو يصير بحذاها عينيها فوق راسها وكأنهم الرادار نتاعها. وكان الحوتة الوحيدة اللي عينيها فوق راسها خاطر هي متخبية في وسط الرمل وعينيها الفوق كيف ما الرادار. وعندها الأسلحة الدفاعية نتاعها. دونك هي ديما قاعدة في الرمل مدفونة. الرادار نتاعها أشبان كات يخدم 24 ساعة يخدم. وعندها الأسلحة الدفاعية متاحة اللي هما الزعانف متاحة. عندها زعنفة سوداء فوق ظهرها معبية بالأشوات السامة وزوز أخرين على غطاء الخياشيم, واحدة على اليمين والأخرى على اليسار, وهذوما باش تصطاد بهم الفرائس متاحة. تبدأ قاعدة في الرمل تقهنص نقول محمد الفريسة بالعينين متاحة. وقت اللي تقرب لها تنجم عليها تخش عليها عملت لها كيمين. هي عملت لها كيمين. هيك علاش احنا بالعلمية نسميها البريداتور دومبسكات. وكيف كيف وقت اللي عفصوا عليها توا المصطفين يمشي يعوموا يشدوها ولا البحارة كيف يشدوها تطلعك الشوك متاحة هذاك وتغرزوا فيهم وتغرس بالحق وجيعة ما نحكي لكش يا محمد. على خاطرها سمكة مسمومة والسم ذاك يدخل مباشرة في جسم الإنسان وتتسبب في وجيعة كبيرة كبيرة. ومن هنا جي المثل الشعبي البلم يخلي الصغير يتكلم. ممكن القوه الوجيعة كالصرخة هذه كان قولوا تخلي الصغير يتكلم. بهي دونك شنو يصير دوما تغرس السمكة هذه الشوك متاحة؟ يصير بعد الوجيعة والصرخة فما انتفاخ احمرار نجم توصل لسخانة دوخة دقات قلب سريعة. دونك لهنا كيفاش باش ننصحوا الاخيين كان ضربتهم البلم نقولوا يخرجوا من البحر يتفقدوا المكان اللي دخلت فيه الشوكه. دونك هكا ولا اذا كان مازال بقايا الشوك نحاول نخرجوهم من غير ما نكسروهم. هكا علاش كان عندنا بانس ولا ملقات الاحسن يكون بالبانس والملقات. ومن هوني نطلب الصيفه محمد كي حضر باراسول ويحضر جلاسير ومشي للبحر المره الجايه خامه يهز معاه ملقاط في يده على ميتي
0: ما تعرفش عليها
2: يعملش اكسيدو مع الحوته هذه. وممكن الحاجه اللي باش توقف نشاط السم محمد هو الماء الساخن. خاطر هي سيتون بروتيين ثيرمولابيل. اش معناها؟ دونك درجه الحراره العاليه توقف الفعاليه نتاعها. دونك هيك علاش محمد نطلب زياده نصيفها دوما يوصل البحر بعد ما ينصبوا الباراسول نتاعهم يعبيو دابو جيزو معهم دابو زفيرغة كيف كيف. دونك ساك دا في غلاسير وباراسول والماكلة نتاعهم وكل شيء ويخليو عندك البحر نظيف من ربي محمد.
0: ديما نوصيو
2: دوما يوصلوا يعبيوها من البحر ويحطوها تحت الشمس تتشمس. وكاو صار اكسيدو مع البلم هذايا يلقاو رواحهم مسلحين والناس خون هذاك ينجم ينقص معناها يمنحهم. واكيد معناها باش تسالني محمد علاش المسخون على خاطر السم نتاع البلم هذايا ولا اسمه دراكوتوكسين. هنا رجعنا تو مره اخرى لحكايه الدراكوتوكسين. هي عباره على بروتين لا تتحمل درجات عاليه من الحراره وهما نسميهم لهنا تيرمولابيل. اذا كان فاتت الحراره 50 درجه تعطل مفعول نتاع السموم هذيا وتساعد على تقليل نشاطها وتخفيف الالم. وهيك علاش توا كثير من الباحثين محمد قاعدين يشتغلوا على الدراكوتوكسين هذيا نتاع البلم باش يفهموا علاش تسبب الوجيعه الكبيره، كيفاش تعامل السموم مع الخلايا، وهل الدراكوتوكسين هذيا نجموش نستعملوها في ميدان الطب كعلاج مثلا ضد الكونسير. توا ثم ابحاث تنشروا ما زالت في دور الدراسه هي، ولكن ثم ابحاث نشروا عام 2020 و2022 ثم مقالات هذوما تحكي اللي دراكوتوكسين نجمو فهمتني عندها مميزات لمقاومه الخلايا السرطانيه. وبعلاش لا تولي في عوض تخلي الصغير يتكلم بالوجيعه ونستعملوه زادة في الميدان الطبي. مصاب نتاعنا بالشوكه البلم محمد نقولوا له منع باتر، استعمل الرمل مش جافيل، النار مباشره، فما شكون يسخنها بالنار مباشره، او حتى شق الجرح، فما شكون يشق الجرح باش يخرج كل الشوكه. ينجم السم هذاك محمد يردوا بالنا يتفاعل مع هذه المواد ويزيد الطينه بلا، فهمتني؟ هيك علاش ديما عندنا ماء البحر هو اللي نصفوا بيه، حاول نخرجوا كل الشوكه هذيك ونحطوا ونصبوا على البقعه ماء سخون باش السم ما عادش يكون عنده مفعول. وفي الحالات القصوى اللي نحسوا فيها بضيق النفس، حساسية كبيرة، دوخة قوية، وانتفاخ كبير، لازم نتصلوا بالإسعاف، فهمتني؟ على خاطر التدخل الطبي هوني مهم لإنقاذ المصاب. على عندوش هو حساسية، عندوش مرض مزمن ولا حاجة، والسم ذاك تفاعل مع الشخص ذاك، دونك نخافوا عليه. به طبعا السمكة هذه باش تقول لي محمد أنا ماني نخلص قطاع صيد البحري، دونك بالنسبة لقطاع الصيد البحري مثلا مش مواسم صيد خاصة بهذا النوع من الأسماك
0: ديما موجود
2: معك نلقوها سمكة البلم عادة في لي سبيس أكسسوار. ايش معناها سبيس أكسسوار محمد؟ يعني يعيطولها البحارة يقولها مرقة البحارة على خاطر السمكة هذه ما تكونش الهدف الرئيسي من صالحة نتاعهم كي يخرج يسرح البحار، دونك عنده مثلا أنواع أخرى كيما المنكوس كيما حاجات هكا، فهمتني؟ دونك البحار كي يلقاها في الغزال نتاعو ما يلوحش ويعبيها في وسط دي تيلار كما يقول تيلارات كما يقول البحار ونسميوها المرقة نتاعو. وقت اللي كمل الاصطاد يعملوا التري يخرجوا الحوت اللي هو الهدف الرئيسي من الفرحه نتاعو، واللي قاعد الكل هذاك نسميوه مرقة. دونك ديما تلقاوها مع الخضير القبال المنكوس الصغير، فهمتني؟ وهذا كيبدا كميات كبيره يهبطوها للاسواق ويبيعوها. وتوا السؤال علاش يبيعوها محمد؟ واسكو السمكه هذه تتاكل ولا لا؟
0: في بالي تتاكل في بالي تتاكل
2: والمفارقه لهنا محمد اللي السمكه هذه نخافوا منها، نخافوا من شوكها في البحر لذيذه جدا وبنينه برشا والكسي نتاعها روعه، فهمتني؟ وعندها قيمه غذائيه كيف ما اللحم النظلي بالضبط، لحم ابيض طري من غير شوك، غني كالعاده بالبروتينات والاوميجا 3، فهمتني؟ ولكن اهم حاجه انا باش نقولها توا نردوا بالها، ردوا بالنا في تنظيفها. كنا فما
0: الشوك
2: نتاعها، الشوك نتاعها مازال موجود فيها. وهم نصيحة نقول للأمهات اللي باش يطيبوا الحوت لصغارنا، ماذا بينا نستعملوا قفازات مرة هذه في الكوجينة. علاش نخافوا على أمهاتنا يتضربهمش الشوكة هذيك، فهمتني؟ حتى منديلة تستعملها، فهمتني؟ كان ما عنديش قفازات في المطبخ، دونك باش تحافظ على يديها وبالتالي تحافظ على روحها من الوجيعة الكبيرة اللي تنجم يعني تحسها كان ضربتها الشوكة هذيك. ردوا بالنا محمد، حتى هي ميتة راهو يقعد السم وفعال فيها، يعني هذوك ردوا بالنا، يعني حتى كان انت تجيك تبربشها ولا حاجة راهو الشوكة هذيك تنجم تدخل في يدك وتعمل لك نفس الأعراض حكينا عليهم بكريكا. وأول حاجة نعملوها محمد نقصوا الزعنفة الظهرية الأولى بالمقص. ردوا بالنا دوك اون فوا قصينا الزعنفه كلها، دوك الاشواك الشوك اللي فيها الكل يتنحى. وردوا بالنا من الشوك، من بعد نحيوا الشوك الموجود قرب الخياشيم. وانا ساعات ننصح محمد نجموا نستغنيوا على راس جمله، دونك البارتي اللي فيها ليزوبركول هما انت عارفين الغطاء الخيشومي هذاك اللي فيه الزعان فيه الشوك والا الزعنفه الاساسيه نجموا نستغنيوا عليه ونفاديو المخاطر، خاصة إذا كان باش نطيبوها للصغار نتاعنا، فهمتني؟ ومن بعد كملوا هذوما البروتوكول نتاعنا، نحيو قفازاتنا، نغسلوا يدينا ونكملوا نتعاملوا معاها كسمكة عادية ننظفوها كالعادة، نحيو الأمعاء نتاعها ونغسلوها بالقدا ومن بعد نطيبوها. ولا محمد هذيا ماذا بينا لو خيال يمشي يصطادوا يصطادوا كيف كيف الصيد الترفيهي كيف كيف يردوا بالهم، على خاطر بالحق برشا حوادث صاروا مع الصيادين الصيد الترفيهي، دونك ما يشوفوهاش ولا يشدوها بطريقة معناها يصير يعني هاي الشوك نتاعها يدخل في ديهم، دونك نتفاداو هذا الكل. وكيف كيف نذكر المصطفين البانس
0: والماء سخون ونسخنوا الماء
2: باش ينجموا يتفاداو ثم البلم.
0: واضح، شكرا لك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. ان شاء الله موعدنا يجدد معك ديما لقيت هذا في بشائر الصباح من اذاعه المنستير. 28 دقيقة بعد لحظات معرض الصحافة التونسية، ونرجع لكم ونواصل معكم من نصف ساعة الاخير من موعدنا.

0: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير، نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا في المعرض نستهلها بالشروق التي عنونت بالبنط العريض أول عناوين صفحتها الأولى كالتالي: البحر للجميع، حافلات بدينارين من الأحياء إلى الشواطئ. كما تحدثت عن موجة الحر والتي تسببت في تصنيف 21 ولاية في مستوى درجة إنذار كبيرة. قضائيا تجدون خبرا في الشروق اليوم مفاده المؤبد لقاتل زوجته بعد أن دفن جثتها بالحديقة. من جانب آخر نقرأ في ذات الصحيفة في قضية الفيديو المفبرك للمرزوقي عام سجنا لحمزة البلومي وإنصاف البغديري. جهويا وتحديدا من صفاقس، كتبت الشروق حول معرض يونيف إكسبو والذي يصنع الحدث في دورته 28. ثقافيا أعادت الجريدة تغطية لافتتاح ستينيات قرطاج وعنونت: صابر أرباعي يكرم بوشناق والشاب خالد. دوليا تقرأون في الشروق اليوم حول ضرب الجسور والسكك لعزل الساحل الإيراني والسؤال: هل اقترب الغزو البري؟ سفير إيران بتونس أكد في تصريح خاص به الصحيفة أنه لا تخصيب لليورانيوم خارج إيران. ونختم بأبرز ما جاء في الصفحات الرياضية للشروق اليوم، وفيها: شهرية ب 150 مليون وضمانات بعدم التدخل، والسؤال الأبرز: هل يتعافى المنتخب؟ من جهة أخرى الليلة بين فرنسا وأنجلترا، برونزية المونديال لمن؟ ونختم جولتنا في الشروق من صفاقس، حيث بسبب على غرام توتر بين السياسس والرالو. إلى الصباح الآن وتحديدا الصفحة الثانية، أين نقرأ بخصوص المشاريع الكبرى في تونس كبوابة للاستثمار ومفتاح إنعاش الاقتصاد الوطني. ذات الصحيفة تضمنت خبرا مفاده أن وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية. نفس الصفحة تجدون فيها ردا على سؤال كتابي ورد عن وزارة الأسرة، وضحت فيه أسباب اعتماد التناظر لانتداب إطارات الطفولة. أما في الصفحة الثالثة فنطلع على تغطية للجلسة العامة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. إلى الصفحة الرابعة الآن، وفيها: سجلت تراجعا لافتا في نتائج السنوات الأخيرة، الرياضيات أساس مواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية. على صعيد مغاير تقرؤون في ذات الصفحة: مع تواصل موجة الحر وتزايد استهلاك الكهرباء، إقرار بروتوكول ظرفي للعمل عن بعد آلية ممكنة لترشيد الاستهلاك. من جانب آخر سلطت الصباح اليوم الضوء على نفس المساحة أو في نفس المساحة على المنظومة التشريعية الشغلية والتي هي بحاجة إلى مواكبة العصر، من بينها العمل والتطبيب عن بعد. نتصفح الآن الصفحة الخامسة للصباح والعنوان الأبرز: تونس تعول على التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد، مخطط التنمية يرسي دعائم استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. ونختم بركن صباح الخير للزميل رفيق بن عبد الله والذي اختار له عنوان: معادلة صعبة لكن ممكنة. كتب فيها أن لا حديث هذه الأيام إلا عن قصص يومية يرويها تونسيون من كل مكان ومن كل الفئات بكل حرقة وألم وغضب، موضوعها تواتر قطع الكهرباء والماء عن عديد المناطق بالجمهورية التي تعتبر مبدئيا من أبرز تداعيات ارتفاع الحرارة القياسية خلال هذا الصيف، غير أن مرد غضب الرأي العام تجاه اضطراب خدمات المياه والكهرباء هذه المرة ليس في القطع أو الاضطراب في حد ذاته، بل بسبب أن وتيرة القطع غير عادية، بل جلبت في تكررها واستمرارها زمنيا ولفترات طويلة انتباه الناس، وتسببت في إزعاجهم وقلقهم، خاصة أصحاب المهن والحرفيين والمؤسسات الذين تكبدوا أكثر من غيرهم خسائر مادية ناتجة عن قطع الكهرباء. هذا الأمر المستجد في توقيت وقوعه والصعب حله آنيا ويتطلب سرعة في اتخاذ القرار ومرونة أكثر في وضع التشريعات وتنفيذ الإصلاحات، طرح أكثر من علامة استفهام ودفع الجميع إلى الاستنكار والاحتجاج، فيما حاول البعض فهم ما يجري واستيعاب السردية التقنية التي يحاول خبراء ستاغ تفسيرها للعموم، وهي تقنية تخفيف الأحمال ديليستاج لتجنب انهيار الشبكة الوطنية. نهاية معرض الصحف لهذا اليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحيات جيهان الذايع، إلى اللقاء.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. 104.7.

0: مش أول مرة بجي على تونس، 6-7 مرات صرنا جايين تونس. أرض طيبة جميلة والناس طيبين كتير كويسين وبيعطونا فكرة وانطباع جميل عن تونس، ونحن من بالتكرار اللي جينا على تونس جينا من عدة سنوات، يعني عشنا كل العهود اللي فيها، فبنتمنى لها كل خير ومثل ما بنتمنى لكل الدول العربية ولبلادنا.
1: هاي يمكن أتوقع الزيارة العاشرة وأكثر، صرنا من أهل الدار، فلو مش حلوة تونس، لو مش مبسوطين فيها، لو انطباعاتنا مش كويسة، ما كانت تتكرارها زيارات. وأكبر دليل إنه إحنا سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، بمشيتنا بهاي الشوارع، مع إنه مش أول مرة بننزل على هذا السوق، شارع بورقيبة والسوق القديمة والمناطق السياحية كلها أو الأغلب المناطق السياحية وصلناها، ومنستمتع بهاي يعني الأجواء الطيبة وبالناس الطيبين والتعامل الكويس والضيافة الكريمة من لحظة وصول المطار لأي محل بنزوره. فهذا كله بيعبر عن انطباعاتنا وعن بساطنا، عن دائما رغبتنا بالعودة لتونس والالتقاء بهذا الشعب الطيب. تونس الخضراء لا يعني أنه خضار الطبيعة فقط، يعني خضار الروح، خضار الحياة فيها، خضار التعامل، خضار الضيافة، كل هاي يدل على الشغلات الخضراء والحلوة بتونس.

0: هي رشت مجروني للصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي.
1: احمد حمزه نوصلوا مع اهل التسعه غير ابو عمر، حبيبي بكم وين ما كنتوا موجودين، نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقره على عين المكان.
2: على عين المكان
1: الموعد نهار السبت ديما من المنستير، معنا سي محمد البواب. صباح النور.
3: صباح الخير سي محمد بك كل المستمعين اذاعه المنستير. بالفعل اصبحنا واصبح الملك لله وحده، ولانه اذا النجم نقولوا في فصل الصيف الناس كلها على الصباح قصدت ربي العمل قصدت ربي البحر، خاصة أنه يوم أمس كان يوم كما نقوله ما تشبسونيل بالفحل، لأول مرة أرى مدينة مونستير في حدود النصف منتصف الليل اللوبوتياج اللي شفته في تحت البحر مع في القرعية تقريبا موش نهر عطفة، وما شاء الله الناس ما تتمشي البحر باش ترفع عن نفسها وباش تبرد روحها كما قلت من كامل ربوع ولاية مونستير حتى من سوسة. على كل احنا راح متواجدين وني وموجودين بالوجه في أحد محلات المرتبات، ناس خالية من النحل ما شاء الله، معك ما شاء الله تقريبا أكثر من 10 أشخاص في من أجل الإعداد المرتبات إعداد يعني الأشياء اللي معتها المال سواء مال احتي وحلو إنه معتها يحضروا والناس خدمة، والخدمة هذه يصبحها أخويا محمد يعني قيام بكري وتحضير وتحضيرات. ومعنا الشيخ فيصل، الحقيقة الشيخ فيصل ما تبدلش نعرفه ولا احنا صغار، وهذه معتها المحل هذا المرتبات من أقدم محلات إلى المنستير إلى جنب محلات أخرى، كبرنا معها الحقيقة وعشنا معها يعني كنا ناخذ كابتن 200 فرنك 250 والله معك على كل حسرة. شيخ فيصل مرحبا بك،
4: مرحبا وسهلا، نهاركم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنا فرحت شفتك اليوم الحقيقة، رجعت ذكريات كبيرة من احنا ما تبدلش بارك الله عنك.
4: الحمد لله هذا من فضل ربي.
3: فيصل باش نحكيو على التحضير ولا هذا يسبقها والعمل تاع قبل كل شيء وقت جيت اليوم.
4: اليوم احنا يومي انا يومين نجي مالي ساعتين تاع الريت
3: الله ودي الموجود ما تبش تحضر
4: خدمة باش نحضر الخدمه لا حتى يجيو الاولاد مال ثلاثه فهمت، يلقاو الكوش حاضرين، يلقاو العظم طايب، يلقاو السيرو طايب، يلقاو التحضيرات الاوليه نبداها انا وبعد نبدا نخدم مع
3: عندك ما شاء الله مع الجنسين مع ذكور واناث وخليت نحضر
4: خليت نحن
3: محمل المرتبة هذه إلى جنب يعني المحل هذا إلى جنب محلات أخرى ما شاء الله معروف خلال سمعة.
4: هذا أول ثاني محل بعد الهادي الغزواني.
3: طبعا الأب عن جد نحيوك في الهادي الغزواني الجد والأب الله يرحمه في سمعته في محرز وفي حمادي وولدهم الهادي طول الشد. أما احنا كما قلت زاد كذلك في محل قديم نتاع الحاج ربي فضله، حبيت نقول معتها مشكلة الماء العائق الماء كيفاش تعمل باش تعمل؟
4: نعم نعبيه ولا غالب باش باش تعملوا؟
3: كيفاش تبدا تعمل؟
4: تبدا تعمل في العشية، في العشية مرة ثلاثة الأربعة نبداو الخدمة تحضروا الماء بتاعنا وعندنا شوية ريزيرف فهمتني نخدموا بها هذا كان ماذا بينا ما يقصش علينا الماء ماذا بينا
3: سوا. احنا اللي دخلت المحل نتاعكم ما شاء الله قلت خليه من ناحيه شنو تحضروا الحلو المالح معناتها شنو فماش حاجه خاصه عملوها مثلا بالذمه نهار السبت نهار الاحد
4: والا ديما يوميا هيك هي نفس الخدمه نفس السيستم نفس الواحد ما عندناش حاجه زايده نعملوها.
3: اسمعني برشا وجوه وجوه بحذانا وجه سيريفا معناته سي لطفي وسيريفا بشير وسي لطفي طبعا ديماسي من الجماعة اللي خدموا سي لطفي مرحبا بيك سي لطفي ذكرتنا بالصغر نتاعنا وانت كنت معناتها من بين العميل في المحل هذا.
5: يا حسره يا سي محمد يا حسره في الزمن الجميل وقت الزمن الجميل هذاك.
3: اسمعني وجيت بحذا جماعه ديما تحضر ذكريات
5: مالها مالها
3: فيصل ذكريات كبيره معناتها
5: التاريخ يعيد نفسه مالها يا الحبيب وسي والشاب فيصل وجمال
3: العلاقه الحميميه وكل العلاقه نتاعك
5: قعدت اسمع مو قبل يقولوا مي وملح واحنا مي وسكر عدينا مع بعضنا ما دامنا في القطو مي وسكر عدينا مع بعضنا فهمتني العشره الدوم كان العشره الطيبه فهمتني والعلاقات الباهيه فهمتني
3: صحه تحبيب انت يا اخويا ربي كبراتنا وربي كبر ربي تكبرنا في طاعته. يقول لي شنو قاعد تعمل بالضبط خلينا نطلع في صوره سمعيه
5: الكيت نعمله في الكيت
3: كيت
5: تحط ركب الترف هذه هذا شنو
3: مثلا شنو تحط يعطيك صحة عبيت معتها فيه مكونات خاصة هيك ولا
5: أكيد
4: يا حبيبي مرة على اخويا حقيقه مش مكلماني برشا ممكن نختموا يا محمد مع ممكن نعد اخواتنا ممكن البنات اللي قاعدين في حابين نحكيوا معاهم على الكل احنا نخرجوا من داخل المحل نمشيوا كما قلت خارج المحل وين فما حركيه والحاجه الباهيه يا محمد قعدتك العقليه القديمه معناتها انه ما تاكل ومن بعد تخلص هذيك لها بالسن اول هوره في الناس عايشه البر او معنا اخونا جلال تقريبا من الامارات جتوا
6: يا الحمد لله
4: حتى تعودت
6: تعودين عليها من اللي كانت البيتزا ب 40 فرنك
4: دخلت عليها 200
6: دخلت عليها بعدنا برشا اما المكان هذا عزيز برشا على كل تعود بالاجواء النظيفه والطيبه والروائح
4: كل اخوي الحميميه تحس كانك في دار
6: يا اخواتنا كل معروفين
4: ديك العلاقه القاعده التكيه بالحق تدخل محل تبقى نفسين مرتاح
6: الحمد لله الحمد لله يعطيكم الصحه انتم
4: بارك الله فيك ممكن كلمه اخيره نختم مع سيحه تعرض الله هيك
6: عرض الله
4: خلي برد
7: مره عايش في ايطاليا يعني انا وانا جاي للمسير قهوتي في لاجيب وانت عاد للباسير دي جور
4: يعني صحه ذاك الفيزا بالنخاس وصارت تصفي بالتين متقاي
7: والحبيبات عاد الاولاد اللي يخدموا لهنا هذوك عاد الناس وشاف ربي فضله وما ننسوا احنا من التسعينات نجيو لهنا في دارنا ساعات ننسوا معانا شوي نرجوها لبرا زاد منجنوه هذا الحلول العربي بتاعنا
4: يعطيك الصحة ربي فضلك اخويا ان شاء الله إقامة طيبة انت سي جلال زاد هو سبحان الله والله يا محمد معناتك بار كوانسيدونس نلقاو معناتها شخص من ايطاليا وشخص من في الخليج خويا جلال على كل حابين نعيشوكم محمد اجواء والناس معناتها تباعا فما ساندويتش خاص تلقاه فنة خاصة ما فيش مكونات كبيرة لكن تلقاه بستردين بالواحد الباتيه زاد الملفاية قول لي كلمفاية القديم تاع الزمني كيما في سوسة عندكم محمد كيما في المستير فما ناس تخدم حاجة مزيانة زمنية هكا علاش حابين نعيشوا الناس اجواء الطيبه هنا اجواء المتميزه من هذا المحل طبعا قلت من اقدم محل ثاني محل بعد محل قديم اقدم منه بطبيعه الحال واحنا ان شاء الله يعني حابين نعيشوا الناس الاجواء المتميزه هنا معكم كن معنا معش محمد
1: ولا
4: الناس قاعده تدخل تباعا للمحل هذا على كل حابين نعيشوا الناس اجواء العمل الصباح في احد محلات المرتبات بالمناسبه.
1: شكرا لك سي محمد تحياتنا لك ورب يعين الجميع. شكرا لك محمد البواب ان شاء الله الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم. نرجع للسؤال اللي كنا طرحناه على صفحه رسميه لاذاعه المنسير اللي ربحكم تذاكر لحضور السهريه اللي موضوع سؤالنا لليوم نحكيه على العرض المسرحي للفنان ياسين الصالحي. الموعد باش يكون غدوه 19 جويلية 2026 في اطار مهرجان سوسة الدولي. نسألوا على اسم العرض واعطيناكم ثلاثة اقتراحات يعطيكم الصحة برشا شاركوا معنا وبرشا جاوبوا بس

نتصلوا بهم باش يجيوا ياخذوا التيكي نتاعهم. شكرا لكم ومبروك عليكم، وشكرا لكل واحد كان شارك، وان شاء الله حظ اوفر المرجى ان شاء الله. ايضا طلبت منكم كما العاده باش تعاونوني في اختيار الاغنيه الاخرى اللي باش نختموا بها اليوم حصتنا في بشائر الصباح. كنت اقترحت عليكم الاغنيات صباح فخري سيبوني يا ناس، وعلي الرياحي زينة يا بنت الهنشير، والاغنيه اللي ربحت التوانسة مع التونسي زينة يا بنت الهنشير هي اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معايا لمدة الثلاثة سوايع هذوما. ما بقى لي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، ردوا بالكم على روحكم، سخونة برشا زادة اليوم، دونك نحاولوا نبعدوا على الشمس ما بين الأحداش والأربعة متاع العشية. ربي يحميكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: تمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تسجل درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتبقى مرتفعة ببقية الجهات، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات و 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهلي. وقد تصدرت مدينة جمال من ولاية المنستير قائمة أعلى درجات الحرارة المسجلة ب 49 درجة مئوية. مباشرة إلى سوسة معنا زميل فتحي سعد وآخر المعطيات بخصوص مستشفى فرحات حشاد وحالة الاحتقان التي وجدت في ساحة المستشفى صباح اليوم. نعود بأكثر دقة للأسباب معك والحالة الآن فتحي سعد.
2: نعم شكرا لك نصيرة. حالة الاحتقان لا زالت متواصلة مع تزايد أعداد المحتجين أمام قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد. الحقيقة أنه وقع تمكيننا رفقة المدير العام للمستشفى ورئيس قسم الاستعجالي من الدخول إلى قسم الاستعجالي ومعاينة الحالة هناك، والجميع من مصادر أمنية وصحية يأكدوا أنه بثمة حتى حالة في قسم الاستعجالي باستثناء زوج حالات تم إيوائهم بعد منتصف الليل نتيجة حالة اختناق، ثم بعد تلقيهم الإسعافات والعلاج تم إيوائهم من جديد الوحدة السجنية. مصادر أمنية قاعدة تنسق سواء مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح بهدف تمكين العائلات، طبعا وفق ما تقتضيه ضروري لانه اكثر من 5 مساجين ما نجمش نمكنهم اليوم من زيارات، بتمكين من زيارات استثنائيه للاطمئنان على ابنائهم او بناتهم اللي موجودين في الوحده السجنيه بالمسعدين، على كل في محاوله لربما طمأنتهم في ظل الاشاعات المتكاثره. هنا عادات الناس تحكي على على على قتلى، الناس تحكي على مصابين، والناس تحكي على مستشفى الحروق البالغه. ما اؤكده هنا وفقا لمصادر امنيه وصحيه انه لا وجود لحالات في قسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد، وانه الجهود جاريه في انتظار بلاغ رسمي قد يصدر بين حين والاخر عن الاداره العامه للسجون والاصلاح لتوضيح حقيقه ما جرى وتمكين العائلات من تراخيص استثنائيه لزياره ابنائهم وبناتهم المقيمين.
0: فتحي لتكون الصوره واضحه بالنسبه للساده المستمعين، لو تعود بايجاز لاسباب وجود سجينين في مستشفى فرحات حشاد هذا الصباح وتعرضهما لتوعك صحي بإيجاز الحادثة.
2: الأنباء ما زالت متضاربة إلى حد الآن. ما تؤكده المصادر الصحية أنه تقول أنه تلقت بعد منتصف الليل إشعار بأنه زوز من السجينات أصيب بتوعك صحي، تم نقلهم، تم استدعاء رئيس قسم الاستعجالي لمتابعة الحالة، تم إسعافهم ثم أعيدوا للوحدة السجنية. البعض يحكي على توعك صحي، البعض الآخر يحكي على حريق شمل العديد الغرف، لكن هنا بكل تحفظ ننتظر الرواية الرسمية اللي باش تخرجها في بلاغ الإدارة العامة للسجون والإصلاح. الحالة ما زالت فيها احتقال هنا. الحقيقة البعض يحاول لربما بدافع التعرف على مصير أهليهم أنهم يقتحموا، لربما يحاولوا يدخلوا القسم في حضور أمني مكثف جدا هنا في محاولة كذلك سجن حضور معتمد جوهرة سوسة اللي كلف كل العمد بالتحاور مع الأهالي الموجودين هنا لطمأنتهم وللتنسيق معهم في خصوص الزيارات الاستثنائية للسجن المدني بالمسعدين.
0: شكرا لك فتحي سعد. إذن لا أضرار بشرية بخصوص سجن المسعدين، فقد تعرض سجينين لتوعك صحي. الأسباب ما زالت بين النفي والتأكيد، مسألة الحريق في السجن لأنه هناك معطيات تنفي هذا الحريق. وزارة العدل ربما لاحقا تصدر بيان توضيحي في كل هذه الملابسات. شكرا لك فتحي سعد. تواصل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز القطع الدورية للكهرباء في ظل الطلب الكبير جراء ارتفاع درجات الحرارة. انقطاع الكهرباء كان له تداعيات مكلفة على المؤسسات الاقتصادية، حيث أكدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن هذه الانقطاعات ترتب عنها خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية بما يؤثر سلبا على مردودية المؤسسات. ودعت إلى مزيد بتطوير منظومة الإعلام المسبق الخاصة بعمليات القطع المبرمجة. من جهتها أفادت الجامعة التونسية للنسيج والملابس بأن الاضطرابات الهامة على شبكة توزيع الكهرباء المتواصلة منذ 3 أيام أدت إلى تباطؤ مؤقت في الأنشطة الصناعية داخل العديد من الوحدات التابعة للقطاع. ووفق التوقعات الحالية قد تستمر هذه الاضطرابات التي تعتبرها الجامعة قوة قاهرة حتى 22 جويلية الجارية. نهاية الموجز، موعدكم على الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
4: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
5: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
6: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
7: كل نهار موعد للقاء،
8: كل نهار موعد للقاء
9: مع إذاعة المنسير. تبع الموجة.
10: تبع الموجة.
11: تبع الموجة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة، بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، وحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة. أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالمحرس حملة تبرع لجمع تمويلات بقيمة 500 ألف دينار بهدف اقتناء معدات طبية لدعم مؤسسات الصحة العمومية وتحديدا أقسام الإنعاش الطبي الموجه إلى الأطفال. ووجهت نداء إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين ومكونات المجتمع المدني للمساهمة في تمويل هذه الحملة عبر موقعها الإلكترونية. أفادت تقارير إخبارية ليبية بتسجيل انقطاع كامل الكهرباء في عدة مدن ومناطق في ليبيا، وأعلنت وزارة الكهرباء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اليوم عن اتفاق مع الجانب المصري على إعادة التغذية الكهربائية عبر خطوط الربط الليبي المصري لتمكين إعادة شحن المحطات الرئيسية والبدء في استعادة الشبكة الكهربائية تدريجياً. أكدت مصادر صحفية استشهاد ثلاث فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالتوازي مع إطلاق نار تجاه الأهالي شرق خان يونس جنوب القطاع. كما أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا وعشرة الإصابات خلال 24 ساعة الماضية نتيجة عمليات القصف والاستهدافات الإسرائيلية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فتى فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله. وفي سياق الاعتداءات الصهيونية، منعت قوات الاحتلال فجر اليوم رفع أذان الفجر في قرية حسان غرب بيت لحم، مجبر المصلين على مغادرة أحد مساجدها قبل أن تطلق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاههم. وفي الختام، أشارت مصادر إيرانية لأن صواريخ أمريكية أصابت منشآت كهرباء ومحطات ضخ مياه في إحدى مناطق ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان، ما أدى إلى انقطاع المياه. ولفتت أن الاعتداءات الأمريكية في الساعات الأخيرة طالت ثلاثة جسور أخرى. وصلنا لنهاية هذا العرض الإخباري الموجز، تصافحون الآن الزميلة مروى الزيدي. متابعة طيبة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.an. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
3: مع إعادة المنستير الصيف يحلى.
4: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
3: ديما عندك ما تسمع.

0: ليست كل قصص الحب تقاس بعدد الورود والهدايا، بعضها يكتب في غرف العلاج بين جلسات الكيميائي حين يتحول الوعد اللي بنيناه مع بعضنا على المعاشرة الطيبة يتحول إلى السراء والذراء، ويتحول من أفعال إلى كلمات. هذه حكاية زوز اختاروا أنهم يكونوا سند لبعضهم قبل ما يكونوا أزواج. حديثنا باش يكون اليوم على قصة خاصة وقصة مزيانة في آدم وحواء وحكايتهم، حكاية باش نسمعوها مع بعضنا، حكاية شريك العمر وشريك المعركة وقصة الوفاء التي لا يهزمها السرطان. البرنامج هذية غايتو الجو تفدليك الضحك والقصة المزيانة، القصة اللي نحبوها توصل للقلب اليوم للروح، توصل للناس اللي تسمع فينا. وعشرة العمر اللي تدوم سنوات، نجم تدوم سنوات طويلة ولا قصيرة، أما حلاوتها وقت اللي تكون مبنية على الصدق وعلى الوفاء. آدم وحواء معكم اليوم، وبعد شوية تكتشفوا شكون بحضية في استوديو، شكون منورنا اليوم، وقصة الحب والصمود اللي جمعتهم مع بعضهم في عدد جديد من برنامجنا اللي يتواصل معكم حتى النصف النهار، واللي فرحانة برشا انكم تكونوا معنا في متابعته في مختلف تفاصيله. أجمل تحية نحب نقدمها اليوم سبيسيال أكثر من العادة لحسام قدرية، مش على خاطر بحذية أكها، ولا خاطر يساهم مساهمة فعالة وكبيرة في تأمين وإخراج بعض فقرات الحصة، فشكرا لك حسام، يعطيك صحة ودام عطاؤك لهذا البرنامج. ياسمينة مرحبا بك العادة في تأمين الستريمينج على الباج أوفيسيال راديو منستيغ لايف. أجمل تحيات عليا منصوري في التنسيق، مروة زيدي تعطيكم موعد مع برشا كلام مزيان، مع مسابقات، مع برشا كدوات. اسمعونا وتابعونا في آدم وحواء. اخترت نبدأ شوية هكا جو في السخانة هذه، معناها خنبدلوا شوية الأجواء، الناس تسمع فينا في ثنية على قليلة تتفرهد. جايتك بتخيل يلا أجواء متاع زيارة وراجعين باش نعيشوا مع بعضنا أجواء أخرى مع آدم وحواء. مرحبا.
1: يلا جايتك بتخيل،

0: هذه أجواءنا. مرحبا بكم الناس الكل. حبيت نقول لكم هكا قبل ما نسمعكم البوب انه ضيوفنا جونا من تونس، تعبناهم بالحق، ان شاء الله تكون حصه مزيانه وفيها اريحيه وراحه. بعد شويه تكتشفوهم معنا اما شنو باش يربحوا على قليله، هكا التعب هذاك الكل ما يمشيش خساره. شوف يربحوا معنا اليوم في ادم وحواء.
1: وكالة الأسفار بوكينغ 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
2: وصل شراء من إهداء حيزم وورلد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس، تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.tn. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيم، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
1: بون داشا من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة، الفواكه الجافة وبرشا حاجات أمبورتي تدلل بهم العائلة.
0: باهي دليل هذا ساعة ولا لا؟ أهلا وسهلا ومرحبا نقولوها لضيوفنا، فرحانين برشا أنهم يكونوا بحضنا وبتصفيق نستقبلوهم، مدام لطيفة بن عمارة وسي المنجي العياري. مرحبا مرحبا.
3: صباح خير، مرحبا بيك،
0: شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، مرحبا بيك. شنحويلكم؟ تعبنيكم؟ أقرب لي شوية الميكرو سي المنجي.
4: ما فهمش طب
0: تعبنك انت لطيفة؟
3: انا والله فرحانة لي معاك اليوم،
0: عايشك
3: فرصة باش نتعدى في برنامج متاعك انت مروة، برنامج مزيان وتستاهل نطلع لك من تونس في السخانة.
0: يفضلك يا لالا ثنية، وصلتوا لباس هذيك الفايدة، سخونة بالقداسي المونجيكا ولا
4: سخونة؟ وانا واحد من الناس فرحان برشا.
0: مرحبا بيك،
4: انه اول حصة نشارك فيها
0: في إذاعة تكون معنا ان شاء الله.
4: الحقيقة حاجة
0: ما عندكش تراكس المونجي لباس؟
4: لا با ديتو،
0: نحيو حتى كان عن
4: ما عنيش. انت ما تخليش كوني
0: لا لباس، بقدرة ربي لباس. يعيشك سي المونجي، مرحبا بيك سي المونجي عياري، مدام لطيفة بن عمارة. كان نعطيكم هكا كلمة تعرفوا بها برويحكم، شنو تقولوا؟ نبدأ بك انت سي المونجي، تفضل.
4: مونجي العياري، كنت موظف في البرلمان حوالي 38 سنة
0: ما شاء الله،
4: قاعد متحصل على الإجازة في الحقوق والحاليا في راحة.
0: في راحة بهي الراحة يعني خير من قبل ولا ما حسيتش بروتين؟
4: لا والله حاجة أخرى،
0: حاجة أخرى
4: مش الحياة المهنية، لكن تتفرغ أكثر للعائلة وتحس براحة أكثر.
0: فما أنشطة تعمل فيها في الأثناء ولا ليه؟
4: والله كان الرياضة، الرياضة، المشي.
0: ولا هو عاد بالمدام وبالعائلة
4: أكيد أكيد أكيد, أكيد هو التفرغ براتيكمون للعائلة.
0: احنا الحقيقة هو لب الحصة كلها ولا لب البرنامج كله هو العائلة والأسرة والليماج اللي نحب نسوقولها للعائلات التونسية، خطر للأسف ديما يمرر للناس انه العائلة التونسية مفكة، العائلة التونسية تعيش أجواء مشحونة، تعيش الطلاق الصامت، تعيش أجواء معناها في العموم سلبية. هذا اللي قاعد يتصور ولا يتسوق للناس. احنا اليوم من خلال إذن محاوة في كل حصة زيدا نحاول نوصل المساج العكسي. مدام لطيف، عرفنا أنت بروحك ترى.
3: أنا قبل ما نعرف بروحي باش نصلح حاجة المنجي
0: اللي هي
3: قال موظف هو كان إطار سيمي في مجلس نواب، هو مدير عام المراسم والتشريفات،
0: ملا تواضع سي المنجي،
3: إنسان دبلومات وتوا قال لك أنا متفرغ. الحقيقة هو متفرغ لينا تو من آخر التقاعد ليه بينا وليه بالدار وكل. أنا اسمي لطيفة بن عمارة، موظفة زيدا نخدم مديرة في البرلمان التونسي.
0: تلاقيتوا تحت قبة البرلمان؟
3: تلاقينا تحت قبة البرلمان.
0: ملا قصة اليوم أي بالأحمر ساتر عليها تفرج التفاصيل.
3: أم زوز صغيرات محاربة من محاربات مرض سرطان الثدي، هكاها وطول الوقت الحالي
0: يزي غادي يزي. بيخلنا نرجعوا للبدايات، خلينا نبدأ مع فقرة حكايتنا. حكاية باش نبدأ مع سي المونجي. أول نهار شفتها فيه حكيتكم حكاية، خلنا نرجع لكل لحظة الأولى، هذيك دقيقة الأولى سيكوندا الأولى،
4: شهر أكتوبر
0: بالذات حاضر حضرت روحك سي المونجي
4: 2002 أكتوبر 2002
0: أيوة.
4: أول نهار جيت فيه باش تباشر باعتبار أنها هي كانت عملت تكوين بعد الإجازة في المدرسة القومية للإدارة
0: أيوة.
4: ثم
0: بنت لينا
4: عملت مناظرة بينشير على رئاسة الحكومة على مستوى رئاسة الحكومة وقع اختيار، هي اختارت أن تكون في البرلمان.
0: نعم هي حبت
4: هي.
0: قالت غادي سي المونجي خنمشي بحذي
4: مكتوب.
0: شو القدر شو المكتوب بي سبحان الله بي كيريتها كيفاش كان عادي كل شيء عادي ولا كان فما حاجات من وقتها؟
4: لا أنا كيريتها أول مرة الإنسان وقت اللي يجلب نظرك أول مرة ما نعرفش منيش باش نتنبأ بنوعية العلاقة فيما بعد، ولكن عنده إنسان عنده الفت نظرك كوصول البرلمان الفت نظرك دونك تنجم تقعد تتبع أخباره وين ماشي جيش يعمل
0: نسنس وقتها ما تحت
4: نسنس
0: تحت
4: مثلا
0: 2002 قلت لي
4: 2002
0: نرجع من السنوات التالي تو احنا باش نرجع بكم هكا لك الذكريات وانتي مدام لطيفة على اول مدخل باش تقعد تصلح ديما معناها الميكرو
3: باش نزيد باش نزيد باش نزيد انا تم انتدي بي في مجلس نواب الشعب 1 اكتوبر 2002 كنت فما شغورات ثلاثة بلايس، واحدة في البروتوكول وين يخدم هو، واحدة في الداف، وزوز في الداف يعني الإدارة شغل ندري والمالية. أنا ما حبيتهمش فيو أنا جوريست دونك ما فميش، أنا تاو نخدم في دوميني في الدومين القانون أما وقتها ما فميش ديسبونيبيليتي، حبيت نخدم معاه إخي وما حبش راه قال أنا نسي ما خدمهمش معايا
0: علاش وينا... في المنجلي
3: ما قاليش قال نسي ما خدمهمش معايا وني جيت ان بو معناها وقت اللي داره كنت ان بو كلاسيك شي ان بو معناها رماركابل هكا ماكياج وشعر قصيرو كمال فاكولتي وجيتي جون معناها على 26 عام 27 عام زي واحد صغير دونك هو كانت الخدمه نتاعو في البروتوكول ثم خرج خروج ليلي استقبل وفود كان قال لنا نسي ما خدمهمش
0: تحرج وقتها
3: قعدت ما نكلموش انا قعدت وقتها ملي قال نسي ما خدمهمش قعدت ما نكلموش
0: خدمت معاه ولا
3: لا ما خدمتش معاه هو في الكابيني وانا
0: سبحان الله شو صد معناها كيفاش بدا من البدايه هذا عام 2002 بي قعدت متغشى
3: شوية بركة بعده ياسر متربي الحقيقة مش في وجهه عيط لي قال لي راهي كلها إدارة ولازم تفهم الإدارة متاعي معناها ما فماش بابراس في الإدارة ماني ما نستحقش معناها ما فماش أوراق وما كلها حضور وأنت ندار
0: مصلحتك
3: وأنا باش نوضح حاجة شوية سي لو دوزيام ماري أنا جيتي ماري وقتها عندي ولدي صغير وكل قال لي أنت معناها عندك ولدك صغير وفما معناها خروج في الليل وكل
0: وفما أفكار زادة خايبة ديما تتسوق للمرأة وممكن هو وقتها خاف عليك أكثر منها حاجة الحق هذيك هو اللي دفع عليك سي المنجي
4: اولا فما اضافه صغيره اللي قالته هي اني بالنسبه لي انا العمل كان مركز على الشارع معناها خارج اطار الاداره عمل ليلي تصبيح برشا حوايج
0: نحكي على تشري مراسم وتشريفات وبروتوكولات اي واضح
4: يعني يتطلب مجهود بدني اكثر منه
0: ماذا بيك معناها رجل يبدا معاك باش يهز ويحطوا اي واضح
4: بالضبط وجيت معناها قعدت صحيح قعدت متحرج لاني ما دبي شكوني في الاداره معايا معناها عنده حضور وعنده لكن بالنسبه لي هي عندها مسؤوليه زاده
0: نتاع عائله
4: وعائله ونروح نجم من بيت البرة انا مش مشكل هي زاده وفي نتنقلوا من تونس حتى الجنوب
0: واضح
4: دونك مش هذا الغرض
0: فهمت ولا فهمت وقتاش فهمت الكلمه نتاعو معناها هكا
3: بعد ولينا الحقيقه بعد انا نقلت مشيت للخدمه اللي نحب عليها اللي انا التوى فيها ونحبها مشيت لها والكل بعد خدمنا مع بعضنا في اطارات اخرى معني كان ثم اللي جان متناس في دريه كان هو رئيسها وانا مقررتها ولينا اصدقاء انا
0: كيفاش كان العرف عارفك وقتها
3: هو مش عارفي اون فيت هو
0: سوبيريور نتاعك
3: سوبيريور مش نتاعي هو في الكابيني وين في لكن هو كان عارف الناس كل اوترومون بويسكي يخدم مع في رئيس المجلس
0: هو يظهر ناس طيبه يظهر ما يظهرش صعيب كسوبيريور انت شنو تقول
3: ديلي واكي كوالي
0: حاجه اخرى
3: هو صعيب في حاجات لكن معناها في الديسبلين وكل شيء عادي معني سيريو في الخدمه فهمتني مي قلبه به ويعاون الناس كل
0: كيفاش هذا الكل انت انطلق من قبة البرلمان وانطلق من يعني احنا كنا نلخصه توا موظف وموظفة هو إطار وهي موظفة جات جديدة مازلت صغيرة كما قلت أنت دخلت ما قبلهاش ما كلمهاش ما كلموش بعضهم بعدها ولا يخدموا مع بعضهم كيفاش ولات قصة زواج معنا وقتش جي الإعلان على الحب والزواج
3: من بعد هو استن باركور الحقيقة نتاع ربي ودينا أصدقاء بشوي بشوية تربت الصديقة أنا نحترمه برشا ونطلعوا نحترمه نحترمه برشا وهو الإنسان انتليكت متثقف عنده الباك جراوند نتاعو كنت ماني نفرح هنا كي نمشي بحذيه هو يقول لي ولا يعاوني في حاجه ولا في فكره ولا تطورت بشوي بشوي الصديقه تطورت وكل شيء بون هو عنده وضع عادي وانا عندي وضع عادي بعد العلاقات تطورت بشوي بشوي لين وصلت ولا فما مشاعر وهو انسان كي تري سيريو معناه كان عارف وين ماشيه العلاقه هذي دونك ماشي للزواج تزوجنا 2010 احنا لو 31 ديسمبر 2010
0: من 2002 2010 ثمانية سنوات بين خدمة وما بين شوية تعارف شوية صديقة
3: برشا برشا تعارف وصديقة وبرشا تضحيات وهو معنيها وصل حتى في بريود تحرم من دي باركور معناها باش يتعدي لهم في خدمته
0: على خاطر علاش احكي لنا سي المنش
4: لا ليه هي شوف العلاقة تبدا في وسط اللي في وسط المؤسسة بصفة عامة معناها تريم ماشي ماشي بالنسبة للناس دي ما تقبلش بسهولة العلاقة هي اللي هي قاعدة تتطور بيناتنا قاعدة تتطور بطريقة
0: الناس شكون تقصد؟ تقصد الزملاء
4: الزملاء وانا من الناس اللي لرد الفعل وهي ما تردش الفعل
0: حبتوكم معناها ما حبوكمش تكونوا مع بعضكم
3: لا شيء تنولك شي العلاقات شي العلاقة معنى علاقة تكون مش معناها في انت فهمة انت نعيشوا في مجتمع تونسي من الجمش جا قلك انا وقتها ديفورسي مش انا مطالبة باش نجي نحكي لك نقولك راني انا ديفورسي ولا هو اون انستانس دي ديفورس هذوما حاجات خاصة فهمت دونك ما فهميش علاش حاجة نخبيوها معناها نخبيو كان غلط احنا مقتنعين احنا ماشيين للصحيح هذه كانت معناها بعد مشي الصحيح وتمت الزواج والحمد لله يا ربي
0: ان شاء الله ربي يفضلكم لبعثكم وان شاء الله تكون بالحق القصه اللي بديت هكا تلكيشه صغيره ولا نبذه صغيره ما بين بعثكم بعد قديش تطورت وتحسنت وقتاش سي المنجي قلت انا المراه هذه حاجتي بها نحب نخوه اكيد فما موقف خليك تقرر القرار هذية فما حاجه خليتك تقول لا لا هذه نكمل معها عمري
4: شوف انا قلت لك اول حديثي قلت لك كيفاش ريتها اول مره انا قلت لك جاوبتك قلت لك راهو فما انسان كي تعدى قدامك يخلي فيك حاجه تقعد تنتظر في حاجه من وراها ايفيكتيفمون عندها الحضور الذهني عندها الانتليجنس بحكم الاختلاط معناها ذكيه تفهم
0: دونك كهو قلت لك
4: لا لا هذوما الحاجات
0: واش يقول لك حد غادي كمل انت الباقي
4: حاجات مهمين حاجات مهمين ثم طبعا هي
0: هذا اللي لوج عليه هو وقتها
4: هي لوج وتحسها ذكيه شويه ومليانه مليانه معناها في مخها عندها في مخها ما تقول هذه الحاجه الاولى ساعه طبعا الى المظهر الى الجمال الى غيره وهذاك زاد عنده وقعه
0: صحيح
4: بالنسبه لينا عنده وقعه وعنده اهميته
0: نعم
4: دونك كي تحطهم مع بعضهم الكل زوز عناصر هذه تفهم اللي الشخص هذا هو اللي ممكن اقرب انسان ينجم يفهمك
0: اما ما صارتش فازه موقف خليتك تقول اي نحب نكمل معها حياتي خاطر ساعات يصيروا بين لي كوبل هكا كل مواقف اللي تشجع ولا تحبط واحده منهم يا تقول لك قدم ولا تقول لك ارجع لتالي
4: لا والله ما وقفنا الكل في الحاجات
3: مستشفى مع كيمياء قويه
4: دوزونا يعني نقول لك دوزونا وقت الانسان تحسه اللي هو يكملك وانت تكمله نعرض عليه فكرة فيجاوبني بسهولة معناه يجاوبني تقريبا بنفس التفكير اللي نجاوب فيه هنا فما التقاء على مستوى التفكير يخليك تقول هذا أقرب إنسان وبالتجربة
0: خلينا نسأل سؤال الحقيقة معناها جنرالمون عقلية المجتمع التونسي تقبل الزواج متاع الرجل بمرأة ثانية معناها طلق خذ امرأة أخرى أما المرأة العكس يقول لك الويش خلت ربي صغيرها وشنا كذا وكذا أنت تعرفت للصد هذية من عائلة من أنتوغاج من زملاء موجود الفكرة هذية وكيفاش تصديت لها لطيف
3: أنا جوست باش نكمل حديث منجي وقتاش خاطر انا قلت لك تعرضنا برشا ضغوطات انت تفهمني في مجتمع انت ام وهو زيد عنده ديته زيد ربي فضلهم وكل المجتمع ما يقبلش انت يعني ها امراه تعاود تعرس مره اخرى ولا راجل ولا أنا مثلا بورتون هو ديتي معناها كاليبر عليا في الخدمة معناها كما نقولوا محصن لكن أنا ما رخيتش معناها فهمت لكن معاه لاخر لحظة اللي بشي يصير يصير العبيد بيان سور حتى عائلتي مش نمشي لكم العبيد انت توا
0: أقرب الناس
3: تلقى ولدك وبرمي الحاجات يمكن الأحسن حاجات وكوني كي طلقت وتوا حتى عائلة راجلي دول طريقي تقولي الحمد لله مهدي ربي سلمانش
0: أحسن اختيار معناها كي
3: هو متي كان أنا ما نقولكش أنا ما تقولش مش ولده معناها هو ربي إن شاء الله يثيبه إن شاء الله في ميزان حسناته هو مهدي ويعرفه من هو صغير ومن بلس وقت طلقت عمره 8 سنين توا عمره 26 سنة بوه معناها العبيد اللي ما تعرفش ما انت ما تعرفش هو مش بوه البيولوجي يعني فهمت بوه ربيه وقفله ودين سنة تخرج هو مهدي سنة عمل السلطنانس متاعه
0: ما شاء الله يفرحك بي
3: يعيشك واني ما عمره ما ميز بينه وبين أخويته ولا بين ما عبارة ولده معناها أخذها عن شارج معناها كي أي بوي ربي في تفله سيرتو تذكر وتربي تذكر صعيبة ولا دوليسانس وغيره وغيره وغيره سي با فاسيل معناها مش سهل فهمت
0: سلمونجي هي يحسب لك انك خذت ولدها وربيته واعتبرته ولدك ولكن يحسب لك اكثر واللي باش نحكيوا عليه اليوم في بارتي توا وانتم بعد ان شاء الله نرجعوا نحكيوا اكثر انك ما كنتش فقط شريك العمر وانما شريك معركه المرض مرض السرطان حكينا كيفاش كانت البدايه مع المعركه هذه الغول هذه اللي جاي وداهم حياتكم دخل لحياتكم وانا في الكواليس نسمع ما حسيتكش متقلق بالعكس كنت مرتاح اليز اليوم نحكيوا على دور البارتنير لطيفه دور شريك العمر في انه يقص معاك الطريق حتى لو كان الطريق هذية فيه ثنية كلها شوك مش ديما ورد مش ديما مزيانة ومش ديما محليك ومش ديما مكيجة ومش ديما حاضرة اليوم انا قدامي مرض وقدامي غول وقدامي صراع وقدامي كيميائي وقدامي علاج وغيره كيفاش تعديتوا المرحلة هذية او كيفاش بديتوها ساعة كيفاش بديت اول ما سمعت بالحكاية سلمونجي
4: في الحقيقة المرض احنا جينا من عطلة وقتها قبل ما تمرض ديجا كنا البرة في عطلة وعدينا ايامات الحمد لله شكر لله قاعدوا في الذاكرة وقتها روحنا قعدنا جمعة وجمعتين حاجة كناك تقريب وقامت الصباح قمنا الصباح انا نسبق كنت في العادة نسبق للخدمة خاطر بحكم اني المسؤولية اني نسبق انا تدخل 8:30 انا مثلا ندخل 7 سبقتها هي قعدت في الدار وشافت وامورها حست بحاجه
0: حاسه روحها متقلقه
4: قالت لي راني حسيت حاجه قلت لها انا معناها جواب روتيني او جواب نتاع
0: باش نرجعوا لبقيه التفاصيل بعد البوب
2: اشهار خواتنا ناسنا صحابنا واحبابنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
5: انفيذار بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
2: 104.7

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحل الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: تابعوا الموجة وخليكم معنا في الاستماع والمتابعة. احنا قاسينا فش نرجع المدام لطيفة تحكينا هي تفاصيل بداية المرض وبداية الغول اللي جاي. هو قال اكتشف ولا فاق ولا انت فقت وبدي القلق من غادي؟ كيفاش مدام لطيفة حكينا؟
1: هو ما منجي قال احنا كنا معني احنا عرسنا 2010 معني حتى 2017 الحمد لله عايشين لبيس معنيها كنيس وأقل من نيس وكل معنيها ما الحمد لله. 2017 كنا في فواياج البرا مزلنا كي روحنا عنا 2-3 jours. انا كنت كنيس الكل نتفرج على الناس هاو فلين تسمع فلين مريض فلين كذا تبع معنيها. اما بنيد ما عمره ما يحط روحه معنيها حتى كان خمم يقول لك ديما مازال صغير ديما القديم. بغيف قمت كما قال كو هو كمل مشي الخدمه وكل فقت ما عندي حاجه كوري ترونجي فما كعبوره في الدوش وكل شيء مشيت نخدم. من بعد لندما مشيت ما قلتوش مشيت انا جست باش عملت ايكو مامير وفي ليكو والمامو ماني هظهر دي هو
0: مرض
1: في مراحل الحقيقة الأولى باش نكون واضحة معناها أنا ما عملتش بلا سيونسا معناها كان في المراحل الأولى حتى كلمته هو في الخدمة نتذكر متى راهي في فما وأنا رحت عنده فود برلماني كلمته أنا في قلت له منجي يجيني قال لي وينك أنت؟ قلت له أنا في اللابوراتوار وعندي كونسير. قال لي أنت ديما تلعب حتى مع المرض تلعب معناها فهمت ديما نفدلك أنا دي فدلك جاية ديما نفدلك أنا قلت لي بجد نحكي معاك راني أنا توا قال لك كيفاش عرفت؟ قلت له راه اجيت نحكي لك ما عادش نجم. دونك من العدل كي يجي الاخبار من الاول الطامه العظمى معناها
0: صدمه البانيك
1: شو بانيك انا وقت الوالده بحضيها وكل بانيك اللي هو مش مصدق معي مش فاهم تاخذ لحظه حتى بما تحكي معانا ويقول لي تحكي فيها معناها هو باش طلعت تكذب الطبيبه وفات باش نمشيو احنا حسينو ما خذينا الرونديفو مشينا على الدكتور الاورام ما حسينو في صافي صافي صارت الحكايه فهمتني يعني في ابو دو 3 جوغ عملت لوبيراسيون من الاول ديغنوستيك عطا وكوني باش نعمل ابلاسيون فهمت من بعد من لطف ربي الحمد لله هو
0: الحمد لله لاباس
1: الحمد لله معناها
0: هذه المرحله الاولى
1: مرحبا هذه 2017 وانا عندي تاريخ مع المرض
0: احنا نرجعوا للتاريخ من بعد مش معناها باش نقسموا الحديث وباش نفسروا زاده للناس انه في كل مرحله فما صعوبه كبيره. المرحله الاولى كانت اصعب فيهم الكل لطيفه
1: شوك باش نقول لك حاجه كما قال منجي شوك المره الاولى شوك انا نحكي على روحي الشوك 3 أيام 4 أيام من بعد ما نعرفش من عند ربي تقبلت الحكايه وقلت لازم نقفل روحي معناها انا يعني بنتي ساندرا كانت عمرها 4 سنين وقتها 3 سنين والوليد في الادوليسانس 2017 مادي عمره 16 يا ومنجي وعائلتي وبابا الله يرحمه وامي واخوي والحبيت اللي تحبني والناس وروحي انا مازلت نحب نعيش وانا وقتها مرضت عمري 42 دونك قبلت الحكاية مي الباركور سي مش سهل الباركور معناها صعيب الباركور وسيرتو سطول في الكونسير دو سان وكتعرف انت شنو يمس معناها هو ما يمس كيما يقولوا يمس انوثة المرأة يمس تتبدل تتعب فهمت هني كيما قلت لك دور البارتنير معاك
0: باش نسأل سي المنجي على الدور وهو كيفاش كان دور البارتنير وباش نخدموا توا ونرجعوا باش نحكي في التفاصيل هذه الكل. دور البارتنير مهم برشا اليوم نحكيوا على شريك العمر اللي وقت اللي يقف قدام صدمه كيما هكا فما ناس تهرب فما ناس تقول لك انا ما يساعدنيش فما ناس تقول لك شنو بيناتنا ما انا برا عدي وداوي على روحك انا توا سيب باش نقرر اني نطلق. للاسف فما هذا الكل موجود وفما العكس تماما فما الناس اللي نسيك في المرض وذولي الحال حالك انت سي المنشي.
2: والله في الحقيقه اللي قلته صحيح بالنسبه لي انا نقول اذا كان ما وقفتش وقتها خاطر حياتي انا حياتي هي مش هي حياتي واذا كان ما نقفش انا لحياتي
0: صحيح
2: دونك جو سوي ان مور فيفون انسان ميت حي دونك يزمك ما تضعفش قدامها يزمك تحاول أنك تحسسها في المعاملة على أنها لباس لكن حتى كان تتألم من داخل أنت وما يزمكش تظهر الألم متاعك يزمك تحاول تعمل لو ماكسيموم
0: انت تعاملت معها وكانها مش مليده, قالت لي هكا في الاوف قبيله, قالت لي كان كاني معني يتعامل معي عادي كانه بالعكس قوي فيا.
2: مش نورمال, اقل حاجه ما تخليش هو في حال ضعف. ولو هو هي علاش قلت لك هي شخصيتها بنفسها تقاوم, عندها قدره على المقاومه وتقتنع بضروره الشيء اللي تعمل فيه. دونك لكن هذا ما يكفيش,
0: اما كل قوه للضعف ترجع راح.
2: عندها الا توجور بزوا, عندها الانسان في الظرف ذاك محتاج ان واحد يهزله المعنويات.
0: صحيح,
2: وتهزل المعنويات يكون بعدة طرق. من جملتها انه كيفيه المعامله مع الشخص ذاك, وخاصه انه الشخص مش شخص بعيد عليك, مش اقرب ما يمكن, يمكن حتى اقرب من
0: صحيح.
2: انسان بالنسبه ليك.
0: صحيح,
2: وهذا هو اللي يخليك معناها تقف وتحس ديما
0: في قررت نفسك وقتها. سي المنجي خلينا نختموا بالنقطه هذه, في قررت نفسك كنت متيقن انها باش تبرى, انها باش ترجع لباس, ولكن فما شويه خوف.
2: لا عندي الخوف,
0: خفت عليها معناها
2: اوف, خفت عليها برشا, لكن عندي امل اني نقول هي بحكم معرفتي لها, بحكم الطبيعه, بحكم الشخصيه نفسها, عندها القدره على انها تقاوم.
0: واضح, وقاومت والحمد لله. مش نرجعوا لمرحله اخرى من المرض وحكايات اخرين وقصص اخرى في ادم وحواء. مش قولك نبدلوا شويه الجو, نغنيوا شويه مع بعضنا انا عاشق يا مولاتي, نستمتعوا بها ونرجعوا بعد شويه مع انستا كوبل, وتخليكم معنا.
3: يا احلى لحظه في حياتي

وتجمر ساعة من همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني

معك من حسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة

0: يظلي غنية كل العشاق وكل المحبين، هذه واحدة من الاختيارات الغنائية باش تكون حاضرة، وكما وعدتكم الأسابيع الفارطة حتى كاظم تقريبا حاضر في كل المواعيد الإذاعية في أدم وحوادث، هما العشاق والمحبين كلهم يختاروا نفس الإيقاعات والاختيارات الغنائية. وأنا لبيت لك طلبك مدام لطيفة، هذه غنية اختارتها أنت وسيل منجي، حبوها؟
1: غنية عرسنا،
0: هذه غنية عرسكم. ربي فضلكم اللي بعثكم سعادين، هتكون بحذينا دخلنا برشا أجواء حلوة. أير بيني في إنستا كوبلواتنا، ركزين لله. بونجور،
2: صباح النور مروة، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على إذاعة المنستير، ومرحبا بالكوب الحاضر معنا اليوم في الاستوديو مدام لطيفة وسلمونجي، منورين وربي دوم المحبة والعشرة اللي بيناتكم.
0: إنستا كوبلوات، إنستا كوبلوات، إنستا إنستا كوبلوات، إنستا كوبلوات، إنستا كوبلوات. ياسمين تتعدي لنا التصويره نتاع الكوبل نتاع اليوم، والكلمه ليك يا ايوت تفضل.
2: في انستا كوبلوات اليوم اخترت نحكيو على كوبل تونسي لبناني، ريم السعيدي عارضه الازياء المشهوره وزوجها وسام بريدي الاعلامي اللبناني، الثنائي اللي يجمع بين الاناقه والاعلام والحب، واللي نجم انه يخلق توازن بين الحياه الزوجيه والحياه المهنيه، وخلى المتابعين ديما مترقبين جديدهم. تقريبا لقاو عند ريم اكثر من 1,800,000 متابعه على انستغرام، وسام ما يثقش عليها برشا في نسب المتابعه، 1,300,000 متابعه على انستغرام، لكن اغلبيه الكونتوني نتاعهم ديما يبارطاجيو فيديوهات مع بعضهم، كوسوا في الكوتيديان نتاعهم الصغار، خدمه، حتى المهرجانات. لكن قبل هذا الكل خلينا نرجع للبدايات ونشوفوهم كيفاش تعرفوا قبل.
3: لانه نحنا كنا بدانسينج وقاعدين مره عم نتغدى، نتغدى او نتعشى، كان عشاء، عم نتعشى قاعدين عم نحكي، عم تقول لي هلا انا بيخلص دانسينج بدي ارجع، عندي كثير شغل، عندي ميلانو ورجع طالع على ال اي، عم بعمل الاكتينج كوتش مع الاكتينج كوتش، وبدي بصير اكتينج، وعم حط ايجنت لالي بال اي، وبدي تفوت على التمثيل بهوليوود، وب أنا ما عاد تنزل اللقمة. يعني أنا شو عم فكر؟ عم فكر إنه أنا تعلقت بهالإنسانة، خلص أنا براسي من أول نهار قررت إنه بدي أشتغل على هذا الموضوع. صرت حس إنه أنا بكرة بتروح على ميلانو، رحنا جمعتين زمان، بتصير تبرد القصص،
4: تختفي من إيدي،
3: تختفي القصص، رحنا على الأي، عندك 17-18 ساعة يعني خلصت هيدي، بعد بتعيش على التليفون أنت وياها شي شهرين وخلص، تنتهي الجملة تبع انه long distance it's not gonna work، وما رح تزبط. So ما نمت بهذيك الليلة، يعني عن جد شرعا ما نمت بهذيك الليلة.
4: بشو عم تفكر؟
3: خلص عم فكر انه I have to take the decision. So بعدها بأسبوع عملت لها proposal، قلت لها إذا بدك تروحي على LA وبدك تروحي، روحي مخطوبة وقرري شو بدك، روحي أنا بروح معك، قلت لها أنا مستعد روح معك.
2: مسكن خاف كي حسها باش تمشي منا وميلانو،
0: تفلت باش تفلت
2: في جامعة، قرر عكسكم انتوما بالضبط،
0: عكسهم
2: بالضبط. في جامعة قرر انه يخطب يعرس وخاف. انتوما تقريبا قعدتوا 7 سنين هيك تعرف ولا 10 سنين؟
1: اي ما تعرف، مش معناها صديقه وزميله وكل باش
0: هذه بحذيه ما عندها وين تفلت بدمه في قبه البرلمان ومرهم واضحه.
1: مش ميلان وانا منيش انستغرام،
0: مش حتى بلاصه.
2: نلقاهم زاده في المهرجانات ديما مع بعضهم في الانترفيو، نلقاهم ديما يبارطاجيو لي مومون تاع الفرحه والحب، حتى منهم مره في مقابله ليهم على ريد كاربت كي سالوها على ريم السعيدي كانت هكا الاجابه.
3: عليك الإنسان اللي عنده جوهرة بالبيت، شو بده بالألماز والقصص؟ عندي جوهرة، عندي جوهرة بالبيت، نادرة لا تتكرر، حبة الألماز بتلاقي مثلها كثير، حبة الزمرد بتلاقي منها زمرد، عرفتها؟ بس ريم لا تتكرر، عندي أحلى أحلى حجر. إذا أنا مزعلة برادي وإذا هي زعلاني برادي نفس الشيء، فكرني عم بمزح. لا أصلاً أنا هيدي نصيحة لكل الرجال،
2: نصيحة لكل الرجال، إذا أنت غلط أنت ما تراضي، وإذا هي غلطة أنت باش تراضي. أو كنصيحة للناس
0: اللي تعمل بها سيمونجي هذه ولا طبقها تغزر لك راي تعس عليها راي تعس راي موجودة راي وفكة وليسا نحكيهم بعد قول صحيح توم بعد
2: هو أكثر من الغزالة هذه ما عاش تلقى
0: توم بعد أنا على روحك
2: أكثر من الغزالة هذه ما عاش تلقى تحس الراجل اللي ديما يتغزل بمرته كسس وقدام الكاميرا ولا غير الكاميرا
0: جوهر ألماز يا بختهم
2: ديامونتات على حاله
1: هما اللبنانيين كل شيء عندهم برشا
0: صحيح
1: يقول لك صحتين فرحتين وهما بيعتهم كل شيء عندهم برشا
0: هما اوفر دوز في الحب عندهم تحس
1: في كل شيء
2: كلام هماك كله رومانتيك وكله غزل تحس بروحك انت ماكش في العالم نتاعهم نفسه
0: صحيح اما احنا لطيف عندنا حتى احنا الكلام
1: اللي لا مش كيما اللبنانيين هو ثم اخوة كلمه تقالت يقول لك تقبرني
0: تقبرني
1: ايش معنى تقبرني معنى تقبرني
0: تقبرني
1: اللبنانيين عندهم هكا مرور فياض ماني كي حتى كي عبر لك حتى ما بينتكش معاه انت علاقه يقول لك حبيبتي
2: هي عندي
1: ما عندهم كلمه حبيبتي روحي عندي ما عندهم كلمه حلو مش كيفنا احنا ماني بالنسبه
0: احنا مش حاحين في الحلو في الكلام الحلو في الحلو
1: احنا الرجل الشعب الحقيقه مع منجلي اما الرجل
0: ايوه حتى حتى هي على روحها
1: ريتي الحقيقه نتاع ربي ويقول كلام بي بيان سور يقول كلام خايب كرجل كل معناها اني يسر راني صار
0: خاتيسي المنجي ظاهر
1: ليلى ما ها مش مع هذاك كان ودي ودي ويتي كنس الكل اما احنا الرجل الشرقي والعربي كي يحس روحه يقول كلام برشا بيه يحس كاينو ينقص له من الرجل نتاعو
0: صحيح
1: واحنا نسي يشريونا بكلمه راه كلمه حلوه نجم يعديو علينا في كل شيء
0: صحيح
1: دونك هما ما يعرفوش يخموا راهو في بالهم نسي
0: كلمه تهز وكلمه تطلع
1: صحيح هما في بالهم نسي هكا خبيث وكل ولي المراه تقوم على شو يقول وراء قال نقصتنا عقل المدين ليه نقصتنا عقل خاطر هي احساسها غالب عليها مش كراش
0: عاطفيه برشا
1: عاطفيه الاحساس اللي يقودها فهمت ورجين احنا مش كلكم يعرفش يستغل لك نقطه الضعف فهمت
0: الله غالب الله فما اللي يستغل
1: الا من رحم ربي بس
0: يا بنتي هني على روحك ما زلت ساعه اخرى
1: في المنجح منجح في قول لي لا
0: منجح خاتي به يلا نرجع لايه تفضل
2: ان النجاحات لقت تفاعل كبير على انستغرام انهم يشاركوا لي وسام المتابعين نتاعهم حضورهم في برنامج طبخ على ام بي سي 1 استغلت من خلالها ريم انها تخصصها بالطبخ التونسي باش تعرف الجمهور العربي بالمطبخ التونسي بالعادات والتقاليد نتاع رمضان نسمع مع بعضنا الاكستري
4: هاي كثير تامتينغ هالبرنامج قبل الافطار وفيه كل هالاكل والدنيا
5: وسام مش نحكيو بالتونسي اليوم
4: يا نحكيو بالتونسي
5: مش نحكيو بالتونسي على خاطر اليوم حلقه تونسيه 100%
4: شرفوا
5: مش حضرونا على ام بي سي 1 بافطاركم غير بعد شوي
4: مش تحضرونا على ام بي سي 1
5: مش تسمعوا وسام يحكي بالتونسي البره هذه
4: نحكي تونسي وناكل بريكا
5: وناكل بريكا البريكا هي من الاكلات اللي ناكلوها ديما في رمضان
4: علاش
5: وما تتنحاش من الطاوله التونسيه
0: باهي باهي حتى كيتكلم بالتونسي
2: سابا سالك روحو سابا ساعات الشهرة انه تنجم تكون وسيلة باش تعرف بالهوية والثقافة متاع بلادنا واللهجة متاع بلادنا وديما الكوجينة والطبخ تقعد ديما من اجمل الطرق اللي تقرب الشعوب لبعضها وخاصة كي قدموها ريم ويسام بالطريقة العفوية والكوميدية متاعهم نلقاوهم زاد خصوا الانستغرام متاعهم زوز نهار الاربع باش يعاونوا اصحاب المشاريع بانهم ينزلوا لهم فيديوهاتهم على حسابهم الزوز مبادرة طيبة منهم انهم يشجعوا سورتو في الوقت الصعيب هذا نعرفوا فوالا سمول بزنس يشجعوهم باللي نجموا سورتو معناها تا وقتنا صعيب برشا مش الميديا ما عادش ما تخصصش برشا معناها للاصحاب هذوما حتى اسمها سامحني الكوب اللي اخترنا عليه فاطمه بوعون وكان عندها ديما يهبطوا
0: هي وزوجها اي صحيح يدعموا السمول بزنس
2: مبادرة طيبة
0: حصلوا له هذيك
2: فوالا مبادرة طيبة منهم وديما احنا زاد نشجعوا باللي نجموا احنا زاد في الاعلام نراوه يحضروا
0: بسم الله عليكم
2: سامحوني نراوهم يحضروا في برنامج مع بعضهم اسمه الحب الأعمى حبيبي في الموسم الثاني يتبث توا على منصة نتفليكس نتفرجوا مع بعضنا على التيزر وهنا راجعين
5: هلو
4: هلو
5: مين معي؟
4: صوتك حلو وسام معك
5: مرسي وسام
4: وانت مين؟
5: أنا ريم
4: تعرفي ريم كثير بتشبه قصتنا هالقعدة
5: بيك تايم كيف بلشت هيك انه
4: مش كتار بيعرفوا بس نحن تعرفنا على بعض اسبوعين تقريبا كنا على التليفون قبل ما نتلاقى
5: صح
4: ريم
5: نعم
4: شو رأيك نفتتح تجربة الحب أعمى حبيبي
5: يلا why not
4: وفا
5: أكيد
4: تتجوزيني
5: دايما يس يس يس يس يس
2: لو يرجع بكم الوقت ويعاود يسألك هو تتزوجيني تتزوجوا؟
1: بيان سور
0: يس يس قولي له
2: يس يس يس يس يس يس يس يس يس بالقوي وشنو رايكم توا الكوب اللي يبارتاجيو مع بعضهم ولا يشاركوا مع بعضهم الحياه الزوجيه مع بعضهم الحياه المهنيه ديما في وجوه بعضهم اسكو هذا يعزز من العلاقه الزوجيه بيناتهم والا ينجم نتيحوا في الملل وفي العرك والاشياء هذيا؟
1: انا كان يخدم معايا في الاونيتي في مع بعضنا في الخدمه من 2002 ل 2020 يعني 18 عام انا ديما من بعضهم وقت الخدمه مع الصباح مثلنا قهوتنا جميع فطورنا نروحوا جميع نخرجوا بالعكس احنا كنا اصحاب وحتى يسالوني ساعه يقول لي ما تفدوش مع بعضكم في الدار هوني نقول له في الخدمه اصحاب في الدار نوديو كوبل معناها لا في كونجوغال مسؤوليات الصغار كذا فهمت. لكن اون فوا خرجنا ديما هو يسبقني فما عاده يسبقني هو الخدمه بعد نخلط تخت نقيس لنا في الباب باش نشربوا قهوتنا الصباح ومن بعد نخرجوا في نستناه ولا يستناني انت طبيعه الخدمه. بالعكس جا نقول لك انت وسافوار فيفر اللي عندك وسافوار فير اللي عندك فهمت انت كيفاش العلاقه نتاعك تطورها وتخرجها من الملل. مثل انا يسمع فيا ملجي كنا نقلق ونخرجوا تاع كل يوم نخرجوا يمكن توا بحكم المشغل كبرت والصغار كبرت المسؤوليات كل يوم نخرجوا نعملوا قهوه كي تبدا ما عندناش برشا فلوس نشريوا قهوه ونقعدوا في الكربه نحطوا كاسات
5: اللي فما اللي فما
1: بالمثال العاده ما نقطعوهاش هذي سقطوا في الصيف يوميا نخرجوا نعملوا قهوتنا كيما نلقاو شو باش نمشي ونقعدوا نشريوا قهوه ندوروا في الكربه نحطوا كاسات نحطوا كذا نروحوا فهمت نسمعوا فن احنا مانيش نتاع انستغرام وكل
0: جويد اي نخلق عليها نقطه احنا مانيش نتاع كذا على خاطر ممكن حتى اللي يتفرج فينا يقول لك الجو الانستغرام وكذا نتاع الصغار
1: لا مش نتاع صغار نزلت صغيره انا
0: ما نعرفش انا جيتك تاع
1: جيتك انا العمر مجرد رقم اما طبيعه الخدمه طبيعه العمل
0: هي اللي ما تخليكش تبعها.
1: انا مثلا انا عندي واجب التحفظ وعندي ان نخدم اداريه معناها ما نتصورش روحي في ثم شكون يعمل اما انا نحكي لروحي انا ما نتصورش روحي في انستغرام هكا بنتي ناشطه وكل في انستغرام مش نجي راجلي معايا هاني عملت هذي ولا طيبت هذي ولا
0: ماني تحسوا مش جوك ولا طبيعه العمل
1: كيف صغار هكا فما
0: سي المنجي عنده ما يعاقب تفضل
6: لا هو الحقيقه انا في
1: ما عادش استعمل اصلا
6: في المرحله الكل في المرحله الكل مرحله الصدر

0: صحيح.
1: اما
0: اما لقاو حلول باش نتكيفوا مع مع
1: نعديو لبعضنا احنا كي خلينا بعضنا بوغ لو بيان اي بوغ لو بير.
0: اكيد اكيد.
1: شنو هي العشره؟ خاطر برشا يكيفوا العلاقه الزوجيه يلزم لي من بعد راهو الحب وكل يولي عشره
0: صحيح.
1: يولي تنز مش تنزوا لي تنقولوا
0: تضحيه
1: فينا مش هنا اليوم هو مثل انا مرضت باش يخليني ولا هو انا مرض ولا ظرف المادي انه يسمع فيا وصحابي ديما نقول لهم منجي وراني الدنيا الحاجه اللي كنت نشرح عليها تروني يجيبها ما نجمش نحاسبه اليوم دي يمكن الوضع المادي تغير مثلا نقول شبين سيني ولا ما نسالوش انا بالكل ما نسالوش خاطر كان ما جابش عارفه ما عندوش خاطر نعرف كي عنده ما يخليش ديما نقول معنيها فهمت
0: ربي فضلكم لبعضكم يا
2: ربي يداوم المحبه والعشره
1: عايشك
2: قصه ياسر محلاها
0: الوقت يزر بيئي.
2: وأخيرا ديما نحب نوفا فقرة أنسا كوبلوات برسالة يقدمها الكوبل متاعنا لليوم واللي نحب نشوفه ونظرته هو حول أسس العلاقات الناجحة بعيدا عن الأضواء والإنستغرام. نسمع مع بعضنا.
3: يعني بقعد فكري أنه رح تلاقي الإنسان اللي هيدا هو أنت هيك بدك إياه، بدك تشتغلي وبمجهود أنك تحافظي على كيف أنت بدك إياه. يعني أنا بحياتي مع ريم اليوم في مجهود كل يوم بنعمله، يمكن هي بتتعب أوقات يمكن أنا بتعب أوقات، بس في مجهود لازم يكون كل يوم موجود أنه مثل حي الله شيء عندك إياه بحياتك إذا ما بتعملي له مانتننس بيعتق وبيبعد وبيبرد. والاستقلالية كتير مهمة، يعني وقتها بيقتنعوا اثنين أنه ما في واحد بيملك التاني بلشوا يعيشوا حياة سعيدة.
2: فوالا العلاقات ديما لازم فيها تضحيات كما قلت مدام لطيفة،
0: إذا ما سيانة حسب كلام وقتها جمت مانتننس
1: سيانة
2: كما يقول مثل التونسي حلو مر حتى يطلع عمره. كنت هذه هي فقط تنسى كوبلويت اليوم، ان شاء الله تكون هلت
0: يعطيك صحه.
2: نتلاقاو الجمعه الجايه مع كوبل جديد.
0: تحب كاظم ايه
2: يا سور كاظم امير الحب
0: امير الحب والغرام حكيتنا غنيه.

0: تحب العلق ولا هو
1: قوي
0: اه غنيته
1: قوي قوي قوي
0: اه القوي هبش نقوي باش تسمعوا الكل سي المنجم شنو حكيت الغنيه هذه فيسع فيسع فيسع
2: هذيك اول غنيه هديتها لها
0: اول هديه اغنيه هديتها لها نسمعوها مع بعضنا في ثلاثة دقائق اللي ما زالت من اجواء الادم وحوا خليكم معنا في السماع حتى نص النهار

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت الصادق بسباس للأخبار أن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل يمثل خطوة استراتيجية من شأنها دعم منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس، كما شدد على أهمية التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول هذا النظام حيز التنفيذ، إلى جانب اعتماد إجراءات تحفيزية تشجع المواطنين والمؤسسات على الاستثمار في منظومات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين بما يعزز الأمن الطاقي ويستجيب للطلب المتزايد على الكهرباء. وأضاف رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بكوناكت أن العدادات الذكية تعتبر حلا استباقيا للحد من قطع التيار الكهربائي. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، مشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي، مؤكد احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعامد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة الماضيين بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركي والديواني، سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات وتكوين وتبادل الخبرات. ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جندياً منذ يوم الاثنين الماضي وفقاً للإحصاء الرسمي للضحايا الصادر عن البنتاغون. وتوعد محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الإيراني بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من يومين إلى 3 أيام. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع نيراني فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، نلتقي على رأس الساعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73-460-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.

0: معكم مكملين نوصل بكم للوقت هذية لحديش 11 دقيقة باش نحكيو على الفلوس يا سيدي. الفلوس ما تعرفوا الميل قوام العمال وفي العلاقات الزوجية وما نعرفش هناسي المنجي باش يوافق وإلا لا على كلامي. الفلوس ينجم يكونوا حاجة تكمل الكوبل في نفس الوقت ينجم يكونوا العكس هكا ولا سي المنجي
1: بالنسبة لي أنا. بالنسبة لي أنا تكمل الكوبل في جزء ولكن الاتفاق يبدا
0: ومن الاول نحطوا عقد من الاول. الفلوس وما ادراك هذه موضوعنا في فقره اسئله المستشاري. هل ترى الامور الماديه تنجم تكون سبب للخلاف والا هي دعامه من الزواج؟ خليكم معنا في فقره اسئله المستشار تلقاو الاجابه مع المستشار حسونه قداره. اسال
2: اسأل المستشار.
3: فعلا مروة من بين أكثر أسباب الطلاق والخلافات الزوجية اللي نشوفها في بلادنا هي مشاكل على الفلوس، وهذا حقيقة يزلنا نكون صرحاء معها. إذا نحن اتفقنا مليح في الفلوس أو كنا متفقين في موضوع الفلوس والمعاملات المالية النجم نكون متعاونين ونجم نكون نهزه وظن القفة مع بعضنا. لكن إذا كان فما غموض وفما عدم تفاهم وفما أنانية من البداية طبعا ينجم يكون الفلوس هو مصدر للخلاف والنقاش اليومي ونجم يكون هو حتى مصدر للطلاق. فالفلوس كما نجم يكون سبيل للتعاون والتشارك كما نجم يكون سبيل للخلاف والصدام ما بين الأزواج. إذن أنا كمستشار شنية نصيحتي للأزواج؟ أول نصيحة نتجنب الغموض المالي لأنه يولد الشك من البداية. ناس بكر يقولوا اللي يقولوا اتفاق أخره سلامة. يلزمنا نقعدوا من قبل الزواج نحن نمدوا موضوع الفلوس ونحطوه على الطاولة ونحكيه بكل صراحة وبكل شفافية. أنت كخطيب تحكي مع خطيبتك شنو تسألها على تصورها للمال، هي كخطيبة تسأل خطيبها كيفاش يحب يصرف، هل أنه من النوع اللي يحب يصرف ويعيش أو يحب يخبي الفلوس ويستثمر ويبني دار ويكبر المشاريع. نفس الشيء هل باش نتعاونوا وإلا لا في صورة ما الصغار ولا ويقراوا، هل باش نتعاونوا عليهم وإلا لا، هل الزوجة عندها مال ولا ما عندهاش، في صورة ما الزوجة بطلت خدمتها وشدت الدار شكون باش يصرف، في صورة ما الزوجة ما كانتش تخدم ولا تخدم شكون باش يصرف. يعني باختصار شديد كل ما كنت واضح كل ما كنت صريح كل ما كنت أفضل في هذا الموضوع. النقطة الثانية، المشكلة يا سيدي مش في الفلوس وإنما المشكل في طريقة تعاملنا مع الفلوس. أمس كنت نسمع في زوجة تتشكى من زوجها اللي هو ما يعرفش يصرف، تقول لي حسونة ما لقاوش فلوس، فلوسه وين؟ عنده فلوس كريم الراجل ولكن يضيع فيها في حاجات ما ليها معنى. فمهم جدا ان نحن نتفقوا في ان المصارف متاع المال متاعنا وين باش نصرفه، الاولويه لصغارنا، الاولويه للدار، الاولويه لصحتنا، الاولويه للسفر والمحواس او شنو يكون. فمهم جدا ان نحن نتفقوا في طريقه التعامل. ونعرف برشا ازواج راجل ما شاء الله عليه متصالح مع ذاته يقول لي حسونة أنا مرتي تصرف خير مني، ناخذ شهرين نعطيها في يدها هي تفضل أكثر مني. هذا راجل نحييه لأنه يعرف النقص متاعه كمله من خلال زوجته. ثلاثة، يلزمنا نوحدوا الأولويات. نحن في حياتنا شنية أولوياتنا؟ هل أولوياتنا أن نحن نجمعه؟ هل أولوياتنا أن نستثمره؟ هل أولوياتنا أن نحن أن نستثمر في أبنائنا ونقريهم في مدارس غالية وفي جامعات غالية؟ هل الأولوية أن نحن نساهم في أي مساهمة اجتماعية وندعم بأموالنا؟ الحاصل إذا كان فما أولوية موحدة في الفلوس طبعا هذا باش يعاوننا بشكل كبير لتجنب عدة مشاكل. آخر نصيحة في موضوع الفلوس، لا تجعل قيمة الشريك مرتبطة بحجم دخله. مؤخرا في خلاف زوجي نسمع في الأزواج يجيني الزوج يقول لي حسونة مرتي شهريتها خير مني راهي طبيبة. إيش معناتها؟ يعني معناها قيمة زوجتك بقيمة الشهرية متاعها؟ هذه من بين الحاجات المؤسف جدا أن نسمعوها. يعني ما يلزمش يكون نغزر الشريكي كشهرية شنو ينجم ننطر منه شنو نجم نصور منه. فمهم نتعاونه ولكن منخليوش الجانب المادي هو اللي يطغى وهو اللي فرقنا. وكل ما كنا نحن فينا أكثر كرم وأكثر عطاء وما نحسبوهاش كل ما نكونوا أكثر منسجمين وربي سبحانه يزيدنا من خيره.
2: اسأل المستشار.

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: شنو تنجم تختار كان خيروك بين أكبر حلم في حياتك وبين الإنسان اللي تحبه؟ سؤال تقولش عليه من فيلم ولا رواية، أما في الحقيقة هو سؤال واجهه ملك بريطانيا وخلى قراره يغير التاريخ لليوم. هذه قصة إدوارد الثامن وواليس سيمبسون في عام 1930. كان إدوارد أمير ووريث العرش البريطاني، وفي واحدة من المناسبات تعرف على امرأة أمريكية اسمها واليس سيمبسون. المرأة هذية كانت ذكية وشخصيتها قوية وعندها حضور مختلف، ومع مرور الوقت تحولت المعرفة بينات بعضهم الإعجاب ومن الإعجاب الحب، لين وليت واليس أقرب شخص لقلبه. لكن العلاقة هذية ما كانتش عادية، خاطر واليس كانت مطلقة مرتين، والمش عادي في الحكاية مش الطلاق، أما في الوقت هيك كانت القوانين والتقاليد البريطانية وحتى الكنيسة ترفض أنه يتزوج ملك بريطانيا بمرأة مطلقة. وفي جانفي 1936 توفى الملك جورج الخامس وولى إدوارد ملك لبريطانيا، وكان قدامه مستقبل يستنى فيه من اللي هو صغير. لكن بعد شهور قليلة أعلن أنه يحب يعرس بواليس، ومنه بدأت أكبر أزمة دستورية عرفتها بريطانيا في الوقت هيك. الحكومة قالت له بكل وضوح إذا تزوجت واليس ما عادش تنجم تكون ملك، يعني كان لازم يختار يا إما العرش بكل ما فيه من سلطة ومجد ومسؤولية، يا إما العرس، العرس والمرأة اللي حبها واختارها قلبه. قرار كما هذا مش سهل على أي إنسان، فما بالك بملك. لكن إدوارد خمم بالقدي وقرر إنه يحسم الأمر، وفي 10 ديسمبر 1936 وقع وثيقة التنازل على العرش وولى أول ملك بريطاني يتخلى على الحكم بإرادته. وفي خطاب إذاعي وجهه للشعب قال إنه من المستحيل إنه يؤدي واجبه كملك من غير دعم المرأة اللي يحبها واللي اختارها قلبه. وبعد ما تنازل على العرش خذى أخوه الصغير الحكم باسم جورج السادس، وفي عام 1937 تزوج بواليس في فرنسا وعاشوا مع بعضهم بعيد على القصر الملكي وعلى الحياة السياسية، وبقاوا ديما مع بعضهم. والعبرة من القصة هذه مش أنه الحب أهم من السلطة، ولا أنه الإنسان لازم يضحي بكل شيء على خاطر الحب. العبرة أنه مهما كانت المكانة ومهما كان المال والنفوذ، يبقى الإنسان يلوج على شخص يحس معاه بالراحة. إدوارد كان يملك كل شيء، يملك التاج اللي يحلموا به الملايين، يملك العرش، لكن عرف أنه التاج ما ينجمش يعوض وجود إنسانة كان يشوف فيها السند وشريكة حياته.
2: بينات

0: احنا صوتكم وين ما انتم موجودين، ان شاء الله نعاونوكم باش تعديو قيت مزيان مع اذاعه المونستير في ادم وحاول نكملوا معكم المشوار طوال 11:28 دقيقه. شفت قد الوقت يزرب نصيف ساعه، ما زلت معكم في تقريبا ثلاثه فقرات ولا زوج فقرات، ما زلت باش نكملوا فيها المشوار مع اجمل تحيه اي غرسله اللي كنت معكم قبيله في فقره حكايتنا او حكايه بينتهم، واكيد زيد بقيت الفقرات كلها اللي حاضره معكم ما زلتوا باش تتبعوها معنا. شعار الحديث في الوقت هذيا لطيفه وسلمونجي هي انه شريك العمر هو شريك المعركه، وحكايه زوج اختار انه يكون سند قبل ما يكون زوج، وهذيا هو الموضوع اللي نحبوا نركزوا عليه بالكدي بالكدي. نرجعوا لحكايه المرض لطيفه، المرحله الاولى وفات لاباس تعديتها سلامات ومشيت المرحله الجديده. احكي لنا على بقيه المراحل، خاطر انت قلتي حكايه طويله، هكا قسمناها جزئناها باش ما نتعبوش المستمع.
1: شو قلت لازم نحكيو على المرض؟ احنا باش نحكيو خاطر المرض قدر، واحنا نمشيو في الشارع ما نعرفوش
0: صحيح
1: شعنا في بدنيتنا.
0: صحيح،
1: صحه لي اللي فيق عنده مرض، خاطر ثم برشا عبيد وربي ان شاء الله يشفي الناس الكل تعاني بالبرشا مرض وميش فايقه، معناها انا ديما
0: امراض صامته.
1: انا كي فقت 2017 وفقت 2018 وفقت 2025 نقول الحمد لله يا ربي اللي فقت، خاطر ديما نفيق في ديستاد تريز، معناها الاول مش
0: على بكري
1: على بكري ديجا نعمه ما عندها،
0: وهذه خطوه كبيره في مرحله العلاج انك تكون في مرحله اولى مش كيما
1: ماني يلزم. اجا نقول لك انا باش نلخص، تعطيت مع المرض بايجابيه، يعني انا كي نفيق بكري ما واجيجي خير ما نفيق مخر، هو الموت والحياه بتربي مي اقل عذاب واقل كذا. باش احنا فقرتنا دور البارتنير اللي انت فما حاجه باش نلخص بها، خاطر هو بوكو دي ديتاي ما نجمش نحكيهم لك انا في نص ساعه ولا مثلا انا برمي لي غاغ، معني انا عمري ما لبست انا في المرضى الاولى بار اكزومبل وقت اللي طاح شعري وطاح حويج بيطحوا يفري ومانيش انا
0: عملت الشيميوثيرابي
1: بيان وذاك
0: مؤثراتها
1: اي دونك كنا في داري عمري ما لبست فولار، والله حتى من بعد كي نخرج انا وياه ما نلبسهاش، الدنيا سخونه نمشيو نعومو ونخرجو نشربو قهوه ونتصرف معايا عادي، يعني ملي يتصرف معايا عادي معناها بالعكس انا اللي تي ان بو غازي كي يقول لي محليه هكا فهمت، ما عنديش
0: قبل كيما انت
1: كيما انا وين هذيك شعرتي معناها مش خاطر انا النهار اللي مرضت انا شعري طويل، معناها اليوم بلاش شعر اليوم كذا، انت خليتني انا خليتني كروح فيني خاطر ذيك باش يمشي بالمرض بالزمن بالكبر اكسيتيرا، دونك هني الدور اللي انت ما تحسش روحك زاده منبوذه من الزوج حاجه كبيره، خاطر برشا نساء تعرضت لشيء هذايا ثم شكون جات لها طلقتها في السبيطار، فما شكون ما خلى الدار ومشى والكل، يعني سيغتو البارتنير، خاطر شنو نقول لك بوك وامك واخواتك واولادك ما يطيشوكش، خاطر العلاقه بالزوج حاجه اخرى ماشي كيما علاقتك ببوك وعلاقتك بخوك وعلاقتك بولدك، فما الكوتي معناها سنتيمونتال، يعني كان انت باش تتبدل وكل شيء، في خاطر التغيير في المرض بين العشيه وضحاها من الكور لولا سيء سورتو انا، معناها بعد ذيك عودت عملت غشوت، انا عملت ان كونسير تيرويد بعدها
0: لطف عليك
1: وعايشك الحمد لله زاد في ستاد دان ستاد زيرو، يعني كل واثرت على نفسيتي وليت ياسر معناها لينير وكلو هو يعدي مانجمنت تيب لي معناها بالواسع وإلى فيتو، معناها مش سهل الباركور، انا داويت في البريفي معناها الحقيقه ونقولها معناها الناس تسمعها وقدام ربي اني ما خلانيش بالكل معناها احنا موظفين ابريتو احنا موظفين، لكن عمل كل شيء باش انا ندير،
0: والمرض مكلف ومكلف
1: على الاخر على الاخر على الاخر، هو عمل داويت في الخاص، انا داويت في الخاص ورغبتي كانت هذيا، عمل كل شيء ممكن واللي يعاني فيه لليوم معناها فهمتني
0: تبعاتها
1: تبعاتها وين معناها عودت 2025 انا توفيني الوالد عمي وفي جويي كيما
0: هكا
1: عايشه تعيش وترحم،
0: كنت مرحله مفصليه وفيت الوالد حسب حكينا
1: مرحله ما بعد
0: تعبت يعني فيها
1: هكا على الاخر دخلت في دوي كبير وكن هي من الاسباب اللي عملت الغشوت فهمت دونك نوفمبر فقت زاد كيكا في كونترول فقت لي انا عملت غشوت ان كونسير دو سان ان نوفو كونسير معناها فهمتني في السان دوات هو من وقتها بالحق هو صار له بانيك اكثر مني يعني في بين الحكي وفات خاطر انا عملت كل شيء عملت دويت ماني خسرت برشا فلوس ودويت في الخاص وجبت الدواء من برا خاطر انا مرضي هرموني مش نوقف الطيار خاطر ايش نقول لكم في ترى هو أبالي مكلف هو متعب موت الحياة بتربي لكن واحد يحب يعيش مرتاح معني فهمت دونك كنت تتعمى بالنسبة لنا نس كل الحقيقة
0: خلي هو يحكينا عليها الوقت المرحلة هذيك كانت صعبة الغشوت الثالثة معناها ولا العودة المرض هذية عودة الغول للمرة الثالثة على التوالي سنوات وكي تفصل أما وقتها كانت أصعب مرحلة نصور على العائلة الكل
2: هو عودته جات من غير موعد كما يقولوا فيها أولا وثانيا جات في وقت غير وقت هي دجا في حالة نفسية معينة لأنه بحكم علاقتها ببوها مش علاقة عادية نقول ديما عندها علاقة خاصة جدا مع أبوها
0: الله يرحمه
2: والله يرحمه وينعمه دونك في بعضها جست يمكن أن نقول جزء من المسؤولية ولا السبب هو الوفاة تاع والدها
0: أنت كيفاش تعاملت مع الطيحة الثالثة خليني نقول
2: والله يجي نقول لك
0: طيحة وبعدها قومة الحمد لله
2: الحمد لله
0: أما الطيحة هذيك كيفاش أنت تعاملت معها كشريك ما قلتش بينك وبين روحك أنا تو قديش باش نقعد من مرحلة لمرحلة باش نقعد نعاني في نفس
2: ما خممتش بالطريقة هذه خممت قلت صحيح خفت أكثر من المرة الأولى لكن اللي خفت عليها هي أكثر من قلت يا لندرا عندها القدرة نفس القدرة ونفس المجهود ونفس العزيمة باش تتجاوز خاصة أنها ما زالت هشة
0: مرحلة موت. حزن
2: مرحلة حزن عميق جراندوي معناها ماهوش حاجة هذا اللي خوفني أكثر وكان عندي تردد الحقيقة حتى في العلاج نقول إن شاء الله تقبل العلاج إن شاء الله خاطر أبريتو إنسان اللي جرب مرة الأولى وفي باله كمل وتعدى وعاود تجربة ثانية ثم ثالثة في ظرف آخر في ظرف غير عادي معناه تولي المسألة معناها تخوف
0: لطيفة أكيد رك عشت خلينا نختمو هكا من حديثنا في الموضوع هذية مش نقولك بتفاؤل على خطر ساعات اللي باش تقوله ممكن أكيد باش يمرر للناس اللي قاعدة تسمع فينا أما أكيد رك كليت سمحني في العبارة على رأسك من عند الناس أكل كلامك اللي يوجع أكل بكي أكل وهل اللي نهار كله هي مريضة إلخ فما هذا موجود
1: يعني
0: قد ما فما سند في العائلة بجنبك شدك مقويك قد ما فما زاد شكون يحطك
1: العائلة يعني أخوك ولا أمك ولا راجلك ولا وليدك عائلتك مهما كان عائلتك نحكيو على الانتوراج الخارجي أول حاجة الناس تسنس بيك ثاني حاجة العبيد كي راوك قوي شو معنيها قوي تخرج أنت كيما أنت تشوفي كان أنا ما نقولكش راني أنا توا راني أنا ما عنديش برشا ملي كملت الغاديو تيغابي
0: ما يظهرش عليك أي.
1: ما تفيقش بي ما تعرفش لي أنا مش مرتاح أنا في الكرسي أنا توا متقلقة ما نجمش نقعد برشا
0: لطف عليك
1: نحكي لك كان أنا ما نقولكش أنت ما تعرفش أنا دونك تعودت يمكن هي من طبعي أنا مكوني قول احنا نساء قويين تقاه تالون ضربها وتبسط انا ما نحبش اكل نحبش الضعف لكن صارت المرضى الثالثة ولا عندي من موتة بابا ولا عندي نوع من البكيلة ايرادي يعني كنجي نحكي لا تشدني غصة نبكي وتحس العبيد فدت منك وتعديت برشا خذلين وبرشا عبيد استغلت وضعية المرض متاعي وضعية ضعفي ونقول انا تربيت وزدت وليت مير أكثر وزدت وليت نفرق في العبيد ونظف الريبيرتوار ونعرف الحاجات هذوما
0: غربلتهم خليت كان اللي حاجتك بيها
1: صحيت الغربيل ظهر لي والله ما قعدوا كعبتين وكعبة
0: الغربيل صفي صفى
1: أي خلت ثم الناس تستغل حتى المرض هي تحسدك على قوتك تحسدك على قوتك كي أنت تلقاك واقف وتتعامل عادي وانا عادي معناها خدت نس كل هنا عندي مرض ذي الاخر عنده مرض ذيك كل واحد عنده مشكله في الدنيا
0: ما صبر ما قديش صابره معناها قش
1: زي ما يقولش كان سي قد الصابر خاطر الصبر ذيك النعمه ما عند ربي ما عطيش نس كل تعرفوا لاني الصبر هو النعمه ما عند ربي أكيد. ربي قال بشر الصابرين يعني يعرف اللي هي ومش عند الناس كل اما سي باش يقول كاينك تكذب فهمت ساسا يكذبوك معناها
0: يوجع الكلام هذا يوجع
1: كاين قبل يوجع توا ثم نوع من التعالي الحقيقه نشوف في روحي ارفع منهم والحمد لله يا ربي نقول ان هالازمات هذيا نضجتني وكونت مني شخصيه اخرى وان شاء الله خاطر اونت بارونتيز ما عنديش برشا تعديت مع زهير الجيس عاد قال لي انت يعني حاسني ما قلت انا جيت مش نحكي على المرض انا وقتها جيت نحكي على الدوي نتاعها موت بابا ولي توا وجعني بشقد وجعني ابي ما نجمتش نتجاوز انا ما نجمتش نتجاوز دي سيد حكايه وفات وثم الوداع الابدي فهمت احنا ديما انا ما حكيت لكش فيش عم زين ما عنديش برشا وقت اما باش نقول لك على البارتنير وعلى زين فين مالي انا ريت المرض جراس معناها خرج مع الفماغريبين اللي هي ونحب عندي تحيه نسرين بن خديجه صديقتي صديقتي واللي هي
0: رئيس مجله تحرير
1: المغاربيه اي هي اللي قالت لي لطيفه اجا جرب وقت دخلت 2023 لقيت سيدات معناها
0: شفت الناس
1: هو أكثر مني يمكن في وتبركل عليهم وكيفاش تعطاوا مع المرض ودخلت وعشت التجربة عاد وقتها من طرفة اللي احنا عاملين دانس دو فالز مع انت والبارتنير كان ما عندكش بارتنير يجيبوا معناها ستاري معاك فهمت عاد قلت لها انا راني راجلي نعرف تي سيريو مش
0: حشيم
1: حشيم على الاخر ينجيب ولدي نشوف شكون معناها عاد روحت للدار قال لي لا قال لي نمشي معك ما عندي حتى مشكله ومشينا وفي ساعه عملنا البروفا وكل شيء وتعدى سبيكتاكل ياسر مزيان وعاودنا من 2024 عملنا قلت لك الكوميدي ميوزيكال اللي كانت في المسرح البلدي وديما نقعد ديما نعاودها خاطر احسن تجربه معناها كان عرض رائع وكان تجربه محليها
0: عرض المحاربات اللي يوريو في الالم نتاعهم اما هما في قوه الصمود وانهم مثالش انا مريضه ما قادر باش نختم معاه قبل ما نمشيو للمسابقه ونمشيو لفقره طلع تربح والغنيه اللي نسمعها بعد شوي ميساج تقولوا سي المونجي في ختام معناها حديثنا على الموضوع هذايا للرجال اللي يسمعوا فيك الكل واللي تحب تلخص تجربتك هذية مع المرض هذا شو
2: أنا نقول للرجال المرض ينجم كما تمرض المرأة كما يمرض الراجل أولا المهم في الحالات هذية أنه تكون الثقة في علاج المرأة ولا في علاج الراجل ما بيناتهم لأن القوة مصدر الشفاء يبدأ من الكوبل إذا كان يمن الكوبل أنه فما عزيمة صادقة باش يبرأ بقدرة ربي يمنع الكوبل
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا يعطيكم الصحة لحظات وتكونوا مع فقرة طلع تربح باش تربحوا ليك دو معنا اليوم أما قبلها هذه أغنية ذولي تسموها الكل المحاربات الكل أنت لسه جميلة وأنت تقعد ديما مزيانة تقعد ديما مزيانة في نظرك ويعيشك يلا نسمع منها مقطع ونرجع

0: يلا خليكم معنا نوصلوا بيكم الوقاية طلع تربحها. ثلاثين سيكوندا باش تجاوبوا على ثلاثه على اربع اسئله دونك عندكم كل سؤال فيه 30 سيكوندا للاجابه ان شاء الله تكونوا موافقين باش تربحوا معنا الباكادو بالنسبه لليوم. حاضرين ولا ايه؟
1: كل واحد يجاوب وحده.
0: لا ما بعثكم عاد كيفاش بارتنير في كل شيء ونجيب نجيب لهناك كل واحد يجاوب وحده. يلا ناخذ سؤال الاولى نسمعوا هاي.
2: نعم
3: انت مو ملاحظ انه صدف كثير تكررت؟
2: انه صدف
3: يعني المرة الماضية لما قرصك دبور جبت لي خاتم ذهب، واليوم لما طول النهار ما رجعت على المكتب جبت لي بارفان.
2: المعنى
3: بيقولوا انه الصدفة اذا تكررت ثلاث مرات بتصير مقصودة.
2: لك المعنى كملي.
3: شو كملي؟ يعني اذا الصدفة تكررت المرة الثالثة بجوز شك جميلها.
2: شكي بشو؟ كملي.
3: شك انه انت عم تجيب لي هالهدايا مشان تستر على شغلات تانية.
2: الله اكبر الله اكبر.
4: خير بابا شو في حرمنا فلسطين؟
2: الله أكبر
3: الله أكبر.
2: شكو شكو
3: شكو شكو
2: شكو شكو
3: شكو شكو.
0: يا سيدي يا شنيه هذه يا تولي كنت بقطع تسمع فيه من إما مسلسل ولا من إما
1: سلسل؟ جميل وهناء.
0: جميل وهناء صحيحة إجابتها اللي قلت هي لك هو. طبعا مسلسل كوميدي سوري من بطولة أيمن زيدان ونورهان أسعد وكان خذا سكسي كبير برشا للكوبلويت. هذا السؤال الأول وجاوبنا عليه. نمشيو للسؤال الثاني نتبعوه مع بعضنا ونشوفوا شنو سؤالنا. يلا خلينا نشوفوا سؤال. ناس بكري قالوا المرأة اللي تبدل الراجل على ود المال عمرها ما تلقى. يلا 30 سيكوندا شو تلقى المرأة اللي تبدل الراجل على ود المال يعني تحب على الفلوس عمرها ما تلقى. سيلمون جاتينا اقتراح.
1: ليلة
0: لا
1: رجالة
0: زوز كلمات راحت شنو؟
1: راحت البال.
0: اي صحيح. برافو زوز اجابات صحيحة وعاونتكم خلصوني من بعد. يلا اللي بعده ناخذوا السؤال الموالي. تابعوا مع بعضنا السؤال. اي قربنا شوية تصويرة ياسمين ليك انت هذه يا مدام. اي شنو باش نطيبوا بها؟ اعطيها 30 سيكوندا تفكر اغزل التصويره بالكدب الكدي. عاونها سي المونجي ماكراك
1: طيب معاك
0: باش
1: بتجيش.
0: واه واه نواصر بتجيش. واه اجابه صحيحه.
1: انا اسف على كل انا من زغوي احنا كل عم نفرش هذيك.
0: عاود لنا
1: انا اصلي من زغوي
0: من زغوي يعني حيو الناس اللي تسمع فينا في زغوين الكل.
1: هذيك نقولوا لها المقرفته معروفه بها مدينه زغوين.
0: نواصر بتجيش ولا نواصر
1: عمرها نواصر يحلوها في الدار ومعروفين بها هما.
0: المقرفته بي خبيا تعرف طيب الساعه ولا اللي قبل السؤال
5: ممتازه
0: طيب الكذب صنيفة. صحة وبالشفاء. صحة صحة ليك. يا سيدي آخر سؤال نختم به المشوار. تقرأنا أنت سلمونجي من القائل قولي أحبك كي تزيد وسامتي.
5: شو تعالي حبك لا أكون جميلا.
0: أيوة
5: قولي أحبك كي تصير
0: تصير أصابعي ذهبا
5: ويصبح سمي قنديلا.
1: نزال قبيني غنيها
0: صعيبة برشة ذي
1: نزال قبيني غنيها كاظم السير
0: سقفوا عليها سي بون سي بون اجابه صحيحه يعطيكم الصحه برافو.
1: حسني ياسر صعيبه مره
0: صعبت عليكم برشا شفت قداش تحسني ياسر صعبتها.
1: اللي ولاي فين مثل ما نعرفوش
0: المثل الصعيب المثل الصعيب عليكم انتم برافو فزتوا معنا مجموعه من الجوائز الف الف مبروك.
6: مبروك فزت معنا باكادو من اهداء.
0: هذه طبعا الباكادو من اهداء مجموعه من السبونسور اللي نسلم عليهم الكل تحيتنا ليهم اغباليا تحيتنا البوكينج 360 تحيتنا زايده لسليم فيت الحريش العمران شكون اخر يا ربي باش نسمع سبوت فيها فيها الناس الكل. يلا حيزم وورد
7: وكاله الاسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل اربع نجوم.
8: وصل شراء من اهداء حيزم وورلد وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.an. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة نتائج مضمونة تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو سنتر دو بوتي لونيسا سبا كوافير استيتيك اكوا جيم تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتين.
7: شاب من إهداء حريش العمران، وين تلقى الشوكولاتة الفواكه الجافة وبرشا حاجات امبورتي تدلل بهم العائلة.

0: مشاعر فياضة نختموا بها ديما المشوار في برنامجنا. إن شاء الله تكونوا عديتوا قيت مزيان لطيفة. وسي المونجي مبارح بيكم بحذينا نورتونا وعديتونا رسائل إيجابية أنه الكوبل يصبر على بعضه وأنه الحب ما يتقاسش بنهار ولا بنهارين بعشرة سنين. إن شاء الله يا ربي العشرة دايمة. وأكيد الفروي الثمرة المزيانة هي الثمرة الصغيرات. فنحب نسلم على وليدكم ونتمنى لكم إن شاء الله تفرحوا بيهم وتراهم في على المراتب.
1: شكرا. على كل حال احنا اللي نشكرك على الفرصة.
0: يعيشك.
1: فرصة حقيقة طيبة. وبالنسبة لي انا اول مرة نساهم.
0: قلت روحك مرتاح؟
1: لا مرتاح الحقيقة.
0: الحمد لله.
1: شكرا على القبول وعلى خفة البرنامج.
0: يعيشك.
1: وعمقه ممتن.
0: يعيشك. اي هذا هو صحيح. فما عمق فما رسائل تتعدى.
1: رسائل صحيح.
0: بالضبط. به. لطيفة خليك تكلم بعد. انت خليني نسمعكم حاجة وبعد نرجع. تسمعوا معي. يلا.
2: Vous avez reçu un message. Message.
3: حب نعطي تحية كبيرة لأمي اللي ضحات على خاطري وتعب الاستثمار من ترغم المرض وتعب الخدمة ومثل المتش. وانا كنت زادة في القراية ضايع وهي أمنة بيا وقالت لي باش توصل. ورغم ذاك الكل أي وصلت بذاك الفضل هي خاطر كان جات شيء امبوسيبل نجم نخلق في حياتي. نحب نقول لك برشا برشا برشا برشا وربي يخليك ليا يا أغلى وأحلى أم في الدنيا اللي أي إنسان يتمنى تكون أمه فيها الشعرة من شعرتك أنت. خاطر ما فماش ما خير منك. أنت أحلى أزين أم في الدنيا. ربي يخليك ليا يا أحلى لطف. وزيد نحب نشكر سي المنج اللي بالحق زاد تعب على خاطرنا ورغم الدنيا كانت اللي كلها تعكس معاها ما هو مسألة مش فينا يقوم ويضحي ويقف معنا ويفرح أكثر منا حتى في أقل حاجة. بالحق ربي يخليه لنا وما يحفظهن وما يرحمناش منه حتى لحظة.
0: الغالب ديما نفيو بالدموع. دموعكم غالية. دموع المحبة. هذي ولدكم. هو ولدك لطيفة مش ولد سي المنجي البيولوجي لكن هو البو اللي ربيه واللي كبروا. محليها الرسالة وقدشها مزيانة. مش خليكم تعلقوا طاو مش خليكم تسمعوا ميساج ثاني. يلا.
2: Vous avez reçu un message. Message.
4: ما باني ما حبيت نوصلك الميساج بيا على الاخر. حبيت نشكر تسمع مني. حب نقول لما نحب برشا ربي يخليك لي ونحكي عليا

0: لك بنولي كيفك، أما أنت حد ما ينجم يولي كيفك، خاطرك امرأة قوية ونتحب شعرك على الأخر، وإن شاء الله ربي ديما معاك، وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، نحبكم برشا.
1: هي جيت لهنا يا رايا ومخبي عليكم السر ذي، ربي فضل هيكم، خليكم تعلقوا تعليق صغير، كلمة كلمة. سلمون شي متأثر؟
2: أنا متأثر ولكن فرحان، فرحان يعني نقول
1: دموع الفخر.
2: أولا رضا على نفسي باعتبار أني نتمنى أني قمت بالواجب كما يلزم في حياتي معاهم، ولكن فرحتي هي فرحتهم، وخاصة أن علاقتي بهم وبمهم هي اللي مخلتني واقف على ساقي.
1: ربي فضلهم لك إن شاء الله. لطيف كلمة قيت ما تقول، خلينا نزيدك الثالث نسمع. يلا.
3: Vous avez reçu un message. Message.
4: Aslema Latifa, Aslema Monji. انا ياسر فرحانه اللي باش نعطي لكم الميساج هذايا اتغير ليميسيون تاع مروه. شنو نجم نقول؟ نجم نقول لي انا ريت في العلاقه نتاعكم برشا برشا كومبليسيتي، برشا محبه، وريت في منجي الحقيقه سند ياسر كبير لطيفه، شفتهم مع بعضهم وكل مره نطلبوا منه حاجه ولا هي لو سوليسيت باش يبدا بجنبها يبدا ديما حاضر. هو الغول هذية معناتها سيت ان كومبا وما يتغلب كان بالمحبه الحقيقه. دونك ان شاء الله ديما العباد تحب بعضها، وان شاء الله ديما العباد تقعد مع بعضها، وما تبخلوش على بعضكم بالحب، على خاطر هذاك هو اللي باش نجم يمنعنا. يلا نحبكم برشا وان شاء الله ديما بخير.
1: هذه نسرين بن خديجة نسلم عليها برشا ونشكرها على الميساج اللي وصلته، هي شاهدة عيان على قصتكم وقصة نضالكم مع مرض السرطان. ربي يعفو بالجميع وإن شاء الله ربي يحفظكم. خلي كلمة الختام لطيفة وكلمة الختام زاد لسي المنجي، برشا تأثر هي الفقرة هذية، هكا فيها برشا دموع، نبدأ بالضحكة ولكن ننفيه بالفرحة إن شاء الله، دموع الفرح. فضل لطيفة
5: الساعة. أنا فرحانة جيت عديت معاك مروة،
1: يعيشك
5: الحقيقة. أنا باللول كي عرفت في مستيجي زيتي بوي ترانسبور وكل نسرين قالت لي ما تندمش، وحكيت معاك ديجا كنت نحكي مع المسيو في الكواليس، قلت له انا فرحانه اللي جيت تعديت معاك انت بالبيت،
1: عايشه اختي ربي،
5: وليميسيون ياسر الحقيقه نتاع ربي كلها دي زونت بوزيتيف، استديو زيد القاعده ولا كاي وكل شيء، كل شيء امبيكابل.
1: مرحبا بكم بحذينا، مرحبا،
5: ان شاء الله نتعديو في مواضيع اخرى
1: ان شاء الله يا ربي.
5: انا اول مره نتعدى نموجي في الراديو الحقيقه، مشي بالنسبه للمساج نتاع مهدي، انت فهمتي مش باش نعرف،
1: فاهمين بعضنا اي
5: دونك
1: دمعنا مع بعضنا كل جمعه ندمع مع عليكم
5: في
1: الرانيا
5: في بيدي باش يبعث هو البوه بتيتر، فهمت مي خاطر ولادي يعرفوا، يمكن انا نقص عليهم، يمكن إن نبدا على حسابي، يمكن
1: المرض يتعب زيادة يتعب النفسية، لطف عليك لطف عليك.
5: يقول ما نجمش نوفر لهم اللي انا حبيت النيفو نعيشوا فيه نعيشهم فيه بحكم ظروفي تبدلت وكل سيغتو الاولاد وهي صغيرة ساندرا ومادي وكل، لكن بالحق لي ميساج بتاعهم
1: مسرو فيك
5: ديما حس روحي مقصرة، هنا المشكلة ديما نعاقب في روحي، ديما حس روحي مقصرة، ماذا بيا نكون في برشا نسخ هنا، فهمت ماذا بيا عندي برشا نسخ باش نعمل راضي للسكول.
1: لطف عليك يا لله، دموعك غالية، نورتونا، شكرا جزيلا. هكا نكونوا كمان معاكم المشوار، برشا بكي، برشا دموع، وبرشا فرحة، وبرشا محبة. إلى اللقاء مع أجمل تحية مروة زيد، وشكرا اللي كيف الكلها، شكرا ليك نجلة، شكرا لياسمين عالية، وتحياتنا للبنوتة اللي بحذاكم ساندرا، تحياتنا لكم الناس الكل. يلا الكلمة باش تكون للأخبار في الوقت هذا، إلى اللقاء.

0: فالنهار عبر موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية. وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حل للقطاع الطاقية. في نشرتنا أيضا تسليط للضوء على بعض القطاعات التي تضررت بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. فقد نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم وبشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، كما أشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية ومن المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. إذن نعود مستمعينا الكرام إلى أزمة الكهرباء والانقطاع المتواصل في خاصة في بعض الأحياء وكذلك على المؤسسات الاقتصادية. تتواصل درجات الحرارة في الارتفاع ومعها يتواصل الانقطاع المتكرر للكهرباء، والذي أصبح يمثل أزمة تلقي بظلالها على عديد القطاعات الاقتصادية. ومن قد أفادت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يترتب عنه من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية وكذلك الإلكترونية. رضا عياد رئيس مكتب كونكت بالمنستير يتحدث للأخبار.
1: قطاع متاع الكهرباء هذا قاعد يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمؤسسات، يتسبب في توقف الانتاج، في تلف المعدات الصناعية الحساسة. ثاني حاجة نقول هالقصان متاع الضوء اللي هو في تونس يتسمى من أسباب تنافسية المؤسسات اللي داخل في الشارج متاع المؤسسات. اليوم انت وليت عترافير معناها الضوء هذا اتطلع له في الشارج بتاعه وطلع له في الكود برودكسيون بتاعه. اليوم كي تقص على المؤسسات الضوء وتقص الماء وتقص كذا، أنا أي مناخ استثمار باش تحكي عليه ما عادش تنجم تحكي على حد شيء. صحيح الطقس سخون، لكن أنت وليت تقص في الضوء بدون سابق إعلام. قامت ستاغ معناها بنشر بلاغات على المناطق اللي باش تقص فيها الضوء، لكن احنا في كونكت اعتبرنا أن هالبلاغات هذه غير دقيقة وما تسمحش للمؤسسات باش تاخذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب. وقت اللي أنت باش تقص عليا الضوء، وقتاش باش نسرح الخدمة نتاعي؟ يعني قولي وقتاش باش تعاود ترجع لي الضوء؟ من حقي باش نعرف زاد كفاءة الاقتصادي. نديو بالمعلومات الدقيقة حين حيوان التوقيت والمناطق المعنية بالقصان. احنا ككونكت ننادي بفتح حوار جدي ومقاربة تشاركية مع كل الاطراف باش نشوفوا الحلول، نشوفوا حل. بالك نوليو نخدموا بالليل، بالك نولي نبدلوا الاوقات نتاع العمل نتاعنا، الناس الكل كي تخرج بها خف الاضرار.
0: ومن القطاعات الاخرى التي لحقتها الاضرار جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة قطاع السمك جراء نقص صنع الثلج. أحد بحارة مدينة المنستير يتحدث.
2: اول واحد يتاثر هو البحر يسبو ياخذ ثلج باش يسرح وباش يخدم وباش يجيب الحوت مثلث. كي هو ما يجيب الحوت مش مثلث باش ترسل ويبيع الحوت بابا الله فتح الكريم اخر سو مش يبيعه نتاع 100,000 يبيعه ب 70,000-60,000 عادي. وقت اللي يشري القشار يزيد يوحل ما يلقاش منين يشري الثلج باش يبرد حوته وباش يدخله للسوق مثلج مريقل منظم. فلذا حتى القشار يتاثر ما فما حتى حل. كان يسبو الثلج والثلج يقص الضوء ما عادش تلقى الثلج والضوء والماء مع بعضهم جمل. منين متكون الثلج بالضوء والماء يقصوا هذوما مع الشمس ماكينة تقف وفي البلبة ما فماش فريق وبركة فما 20 فريق.
0: قطاع آخر لاحقه تضرر وضرر جراء تواصل انقطاع الكهرباء قطاع السياحة الذي يمثل أحد ركائز الاقتصاد الوطني. محمد هلال أستاذ جامعي وخبير في السياحة يتحدث للأخبار بأكثر إيضاحات.
3: هو يأثر في الموسم السياحي خاصة في محاجة اسمها الكونفور كليماتيك الرفاه المناخي اللي يأثر خاصة على الكليونات اللي جيوا من البي نورديك بلدان الشمال كما الانجليتير كما سكندنافي اللي متوقوشي سخانة الشمس كثير. هذوكم ينجموا ما يعودوش يرجعوا ويوقع زاد استعمال المكيف كي تبدأ السخانة التقاذية. ولكن استعمال المكيف ينتج عنه انقطاع الكهرباء وهذا زاد يخلي السواح ماهوشي في حالة طبيعية. فما استعمال كبير للماء ولكن كي تبدا الطاقه الكهربائيه على ضغط كبير واللي حتى محطات دفع الماء تولي ماهاش تشتغل واللي انقطاع الماء وهذا زاد ياثر مع لي كونفور رفاهه بالنسبه للسواح. حاجه اخرى النزول نتاعنا عندها ما شاء الله ديت الراس كبار كنت تنجم تكون مجهزه بمنصات فوتوفولتايه على اسطح نتاعها ولكن هذايا فهمتني ماهوش سهل. فما تشريعات فما ديكريدي زاد كيف تمويل هذا النوع نتاع المشاريع وزاد فما تشريعات تسهل انه يكون في أسطح في النزول هذه فما مولدات التي معتها ولا خزانات للطاقة الكهربائية ليعاد استعمالها فيما بعد.
0: نواصل تقديم نشرة الأخبار عبر موجات إذاعة المنسير وفي موضوع جهوي برمجتها الإدارة الجهوية بنابل الإدارة الجهوية البريد بنابل خلال شهري جويلية وأوت حصص عمل مسائية بمكاتب بريد أقليبيا والمرازقة وياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين خاصة وأن المنطقة السياحية تشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. تفاصيل ضافية يقدمها المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح للزميلة فاطمة بن عثمان.
4: في إطار صعيد بريد تونسي لتقديم الخدمات البلدية المالية ونعرف اللي احنا فترة صيفية ومستوي نابل كولاية سياحية احنا عندنا حصة واحدة سونسيني وعندنا ثلاثة مكاتب بريد تم فتحها خلال الحصة المسائية اللي هي مكتب بريد المنازقة مكتب بريد ياسمين الحمامات ومكتب بريد الإقليمي. يفتحوا حصص مسائية من الساعة 6 للساعة 9 ليلا وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية. ودينا في العمل هذا من نهار 1 جويلية ان شاء الله يتواصل حتى لموفر شهر أوت التزام بريد تونسي باش نوفروا كل ما يحتاج المواطن فتوم ما يتفضلوا مرحبا بهم المكاتب الثلاثة اللي قاعدين يأخذوا مستند صمت عليه. لما توافد السياح أو التونسيين بيعديوا العطلة بتاعهم في تقريب الخدمات نحاولوا باش تكون مكاتب تأمن الخدمات اللازمة كيف هذا يسمعهم باش نقصوا الاعتذار. تعرف اللي فما ناس عندها التزامات مهنية اللي ما تسمعهاش ممكن باش تنقل مكاتب بريد خلال الحصة الصباحية فعندنا حصص مسائية نأملوها. جميع الخدمات البريدية والمالية متوفرة.
0: نبقى دائما مع أخبارنا الجهوية وفي فقد برمجت المندوبية الجهوية للرياضة بزغوان مشروع إحداث 7 ملاعب أحياء بعدد هام من المناطق الريفية بمختلف معتمديات ولاية زغوان وستنطلق في تنفيذ هذه الملاعب خلال الأشهر القليلة القادمة. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تتحدث بأكثر تفاصيل لزميلة حنا العباسي.
5: مجت 10 ملاعب أحياء وإحنا رانا في ماراتون من اللي جيت أنا والحقيقة وحتى زملائي اللي معايا القبل وإحنا في ماراتون على التخصيص متاع العقارات اللي هي تم برمجتها باش نسير وهذا ملاعب الأحياء. درنير ما عملنا جلسة في الولاية على مستوى التسريع في المشاريع وعلى مستوى الإنجاز على خطر إحنا الاعتمادات متجوش تقعد أكثر من كيكة مبرمجة على الملاعب وإحنا ماذا بينا ما تفلتش علينا هالإمكانية والأوبورتونيتي هذه. حاولنا خرجنا من 10 7 اللي هما ينجموا يكونوا موجودين في الملاعب أحياء إن شاء الله باش ننطلقوا فيهم في أقرب الأجيال بحول الله وباش يكونوا في الحميرة في الدغافلة في الخضرة في بني دراج. وعنا احنا في البرنامج الحقيقة في ميزانية الاستثمار اقترحنا زيادة ملاعب أحياء أخرى فما ملعب 2 مارس اللي هو مقابل المدرسة في الفحص وملعب حي في العمايم.
0: في قلب المدينة العتيقة بالقيروان من دكان لطفي العياشي أثر من نوع آخر، أثر لا يرى بالعين بل يستنشق بالقلب. فتحي هو أحد صانعي المشموم، تلك الحرفة الدقيقة التي تحولت بتلات الزهر الهش إلى تحف فنية مفعمة بالحياة، تتحدى بتناغمها الهندسي وقار المدينة، وتضفي على هوائها الصامت نفحة من البهجة والجمال. ندرة برجب.
6: وسط مدينة القيروان وأمام ساحة شهداء باب الجلادين، حيث يمتزج عبق التاريخ بنفحات الفل والياسمين، يجلس لطفي العيشي في مكانه الذي يمارس فيه مهنته منذ سنوات، محاطا بأكوام من الفل والياسمين والورود.
7: نس كلك جهاب ثمنا في العشوية ليخو مشموم، ثم ليخو منها شركة، ثم ليخو مشموم عرايس بركلة معناها خدمة الصيف المشموم بركلة حاجة مزيانة. بالنسبة لنا عندي توق ما يقارب 30 سنة معناها في المشموم والورد والفل، وتطورت معاه معناها كل مرة، معناها كل عام تتبدل الخدمة، معناها تجي في ارتيكل جديد، تجي موديل جديد. خدمت معاه مدة وانا صغير، يعطيني طبق نمشي نبيع بيه، ندور بيه قروان كاملة بشوية بشوية، انا كبرت جابني فكرة باش نعمل لوكال واحد. الحمد لله ربي وفقني وكمل ديجا، اللي عمري يمكن 15 سنة ماشي كيما هكا بالبدا الغرام. معناها
6: لطفي العيشي ليس مجرد بائع زهور وفل، بل هو مهندس المشموم القيرواني.
7: نحن نحضروا لهم الصباح حتى العشية، فهمني، وهم يجيوا للعشية ياخذوا المشموم نتاعهم، نوصلوا ل 200 300 نوصلوا حتى ل 100 كل نهار. وكيفاش ما فماش واحد ما يحبش المشموم في القيروان، ريحة طيبة، شكون ما يعرفش مشموم البل؟ تونس مشهورة بمشموم البل.
6: المشموم في القيروان ليس للبيع فقط، بل يمكن أن يكون لغة تواصل واحتفال ورفيق السهر في ليالي الصيف ورسالة حب.
7: كل واحد كيش يحب يزينه معناها تزينه، ثم اللي يحب مشموم عادي، وثم اللي يحب مقربة تبيع، هي علاقة معناها محبة وعملنا منها قليونات وكل شيء، محبة الناس ما تشغلش بالفلوس.
6: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما يتم تداوله على بعض الصفحات والمواقع الاجتماعية من اندلاع حريق بإحدى الوحدات السجنية في بلادنا. سنة البرهومي تلتقيكم بعد قليل مع آخر أخبار الرياضة، ونحن نلتقيكم إن شاء الله في تمام الواحدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
9: ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
10: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة أمان.

0: الأردن.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا بكم مستمعينا في أخبار المونديال، دائما في موعدنا الإخبارية الرياضية، موعدنا الثاني. أكيد الليلة في المونديال منتظرة مباراة قمة بين فرنسا وإنجلترا من أجل البرونزية، زوز في المنتخبات اللي خرجوا من نصف النهائي عندهم أكيد رغبة في ردة الفعل في أنهم يقدموا وجه أفضل من اللي قدموها في النصف النهائي، وخاصة مقابلة أكيد عندها أبعاد تاريخية رياضية وكذلك حتى مالية بحكم المباراة هذه زادة كيف على المستوى الاستشهار تلقى رواج كبير. الموعد إذن العشرة متاع الليل بين مباراة فرنسا وإنجلترا من أجل الحصول على الميدالية البرونزية في انتظار النهائي اللي بيش يكون غدوة في ثمانية متاع الليل بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني بقيادة الحكم السلوفيني سلافكو فينيسيتش. هذه بطبيعة الحال فيما يخص المونديال ومن تداعياته، أنه المنتخب الفرنسي توصل إلى اتفاق مع زين الدين زيدان باش ياخذ المجد على ديدي ديشون اللي بعد ما يكمل مباراة الترتيبية باش ياخذ هو المشوار ويكمل تدريب في المنتخب الفرنسي. كيف في المنتخب المغربي محمد وهبي يصير الاتفاق مع الجامعة الملكية المغربية أنه هو باش يكمل زادة يواصل بعد تجربة المونديال. المنتخب المتوج باش يتحصل على خاتم هذا المره، هذه اجراء جديد ممكن ما كانش معمول به الى جانب الحصول على الكاس والميداليات. المره هذه وفي حاجه خاصه بالدوره اللي تتنظم في الولايات المتحده الامريكيه باش يتم تصميم خواتم خاصه بالفريق الفائز تخليدا لانجازه التاريخي. أسعار التذاكر في ارتفاع أكيد كبير برشا وأرقام قياسية قاعدة تباع خاصة في السوق اللي تاخذ التذاكر الأصلية وتعاود تبيعها في أكثر من مرة وأرقام قياسية قاعدة توصلها الأسعار الرسمية. نذكروا إلى حدود لحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت بين 2030 و 6730 دولار، إلا أنه منصات إعادة البيع رفعت الأسعار بشكل كبير، تبدأ التذاكر المتاحة من نحو 8000 دولار. نحكيو على المستوى المحلي، صاحب الرابطة الرزنامة نتاعها باش يكون يوم 29 جويلية والانطلاق نذكروا يومي 22 و 23 أوت من خلال الجولة الافتتاحية، وبالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية باش تكون يومي 19 و 20 سبتمبر المقبل. الميركاتو فيراس شوات ينتقل بصفة رسمية إلى نادي أهلي بنغازي الليبي ونقعد مع النادي الإفريقي، عرض روسي رسمي وصل للظهير الأيمن غيث الزعلوني. النجم الساحلي قرر الإبقاء على الحارس رائد الجزاح ضمن صفوفه للموسم المقبل. النجم المتلوي يحدد موعد انطلاقة التمارين نهار 30 تحت قيادة المدرب الجديد أمين جارا، ونذكر تجربته الناجحة اللي كانت في الموسم الفرد مع فريق مستقبل سليمان رغم أنه ما نجحش في تحقيق البقاء ولكن قدم مستوى أكثر من ممتاز. الحزم السعودي يطلب استعارة مهاجم الترجي التونسي بكر دياكيتي بعرض قيمته 3000 دولار للموسم الواحد. بعد تجربة قصيرة مع الاتحاد الليبي الجنوب الافريقي رولاني مكوينا مدرب جديد لبيراميدز المصري خلفا للكرواتي بولونيتش. ليبيا تتقدم رسميا بطلب استضافة كأس أمم افريقيا 2028 و2032 تسعى لتنظيم الحدث القاري لأول مرة منذ 1982. ونختم معكم بالسباحة، عودة قوية لبطلنا الأولمبي والعالمي أيوب الحفناوي قبل المشاركة في الألعاب المتوسطية بتورونتو في إيطاليا. الحفناوي فاز اليوم بالذهبية في منافسات بطولة فلوريدا للسباحة اللي تندرج ضمن بطولات الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، حقق ميدالية ذهبية في نهائي سباق 200 متر سباحة حرة بتوقيت قدره دقيقة 50 ثانية و 76 جزء بالمئة. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية، بعد شوية نعود نتلقى بكم إن شاء الله في رياضة وصيف انطلاقا من ماضي ساعة حتى الماضي ثلاثة. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معاكم وين ما تكون. معاكم وين ما تكونوا.
1: تسهرون الليلة
2: الليلة وفي إطار الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي تسهرون مع عرض الفنان العالمي الشاب خالد. على مسرح مهرجان الحمامات الدولي تسهرون الليلة مع عرض النجمة اللبنانية الفنانة يارا. في مهرجان الجم الدولي الليلة تسهرون مع عرض ألوان إسبانيا كاميراتا برشلونة في المسرح الأثري الروماني بالجم، وذلك في إطار مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية. في الدورة 50 من مهرجان دقة الدولي تسهرون الليلة في مسرح دقة مع الفنان المصري حكيم.
1: تسهرون الليلة

0: مستمعي الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: يروى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما بال ابنك يشكوك، تريد أن تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ: والله يا رسول الله، ما يزال الله يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. فقال: قل وأنا أسمع. فقال الشيخ كأنه يخاطب ابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة نالتك بالشكوى لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها جرى ما أبتغيه وآمل، جعلت جزائي منك غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وبعض الروايات تذكر أن الرجل كان شيخا كبيرا جاء يتوكأ على عصا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم شاكيا ابنه: إنه كان ضعيفا وأنا قوي، فقيرا وأنا غني، فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي، وأنا فقير وهو غني، وهو يبخل علي بماله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى. ثم قال للولد: أنت ومالك لأبيك.

لقود ليلى بنت ضيعة نار ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني عدرب الخير عم بهديك، يا ابني عدرب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: من أسرار لغتنا العربية.
2: تقول العرب في فنون مختلفة: كل ريح لا تحرك شجرا ولا تعفي أثرا فهي نسيم. كل أرض لا تنبت شيئا فهي مرت، والمرت مفازة لا نبات فيها، ويقال جسد مرت لا شعر فيه. كل صانع عند العرب فهو إسكاف، والإسكاف هو الحاذق في كل شيء. كل شيء سددت به شيئا فهو سداد، وذلك مثل سداد القارورة وسداد الثغر.
1: الخطأ والصواب.
2: يقولون أذن له بالسفر، والصواب أذن له في السفر، أي أباحه له، لأن معنى أذن بالشيء هو علم به، وأذن له في الأمر يأذن إذنا أباحه له، وأذن له وإليه استمع معجبا.

0: تقول العرب كن وسطا وامشي جانبا، معناه خالط الناس تعيش في غمارهم وزيلهم بعملك وخلقك، فإن أخلاق الجمهور وأعمالهم رديئة في كل زمان وكل مكان، فجعل كونه وسط الناس مثلا لمخالطتهم، ومشيه جانبا مثلا لمزايلة أعمالهم وأخلاقهم. وقال أحد الآباء لابنه يوما: إذا لقيت المؤمن فخالصه، وإذا لقيت الفاجر فخالقه، ودينك فلا تكلم.
1: من شعر الحكمة.
0: ابن سينا الطبيب العالم الفيلسوف المسلم ترك وصايا حكيمة، ومما ينسب إليه: اسمع بني وصيتي واعمل بها، فالطب معقود بنص كلامي، لا تشربن عقيب أكل عاجلا فتقود نفسك للأذى بزمامي، واجعل غذاءك كل يوم مرة، واحذر طعاما قبل هضم طعامي. سنلتقي بمشيئة الله تعالى في بحر لغتنا الجميلة، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: En illimité ou forfait internet 28 giga 29 dinar ou service streaming blech.
1: Ouridou, tawer almek.
2: New Tech.
3: New Tech مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بك. قالت شركة سامسونج أنه أرباحها التشغيلية زادت بأكثر من 3 أمثال لتصل إلى مستوى قياسي مؤخرا، إذ أدى التنافس على تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع الأسعار. وذكرت سامسونج أنه من المتوقع أن يواصل ازدهار الذكاء الاصطناعي دفع ظروف السوق المواتية على مستوى الصناعة في الربع الأولاني من عام الحالي. وبلغت الشركة الكورية الجنوبية أرباحا قدرت ب 20 مليار دولار من أكتوبر حتى ديسمبر المنقضي، بما يتماشى تماما مع تقديراتها. وحقق قسم تجربة الأجهزة أرباحا تشغيلية إجمالية بلغت 1.3 تريليون وون. تراجعت الأرباح التشغيلية السنوية في جميع قطاعات أعمال الشركة لتتراجع عن منافسيها في مجال XAINX أشباه المواصلات لأول مرة بمبلغ قدر في 47.2 مليون دولار. وتوقعت سامسونج الحفاظ على النمو بفضل قطاع أشباه المواصلات وسط تزايد طلب قطاع الذكاء الاصطناعي والخوادم. وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا أنها تخطط للاستجابة بشكل استباقي للطلب الفوري على رقائق الذاكرة المتميزة لحلول الذكاء الاصطناعي. وفيما يتعلق بقطاع الهواتف المحمولة، صرحت سامسونج للإلكترونيات أنها تهدف الريادة من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي بطرازات جالاكسي S والهواتف الذكية المنتظر طرحها في الشهر المقبل. وأشارت سامسونج إلى استمرار التحديات التجارية في عام 2026 نتيجة لعدم اليقين بشأن سياسات الرسوم الجمركية العالمية والوضع الجيوسياسي. وأوضحت الشركة أنها بتتغلب على التحديات هذه من خلال الاستفادة بما وصفته بالحل الشامل اللي باش يوفر باقة متكاملة من خدمات إنتاج أشبه المواصلات تشمل جميع المراحل بدءا من الصناعة وحتى التغليف. قالت أنها باش تواصل سامسونج جهودها للحفاظ على استقرار أعمالها مع التركيز على الربحية ومراقبة دقيقة لحالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية كما الرسوم الجمركية العالمية. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
5: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
0: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو، طور عالمك.
2: نيو تيك.
3: تيك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
7: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
6: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا، ويتعلق الأمر بولاية باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. هذا يتميز الوضع الجوي وفق خريطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار تكون متفرقة. وقد أعلنت بدورها الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستاج عن قائمة المناطق التي قد تكون معنية بالانقطاعات الكهربائية اليوم، ونشرت الشركة قائمة بالمناطق التي قد يتم اللجوء فيها إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة الممتدة من منتصف النهار وإلى غاية الساعة 4 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة، ومشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق.

0: اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، ومشيرة إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر ترتكز على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه أو التيار الكهربائي. ودعت الهيئة إلى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المياه في وفق سنة 2050 لتونس التي تستهدف استعمال 70% من المياه المعالجة في الأغراض الفلاحية والاقتصادية والإيكولوجية، مع توجيه 53% من الاعتمادات المخصصة لتفعيل هذه الاستراتيجية إلى برامج تثمين المياه المعالجة في المجال الفلاحي. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 2. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: عدلوا الموجة
4: يا ناس
3: واسمعونا
4: يا ناس.
3: برمجت الصيف

0: Bonja. Rijava. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.
2: مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف لكل نهار سبت من توا حتى الماضي ثلاثة على امتداد ساعتين في رياضة وصيف. أكيد باش نحكي معكم في العديد من المواضيع كما تعودتوا. موعدنا رياضي 100% في رياضة وصيف. إن شاء الله باش نحكي في حلل ونقاش على تعيين إطار فني جديد للمنتخب الوطني للأكابر في كرة القدم، معين الشعباني مدرب جديد. باش نحكي زاد على آخر انتقالات اللاعبين والمدربين وعين على الميركاتو، كما زاد باش نحكي إن شاء الله في برونوستيك المونديال على المقابلة الترتيبية، مقابلة الحصول على المركز الثالث تلعب ليلة بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي، وكذلك نحكيه على النهائي بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني اللي باش يلعب غدوة في 8 متاع الليل. هذا أكيد الكل في التحليل الفني مع أنيس بن حسن وناجي عاشور. لكن قبل رادار رياضة وصيف نسلطوا الضوء على أهم وأبرز الأحداث الرياضية اللي شدت الانتباه في هذا الأسبوع. في البداية توصلكم تحية كامل الفريق اللي أمنوا معكم الرحلة، نجلعتي في الإخراج التقني، عمر سلامة في الإخراج الرقمي، معكم سنة البروي. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعي إذاعة المنستير. إشارت الوقت ماضي ساعة و14 دقيقة. إن شاء الله تقضي معنا أحلى وأمتع الأوقات من توا حتى الماضي ثلاثة.
1: رادار رياضة وصيف.
0: البداية برادار رياضة وصيف، جرد لأهم وأبرز الأحداث الرياضية اللي شدت الانتباه في هذا الأسبوع. خلينا نبدأ من جديد فيما يتعلق بالسباحة مع البطل أيوب الحفناوي. حقق البطل الأولمبي والعالمي التونسي أيوب الحفناوي عودة قوية إلى منصات التتويج بإحراز الميدالية الذهبية في سباق 200 متر سباحة حرة ضمن بطولة فلوريدا للسباحة المدرجة ضمن منافسات الرابطة الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية. سجل الحفناوي زمن قدره دقيقة 50 ثانية و 76 جزء بالمئة في النهائي ليؤكد جاهزيته قبل خوض غمار الألعاب المتوسطية بتورونتو الإيطالية اللي بتكون في آخر شهر أوت. في أول ظهور ليها ظهور لافت استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة، أيوب الحفناوي قاعد يقدم في مؤشرات طيبة وواعدة على استعادة مستواه الحقيقي، وإن شاء الله هذا يكلل بالنجاح في الألعاب المتوسطية قبل الحدث الأبرز اللي هو باش يكون في لوس أنجلوس 2028 والعودة للريادة الأولمبية. نحكي توا على وزير الشباب والرياضة اللي عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية تهم ثلاثة جامعات، جامعة ألعاب القوى السباحة والتايكوندو. باش نعطيكم أبرز الاستنتاجات. خلينا نبدأ بألعاب القوى. صار في الاجتماع هذا تعهد أنه باش يكون فما دعم خاص للبطلة مروة بوزياني، كيف أبطال ألعاب القوى بصفة عامة. باش يتم توفير دعم مادي ولوجستي وفني لرياضيين النخبة، تمويل تجهيزات رياضية وفق المعايير الدولية بداية من 2027، دعم مراكز إعداد النخبة ومراكز النهوض بالرياضة، تسوية منح عقود وبرامج الجمعيات الرياضية، دعوة الجامعات الرياضية إلى احترام الأجيال التقارير المالية، وتكثيف اكتشاف المواهب الشابة خاصة في المناطق الداخلية فيما يتعلق برياضة ألعاب القوى. نحكي توا على السباحه. من اكثر النقاط اللي صار التجديد عليها في الاجتماع هو التجديد على توفير الدعم المادي واللوجستي والفني والنفسي للسباحين مع متابعه خاصه لايوب الحفناوي واحمد الجوادي وجميله بولك بثلاثة سباحين هذم بالذات. المراهن على المواهب الشابه وابرام عقود اهداف لتشجيعها على تحقيق افضل النتائج، صرف مستحقات الرياضيين والاعتمادات الخاصه بالسباحين خلال الاسبوع الحالي لتمكينهم من اجراء تربصاتهم في افضل الظروف. كما تعرفوا السباحة خاصة في فصل الصيف يبدأ الموسم متاعهم خلال المسابقات إن كان المحلية ولا خاصة زادة على المستوى الدولي. يعني الاعتمادات لازم صرفها في أقرب وقت ممكن حتى تكون الظروف أحسن من ناحية هذه. الإعلان عن تحويل اعتمادات لاقتناء التجهيزة الرياضية مباشرة إلى الجامعات بداية من سنة 2027 وفق احتياجاتها والمعايير الدولية، برمجة اجتماع ثاني عن بعد مع السباحين لمتابعة استعداداتهم وتوفير أفضل الظروف للأعداد للاستحقاقات المقبلة. نحكي توا زيادة على التايكواندو. الاجتماع شنو صار فيه؟ من أهم النقاط اللي صارت مع الوزير الإشادة بمكانة التايكواندو التونسي نتاج القارية والدولية مع تأكيد على ضرورة توفير أفضل الظروف، أحداث خالية خاصة برياضي النخبة صلب الإدارة العامة للرياضة لضمان المتابعة اليومية وتذليل الصعوبات أمامهم، ودعوة الجامعة إلى وضع مشروع مستقبل يرتكز على تكوين أجيال جديدة مع الأبطال من الأبطال، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الناشئين واكتشاف المواهب في مختلف الجهات الداخلية لرفع الراية الوطنية. آخر من نختم به في جولتنا باش نحكيه على المنتخب الوطني للكرة الحديدية. نحكيه على اختصاص الرافة اللي يعتبر من اختصاصات الكرة الحديدية اللي أنهى مشاركته في بطولة إفريقيا للكرة الحديدية اللي احتضنتها الجزائر، حيث بلغت حصيلة العناصر الوطنية 12 ميدالية موزعة إلى ميداليتين ذهبيتين وسبعة ميداليات فضية وثلاثة ميداليات برونزية، وذلك تحت إشراف المدرب الوطني عادل حليب. تؤكد هذه الحصيلة المستوى الفني المتطور للمنتخب التونسي كما تمثل حافز لمواصلة الاستعداد بأفضل الظروف للمشاركة في بطولة العالم للرافة اللي باش تقام بمدينة جابريالدي بالبرازيل خلال شهر أكتوبر 2026. بالنسبة للبطولة هذه اللي كنا نحكيه عليها في مدينة سكيكدا الجزائرية، شهدت مشاركة 8 منتخبات إفريقية واللي هما تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر ونيجيريا وكينيا والسودان. فاصل موسيقي اكيد مستمعينا ونكملوا نواصلوا معكم المشوار في رياضه وصيف بعد شويه ان شاء الله باش نحكي على تعيين اطار فني جديد للمنتخب الوطني لكره القدم. نحكي كيف زاد على اخر اخبار الميركاتو واخر الانتقالات في صفوف اللاعبين والمدربين, وكذلك نحكي على المونديال المقابله الترتيبيه والنهائي. هذا الكل تستناوه ان شاء الله في رياضه وصيف.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: بحجلة سبيخة حفوز على موجة 97.3.
2: إذاعة المنستير
4: 97.3.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا. إشارة الوقت الماضي ساعة و 33 دقيقة. أنتم تسمعوا في رياضة وصيف.
1: على إين؟
0: على اون اكيد باش نحكيو على تعيين مدرب وطني جديد معين الشعباني. معين الشعباني بعد تجربه في المغرب يجي يرجع لتونس من بوابه المنتخب الوطني. وفي الاطار هذا اكيد في تبعت الحال في حل الوناقش نستقبل معايا ناجي عاشور في انتظار ان شاء الله تلحق بينا. انيس مرحبا بك ناجي.
2: مرحبا بك، مرحبا بكافه الحضور وكل مستمعي اذاعه مونستي.
0: معين الشعباني الاسم نتاعو الحقيقه مش اول مره يتردد باش يكون هو مدرب وطني، والمره هذه صار الاتفاق بصفه رسميه، وخاصه شفنا الاعلان من جانب المغربي من الفريق المغربي. مرحبا يا نيس، تفضل معنا حتى في المباشر. دونك كي سمعت الخبر هذا وشفت انه معين الشعباني هو اللي باش يقود المنتخب، شنو انطباعك؟
2: انطباعي ديما مع كفاءه تونسيه بصراحه، كنت ديما نستنى لانه منتخب وطني ديما يكون فيه كفاءه تونسيه خير من يكون كفاءه معناتها من خارج الحدود، لانه طابع الاتصال عندي عنده دور كبير برشا، معناتها الكوميونيكاسيون كسوا مع الملاعبيه كسوا طريقه الحديث الديسكور باش يتعدى كسوا مع ملاعبيه تونس ولا حتى مع ملاعبيه من خارج لي بي ناسيونال. دونك انا جو سوي بور بصراحه فرحت بالتعيين تاع معين شعباني. بالنسبه لي هو معناتها تغيير الفكره من مدرب نتاع جمعيات اللي نجح فيها كسوا في تونس كسوا في المغرب، معناتها عمل باساج محترم. دونك توا فرصة اللي هو باش يكون ان سيليكسيونور اللي هي تفرق بارابول معناتها الخطة نتاع مدرب، لازم يكون معناتها يعرف سيرتينمون يعرف الاجواء. معين شعباني ولد المنتخب، ولد الترجي، ولد حمام الانف، يعرف عقلية التونسي، عقلية الاجواء التونسية، البطولة التونسية، دونك يعرف كل كبيرة وصغيرة على تونس. دونك اوكازيون اللي هو باش شانس، احنا سمعنا حتى 2030 حتى كوب دي موند 2030، دونك البروجي على لونغ تيرم سو ديزون موجود. ان شاء الله من هنا الكوب دافريك ما تبداش امور اخرى، ان شاء الله ما نعملوش نفس الاغلاط نتاع نجح في الكوب دافريك ولا ما نجحش ونغيره من توا. معناتها البروجي يكون واضح مش على خاطر
0: الشارع التونسي. نجي المرحله نتاع كيفاش باش يكون عقد الاهداف في ظل انه الجامعه التونسيه لكره القدم لحد الان معناها راه ما زلت ما حطتش الاخبار بصفه رسميه ابار فريق نهضه بركان اللي هبط باين على صفحته الرسميه، والحقيقه في رساله مؤثره. وكان نشكر معين شعباني على الفتره اللي قضاها واللي كانت الحقيقه كلها نجاحات، وكان متفهم الفريق المغربي وتنازل على الامور الماليه خاصه فيما يتعلق بالبوند التسريحي، وقال بانه معين الشعباني باش يلبي نداء الوطن، واحترم ممكن الفرصه هذه اللي ما تجيش في اي وقت بالنسبه لمعين الشعباني. دونك كانت الامور مسهله بالنسبه له من جانب المغربي في انتظار ممكن تفاصيل اخرى من الجامعه التونسيه لكره القدم حول الاهداف اللي كنت تحكي عليها وشنو هو المشروع وعلاش تم اختيار معين الشعباني. زيد نحكي معك انيس، مرحبا بك.
3: مرحبا بك سناء، مرحبا ناجي، مرحبا جميع الحضور ومستمعي إذاعة مونستير.
0: معين الشعباني من مواليد 81 يمثل جيل نتاع مدربين الحقيقه ممكن هو اكثر واحد على مستوى التتويجات القاريه في الجيل نتاعو، هو قاعد يقدم في نجاحات كسوسوا كان مع الترجي الرياضي على مستوى الافريقي، وزاد يواصل النجاح هذا والاشعاع هذا في الفريق المغربي. الاختيار الحقيقه كيفاش انت شفته من جهتك انت؟
3: هو كان نقوله اختيار قديم جديد، معناها مش أول مرة الاتصالات كانت موجودة. كانت تذكر سنة كان ممكن بعد خروج جلال القادري كان الاتصال معين شعباني، وكان معناها وقتها المكتب الجامعي معنا حاب يتفاهم معين شعباني، ولكن لأسباب ممكن تعرفوها الناس كل كان عنده عقد مع نهضة بركان، وكان ممكن في أول المسيرة متاعه نهضة بركان وقتها أصر أنه باش يواصل معها، وخاصة أنه عنده شرط جزائي بصراحة في برشا فلوس، دونك المدرب ما نجمش يجي للمنتخب التونسي. والمرة الثانية بالطبيعة الأمور كانت أسهل، أولا تعرف أنت عنده زوز مواسم مع نهضة بركان، ممكن مازال الموسم أخير خاطر هو العقد متاعه يتواصل حتى 2027، ولكن المرة هذه تعرف خاطر هز بطولة في بركان، ثم المرة ذي جاي المرتبة الثانية مخولة للكأس الأبطال، وأيضا تحصل على كأس الكونفدرالية مع نهضة بركان. المرة هذه كان تحس حتى الجانب المغربي، وخاصة أننا نعرف رئيس نهضة الفعلي لنهضة بركان هو فوزي لقجة، يعني نفس الرئيس هو طلع مغادي، يعني هو المشرف الأول على الفريق هذا. إلا كان فما تفاهم كبير، ممكن فما تعاون كبير مع الجانب التونسي، وتم السماح للمدرب. تجربة جديدة، اولا هي كفاءه تونسيه، وهي كما قال ناجي فما ديما واحد يكون كفاءه تونسيه، خاصه كي تكون قادره انه ينجح، انه يكون معناها عنده الامكانيات الكل. ان شاء الله معين جي في ظروف صعبه جدا، باش ندير واضحين، تعرف انت بعد كاس العالم، بعد مردود كارثي. شوف احنا في بعض الاحيان نخرج من كاس العالم ولكن يبدا المردود على الاقل، فما مردود، فما مقابلات كانت محترمه، كيما نحكي قطر 22 كان الرأي العام على الأقل مرتاح. رينا منتخب لعب مقابلات محترمة، ربح فرنسا وقتها، كان وقتها صاحب كأس العالم الأخيرة في 2018، مقدم مقابلة كبيرة ضد الدنمارك. معناه ولولا سوء الحظ كان جي، معناها شوف نحكيه على 2022 كان جي نفس القانون بتاع 2026 رحنا نترشحنا، رحنا جينا من أفضل مركز الثالث، عنا أربع نقاط، فهمت سنة؟ معناها كان جيل القانون الموجود توا، خاطر تعرفوا أنتوا في 22 كان 32 منتخب يترشح له، المرة هذه نحكيه على 48 منتخب، دونك كان ممكن يترشح. معناها تحس فما كان فما تفائل، حتى المدرب اللي جين بعده مش بالصعوبة هذه، توا منتخب فما برشا لاعبين بصراحة باش يغادروا المنتخب، فما تجديد، كيفاش باش يقبلها معين شعباني؟ كيفاش باش يتصرف مع الوضعيه هذه؟ هل انه باش يعتمد على اللاعبين الشبان فقط؟ هل انه اصحاب الخبره فما لاعبين باش يقعدوا موجودين؟ معناها راهو خاصه انه مع راهو شوف الوقت قصير برشا، راهو مش طويل كما يعتقد البعض، راهو العام الجاي فما كاس افريقيا، يلزمك انت تحضر، يلزمك تكون باش تدخل، يظل في سبتمبر باش تدخل في تصفيات كاس افريقيا. معناها الوقت
0: ثقيل، انيس
3: واللاعبين والستركتير بتاع المنتخب ما زلت مش واضحة،
0: وهذه ممكن عدم الوضوح انيس. مش هسألك نيجي، حتى توا كما قلنا من حد الان فماش مصدر رسمي خرج من الجامعه، ولا حتى معين صار تقديمه في ندوه صحفيه، ممكن في الايامات القليله القادمه باش يصير هذا لدراسه الوضع وتشخيصه، لانه كما قال انيس معناها وضع كارثي، فصوره لهنا قاتمه ياسر، لازم هنا على الاقل حتى معين شعبان ياخذ وقته باش يحدد الاهداف نتاعو والمشروع نتاعو. فقط ممكن قاعد نشوف في بعض المواقع انه ممكن تصريح المعز الناصري اللي قال مازلنا ما حددناش اهداف، ومعين شعبان كما قلت انت حتى 2030، هذا الكل يخلي ممكن زاد لحد الآن نجم يقولوا هالضبابية هذه تراها منطقية مفهومة في ظل الوضع الحالي، وإلا يزم معين الشعباني في أقرب وقت يخرج ويحط لي زوبجيكتيف نتاعه باش يبدأ واضح مع الشارع الرياضي ومع نفسه في حد في نفس الوقت.
2: بطبيعة الحال يلزم يخرج ويوضح كسوة المكتب الجامعي كسوة معين الشعباني، معناتها دونك اش قلت لك احنا ان شاء الله الاسبرين تاع الكونتينيتي والخدمة الاوبجيكتيف معين في الكوب دي مون تبدا واضحة، معناتها مش على خاطر توا الشارع الرياضي معناتها بلغتنا احنا نقول لكم تغش ويغلي، هات نحط مدرب تونسي ويعمل نجاحات ومن بعد نشوفوا بعد كوب افريكا يعمل الله كان ينجح ونخليه، وما نجحش نعاود نفس نغلط، ماكسي مش صحيح. تو انت اذا حطيت معين شعبان لازمك تامن به، هو الجروب اللي معاه زاد مش وحده،
3: هو حاجه ناجي. بالنسبه لل 2030 انا حسب نظري راهو غلطه 100%، واش راهو المدرب وانت تعرف فريش معاه، انت بليسه مع الاوروغواي عمل 30،
2: بيلسا
3: مع الأورغواي عمل 30، بعد العدم ترشح مشي على روحه. معناها أنا حاسب نظري 2028 والظروف والنتائج إذا ما معين شعبان
0: مش قصدك هيك، مقصدنا زعم 2030 معناها بشي يعطيه أكثر أريحية.
2: لا تيمون ديما نحكيه وإحنا من الكوب دي موند، الكوب دي موند ما عملنا حد شيء، من الكوب دي موند ما تبدل حد شيء، كما صارت القديمة كما توا دونك يعطيوك اللابس دو تون هذاك باش العباد تسكت. معناتها اما هي باش يصير تقييم على كوب دافريك معناتها ولا 2020 واضح يلزمك انت تطلع كمكتب جامعي ولا حتى كمدرب توا اللغه التونسيه، وحتى بالدرجه نجم يتكلم توا العباد تفهمه، يقول حتى كمعين شعبي نجم يصرح يقول اني كان نجحت نقعد في كوب دافريك ما نجحش نمشي على روح، لكن يلزمك توضح خاطر توا ليكيب ناسيونال سي كلير واضح، فما عباد تجي وقت معين للترانسفير باش يقوي اسمه باش يلقى دي كونترا ويمشي على روح بدون انتماء لتونس. طبعا نرجع إذا نخمو شوي معين شعباني ولد البطولة التونسي إذا يعرف راه جواند اللي تيرا لقرياب إذا يخلي ملعبية من تونس تكزيستي ويجيب الباهين اللي فريمون يستحقوا باش يكونوا في ليكيب ناسيونال وعندهم لونفي باش يلعبوا. هذه أهم حاجة لأن لونفي اللي شفناها في في الكوب دي موند الأخرانية بدون تعليق. دونك هذه أوبجيكتيف الأولاني لونفي نتاع الجوالات هو كستاف اللي هو بريمي أنتوني معون الشعباني وين يحب يوصل بليكيب ناسيونال والجامعة إذا ما تصرح بصراحة
0: صحيح
2: أنا جو سيبور من هنا الكوب دافريك يفوا الرياليست احنا قداش مره كل مره نبدلو يا اخي ما الاخطاء اللي عملناها قبل نبدلو شويه حتى ما نجحش مش ما نجحش معناتها عندك انكار في الكوب في الكوب دافريك ديمي فينال مقبول مش من لويتيام ولا من بريميتور هذاك موضوع اخر من الانكار نحكي سي بون اوبجيكتيفات تتعدل من بعد دونك تبدا واضحه الامور خليه يخدم على روحه ما نحبو ستاف تونسي ولا ستاف تونسي واللي معاه زاده مش ستاف يفواتر مش هيزا ستاف تونسي حتى اللي معاه يكونوا عندهم فالور
0: صحيح. هو على ذكر اللي معاه فمش برشا معطيات نسمع في مجدي التراوي ممكن هو باش يكون معاه اخبارك تقول انه باش يكون
3: فما مراد المالكي فما صحيح. هو اللي كان معاه الاخير هو مراد المالكي وحسني لعب كان لعب مع نادي البنزرتي لعب مدافع هذو الزوز الاخرانيين اللي كانوا معاه بون فما اخبار على دوم الزوز فما اخبار على كما قلت انت مجدي التراوي وما فماش حاجه رسميه
0: الامور الماليه اقل برشا من اللي كان يخفي فيها كان تقريبا حتى للربع 150 مليون
3: وهذا كان معقول شوف سنه اي مدرب درب المنتخب التونسي فما تنازلات ماليه خاطر بريتو تدرب في منتخب بلادك صحيح خاطر الفلوس مهمه ولكن فما حاجات اهم حتى في السي في نتاعو درب المنتخب كان تاع منتاج
0: او جلال القادري مثلا في السعوديه كي جهه كي تصارت الاتصالات مع وحتى حكينا في الكواليس الاسبوع الفات قلت انت مهبول كان يخلط يخلي الامور الماليه والامتيازات الكبيره اللي في السعوديه وزيد جرب المنتخب مش كما الكام تاع معين شعبين
2: ما نجمش ترجع
0: بالتويلي
2: لا يزم يختار انوتر ماما وقت اخر خاطر هو توا في وقت به
0: ومش
2: خرج دانيالمون في الاعلام وصرح برشا حوايج صارت سابقا وكذا كذا
3: ونجي حتى على
2: مش توقيته
3: حتى لون في الموقع الواضح في بصراحه في الاعلام تو شوف جلال القادري دوما تحط اسمه فما منبر اعلامي يحكي على ولا يريته في الفيسبوك يحكي على جلال القادري بصفه معناها كانه مدرب لا عنده نتائج مدرب معناها يحكي على مدرب كارثه وكيفاش هذا يتصلوا به فهمني ولا هو نفس المنبر الاعلامي سنة ما حكاش حتى على المدرب الموشي ما حكاش حتى على ما انا باش نوريك فما حاجات مش معقوله هو يقول لك اني نشوف في ناس كيفاش تنتقد فيا واني ما زلت ما جيتش واني ديجا باش نعمل تنازلات باش نعمل فهمت وخاصه انه اني بصراحه مش وقته جلال القادري حسب نظري مش معناها في الكفاءه نتاعو كفاءه موجوده وممتاز ولكن ما عندوش برشا
0: المنطق يقول يكمل في المسيره نتاعو
3: يكمل في المسيره نتاعو ممكن يجي وقت اخر ويشد المنتخب وعمل نتائج باهيه مع المنتخب
2: ينجم يمشي ليكيب ناسيونال اخرى ومن بعد وقتها يرجع لتونس
0: مثلا
2: ينجم
3: حتى في فرق اخرى
2: خاطر احنا مالوريزمون الفيكيو كي تصير حاجه في تونس ما نساوهاش راه يتذكر كل الخايب نساو حتى الباهي اللي عمله
0: بالضبط
2: وهو حتى كجيل القادم صرت ماما فما غلط عملهم واعترف بهم دونك اما هو تو في فاز معينه ماشي فيها دونك يعني المنطق يقول نكمل اش فما معناتها في السعوديه ويكمل خبره لانه يعني في دوري صعيب برش عمل نجاحات سيفري مش نجاحات مش هستيت لكن قعد فريق الحزم مش ساعر راه في الدوري الموجود دونك تو لازم يزيد يعني نقول بزيد ماتش اللي هو في السعوديه ومن بعد يولي يختار هو
0: نرجع للمعين الشعباني الخصائص نتاع هذا المدرب الحاجات اللي ممكن نجم نثمنوها وينجم ينجح فيها في ثوب مدرب وطني
3: شوف أنيس. هو المدرب الوطني بصفة عامة سنة راهو مختلف تماما على مدرب فريق مدرب فريق تعرف انت فما تحضيرات كبيرة فما بروجرام كبير نحكيه على ميزوسيك نحكيه على ميكروسيك نحكيه على تحضيرات على مقابلات على طوال الموسم كيفاش يحضر الفريق متاعه ولكن منتخب راهو باش يجيب مجموعة أولا حاجة الأولى عامل الأول أنه الاختيار المدرب هذا يزمو أول حاجة يزمو يعرف يختار مش سهلة راهو الاختيار خاصة أنك ماكش تدرب فيهم كل يوم دونك يزمك تعرف شنو تختار وتعمل كريتير على الاختيار هذا مثلا يلعب ما يلعبش البوست هذوما شكون عندك انت حاجات
0: تحبهم عنده الفلير هذيا
3: بالضبط.
0: هو نفكر مليح حتى في بدايته تحسه متاثر برشا بفوزي بنزرتي.
3: صحيح هو تخدم مع فوزي بنزرتي
0: وخدم
3: مع فوزي وخدم مع مرسويا وخدم مع فوزي بنزرتي وخدم مع خالد بن يحيى.
0: ممكن الاكسبسيون تاع فوزي بنزرتي فما شكون اللي سرق منه الصنع شوي.
3: صحيح فما
2: سرق لكن هو هو هو تسمى محظوظ راهو للامانه معناتها بحكم
0: تجربته مع الترجي.
2: ابار تجربته مع الترجي كم لاعبي كان محبوب معناتها ما كانش ملاعبك اللي عنده حتى جمعيات كل يحبوه معناتها ما عندوش مشاكل مع جمعيات كبار. لعب في حملان في لعب في الترجي دونك محبوب في تونس ولا اولى شانس انه خدم بصراحه مع مدربين اللي قاد ما عمل دكت الاحتياط ومن بعد تعدى ليتاب نتاع الفورماسيون نتاعو دونك ما حرقش
3: بوشير وخدم حتى مع بوشير
2: ما حرقش ليتاب.
3: بالنسبه قلت لك العامل الاول هو عامل الاختيار في المنتخب. العامل الثاني هو انه في فترة صغيرة يزم حضر الفريق عكس متاع الفريق معناه تخدم مع فريق عادي في بطولة معناه في منتخب في ثلاثة بعد ساعات يجوك أربع أيام تبدأ عندك مقابلة مهمة جدا معناه عامل الوقت شنو هو الأهمية متاحة أنك تكون على المستوى الكوميونيكاسيون اللي هو ممتاز فيها أني نعرفه ممكن حتى في التربصات متاع التكوينية معناه إنسان يعرف يتكلم السافوار فير موجود وهذه ممتازة. حاجة أخرى معين شعباني معناها نقوله عنده كل جانب الإنساني كيف كيف معناها يعرف يتصرف مع اللاعبين معناها بسيكولوجيك مو ممتاز. هذوما الحاجات هذوما نتصور في الوقت ذا مهمين بارشة خاطر مش كان الجانب الفني خاطر الجانب الفني فما في لاعبين يلعبوا في أعلى مستوى وفما لاعبين كذا ولكن محشتهمش بالإنسان اللي خدام حشتهم بالإنسان اللي بش يحكي معهم بش يرجع لهم الثقة ثقة بش قام مفقودة رأو معين شعباني خاصة في التربص الأول. التربص الأول نتصور أني بش يكون تربص 100% على المستوى المونتال على مستوى التفكير
0: ترميم
3: المعنويات رجاع الثقة راهو كونفيونس مهمة برشا. هذه حاجة. حاجة الأخرى والمهمة أيضا أنه معين الشعباني مهما كان راهو اسم تونس صحيح تعدينا بجانب الحدث في كأس العالم ولكن اسم تونس راهو موجود راهو مترشحين 7 مرات كأس العالم راهو أنت مربوط بالنتائج مربوط باش ترجع على الأقل راهو حاجة أخرى الترتيب ترتيب نتاع الفيفا راهو ترتيب سيء جدا
0: 58
3: شوف هذاك باش يخليك أولا باش ما عادش تكون أنت ساعة تدي ليست مهم برشا راهو معناه أنت باش تلقى مقابلات أصعب من قبل تلقى مقابلات أصعب من قبل ينجم يجيك معاك منتخب قوي منتخب بتبيع من الأوائل الموجودين في التوب 10 في الأفريق ولا التوب 8 في الأفريق. هذوما عوامل مهمة معناه معين الشعباني دخل على مهمة صعيبة ماهيش مستحيلة. أني ديما نقول الكفاءة التونسية قادرة أنها إذا تكون موجودة وإذا تكون فما إحاطة وإذا تكون فما نقولوا الناس كل تعاونوا الناس كل توفر له نفس الظروف قادر معين شعباني أنه ينجح مع المنتخب بصراحة بطريقته هو على المستوى الفني بصراحة كيف كيف نجح مع الترجي حرز على زوز ألقاب
0: مهمة المغربي
3: بعد الفريق المغربي ولكن تحصل على زوز شامبيونز ليج راهو مع الترجي مع الفريق المغربي أول بطولة في تاريخه ما نساوش يقولوا صحيح منتخب الفريق المغربي رئيس الجمعية متاعه هو نفسه ممكن رئيس الجامعة الملكية المغربية ولكن أخويا كي يقول لك أني عنده سيد أكثر من 10 سنين إيش بيها مهزتش قبل الفريق نهضة بركان مهزت كان معين شعباني شو رأي قيمة المدرب كيف طريقة تصرفه حتى اللاعبين راهو حتى اللاعبين خرجوا مغادي يحكيوا على معين شعباني حتى لاعبين أجانب وكانوا في البطولة التونسية ما نحكيه بطريقة إيجابية جدا على المدرب هذا وكيفاش يحببهم في اللعب وهذا مهم إن شاء الله يكون نجاح حليفه ويرجع لنا المنتخب في أعلى مستوى.
0: كمل معك نيشان.
2: يعني كلمة الأخرانية يلزم معين شعباني يكونوا الليدر متاع الفيستير لأنه لزيقو متاع برشا ملعبية يلزمهم خاطر الإشكال في الناس اللي في الملعبية اللي كانت تتصور روحها اللي هي أكبر من المنتخب واللي هي دي معناتها يحكموا في الموجود غادي في الفيستير يحكموا في طريقة اللعب يقيموا زاد هذه مشكلة كبيرة برشا أني سمعت بها أنه يقيموا المدرب هذا باهي المدرب هذا خايب مش من مش مولتك.
0: شفت الخروج الإعلامي الأخير لصبري اللموشي بصراحة ما هو البريسك تقريبا الكلام كله هذيك هو اللي خرج في الكيب مع نفس الديسكور وساسوبالي هو اللي قال
2: والله نورمال موس أنا سمحني قصيت عليك ما تحكيش أنه أولا ساكي تحكي بالطريقة هذيك وريت لي أنت ضعيف شخصية
3: على الأخر
2: إذا أنت ضعيف شخصية في دي ديسيزيون قالوا لي إكس ما يحبوش قالوا لي فلان كذا
3: لا خاصة فرجاني ساس مش معقول قال فرجاني راهو كلام خطير لا قالوا قال راهو الجامعة أنا قلت أني الجامعة قالت لك لا نجم يكون هو قالت له الجامعة لا قال ما قالت ليش الجامعة لا شكون قال لك قال له في الجماهير طلبت باش ما يلعبش فرجاني
2: شو أنيس أنيس هذا مدرب محترف وحاصل على البرو اللي الناس كلها كانت تحكي به هذا شهادة على جنب والسافوار فيفر والسافوار فير على جنب لأنه يستحيل واحد يغلط غلط حتى لو انتوراج متاعك يطلع انفلونسي وانت تحت في البياش تغلط غلطة ذي وتعاود تحكيها في ميكرو معناته انت غلطت مرتي نورمالمون غلطت في فرجاني ساسي غلطت في الشامخ غلطت في دحمان غلطت في بشير بن سعيد غلطت في اكس تسكت انت الشاك متاعك مش كان الشاك متاع الشوارع الشاك متاعك في التيران الشاك متاعك في التحضيرات الشاك متاعك في الكوميونيكاسيون اي بورتون كونت نحكيوا عليكم لاعب كبير قبل ولعبت ولعبت هذوما الكل بصراحه انا قلت لك المره اللي فات حكيت لك ونعاود اني نعملوا صبي مش اخذكم نعملوا اكزام زيد عليه مذيمه في الكوميونيكاسيون كملوا اللي عمله هو في البرودكاست هذا كملوا حطوه اضافه للاكزام ابري كوب دي موند اون الكوميونيكاسيون شامل المدرب اللي كان اسكو معقول تي بالعكس انت صاي انت كعملت كوميونيكاسيون هذيك كملت وريت للشارع الرياضي حتى جامعة أخرين اللي أنت تبقى أن ليدر وما تنجمش تكون ناخب وطني ما تنجمش تكون
0: كان ضعيف الشخصية
2: على الأخر
0: إفاسي بالفرنسية
2: لا كي تمشي أنت والله غريبة معناتها إيش بك ما تكلمش في صحيفة تونسية علاش تلوج على الكوتيل الفرنسي معناتها باش تبرر فيه موقف متاعك وعندك ناس غادي في البلاتوات لا إيزون فيغي مش معقول هكا أون فاز دو كومبيتيسيون لا معقول خويا أختي أنت تعمل تصرفات تاع إنسان غير محترف بصراحة والله غير محترف بأتم معنى الكلمة
0: ناخو رأيك أنت زيدة على اللي قالوا صبري لموش يعني
3: والله يشوف أنا استغربت أنا مش مصدق نسمع في الحديث مش مصدق الواج بون هو حبي ممكن يهرب روحه من المسؤولية وحبي يرجع شوية ثقة مش نحكي لك بش يرجع يدرب ما عادش يرجع يدرب في تونس ولكن يرجع ثقة للجمهور خاطر تعرف انت راهو الجمهور قبل ما يشد الموشي
0: جمهور التونسي
3: التونسي
0: بالذات
3: بالضبط التونسي بالذات واش نقول لك واش شوف
0: واش نقول لك خايف على ماجد مارك نتاعو
3: حاجه اخرى سامحني واش نقول لك واش الجمهور التونسي راهو الجمهور التونسي قبل ما يشد المنتخب كان متعاطف معاه 100% بالرغم من الحاجه اللي صارت 94 وانه خير المنتخب الفرنسي وكان اكثر الجمهور حتى من التعليقات كانوا جاءوا مع صبري اللموشي على أساس هو جاء للمنتخب ويوسف الزواوي مخلاش يدخل ومخلاش يلعب وكان هو سبب وكان أكثر الناس كانت متعاطفة مع صبري اللموشي بعد كاس العالمية هذه راهو خسر برشا ناس بصراحة متفاعلين وأكثر الناس ولو ضد صبري اللموشي وقالوا إلا هو ضرنا

0: ايه معناه الظهور الاعلامي بتاع صابر اللاموشي، ظهر اللي هو كان ضعيف الشخصيه، كان يسير في
1: في الأمور
0: الظروف، عاقل برشا، يظهر هكا كان اللي هما يتحكموا فيه، وهو كانوا
1: بالضبط.
0: متحضر والفوضى والقعباج التونسي هو
1: بربي
0: ينسوا بيه
1: سامحني،
0: معناه
1: فما
0: يتحمل.
1: حتى صحافي كان معاه في المؤمن، خاطر الواب يمشي في خاطر ممكن الجريده هذه ولا الموقع هذاك كان متفاهم مع الاسره، خاطر
0: هي
1: تعرف واش
0: هما اعلام الفرنسي،
1: اعلام فرنسي، خاطر واش انا خاطر كنت نتصور باش يحكيوا له على فما حاجات. كانت كيفاش انت تبدا تلعب في المقابلات الوديه باربع مدافعين وتجي في المقابله الاولى وتحضيرات كامله تلعب باربع مدافعين، تجي في المقابله الاولى تلعب ثلاثه، هذوكم الاسئله، نوعيه الاسئله اللي كنت نتصورها. كان جاي واحد فني معاه ولا فاهم المنتخب، نتصور اي صحيفه تونسيه ولا
2: مع كان احتراماتي كفاءات الفرنسيه كل ولا حتى القراءه، المدرسه الفرنسيه باهيه في الكلام، يتكلموا مليح مليح، كي تسمعوا يتكلم في الميكرو تقول الكره الكل يعرف، الفعل في التيران
1: مش كل عاد مدرسة فرنسية سنجي.
2: مش نحكي على كل راه مدرسة فرنسية راه أكثرية اللي يجيوا لتونس
1: اي حتى احنا مش يجيوا في الـ
2: حتى هو تشوفها وتعدى
1: في النيفو الكبير ومار
2: تعزى على الترجي التونسي نفس الشيء.
0: شوف تفرز الصحيح الكلام ساهل
1: شوف مدرسة فرنسية بيصير لنا تعقيب، ومدرسة فرنسية راهو بصراحة فما
0: في ثواني يعني
1: فما نوعية نتاع مدربين كبار برشا، احنا جانا واحد بركة لومير لتوا مازلنا نتعلموا منه بصراحة، وعنده حاجات عمل أفضل كبيرة فضل كبير على الكرة القدم التونسية. إيه فما هكا وكا
0: بيه هكا وكا. على كل بعد شوية باش نحكيو على الميركاتو، عين على الميركاتو، والحقيقة الاتحاد المونستيري ما زلت الوضعية تقريبا هي بيدة على ضوء ما حكيناه الأسبوع الفارط، برشا أمور ما زلت بهيش واضحة، نحكيو زادة على بداية التمارين على فريق عدة فرق، نحكيو عن النادي الإفريقي، النادي رياضة الصفاقسي، النجم المتلوي، النجم الرياضي الساحلي، تحديد الإطار الفني كيف نادي بنزرت بداية التحضيرات متاعو، سقية الدير اللي قاعد زادة هو يقوم بتحضيرات ضيف الرابطة المحترفة الأولى، من أسبوع لأسبوع بدا الميركاتو يسخن شوية، بدات فما انتدابات وبدات فما أمور توضح أكثر، هذا كل باش يكون بعد حديثنا بعد في ساعتنا الثانية. كيما باش نحكيو زادة على المونديال مقابلة ترتيبية الليلة، وغدوة نستناو الفينال، وعنا ما نحكيو على الكرة الحقيقية واللي هي مونديال كرة القدم، لنا عودة إن شاء الله بعد قليل.

من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة إنذار كبرى اليوم وغدا، ويتعلق الأمر بولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. هذا يتميز الوضع الجوي وفق خارطة لليقظة نشرها المعهد اليوم بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلي، إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون متفرقة. أكد الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريان اليوم أن مخزون السدود بلغ إلى موفى جوان المنقضي نحو 1.4 مليار متر مكعب، معتبرا أن هذه الوضعية تبقى إيجابية مقارنة بسنة ماضية رغم موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد. وأوضح بن ريان أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تبخر أكثر من مليون متر مكعب من المياه يوميا خلال شهر جوان، وهو ما يزيد من الضغوط على الموارد المائية ويساهم في اضطرابات التزود بالمياه في عدد من المناطق. أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية باستشهاد 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وسابقا أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أنها شرعت في مسار قانوني واسع لملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال أمام المحافل الدولية، مؤكدة تسجيل مئات الملفات القضائية وإحالة وثائق رسمية.

0: إلى الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي اليوم إن السلطات وثقت الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرب الأخيرة وشكلت ملفات قضائية بحق مسؤولين أمريكيين وصهاينة، فيما تلقت شكاوى من أكثر من 300,000 مواطن بالتزامن مع تجديد الرقابة على ما تصفه طهران بالأكاذيب والجرائم الإلكترونية عبر الفضاء الافتراضي. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم، الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
3: رياضة. وصيف.
4: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا دائما في رياضة وصيف، توقيتنا ماضي 2:07.
1: حلل وناقش.
0: حلل وناقش أكيد فيما يتعلق بآخر أخبار الميركاتو وآخر الصفقات فيما يتعلق باللاعبين والمدربين والتحضيرات لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد اللي تحدد رسميا يوم 29 جويلية، موعد لسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأول جولة باش تكون بين يومي 22 و23 أوت. كالعادة مع أنيس بن حسن نجي عاشور في التحليل الفني، باش نرجعوا تبعا على مختلف تحضيرات النوادي. باش نبدا معك أنيس فيما يتعلق بالاتحاد الرياضي المونستيري، أحمد بواسيدة وبشير يعقوب هذوما زوز الانتدابات إلى حد الآن. أحمد بواسيدة بعد التجربة الأخيرة اللي كانت بطبيعة الحال نذكره أنه كان رجع للترجي الرياضي التونسي اللي هو اللي انتدبه وسيبه في إطار الإعارة المرة هذه من مستقبل سليمان، وكان هو برز في الأول مع نجم المتلوي. نلقاوه يجي بعد الصفقة متاع رائد الشيخاوي يجي للاتحاد المونستيري، وفما ملاعبي بشير يعقوب ملاعب صغير 19 سنة قادم من نادي موناكو، والمدرب الجديد هو اللي قام بجلبه في انتظار ممكن أسماء أخرى قاعدين نسمع فيها نجم دي تعزز فريق الاتحاد المونستيري باش يكمل التحضيرات امتاعه.
2: صحيح سناء، بالنسبة لأحمد بواسيدة اللاعب هذا كان في إطار الصفقة كما قلت أنت بتاع رائد الشيخاوي. لاعب شوف هو الاتحاد المونستيري حتى قبل كان حب ينتدبه من النجم المتلوي، ولكن ترجي وقت تخلى على الخط وترجع تيه أكثر ممكن مقابل مالي، وكان معناها مقابل مالي كبير يقول 450 مليون. دونك الاتحاد المونستيري وقتها عدل عن انتداب هذا لاعب عنده إمكانيات متميزة خاصة مع نجم متلوي، عمل الموسم خاصة الأخير وقت عماد بن يونس قدم موسم ممتاز، سجل برشا أهداف في ذلك الوقت، سجل حتى 9 أهداف في البطولة. لاعب يعطي عمق للهجوم، لاعب عنده حس تهديفي محترم جدا، ما أنا عنده إمكانيات طيبة. ولكن الموسم الماضي مع الترجي كنا ننتظره، حتى الترجي الرياضي التونسي وقتها فيها 4 مهاجمين ولا 5 مهاجمين، ما أنا صعيب لاعب مباشرة يمشي من نجم متلوي للترجي الرياضي التونسي، خاصة وقت الترجي عنده شامبيونز ليج وقام ما يقعدش يستنى لاعب باش يتأقلم ولا باش يلعبوا أساسي منذ الوهلة الأولى. ترجي تشوف أنت جاب مهاجم معنا بزوز مليارات، نحكي على دانوهو، نحكي أيضا على اللاعب الجبري، معنا عنده برشا مهاجمين، نحكي على دياكتي، معنا هذو ما قبلوا. دونك كان الخيار الرابع لاعب نتصوره مهم، ولو أنه الموسم الماضي ما لعبش برشا مع الترجي، إذا قلت لك ملعب معناها دقائق معدودة ثم مشي المتلوي في ممكن 3 أشهر الأخرى، لا عفوا سليمان في 3 أشهر الأخرى بوه ملعب. ولكن الوضعية متاع المتلوي من متاع سليمان ما نتلزمش تحكم عليها 100%، دونك ما نجموش نحكم عليه الفترة الأخيرة، ولو أنه سجل بعض الأهداف في بعض المقابلات. نعتبره أني بالموجود في البطولة بالمهاجمين الموجودين نعتبره انتداب ناجح، وأيضا نعتبر أنه حتى الصفقة محترمة جدا. كي أنت مدافع تبيعه بالمبلغ هذا مع اللاعب هذا أحمد بواسيدة أعتبر مبلغ ممتاز، مع أيضا نسبة في خروج رائد الشيخاوي في البيعة الثانية وهذا مهم برشا. بالنسبة للاعب الثاني اللي هو يعقوب. بشير يعقوب ما نعرفه شي، عنده بون يلعب في موناكو في فريق الشباب، هو التوجه متاع اللاعب يلعب خارج الحدود نجم يكون ناجح، فما إمكانية فما لاعبين نجحوا ولكن ما طوروش برشا. احنا تول ممكن نحكيو على اللاعبين اللي جاوا من خارج الحدود ما يقعدوش برشا، كيما نحكيو على المناعي فيصل المناعي نجح في العام الموسم الاول ما كانش موجود في الموسم الثاني، مثلا قنوني كيف نجح مع فوز بنزرتي ثم الموسم الماضي عدى موسم بصراحة مش على أعلى مستوى، كيما مالكوم من عب الجملة، فما لاعبين نجحوا لاعبين لا، ولكن بحكم صغر سنه إن شاء الله يطلع لاعب عنده إمكانيات طيبة على الأقل ينفع، ولو أنه الاتحاد المونستيري مش مشاكله أكثر هجومية. حتى تشوف توا مسير عندها إبراهيم السويسي، عندها العبدلي، عندها توا قادياغا في الهجوم، مع تزيد زوز مهاجمين هذوبا فما نقول لك تخمة في قلب هجوم. ولكن الإشكالية متاع الاتحاد المونستيري دفاعية أولا، ثم على مستوى الأرقام فماش برشا حلول، ثم وسط الميدان يزمو لاعب آخر ولا اثنين خاصة في وسط الموجود بشتاق كامل موسم كامل دونك يزمك حلول سريعة.
0: تقعد معنا نيس في السياقة هذه المراكز اللي ممكن الاتحاد المونستيري يزم يحسن وخاصة يحسن الكاليتي النوعية لأنه نيجي الاتحاد المونستيري في الموسم الفارط واللي قبله كثر من الانتدابات كثر وفقد النوعية اللي كانت هي تتميزه وتخليه ممكن ينجح في الجانب هذا. دونك حسب رأيك وحسب ما تشوف انت وتشخيصك للواقع شنو على شنو يزم يركز شنو المراكز سورتو نسمو الحلوي مش بشي جدد وصفحة وتتويت مثلا في حراسة المرمى نسمو أحمد سلمان بشي يكملوا يواصلوا معه في الدفاع في خط في وسط الميدان فما ملعبية زادة الحقيقة حتى على المستوى الفني ما همش ملعبية ذوكم اللي قادرين بشي يعطيوك حلول في وسط الموسم. دونك من رأيك انت كيفاش تشوف؟
3: شوف هو أولا دفاعيا لأنه أصعب حاجة في تكوين فريق وتكوين الدفاع كان عندك حارس صراحة عنده مدة يلعب وكان موجود وعاد مواسم ممتازة في الاتحاد وحتى توا سليمان اللي توا باش يكون هو بريمي ما خديش برشا طونجي معناتها ملعب كلكو ماتش معناتها بصراحة فيها وعليها دونك كان لعب عملناه البريود الأخرانية متاع الماتشوات على أساس أنه الحلاوي مش في عاد وقت نقول لك تكون الفيزيون واضحة سي بون احمد سليمان سي البريمير غارديان
0: هو لك الاصابه هذيك اللي
3: بعدته ومن بعد لعب مقابل تباجة اخطا فيها ومن بعد عاد رجع لديك الاحتياط ما خدش طونجي بصراحه دونك تو عندك سليمان وعندك شكون الثاني نتاعه معناتها هذه لازمك تخمم فيها اسكو باش يعطيو طونجي يخمو في ريان بسباس بس يخليه معناتها ياخذ شانس تاعه غارديان ايكيب ناسيونال ولا لا دونك
0: مع انتداب حارس اخر خاطر فما حديت حتى على صدق الدبشي
3: والله سا دي بون يعني مانيش عارف يقعد احتمال مدرب الحراس والاداره يلزم هي تحكم خاطر ما انتداب حارس اخر ونرجع ريان بسباس تروزيام غارديان جو سوي بابور بصراحه الامانه لانه الولد مشكور لكن الى تو الى حد اللحظه هذه ما خدش شانس في المستير اما هو كتكنيسيان في دي وك الناس اللي تراني فيه في ليكيب ناسيونال بصراحه يشكروا فيه لكن وقتاش راهو في المستير مانيش عارف وقتاش دونك هذا الاشكال الاولاني ديفونس كامله تبدلت انت عندك لا عندك الكل من زيكي لتوا الميلي الشيخاوي دونك سي با فاسيل راه اصعب حاجه انك ديفونس تخرج دونك لهنا اول بريوريتي لازم تجيب ديزاكسيون ممتازين
2: هو رجوع على جي مصطفى سام
3: هذا كان متفاهمين فيه
2: ممتاز لاعب ممتاز وشوف باش يعطي اضافه كبيره
0: بعد تجربه من قردين
2: بعد تجربه من قردين وخلى خلى انطباع طيب جدا
3: ان شاء الله هو نجح في قردين
0: ثم الوترام تاع ملعب المستقبل جيبس اللي هو الحقيقه العينين الكل عليهم
3: لكن ماخذ احد
0: ماخذ احد
3: دونك هذا الاشكال الثاني هو تحديد بصراحه الريال دروا هذه مشكله كبيره باعملها في مستير اي بورتون عندك توم لاعبيه موجودين
2: عندك زوز تو
3: دونك لنا
2: اي عندك غربال وعندك بوشنيب
3: اي عندك غربال وبوشنيب ان شاء الله يلعبوا غادي غربال وبوشنيب تو انا حكيك اذا اذا انت في نفسي
2: لا بوزا تزوز من افضلاتي
3: باش يلعبوا غربال احتمال يلعبوا لي في اللاكس كيف الفكس الاخ بوشنيب اسكو باش يرجعوا بوشنيب العادي ولا باش نقعدوا في الفكره نتاع بوشنيب في ميلو تاعنا والاهم من هذا كله هو ملاعبيه اللي هما ديزانيماتور نتاع
2: هو ممكن بوشنيبه شوف انا جاي خاطر في المنتخبات الصغرى لعب بوشنيبه اكسيال في منتخب 2005 تعلم شي كاس العالم عند متسكن تذكره متصل وحيش لعب تروزيام اكسيال لعب تروزيام اكسيال على اليمين هو ممكن يمشي اكسيال اما غربال وقت لعب اكسونتري على اليمين
3: معناها يعني يزم دي زوم دي ميتي في اللاكس معناتها مش تفيد ليك مش كل مره نقعد نحطه في بوست معين خاطر توا كي نرجع يعني توا حتى البريوريتي نتاع المدرب هذا تلقاه يلعب ترجع السي في نتاعه تلقاه يلعب في 4-3-3 تكتيك بريفيرونسيال سوا ديزون 4-3-3 يزيما دوز اكسيون ممتازين يزيما دور ليور من احسن ما فما اسكو عندك
0: الانتداب ضروره ترى في النقطه هذه حسب المتوفرين
3: اذا انت عندك توا دياني كي غاب دياني وحده ما لقينا حتى شيء من بعد لانه سلفنا ملاعبيه واسكو فما الفا سي دي بي في نفس المستوى ولا لكن اللي قدام دياني والفاسي دي بي هو المستوى
0: شيء مش بيل
3: شي خرج له اي تراعي خلى بلاصه كبيره في المستوى شيء مش بيل يزم يا خو بصراحه يزم يولي يكسب مليو تيرام كل ملاعبي اخر ثالث مع في الاتاك هذاك مشكل في الاتاك عندنا توا كي تشوف توا كي نسمع لاعب دلي وكادياغا والسويسي ومعهم توا بسيط هذوما كاتر افون سونتر كاتر نوف وليزاتاكونت كلوار ما عندهمش
2: هذه كان مشكلة.
3: لأنه point d'interrogation كيفاش فما ملعبية خارجة
2: من اللي بوستدوما. بون فما ياسين العمري على اليمين قاعد يدرب هو، فما ممكن على اليسار فما القنوني، ولو أنه قنوني فما كلام كبير ممكن يخرج، فما أيضا
3: القنوني على البرهومي صالح برهومي ناول أني نشوف كان يخرج من المستير أحسن حتى لأنه ما عادش معناتها بريوريتي
2: اذا يكون في المعارض باه نتصوروا يزم يخرج.
0: النادي الافريقي سمعنا فوزي بن زرتي قاعد يعني ابدا رغبته هو باش يعمل اجتماع النادي الافريقي، مدرب فوزي بن زرتي مع رئيس الفرع مهدي ميلاد، وفما دي بوست يحب ينتدبهم ومحطوط مهدي القانوني.
2: بالضبط. وفوزي بن زرتي ممكن نرجع حتى النادي الافريقي، فوزي بن زرتي بدا شويه يتقلق خاطر انت من النادي الافريقي
0: سته اللي جا خرجوا
2: سته يخرجوا لك فرد ضربه، وخاصه مهاجم خاطر في تونس مش مهاجمين، مهاجم على الاقل النادي الافريقي تلقي المهاجم اللي حاجته به، وانت عندك شامبيونز ليغ تقول لي انت باللاعبين جيب صعيب راهو في من باش تجيب لاعب باش يتاقلم فيه، وخاصه انت عندك ادوار اولى في الشامبيونز ليغ صعيبه، دونك لازم يكون عنده فريق حاضر. هذاك الشيء يخلي ممكن فوزي بن زردي حتى مع النادي الافريقي بدي يتقلق شويه.
0: النادي الافريقي جوست كملوا لي مع الاتحاد الرياضي المونستيري، دونك زاد في وسط الصعوبات الماليه اللي كنا نسمعوا فيها من رئيس النادي في اخر ظهور اعلامي، كيفاش زاد تشوف الوضع معناها بشي اثر هذا على التمارين، والا بقطع النظر معناها تحس الامور تنجم تمشي بالحد الادنى المعقول؟
2: شوف اول حاجه انا حسب نظري الاتحاد المونستيري يلزم الامور الفنيه حطها على جنب، يعني ما ندخلش برشا في الامور الاداريه والامور رئيس الجمعيه الاول ولا رئيس الجمعيه الثاني، ولكن نحب اني ماذا بيا ديما تقعد الامور في اطار معقول. ايش معناها؟ معناها تكون قاعده ما بين المسيرين السابقين والمسيرين الحاليين، خاطر تعرف انت مصلحه الاتحاد المونستيري لازم تكون قبل كل شيء، لازم يكون خاطر ذاك ينجم يعطيك استقرار فني ويلزم يخليه على المستوى الفني فما استقرار، يلزم تكون على الأقل فما ناس لاهية بالأمور الفنية قريبة للمدرب حاشتهم باللاعبين البوست الموجودين. ما نعرفش يعني هل الاتحاد المونستيري باش ينحي منع من انتداب ولا خطر، إذا ما نحكيوش على ما نحيوش منع من انتداب ماش نحكيو على اللاعبين هذا، راهو هذا كل مربوط بنحيو منع من انتداب وراهو الأجل مش بعيد برشا، دونك يلزم فما ناس تتصرف ديما مصلحتها ما هيش شخصية، مصلحة اتحاد المونستيري قبل كل شيء، خاطر مهما كان الشخص اللي سير مهما كانت الوضعية ديما احنا حاشتنا بالاتحاد المونستيري حاشتنا بالفريق، إلا في السنوات الأخيرة عودنا أنه يلعب على المراكز الأولى، فريق موسم ممكن الفارط ما كانش موسم على أحسن مستوى، ولكن الموسم هذا يلزم يرجع للحجم الطبيعي اللي هو المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية ولا المرتبة الثالثة. بوه تقول لي الانتدابات يلزم توا، بصراحه راهو ما يقعدوش يستناو فيك اللاعبين، راهو اذا انت عندك الرؤيه انك تنحي منع من الانتداب راهو لازمك توا تنتدب.
3: هي تقصد لك يسمع العباد تسمع المشاكل الموجوده دي، معناتها كل واحد يقول ما كل حتى جاي من لاعبيه في وعلي نمشي المستي ما نمشي شراكه مش شراكه،
2: هذا فما استقرار لازم الاستقرار، هما المسؤولين هما اللي يخليوا الاستقرار.
3: هي كلمه سنه في الظهور الاعلامي نمشي معها حتى ولو صارت حاجه ما لازمش تخرج، هذه تو عندي مده نشوف فيها تو عندنا دو سيزون، هذه سيزون ثانيه نعاودوا في نفس الغلط في لي ميكرو، مسؤول يخرج يقول راه واحد يقول اكس واحد يقول يغريك واحد يقول لك هذه، حتى ولو فما مشكلات حتى ولو فما مشكلات بين زوز هيئات يا خويا ما نخرجش انا في ميكرو ونقول لك خلي الانتيميتي نتاع جمعيه في الشير باش حتى حد ما يسمع بيك، باش على الاقل اموا تقعد انت في السوق موجود حي باش ملعبيه تجيك وترجعك، خاطر الناس كل راهي تحب المستير تجي تلعب فيها، والناس كل تقول لك راه المستير سون بريسيون ويتسير الجولات يقول لك نمشي المستير ما يقلقني حتى شيء.
2: خاصه انت كي ترى انت الاتحاد المونستيري قاعد يهز للمنتخب تذكى
3: شو يزي منتخب تقول الأربع سنين تعداو الترجل شكون تنتدب
2: ولاعبين تاع الاتحاد المونستيري
3: شوف فما خدمة
2: انت كي ترى الشيخاوي من جاي من حمام سوسة وبعد يمشي الاتحاد المونستيري يمشي منتخب، ترى حازم مستوري منين جي ومشي الاتحاد المونستيري باش يمشي المنتخب، هذوك كل راهو باهر لصورة الجمعية، ولكن لازم نحافظ عليها
3: نبنيو على كل الحوايج الباهر في الوقت هذاك، ما فماش برشا حديث ما فماش برشا كلام ما فماش برشا تصريح فما برشا فعل، دونك هذه الحوايج لازم تتصلح.
0: واضح هذا أكيد على مستوى الاستقرار الإداري مهم برشا باش يتخلق مناخ يخلي الفريق يبدأ يكمل هو بدأ يعني يكمل التحضيرات قبل انطلاق البطولة في ظروف طيبة ويزيد كما قال نيجي على مستوى أنه يكون فما إدارة ساعية للقيام بالانتدابات فما فيزافي يكون واضح ويوفي بالتعهدات نتاعه مش هيئة ممكن تكمل ممكن ليه ومعروف هي التخطيط باش تمشي هذا هو الإشكال حتى نوعية الانتدابات باش تكون بالجودة المطلوبة واللي هو هذا هو الهدف معناه مش كدس كدس لكن على الأقل تجيب جوارات تكون في المراكز متاعها المطلوبة
3: صحيح.
0: نكملوا الجولة متاعنا مع النوادي نمشي النجمة رياضي الساحلي توضحت تركيبة الإطار الفني مدرب أول كريستيان براكوني يساعده إيمانويل فالانس مواطنه مساعد ثاني مروان الغول مدرب الحراس نديم بن ثابت وفي الأعداد البدني أحمد البريري وقلت لي أنس النبي زاد التحق بالستاف دونك بالنسبة للنجم رياضي الساحلي يبدو أنه فما عودة للاستقرار وخطوة به براكوني اللي شفناه في تجربته مع الترجي الرياضي
3: واضح مع تشاف ديجنوستيك صار برابول اللي قدمه في البطولة مع الترجي التونسي كانت المفاوضات واضحة مع حتى على مستوى تشكيل الإطار الفني مع واضح مع النجم رياضي الساحلي عنده أولاده هو موجودين معناتها في الستاف كما المدرب جاب أسيستونا معاه لكن كيما حكينا معناتها لي دو بريباراتور فيزيك الاول والثاني اللي كانوا في المستير انتقلوا النجم هذا الساحلي كنا حكينا فيه المره اللي فاتت ومعناتها شفتوا معناتها حكينا حتى على انس نبي بمنطقه معناتها التواصل ومنطقه علاش المستير ما كملتش حكيت معاه انا شفنا جات فرصه اللي كان معاه في المستير البريري تمسك به باش يجي النجم هذا الساحلي باش تعرف ماناش نحكيوا على اسماء نحكيوا على كفاءات وديما هذه معناتها تصير خيرنا يمشي لغيرنا معناتها لكن بالنسبه لي هو تجربه
4: ناجي ربي على نفس باش تعرف انت قيمه النسنابي كل مدرب يجي مع الاتحاد المنستيري حتى يمشي لمكان اخر كيما محمد الكوكي حاب يجي مع
3: لكن ما تكلم عليه حد نيسي
4: شوف
3: توريت ما تكلم عليه حتى لي باج هذوما في فيسبوك كي مشي للنجم الرياضي الساحلي
4: إيه؟
3: قالوا شبيه نسنابي مش في المستير
4: معناه باش يوريك لا على قيمه معناه معد بدني انسان قاعد خدام برشا انسان مغروم برشا بخدمته
3: عنده 4 سنين في المستير
4: كان ممكن اني حبيته يكون هو الرقم واحد في الاتحاد المنستيري لما لا عنده ولا الخبره يعرف اللاعبين الكل عنده تجربه كبيره ولا حتى على مستوى التصرف في المجموعة دونك ولكن هذيك كرة القدم هذيك الاحتراف ربي يعينه ونس وإن شاء الله يرجع للاتحاد المنستيري بصفة معد أول
3: دونك نرجع لك بالنسبة للتركيبة تركيبة إكيليبري كسوا معناتها ستاف موجود من نجم رياضي الساحلي نديم ثابت مش غريب على الأطوال نفس الشيء مروان الغول ولده لوم دو كونفيونس بتاتريزم ديما واحد مع المدرب كي يحب يجيب واحد ما قالولوش لا كيف كيف ومن بعد على مستوى العدد البدني كشوف سمعت البريري هذا يتسمى ولد الاطوال ولد مساكن وكانت عنده تجربه في المستير ناجحه ومعاه انس نابي دونك سي ان ستاف كومبلي لكن مش ساهره النجم هذا الساحلي راه فريق جماهير ومعناتها ما تصبرش
0: وزاد
3: فما جماهير
0: فما امكانيه راين عنين يمشي يحترف في ريد ستار الفرنسي دونك في اطار ديما البحث عن الحلول في ظل الوضعيه الماليه للهيئه الحاليه بقياده العكروت قاعده تلقى في الحلول دونك
3: لازم تلقى الحلول لكن كيف كيف لازمهم يطعموا الفريق بالملاعبيه الصغار اللي عندهم لازمهم يصبروا كيما عملت سي اس اس سي اس اس عملت نفس الشيء صبرت من بعد لقات بعد عامين لقات رجلتها مش خايب صراحه دونك نصور التكوين اللي عند النجم هذا الساحلي الشيخاوي عنده مده معناتها يعرف سنتر نتاعها مش فيه بالضبط دونك نتصور تطعيم الفريق الاكابر بملاعبيه صغار معناتها وقايد بالنسبه للنجم الساحلي مع انتداب ملاعبيه اجانب في المستوى.
0: باهي انيس نمشي للنادي الافريقي اللي كنت تحكي عليها خروج اكثر من ملاعبي وسورتو في راس شوات هذا ممكن ربطوه بالوضعيه نتاع المستشار فيرجي تشامبرز اللي هو في الايقاف في اسبانيا يعني غياب مدعم رئيسي في النادي الافريقي خلى ممكن صفقه انتقال شوات نحو اهلي بنغازي تتم بالسرعه هذيك رغم انه المدرب متمسك به فوز بنزرتي وهو قيمه ثابته كيف وكيف غايث الزعلوني زوز ملاعبيه الاساسيين في النادي الافريقي الخروج هذا نتاع الملاعبيه بالنسبه للنادي الافريقي ذولي
4: يأثر
0: وفوز البنزرتي بدات الفرق تغزل فيه وبدات خاصه في ليبيا وكما زاد في المغرب نهضه بركان
4: صحيح وفوز البنزرتي بصراحه تو خاصه يقول لك اني باش نلعب شامبيونز ليغ مع فرق كبيره ما يغمرش باسمه تو مش وقت باش يغامر باسمه يقول لك الفريق يعني على الاقل وفر لي الفريق اللي كان في الموسم الماضي إلا كان بطل تونس. دوك إذا يخرجوا منه 6 لاعبين أساسيين تولي مشكلة. حتى تقول نجيب لاعبين هل الوقت إيش أنت باش تعمل الأوتوماتيزم وقتاش تعمل فريق وقتاش باش تحضروا الفريق هذا راهو تحب له وقت. أنت فما بعض الفرق أنها تجيب فريق جديد ولكن راهو غلطة راهو ما يحضر الفريق هذا إلا بعد 2 أو 3 أشهر. دونك ديما تحافظ على الأقل نحكيه على التشكيل الأساسي تحافظ على ممكن نقوله العرس متاع الفريق. اليوم نادي الفريقي في وضعية أنه يزمو الساعة يجيب لاعبين أخرين قاعد يتصل قاعد يجيب صحيح أنت شوات يظهر لي إلزامي باش يبيعه ولو أنه بالنسبة للشوات راهو فما نعطيه لكل معناها ذي حق حقه أنه نادي الفريقي راهو كان مضطر بما أنه الشوات عنده شرط جزائي اللي هو 600,000 دولار. معناه ما إذا فريق الليبي يدفع للنادي الإفريقي ينجم يمشي ما غير موافقة النادي الإفريقي. الحاجة الثانية كان شرط كان المقابل المالي مغري جدا مش نحكيه للنادي الإفريقي مغري جدا للاعب اللي هو ممكن من أكبر الصفقات المالية للاعب مش للفريق. صارت البطولة التونسية معناها صفقة كبيرة برشا لاعب عمره 30 سنة بصراحة من حقه أن يضمن مستقبله من حقه ما نجمش يرفض العرض لجاه. دونك نتصور أني قرار صحيح مشوات على المستوى نحكيه حتى على المستوى المادي. بالنسبة للنادي الإفريقي توا أمامه خيارات يزمو يجيب مهاجم ولو أنه سمعنا سنة من عرش الأخبار مازال مش أوفيسيال ولكن فما كلام برشا على الجزيري ممكن صحيح. يقول لك لاعب يلعب في البطولة التونسية
0: فما زاد في الجبري
4: صحيح
0: فما يفسخ عقده
4: الترجي ما تصورش أنه يفسخ عقده الترجي حتى تكون فما شيء الترجي توا باش تخليه. فما لاعب أجنبي يحكيوا عليه النادي الإفريقي باش يوصل قريب بون فما حلول هو ولكن المدرب عمل اجتماع مع
3: الهيئة الجديد هكا
4: اي والمدرب عمل اجتماع مع الهيئة شوف فوز بن زرتي الحاجه اللي باه فيه انه يعطي قبل ما تصير الحاجه يقول لك اي جاي للنادي الافريقي المسؤولين نتاع النادي الافريقي اي سيدي يزمك تجيب اللاعب هذا تجيب اللاعب هذا تجيب المركز هذا مش اللاعب تجيب المركز هذا راهو الفريق كانش راهو ما ينجمش يحقق اهدافه واذا ما تنجمش تجيب نجم يغادر فوز بن زرتي. اذا جبت لي اللاعبين هذوما ولا اني قادر اني نقاوم الموسم راهو فبها دونك هذا هو
0: خلينا نقول نقص الخطر
4: بالضبط نقص الخطر ويزم يكون فما انتدابات موجهه للمراكز الناقصه
0: وهذا اللي طلب فوز بن زرتي في الاجتماع القادم مع رئيس الفرع مهدي ميلاد بالنسبه للنادي الافريقي وسورتو زاد فما عرض من زينه الروسي الغايث الزعلوني معناها باش تكون ضربه كبيره بالنسبه
3: له بالنسبه له هو زاد كيف زوز بطولات اللي هزهم مع الشوات كيف هو موجود مع الليتوا الشامبيونان هو موجود مع الكلوب افريكان الشامبيونان هذوما لي دو ديرني شامبيونان تاع فوز بن زرتي موجود فيهم الشوات كراس
4: قلب هجوم وسجل له برشا هدف
0: ومضى ثم نعود
5: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
6: 95.7

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: جو اللي بي مادام حكينا على اهلي بنغازي والنادي الافريقي نمشيو للسي اس اس نيجي اللي عنده 4 انتدابات لحد الان. اللاعب البوركيني حسام عدو كيف كيف الملاعب مؤمن الرحمن اللي انت في وقت ما حكيت
1: اللاعب
0: فنين مميز متوسط الميدان الاوغندي حكيم متايبي ومتوسط الميدان غايث الصغير اللي كان في النادي الافريقي 4 انتدابات لحد الان في السي اس اس. وممكن زاد حتى الانتدابات هذوما راهم مهدين في ظل فما اشكال مادي يتعلق بزوز ملاعبيه عندهم زوز قضايا ضاحي الصغير وادم بلامين قيمه المبلغ والملف نتاعهم 450,000 دينار. هذا كل دائما في اطار القرار الجديد النوادي كل قاعده تو تسعى باش تخلص الديون نتاعها باش يتم رفع المنع من الانتداب. السي اس اس كيف تشوف الانتدابات هذه؟
1: والله نشوفهم انتدابات قيمه صراحه صحيح فما توغيث صغير بتات ما كانش كومبيتيتيف برشا وخسر برشا دي بوان في النادي الافريقي لكن تكنيكمون ملاعبي ميليتيران نجم يعاون على الموجود اللي عنده الملاعبيه نتاعها معناتها ليزي ترونجي ما خرجش حتى حد براتيكمون زاد دعمتهم
0: واحد من بوركينا واحد من اوغندا
1: وبراتيكمون يقلبوا زاد نفس البروفيل نتاع الملاعبيه اللي كانوا عندهم دونك
0: اي
1: مؤمن الرحمن سان جوار رابيد يدخل في البروفيل الحالي نتاع توا دونك نتصور ان هما باش يواصلوا في نفس الفكره نتاع مناو
0: معنا بالكوكي
1: معنا بالكوكي بتاتر تقعد حتى بنفس طريقه اللعب بتاتر راه جدي بيان مادام علي معلول موجود ينجم يستغلوا علي معلول احسن استغلال دونك اسكو يستغلوا معناتها رابيديتي نتاع مام الرحمن يستغلوا معناتها الملاعبيه هذه الاوغندي معناتها شفنا ملاعبيه ميلو تيران لي زيترونجي اللي يجيو ديما للسي اس اس عندهم كاليتي ممتازه دونك نتصور الفريق معناتها مع مدير رياضي بصراحه ذكي يعرف يتصرف ملاعب نتاع كوره معناتها سيتي ان تري بون جوار تكنيكمون دونك نتصور ما يجيب كان ملاعب تكنيسيان يعرف اهميه ملاعبي فني وعنده التوش فينال الاخرانيه باش يوصل الكره دونك اني في تقدير السي اس اس ماشي في ثنيه صحيحه
0: واضح
1: والبقيه تاتي اسكو شوفوا بن علي زاد اسكو قاعد ولا اسكو اوفيسيلمون
2: بن علي
1: معناتها سي بون معناتها ما اوفيسيلمون
2: فريق تركي
1: فريق تركي دونك اسكو باش يتم تعويض باتاكون اخر ولا باش يتم الاعتماد على مام الرحماني خاطر توا البروفيل نتاع مناول ملاعبي عنده التاي يتكاو عليه ويبدا واحد رابيد بجنبه كيما كان يد لافي اسكو باش تغير الطريقه مع جانب الكوكي يحب يلعب طريقه معينه دونك لكن اجمالا انا نقول توا الملاعبين موجودين على السي اس اس البوتنسيال تكنيك بصراحه ممتاز مش خايب كاترونجي كملاعب تونسي يقعد توظيف المدرب هذاك خدمته هو.
0: واضح. نمشيو للتقدم ساقية الدير انيس ونكملوا بها جولتنا في الميركاتو لانه بعد شوي باش نحكيو على المونديال. تقدم ساقية الدير صار تعيين رئيس فرع جديد بليل بن علي الفريق قاعد يهيكل في روحه ويحضر للموسم الجديد. اخر الانتدابات ذي المعتوقة ونذكر امين البيجي هو المدرب نتاع الفريق.
2: بون فريق صاعد جديد اول تجربة في النخبة. ممكن ما سهله صحيح لاعبين بون عنده برشا لاعبين ما عندهمش حتى الخبره نتاع الرابطه المحترفه الاولى دونك الحاجه المهمه نتصور انه الفريق يحاول انه يلقى الاستقرار يلقى لاعبين باش يعمل خاصه على الاوتوماتيزم تاع الموسم الماضي وهذا مهم جدا خاطر الاوتوماتيزم في بعض الاحيان صحيح ما عندكش نجوم ولكن تبدا عندك فريق قادر انك على الاقل تضمن مقابلات من معنى على الأقل مقابلات لازم تنتصر بهم خاصة تكون في ساقية الدائر. الحاجة الأكيدة أنه الميزانية متاع الفريق مش كبيرة حتى اللاعبين بصراحة مهمش في أعلى مستوى ولكن نتصور النموذج بتاع شبيبة العمران يحبوا يعملوه ساقية الدائر بأقل تكاليف يعملوا فريق قادر
0: هو استاذ هون اعطيك التركيبه الكامله مدرب اول بكري قلت من البيجي نقصت في
2: يسري
0: بالكحله يساعده حمدي برك الله مدرب الحراس عبد الكريم بن سالم معد بدني مهدي شبشوب معد بدني ثاني كريم زويغي وفما تركيبه في الاطار الطبي طبيب الفريق عماد العجيلي ومعاه زوز في الاخصائيين علاج طبيعي اسكندر عبد الهادي وجلال غويب هذوما بالنسبه
2: هو يسري بالكحله هو اللي صعد مع الفريق كمل موسم كامل عمل موسم ممتاز دونك فماش علاش يتم تغييره. بالنسبه لمين باجي قعد في شبيبه العمران باش يكمل موسم اخر في شبيبه العمران يسري بالكحله بصراحه يعرف اكثر واحد الفريق ونعتبره اني قرار صحيح على الاقل استقرار من الاول باش يضمنوا الفريق يكمل في مسيرة متاعه. ما فماش مدرب جديد باش يعرف الفريق باش مع تجربة جديدة دونك باش يعملوا برشا على المجموعة. نتصور فريق عمل العملاول بصراحة موسم ممتاز رينا حتى في سيبر يقول لي في المقابلة الأخيرة رينا محمد سوسة مردود ممتاز. الفريق هذا نتصوره باش يكون من مفاجآت متاع الموسم القادم.
1: يقعد الإشكال ومش يلعبوا
0: الملعب
1: مش يلعب خاطر مش كيما في الرابطه الثانيه
2: لا ما عندهمش حق يلعبوا فيه
1: ما نجموش يلعبوا فيه خاطر
2: المهيري ذولي في المهيري وباش
1: في المهيري يولي ما معناتها دي في اخر جديد لانه مش كيف خاطر كان عندهم ملعب صغير برشا ملعب مستاسين بي ترطا دونك قليل شكون يمشي سقيت الدار يقلقها في سقيت الدار حتى الاجواء معناتها تكون المقابله صعيبه دونك تو يقعد الاشكال كيفاش تلعب في المهيري كيفاش تتصرف في المجموعه كيفاش تراه الفريق ان الفريق فنيا لبس عليه راهو فنيا محترم
0: واضح اكيد بعد شويه مستمعينا باش نكملوا ونواصلوا معكم في رياضه وصيف باش نحكي بعد جولتنا في الميركاتو لانه كل جمعه نحاول نركزوا على فرق خلينا ما حكينيش عليهم الاسبوع هذا المره الجايه ان شاء الله نحكيوا على فرق اخرى في الرابطه المحترفه الاولى قبل موعد صاحب الروزنيما العام ذاك نهار 29 جويليا انطلاقه البطوله 22-23 اوت بعد شويه باش نحكيوا على المونديال من سيفوز بالكاس بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني اكثر تفاصيل بعد هذا الفصل.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم في الجزء الأخير من رياضة وصيف. أكيد رياضة وصيف متابعة للمونديال اللي أكيد قاعد توا في اللحظات الأخيرة متاعه، المقابلات الأخيرة اللي باش نتابعوها. مازالوا زوز مقابلات، مباراة الترتيبية من أجل الحصول على المركز الثالث والبرونزية والنهائي. خلينا نبدأ من المباراة الثالثة اللي باش تجمع ليلة بداية من 10 متاع الليل المنتخب الفرنسي بالمنتخب الإنجليزي. الخاسرين الكبار المتأسفين هما والجماهير، ونعرف شكون الحقيقة متأسف ومتحسر إلى حد الآن ما جمش يهضم الخسارة والخروج من نصف النهائي بين أنيس وناجي، كل واحد يشط الكرة للآخر.
1: خلينا نبدأ ومزوز خارجوا
0: بالمتحسر الكبير. خلينا نبدأ
2: والله خاطر كنت مأمن بالإنجلترا رغم اللي باش نجم تمشي بيت، خاطر عطيتها شانس. أنا قلت لك من اللي فات
0: دقيقة 85 كانت في الفينال،
2: نمشي في الإنجلترا تنجم تمشي لبعيدة، لكن مالوريزمون بصراحة صار يف كي الناس كل الكوتشينج اللي صار
1: غريبة مش
2: لا سورتو الثانية ثانية خاطر وقت اللي تبدل طريقة اللعب ويخرج ديكلان رايس، خاطر هو مع ديكلان رايس هو كما نقولوا احنا الترمومتر نتاع ليكيب، وبيلينغام اللي عدى مقابله ممتازه
1: مع قريب مع النموش. يعني ريتو في الماتش هذا قريب مع النموش
2: في المركاج انديفيديوال نتاع ميسي، بيلينغام نجح دونك الشوال الاخراني نتاع توخيل ما كانش هو بصراحه، وورط الكره في الاخر اللي يعطي حق للتاك يلعب للتاك في الاخر يربح،
0: واللي خاف ما
2: واللي خاف ما
1: شوف النجي شوف الحق راه فما حاجات في الكوره صحيح راه كوره مش على المصحيح مش على المصحيح، ولكن فما حاجات راه توصل 90% حتى 95% صحاح. كي فريق يلعب ضد كونتر بلوك با ضد نقولوا كتله دفاعيه متاخره وتزيد انت يكون البلوك على الاقل بين 10 متر زيد تهبطوا اللوط اقل يولي على اقل من 16 متر سكونت على 16 متر سكونت ضد فريق انت البلوك با شنو السوليسيون نتاعو تو ايكيب كي تلعب بلوك با شنو تعمل السوليسيون؟ فما دي سوليسيون لازمك منهم من لي سوليسيون موجودين هو التير معناتها
0: التصويب من
2: المشكل مش غادي يعني سي الفريق هذا مركة في اخر 10 دقائق من كل مقابله وقلب الماتش وقت الكل في ال 10 دقائق
1: نحكي لك على السوليسيون. ناجي شوف
2: نحكي لك على الارجنتين بالنسبه هو كالانجلتير يعرف يراعي الفريق هذا بالذات كما تحكي سنه بسبعه روح انه يرجع في العشر دقائق الاخر
1: يرجع في العشر دقائق
0: الاخر بشو يرجع
1: يرجع, يرجع بالتصويبات من برا بعد ما عمل الشانجمون تخيل الارجنتين عملت اربع تصويبات في المرمى مش في فتره كبيره لو فتره 10
0: من واحده رأى. على القائم
1: زوز على القائم على اليمين الاولانيه على القائم هذيك لما مساش الحارس جات على القائم وبعد التصويبه اللي جابت الهدف الثاني يا اخي التصويبه اللي جابت الهدف الثاني مش جات على القائم وبعدك خذاها ميسي عاود مشي وبعد السونتراج كان باليمين راهو من الاول تصويبه هذيك معناها ومنهم هدف جي ومنهم كره انقذها الحارس معناها كيفاش انت تخلي الارجنتين اللي هي نقطه قوه نتاعها التصويب من برا تخلي لها الاسباس على الاقل من الاول كان فما لاعبين ارتكاز كانوا يعملوا في البريس غادي في الريكوبيراسيون ما يخليوش الفريق على كيف يتم التصويب والتير يكون ليبر. بعد صار شانجمون ولات لونجليتير كلها على منطقه الجزاء ولا الاسباس كبير نتاع التصويب دونك هذاك اللي خلى حسب نظري
2: هو الغلط على المقابله مش تعرف
1: نتاع المقابله
2: وقت اللي الامور البدنيه تطيح خاطر شنو كي ترجع للبونت وما بتي دايره كورنر ادوت لعبت سبنسر هذاك ما لقاش روحه وجات كرامب باش يخرج على ميسي ما خرجش
0: اندرسون 39 سنه امور بدنيه
2: المره الوحيده انجو شونسيز يلقى روحه مع في 18 الاولانيه ما مركهاش الثانيه ما مركهاش الثالثه وقت اللي اندرسون غلط خاطر ديكلان رايس خرج خاطر بيلي جام بعد اما الاشكال من بعد في 89 عنده راشفورد عنده توني ومازال ساكا على البنك دونك ثلاثه دونك لهنا راه والله بصراحه بيه. عنده تروازا تا كونخرين مالوريزمون بصراحه لانجلتير تعدات
0: خلينا نعطي حق زاد الارجنتين اللي هي السيناريو هذا يتعاود ثلاثه مرات وتنجح وعلاش على خاطر عندها افضل لاعب في العالم حب من حب وكره من كره هو ليونيل ميسي اللي هو كان وراه ليز اسيست في تحقيق كل تمريره باختار دونك فما حاجه غير عاديه ملاعبي استثنائي وهذاك هو اللي صنع الفارق وعطى الترشح المستحق للمنتخب الارجنتيني اللي ما كانش على كامل المباراه هو الافضل صحيح المنتخب الانجليزي قدم مقابله ممتازه برشا ولكن اللي خاف هو اللي خسر واللي جازف هو اللي ربح
2: ونفس السيناريو تعاود معناتها ديما يقبل اللعب ديما يسكر التيران يقبل اللعب يتمركوا له اهداف ومن بعد سبحان الله معناتها يرجع
0: سبع رويح
2: في العشر دقائق الاخرين يرجع نفس الشيء
0: عنده مدرب زاد يعرف كيفاش يتصرف حتى لي كوتشينغ نتاعو
2: والله كتشوف زاد حتى الملاعبين عندهم دور يعني تدرني الموقع قريت في ارتيكل البيفو نتاعو باراديس هو اللي مشي يكلمه حكي مع المدرب وقالوا راه عندنا اشكال في الطريقه هذه انا بزوان دو الملاعب الفلاني
1: لو تارو
2: هبطوها لا ابار لو تارو على الاكسيون اللي خرجوا هبطوها كيفاش حكوا مع بعضهم ثلاثه مع الدوزيام اسيستون نتاعو ويزون في لو شونجمون ما تعملوه ونشحوا فيه
0: وخرج حتى ورحمه كبيره راه منتخب الارجنتين هو مشي لفرنسا انت تبغى تربحوا الوقت لفرنسا انت نيس تو قلت لكم كل واحد معني زوز رهانتكم وصلت حد النصف النهائي شمشي فرنسا خاطر اكثر واحد دفعت عليها
1: أني يعني فرنسا دفعت عليها على الكاليتي دو جو وعلى الفريق في خاصه نحكيو التور الاول وخاصه في الادوار الاقصائيه نحكيو على التور 16 ثم النهائي ونحكيو حتى ربع نهائي الفريق هذا رناه بصراحه عنده كل شيء وفنيا من اقوى الفرق التورة وفنيا من احسن فرق اسبانيا العكس مثلا اسبانيا نحكيو ما ظهرت شيء في العكس معناها فما بروغريسيون في اللعبه من مقابله قاعده تتحسن
3: في لا فور سترونج في اسبانيا
1: صحيح
3: من اقوى الفرق اسبانيا
1: اي ولكن شوف في نحكيو تورلو نحكيو احصائيات في اسبانيا ما عملتش تورلو الكبير ولكن التحضيرات هل كانت مقصوده باش يكون الفريق المنتخب الاسباني من الناحيه هذه على المستوى ذاك وفما تدرج في المستوى على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى الحلول بصراحه
0: حتى المقابلات عاونته في التدرج هذا
1: بالضبط يعني
0: شوي
1: يقوى انت منتخب الاسباني كان نجم يخرج في الربع النهائي كان نجم يخرج حتى في الثمن النهائي الفريق معناه تحس به قاعد يتدرج وقاعد يلقى في الحلول ويلقى في الاستقرار مدرب صراحة يعرف الفريق متاعه ضد فرنسا
2: تعرف
1: احنا كان قلنا تاريخيا اي
2: سمعت وش قال المدرب في كونفرنس دي بريس تاع اسبانيا ولا قال لا ميور اكيب ا غاني كونتر لي ميور جوار معناتها الكلمة اللي عطاها
1: بالضبط
2: اللي هي ترن معناتها لي ميور جوار لكن ما كانوش في نهارهم ما كانوش موظفين مليح لا ميور اكيب يحكي على الكوليكتيف الى غاني كونتر لي ميور جوار دو موند قالها راهو
1: احسن ميور جوار دو موند هذا ما نجمش يكون يقول حاجه
2: لكن الشوا نهارتها نتاع فرنسا حدت ولا حرج
1: شوف
0: وراين بن شرقي قال لعبيت اسبانيا بارابور لنا احنا لعبوا لعبهم اللي يحبوه هما واحنا ما لعبناش لعبنا قال احنا كنا نلعبوا لعبنا اللي تحكي عليه انت يعني
1: هو هذاك في مباشره قاعدين قد في ديشو خاطر بصراحه
0: حاب يعدي له ميساج
1: بالضبط
2: حتى
1: اولا الاختيار الاول غلط ديشو خاصة نحكي على الجهة اليسرى دوي ما فهمتش من الوامي ما يلعبش من الأول ولا هو كان معناه في المقابلات الأخيرة من أحسن اللاعبين معناه خسرت أكثر من شوط باش بدل دوي كي أنت فما لاعبين ما كانوش على أقل
2: كوني في كوني أحسن كوني ملاعب اللي كان يلعبوا وربيو تقول تشاميني ما عنده حتى معنى
1: حتى دوي كان أحسن لاعب
2: قبل
1: الفارطة ما دام لعبوش
2: أما لوكاديني كان يلعب من أول عامرة يلعب من أول كومبيتسيون
1: شكون
2: الاخر يدخل اونتر تون
1: شنو دوي
2: على لوكا ديني اللي يلعب على اليسار
1: على
2: ريال تحكي
1: لا نحكي لك دوي على الكسوار
2: على اليسار اي فوالا
1: كلوار يسار نحكي لك دوي لا دوي ما كانش كان مقابله الفرطه كان اساسي ضد المغرب كان اساسي وعمل مقابله ممتازه كيفاش جيت تخرج وانت نمشيو على كوني من احسن اللاعبين العكس اني افضل من رابيو ورا كوني خرج ودخلت شاموني إلا ما لعبش معناها بوندون للكاس العالم يلعب مش في المقابلات الكل وظهر شاموني منه في ريال مدريد نهاية موسم كانت كارثية ثم حتى في كاس العالم ما تحسش
0: يعني باللعب أنا سؤال مباشر ديشان قلت أنت غلطت في الاختيارات
1: غلطت برشا في الاختيارات
0: علاش حسب رايك
1: بون أنا حسب نظري فما برشا ثقة
0: برشا ثقة
1: برشا ثقة في اللاعبين ومهما كان مردود متاع اللاعبين هذوما
0: ثراء هذي خليله سبب له مشكل سبب له مشكل لازم يعمل يعمل اختيارات ويظلم
1: عبين معاه ظلم برشا
0: شكون تقول تو بين خلينا نزرب شوية وقت نيس بين فرنسا وانجلترا تعطي برونوستيك شكون المركز الثالث
1: نقول ديما ني فرنسا خير خاطر
0: خليك في فرنسا
2: وين نقول انجلترا
0: نقول به انجلترا خلينا نمشيو تو للفينال نجي خاطر الوقت ما عاد يطوي باش ما نظلموش الفينال لانه يعني كنا الكل نستناو فيه بين المنتخب الارجنتيني والمنتخب الاسباني زوز من الحقيقه مدارس على مستوى الهجوم من احسن ما فما حسب رايك الفرق وين باش تعمل في مباراه الفينال غدا في اسكو كيما قال حكي انيس الفريشور فيزيك اللي هي نشوفوها اكثر من جانب المنتخب الاسباني بارابور المنتخب الارجنتيني اللي ربح مقابله الكل بصعوبه دون لا دولور ربحهم في سيناريوهات قاسيه ديما خاسر وديما يرجع هل ميسي باش يشفع مرة أخرى للأرجنتين وإلا باش نشوفوا إسبانيا بالشباب متاعها باش هي تعمل أسبقية
2: يعني اللي شفته تو في القراءات نتاع المدرب الاسباني انه عنده ذاك تحتيات ممتاز. اشك فوا وين يلقى اشكال في مقابله ولا الريتم يطيح معناتك يغزر. معناتها تلقى مثلا كان يبدا فابيان رويز يلعب تلقى بيدري على البنك عنده لاتاكون نتاعو اللي ديما سي سوليسيون هذاك وقت اللي يتعب لاتاكون دو بوانت نتاعو. الفريق نتاعو بصراحه عنده ثوابت واضحه. الديفونس نتاعو كوريري هذاك ممتاز جدا بصراحه قاعد يقدم في احسن كوب دي مونت في البوست هذاك كاريير جوش. في اللاكس قلنا قبل الهدف وحيد رودريغو الور لا معناتها ان فري فري بيفو اكسيال معناتها في الديستركسيون في كل شيء. اللي عجبتني في اسبانيا وقت اللي لعب كونت فرنسا الى فيكسي الكلي نتاع نتاع نتاع اللعبه قالوا فما اوليزي حط له ماركاج انديفيديوال رابيو ماركاج انديفيديوال مش يعاود نفس الشيء مع ميسي ومش يخليه يلعب مرتاح لانه يعرف اذا هذا الملعب هذاك يلعب مرتاح راهو ما حتى ولو في العمر هذاك راهو باش يخلق له برشا مشاكل.
1: هو بيدري ما لعبش على خاطر الوسط الميدان
2: هو فابيان رويز اي
1: بالضبط فابيان رويز حب يكون اكثر فكاك
2: عنده حلول تلعب تيتيلير فابيان رويز اولمو رودريغو هذوما تريو اللي بصراحه قوي برشا باين حتى على جنب ممتاز جدا هو كوريا اندويل ممتاز نفس الشيء من غادي لامين يامال حكيت كلمة اللي فات قلت لك عايش في دنيا اخرى وحتى لالير دروا معاه يعطي في البلوس. طب بالنسبه للكترا
0: انت تكتيكين عندها اكثر سوبليست تكتيك معناها
2: سوبليست
0: وعندهم الثقافه هذه
2: تكنيكمون اي سون ترو فور معناتها وما يقلقوش من تدوير الكره وينوموك في اللعبه. اون كونتر بارتي عندك فريق اللي يحب يستنى اللي هو الارجنتين نفس الشيء لكن اسكو باش يلقى الارجنتين الحلول كونتر اسبانيا بالطريقه هذيك. انا نقول ماتش صعيب تعش علاش لانه الجمهور نتاع الارجنتين يخوف والبريسيون اللي تصير على اسبانيا مش كان في التيران خاطر هما في التيران بصراحة فما معاملة كبيرة برشا في التيران خاطر يضربوا برشا جوار الأرجنتين عنده مشكلة متاع التاي مالوريزمون قصار لكن يضربوا منيح بالراس شفناهم كونتر الانجلتير وهذه هي بوانت انتروغاسيون اللي مارك البونتو 175 كونتر موين دو ام متر 80 دونك نجموا في لي باليريتي يلقاو حل معناتها الاسبانيون. لكن اللي يعجبني في اسبانيا هو انه ما يقلقوش من الحلول دونك شي يلقاو فريق يستنى لكن اسبانيا ما عطاتش شانس ليكيبات الاخرين باش يرجعوا راه هذه الحاجه شفتها في الكومبيتيسيون هذه راهي بدات تمشي وتقوى راهي اسبانيا. يعني قلت لها فرصه ترونكي تفرجت عليها كونتر
1: توازن دفاعي عندها توازن دفاعي
2: كونتر البرتغال بصراحه تقول لي كيف معناتها اتو مومون مش باش تمركي باش تمركي. لكن كي ترى رودريغو كيفاش يتصرف في ميليو التيران هو لي دوز اكسيون معاهم كوريا معناتها الديفونس الي ستابل. واهم حاجه شفتها في اسبانيا وهذه بدات ما نحكيش عليها ريت وقت تلعب بلوك او باش تفك كونتر فرنسا البلاسمون تاع غارديان وراهو مرتين لبرا من 18 احنا ديما نقولوا 4 2 3 1 4 3 3 نساو الغارديان راهو الغارديان تاع اسبانيا يلعب لبرا من 18 وقت اللي الفريق الاسباني يبريسي الفوق. دونك لهنا في الكوتي التكتيك اقوى من الارجنتين لكن تقعد بصراحه الروح نتاع لاعبي الارجنتين والامبروفيزاسيون اللي هي مشكل بالنسبه لاسبانيا. زيدني
0: قراءتك انت اعطيني كلمه شكون باش يفوز
2: ان اسباني
0: حسيت تحكي اكثر على اسباني
1: وانت مقابله بي. شوف مقابل دور نهائي راهو مقابله معناها مختلفه على كل المقابلات نبداو واضحين. زوز فرق عندهم نقولوا بوان بوزيتيف فما حاجات فما نقاص كل منتخب. المنتخب الاسباني الحاجه اللي تميزه انه قاعد في نسق تصاعدي وهذاك ممكن الحاجه اللي تميز فيه اللاعبين نتاعه وتحس فما لاعبين ما بداوش دور على احسن ما يرام فما كيف كيف لاعبين توا ولاو دخلوا للكاس العالم ولو بصفه متاخره ولكن جات في مصلحه المنتخب الاسباني. مثلا لاعبين مؤثرين عنده كما يمين يمال قاعد على الجهه اليمنى قاعد يقدم في
0: مستوى نستنوا في هدف
1: معناها ولكن على مستوى التمريرات على مستوى معناها ديما ديسيزيف يمين يمال صحيح مش يمين يمال بتاع برشلونه ولكن قاعد في معناها ديما يقدم في الاضافه. بالنسبه لي وسط ميدان نتاع اسبانيا هو المحرك الاساسي رودري رجعنا رودري نتاع قبل نتاع السيتي اللي في احسن فتراته مع غارديولا كيف كيف اولمو اللي مريناشي في برشلونه بنفس المردود رينا لاعب التمريرة الاخيره لاعب كيف كيف يعرف يتحكم في وسط الميدان ممكن اني حسب نظري مقابل فرنسا
2: ما يحكيش عليه برشا لكن هو فعال
1: فعال بون ولكن نشوف نحكي لك على وسط الميدان نحكي في وسط الميدان بون اللاعب الثالث اني تصور مقابله فرنسا كانت مقابله مش بتاع بيدري ولكن مقابله الارجنتين مش تكون مقابله بيدري خاطر تعرف خاطر اسبانيا باش تحب اكثر تسيطر على وسط الميدان تحب تلعب اكثر كره. هذا خاطر مع فرنسا لوجت صحيح لعب الكره ولكن لوجت على المستوى الدفاعي لوجت على المركاج في وسط الميدان خاطر عندك اوليزي هذا معناه ورابيو معناه هذوما حاولوا انهم يعملوا لهم محاصره حتى تكون معناه محاصره فرديه وايضا محاصره في في المكان اللي انت موجود فيه. بون ما حكيناش على الارجنتين. الارجنتين راهو فريق بصراحه على المستوى الدفاع بدني ممتاز جدا فريق راهو يلعب تكتيكيا ممكن قاري حساب ميسي وهذا مش عيب راهو. اش معناها؟ معناها الديسبوزيتيف اللي عامله المدرب على حساب ميسي خاطر هو كان ما جاش ميسي راهو لاوتارو تلقى اساسي. اما انه باش يلعب لاوتارو الفاريز وكمل ميسي ما فكش كوره
2: اللاعب اللي كلي في الارجنتين هو ماكاليستير.
1: لا نحكيو على الاتاك
2: لا تاكش عندنا في الاتاك
1: نلعب على الاتاك يعني كيفاش عامل ديسبوزيتيف خاصه بميسي نحكيو في الاتاك
2: خاطر دكه الاحتياط نتاعو ديما لو طاروا على البنك ديما يقطعوا بعد
1: خاطر الوهي ما نجمش يلعب بلو طاروا مع كشكوره والفاريز وميسي هذاك معناه خصيصا لميسي
0: صراحه. اعطيني

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثالثة للأنباء. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل أحد السجون مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المدعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار غير صحيحة بتاتا، وأشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه والتيار الكهربائي، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني وإلى مؤسسات الدولة. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كونكت صادق بسباس أن التوجه نحو اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل هو خطوة استراتيجية من شأنها دعم منظومة الانتاج الذاتي للطاقة في تونس وتعزيز مرونة الشبكة الكهربائية والإسهام في إنجاح مسار الانتقال الطاقي، كما شدد على أهمية التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي لدخول هذا النظام حيز التنفيذ. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة بمقر الإدارة العامة للديوانة بتونس، أكدت على التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون

0: أو الجمركية، لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع فريق الزملاء شمس الدين وعواطف وحاتم والهذيلية في برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعدي

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على دواء هشاشة العظام. أول حاجة لازمنا نعرفوا إنه العلاج يبدأ من تحسين طريقة العيش. نحاولوا نتجهوا للأكلات اللي تكون غنية بالكالسيوم كما الحليب ومشتقاته وإلى الخضروات وإلى البقول الجافة. ما ننساو زادة الفيتامين دي اللي ناخذوه غالبا من الشمس. وإذا ساعات عنا نقائص طبيبنا ينجم يكتب لنا مكملات غذائية من الكالسيوم والفيتامين دي. ثاني حاجة لازمنا ما ننساوش الرياضة. نحاولوا نحافظوا على مثلا مشي لمدة 30 دقيقة يوميا، هذا كيخلينا نقويوا في عظامنا. وثالث حاجة واللي هي أهم حاجة اللي هو الدواء. الدواء موجود وفعال باش يحمينا ضد الكسور. ينجم يكون على شكل أحراب تتشرب مرة في الأسبوع وتكون على خوي قبل 30 دقيقة من الماكلة، ولا ساعات في حالات متقدمة تنجم يكون دواء في العرق ناخذوه مرة في العام. المدة الزمنية متاع الدواء تتراوح بين 3 و 5 سنوات، هذه مدة يحددها طبيبنا حسب الحالة متاعنا. وشكرا، إن شاء الله لباس. مع تحيات الدكتورة مروة الغالي.
0: دقيقة صحة.
2: إن لا كل عين العقل،
3: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: مساء النور، ما 3.7 دقائق على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج عين العقل. كما كل أسبوع نرافقكم من ماضي 3 حتى 7 مع بعضنا، مع الثقافة، مع الأخبار، مع الفن، مع النقاشات. تقول كما العادة نقاشات نجم نقول جريئة، إن شاء الله تكون في مستوى انتظاراتكم، اللي باش نرجعوا بها على عدد من الأخبار والمواضيع سواء كان في تونس ولا في العالم. نبدأ بالترحيب برفقائي في هالأمسة هذية. شمس، مرحبا، شحويلك؟
1: أهلا وسهلا بك.
0: لباسة؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، لا يظل شمس أثرت فيك شمس اليوم.
2: عامل بلاك أوت.
1: الإجابة إذا التقى شمساني يحذف ما لحق.
0: أيوة هكا ربي يستر. شحوي لك حات.
3: مرحبا عوات، مرحبا بيك شمس، مرحبا العنفيلي وعدد آخر، وإن شاء الله ما يكونش ولا يكون في حرارة الشمس نتاع اليوم ولا
0: زعما لين هجيو عليهم شوية
3: بردة شوية.
0: لا لبس لبس هنا أما مش كيما الشمس نتاع البارح واليوم، ربي يلطف بينا. هذيلي شنحوي لك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجمعية الكل، كيف الفريق إن كان في الاستوديو البث ولا في الاستوديو لنا مع السادة المستمعين، نوجه لهم تحية كبيرة برشا. إن شاء الله ربي قدرنا إنه نحاولوا نخفوا عليكم هالسخاء أنا من خلال طاقة إيجابية، من خلال برشا معلومات ومواضيع باش نطرقوا لهم في عين الأقل من توا حتى للسبعة نتاع العشية.
0: برشا مواضيع، ما قبل المواضيع خلي نرحبوا الساعة بالمايسترو أيمن الشابي. مساء النور أيمن، مرحبا بيك.
2: وهو كذلك نمبر وان.
0: نمبر وان رؤوف.
1: أنا هو اللي رحب بينا.
0: رؤوف مساء النور، مرحبا بيك رؤوف في الإخراج الرقمي، وكيف كيف معاذ، مرحبا معاذ في تنسيق فقرات الحصة اليوم معنا. الفريق حاضر الكل، مجموعة من الأخبار، مجموعة من المواضيع. اليوم أهم موضوع يطرح نفسه على الساحة، ناس كل تحكي فيه ليل ونهار تو عنه أسبوع، هو قطع التيار الكهربائي. علاش وكيفاش والتأثيرات متاعه، وهذا الكل باش نجيو عليه إن شاء الله ذيلي. أيضا باش نحكيه اليوم على الضجيج في الليل، برشا إزعاج، الناس متقلقة زادة، برشا أشياء ربما أمور قاعدة تحدث قاعدة تقلق فيهم في الليل، تو نحكيه فيها بعد شوية. قبل هذيك الكل عنا بطبيعة جولة في العالم، وكل واحد فينا بعينه هو باش يقرأنا الأخبار، هذا ما يستناكم وبرشا أخبار أخرى. الأهم من هذا الكل، إذا كان أنتم تحبوا تشاركونا اليوم الحوار وتتفاعلوا معنا،
3: ثم جوائز
0: زي حاتم ميلا. عنا جائزة ب100 دينار من إهداء إذاعة المنستير.
1: حب ولا بقيبت؟
3: فما فلوس وفما
0: فلوس تحب أنت شمس تشاركها؟
1: لا نسأل المية دينار. حب ولا بقيمة 100 دينار؟
0: هو وصل شراء قيمة 100 دينار.
1: بقيمة مش حب.
0: كيبدأ في جيبك 100 دينار باش تمشي تصرفهم، هذكم هما نفس الشيء.
1: أو ما تحكيريش في هذا الماركتينج معناها.
0: خاطيك جملة أسأل
1: موضوع التجارب كله، كيف ناخو إقامة في نزل هدية بقيمة 1000 دينار، قداش قيمتها الحقيقية يا عم جوجل؟
3: هذا الموضوع
1: تجاوبك
0: أتا بعد نرجع له الموضوع هذا.
1: ماذا بينا في الحب مرة جاية عايش
0: مرة جاية بالحب كها، وعندك حق في هذية. عمكم وصل شراء بقيمة 100 دينار، السؤال بش يكون عبر صفحة الفيسبوك. هذي ليش نو سؤالنا اليوم؟
2: أين سجلت أعلى درجة حرارة في البلاد التونسية البارح؟ 3 اقتراحات، ولاية القيروان، ولاية جندوبة، وإلا ولاية زغوان.
3: عندي حق نجاوب ولا
0: لا؟ لا لا لا أنت لا أنت لا أنا من جوز
1: هو الواحد ماذا بيشارك بما أنه وصل شراء، معنى تجب تشري بمئة دينار، مش مثلا مجموعة كتب ولا به وصل شراء.
0: أي مثال شو النجم
3: ونزيو تنقاو بلك شي نقاو مرزي كتب
0: برمجوها يا شمس، وهذايا من الاشياء الجميله.
1: الكتاب اليوم بحق زوز كيلو لحم.
0: صحيح،
1: مش تبرمج وخيط حتى تاكل.
0: بالك شي نلقاو مكتبه تعطينا.
1: لا الحمد لله اللي احنا عندنا اليوم كتب الالكتروني.
0: والله لا يعوض الورقي. اني مع الورقي، اني مع الورقي شخصيا.
2: معاك
0: اني مع الورقي شخصيا.
1: شنو اخر كتاب قريت؟
2: اخر كتاب ماي كامف، عاود قريته
1: هتلر. يستر منك.
2: اي هتلر.
0: يا ربي يستر منك. اي
2: بالحق.
1: ماي كامف معناه كتاب هتلر.
2: كفاحي.
3: في نفسي
2: تراني خاطر كي تعاود تقراه عندي منه في المكتب. اي تعاود تقراه بعين اخرى، مع كل عام والتغيرات الجيوسياسيه الموجوده في العالم تفهم انه السيد هذاك راهو كان سابق عصره.
1: انا ناقص تقران الامير،
2: مش متضامن معاه على المستوى الافكار.
1: ناقص تقران الامير
0: ونسكروا البرنامج.
1: لا لا ونساندوه باش يترشح. كاش يقولوا هذيك اللي بداوا يقولوا له يا فلان ترشح
3: مساندة.
1: لا لا قبل مساندة
3: مبايعة.
1: ها قبل
0: مناشدة صحيح.
1: وناشدوا الأمير. إن شاء الله نسيناها هذه المناشدة، ها ورجعت لنا معاك أنت.
0: تذكر فينا في الأشياء الجميلة. قلنا ما لا عندكم مسابقة باش ما يضيعكمش الجماعة هذو، ما عندكم 100 دينار من إذاعة المونستير إذا كان جاوبونا على سؤال.
2: سؤال يقول أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس في البلاد التونسية، ولاية زغوان، ولاية باجة، ولا ولاية قيروان؟ ما عليكم كان تكتبوا كومنتير أو تعليق تخليوا فيه الإجابة صحيحة، وحظ موفق للجميع.
1: نحب نسأل الناس أنا نمرو التليفون المنطقة دي بدأ 73.
2: أي صحيح، أي مؤشر صحيح، برافو.
0: لكن شمس أكثر من هكا مجبش يعاونكم. ثم بعد هذه راهو زيدة بعد الستة لهذيلي زيدة مش أعطيكم جوائز أخرين اللي هما هذيلي. شو عندك اليوم؟
2: عنا ثلاثة تذاكر لحفل افتتاح مهرجان المونستير الدولي، إن شاء الله باش نكون في نقطة خارجية
3: ونش تمشي خلي يتلموا العباد
2: لا ما عندك التو بس عندك تلموا كثر بحكرها ما
0: تبرد شوي
2: تبرد شوي الدنيا. إن شاء الله باش يكون عنا ثلاثة تذاكر لحفل افتتاح
1: مهرجان شيء. أول واحد يجيني الباب لذا نعطيه ثلاثة تذكر.
2: لا
3: حدد ذلك البلاس،
0: خلي لهذه اللي يخرج يحاول ستان بعد نشوفوه وين ماشي وراهو يستنى فيكم. ثلاثة تذكر لافتتاح مهرجان المونستير الدولي نهار الاثنين
1: اللي حي
2: عرض موسيقي 150 كمانش،
1: 150 كمانش بقيادة
2: طن بعد شوي نعطيك الاسم باش ما نغلش في اسم السيد.
1: دليل الدعاية الكبيرة لافتتاح المهرجان.
2: أي لا
0: ولا بالحق هو معروف عازف الكمان تقريبا زويري، أما تنزيد ثبتهم بعد من الاسم باش هكيكا كما قلت هذي اللي ما نعطيوش
1: والدليل قالولي
0: الاسم غالط. 73-460-800 زادة تنجموا تعطيونا أراءكم، تنجموا تشاركونا الحوار في الأخبار والمواضيع اللي باش نطرحوها اليوم. بالطبيعة الكلمة الآن للمايسترو.

0: عين على العالم.
1: عين على العالم، هذه الفقرة الأولى متي أنا يظل تعودتوا بها الناس اللي تابعتونا. مرحبا بكم في عين على العالم، نرجع على الأخبار اللي أثارت جدل الجمعة هذه، وبالطبيعة كل من أصدقائي كل واحد فيهم اختار خبر. باش نعطيكم فقط العناوين الكبيرة. أوروبا باش تحط كاميرا داخل السيارة مركزة على السائق متاع السيارة، هذايا ناس تعتبروا بداية للرقابة والمراقبة متاع الشخص هذايا وترفضوا، وثم ناس تقول هذا في حماية وماذا بيها تمشي فيه. هذايا من المواضيع المهمة اللي باش يحكينا فيها بعد شوية شمس. قبلها هي باش نحكيوا على الموت الرحيم ولا المساعدة على الموت، وهذايا زادة من النقاشات الأخلاقية السياسية الدينية القانونية اللي أثارت جدل كبير في العالم. الحقيقة هي مازالت تثير جدل كبير، وأيضا في فرنسا والبرلمان الفرنسي مؤخرا صادق على القانون هذا، وهذا زاد يثير جدل كبير. هو باش يحكيوا لنا عليه بعد شويه زملاء، باش يبدا به اكيد حاتم. ايضا اخترنا الهذيلي باش يحكي لنا على انقاذ مش روح بشريه اليوم، روح حيوان اللي هو الحمامه. صارت الحكايه هذه في الولايات المتحده الامريكيه، باش يحكي لنا كيفاش تصرفوا معها، كيفاش تدخلوا باش يحميوا الروح هذه من الموت. قبل بالطبيعة ما نرجع لزوز نقاط الكبار اللي هما الكاميرا والحمامة كان صحة العبارة، باش نبدأ مع حاتم، عندك الكلمة حاتم.
2: شكرا ليك. منعش فقرة، نبدأ بالفقرة عين على العالم. الموضوع كما قدمت له عواطف، فرنسا ولات مؤخرا أحدث دولة أوروبية تمشي في اتجاه أنه باش تقنن المساعدة على الموت في المجال الطبي، أو في مفهوم آخر الموت الرحيم. نعرفش، حبيت عنوانته نهاية الحياة في فرنسا، تشريع جديد. الانفوغرافي هذه خدمناها،
1: نهاية الحياة لمن يطلبها،
3: لمن يشوفين على فيسبوك الانفوغرافي هذه
2: خدمناها
1: باش
2: نقربوا للمواطن.
1: الناس اللي تبعتنا
3: نصفولوا كما كورة، كان خلينا سنة بحثنا تنقلنا تصوير
2: إذا كانوا يتفرجوا فينا بطبيعة.
3: وصفين
2: المشروع هذا القانون هو توا صادق عليه البرلمان، وتوا يستناه وبعثوه بما يعبر عنه المحكمة الدستورية حتى لين ياخذوا يعني الموافقة النهائية. باش نحكي على القانون هذا، يعني المحتوى نتاعو. القانون هذا فيه شروط أساسية، يلزم يكون مرض عضال، ويلزم يكون اللي يطلب يعني المساعدة على الموت يكون بالغ ويكون واعي، خاصة يكون قادر على التعبير وعنده حرية التعبير. فما إجراء آخر في القانون اللي هو التحقق الطبي، يلزم يكون فما طبيب يتحقق من الشروط اللي كنت نحكي فيها، ويكون بعد هذا يتعرض على لجنة طبية في فرنسا ديما نحكيه تقيم الملف هذا، وبعد في الأخر يتخذ القرار النهائي اللي هو ياخذه طبيب وحده، فهمت؟ وبعد علاش هو تسمى قانون المساعدة على الموت؟ خاطر حسب ما عملت البحث فما فرق بين الموت الرحيم والمساعدة على الموت. المساعدة على الموت هو اللي يحكي فيه قانون فرنسا. على فكرة فرنسا يعني جات بعد كندا وبعد بلجيكا وبعد هولندا وبعض الدول الأخرى، في بعض الدول الأوروبية
1: يعني
2: حتى في الدول
1: اللي
2: هما صادقوا عندهم قوانين تنظم الحكاية هذه.
1: نعم.
2: سواء موت رحيم أو مساعدة على الموت. احنا خلينا في موضوع نتاع فرنسا اللي هو المساعدة على الموت. يلزم يكون المريض عاجز انه يعني يقوم وحده، يعني علاش مساعدة على الموت؟ أني كطبيب باش نساعدك باش أنت يعني على الموت، يعني يعطيك الجرعة وأنت تخدم على الجرعة هذه أو أنت تستهلكها باش تحد يعني من العذاب أو من
1: تنهي رحلة العذاب مع المرض اللي هو يعني منه. نعم.
2: عكس أنه الموت الرحيم اللي هو حسب القوانين زاد في بلدان أخرى، الموت الرحيم هو أنك أنت تطلب باش تاخو يعني الجرعة، والجرعة النجم يعملها طبيب مش انت. معناه الفرق بين المساعدة على الموت والموت الرحيم انك الطبيب يساعدك باش، وإلا الطبيب يقوم بالعملية. يعني فما الزوز
1: يعني إذا كان مساعدة على الموت حسب
2: راهو طبيب
3: في الزوز هما طبيب
2: في الزوز
3: هما طبيب. فما المثال الأول الموت الرحيم، أن يسقط حصاني فيكسر رقبته ويصبح يتعذب لوقت طويل فيقوم الفارس بقتل حصانه. هذا الموت الرحيم. وهو يقوم به شخص آخر. وفما القانون هذا اللي هو مازال ما هوش نهائي، أما هو ماشي للمجلس الدستوري كما قالنا الأستاذ حاتم، والمجلس الدستوري كله معينته السلطة وتابعين ماكرون، يعني سيصوت
2: كما المحكمة الدستورية اللي عندنا اللي مازال
3: محكمة دستورية. إن شاء الله ما نعملوش كيفها بلاش ولا اللي كلي عندهم يا صاحبي بلاش على خاطر ماكرون في 14 جريدة قال لك باش يتفرجوا على الاستعراض لازمهم كيير كود. ما زاد خبر
1: نرجع يا شمس،
3: هو بيدو ما سيطر على الناس وين تمشي وين تجي وقتش تموت.
1: صحيح.
3: كيف هذه حالات الناس اللي فدوا من الحياة وفما شروطهم تنحكيوا فيه بعد في نقد
2: في التعليق يا شمس.
3: نعم
2: ديريكت في التعليق على الموضوع.
3: لا مش في التعليق باش نوضحوا كيف يعني في هناك طبيب طبيب سيقوم بقتله في فرنسا وفي أوروبا سابقا كان كطبيب يعمل كيما هكا يتشد في الحبس ويضرب 10 و20 سنة في السجن.
2: على ذكر الحبس باش على ذكر الحبس راهو المريض ينجم في ظرف 48 ساعة يتراجع على القرار نتاعو.
1: عنده
2: 48 ساعة يتراجع وعنده زادة كي تصير العملية حسب القانون الفرنسي ديما نحكي لك. كي تصير العملية فما لجنة تراقب زادة بعد العملية. اسكو صارت حسب الشروط اللي نص على القانون ولا واذا كان ما صارتش حسب الشروط يتحل تحقيق ويتعاقب حتى اللي معناتها الفريق اللي عمل او الطبيب اللي عمل العمليه. نقطتين اخرين باش نزيدوا مع وقت باش نفهم على فما شروط هذوما كما ذكرتهم اغلب الشروط ان يكون واعي يكون يعني هو اللي يطلب في كرجعت الاعلان العام لحقوق الانسان ما يعطيش الحق في الموت، يعطي الحق في الحياة أكهو والحق في الموت ما هوش موجود. يعني إذا كان باش نحكيه بمنطق حقوق الإنسان والحرية فما بعض الدول الأخرى اللي تجرم راو الاعتماد سواء المساعدة على الموت أو الموت الرحيم. نزلت فما الدول تجرم الموضوع ده. هذا هو جبدنا الموضوع على مستوى الدولي خاطر فرنسا انطلقنا منه، ولكن فما زاد نقطة أخرى يمكن حتى في النقاش لو نحلها في الدول الإسلامية كيفاش الموضوع.
1: أكيد ثم أبعاد أخرى اللي هي خاصة بين ظفرين البعد الديني اللي هو يدخل
3: الموضوع. السؤال مريض الزهايمر
2: على فكرة قاعد مريض الزهايمر
3: قناتك أسئلة نتقلت في البرلمان.
1: أي تفضل
3: مريض الزهايمر يا حات ينجم يطلب وفاته ولا لا؟
2: موجود في بعض في القانون هذا لا، اما في بعض الدول الاخرى
3: لا. ما هو هذه
2: المرض اللي هو الزهايمر واللي هو
3: قراءه القانون هذا
2: تنجم يدخلها في الموضوع هذا.
1: خلينا نسمع قراءتك شمس تفضل.
3: شوفوا القانون هذايا هو خطوه اخرى من خطوات الوكيزم الخطيره اللي دخلت لفرنسا، كانت تشاهد في افتتاح الألعاب الأولمبية بأشكال غريبة وعجيبة، اليوم ولات قوانين. وهذايا ماهوش الخطوة الأولى، من 50 سنة التالي تم بداية سن القوانين القتل بدعوى قانونية، لأنه في نعرف احنا مرض التريزومي الله يعفي بينا ناسنا ومحلاهم صغار اللي عندهم أنا نعتبرهم وكانهم جزء من الجنة. هذوما اللي تلقاهم والديهم ساعات تحبهم الحومة كلهم تحبهم في فرنسا حتى كيبدأ عمره في كرشمه 9 شهور ويكتشفوا اللي هو عنده تريزومي يقتل، يعني يتم انزال الجني من 50 سنة قانون قديم. هذاك علاش كي تمشي لفرنسا ما تراش المرضى او انا ما نعتبرهمش مرضى الناس اللي عندهم تريزومي.
1: كانت تريزومي ولا العاهات الكل بالنسبه لي؟
3: لا هي عاهد، هي اذا القانون يقول هو اذا في التحليل شافوا اللي فما مرض مزمن باش يكون فينجموا يقوموا عمليه انزاله. تقول لي فما ثقب في القلب الى اخر ذلك في نقاش.
2: هذا في البدايه
3: الصدمه اللي عندها 50 سنة في انك تنزل تقتل طفل خارج الوقت القانوني على خاطره عنده تريزومي وقادر على حياة طويلة وقادر على أنه يكون مبدع وقادر على أنه المرة هذه تم توسيع القانون في مجتمع في تفكك أسري وفي مشكلة متاع ليزيباد. ليزيباد هي الأماكن اللي يسكنوا فيها المسنين واللي وقعت فيهم مشاكل كبيرة اللي طلعوا يأكلوا مرة برك ويبدلهم الحافظات مرة في اليوم إلى آخر ذلك. بالطريقة هذه أنا سألكم سؤال، يعني عندي برشا انتقادات، هذا قانون كارثي واكيد لن يبقى في فرنسا.
2: ذكروني
3: هذا القانون سيجعل اليمين ينجح في الانتخابات القادمه.
2: هو يبدو انه شمس في اطار عركه سياسيه
3: اليمين لم يصوت
2: جدل سياسي.
3: قلت لك هذوما اللي صوتوا هما ليه وكيست ما معروف بنظرية الوك. الإنسان ما يعرفش روحه هو رجل ولا مرأة ولا قطوس ولا كلب، ومش مفدلك لأنه هذا هي نظرية زادة، وهذا قاعدين يحضروا له في قانون. اليوم زادوا في العروس الفرنساوي يفتحوا العروس ويكتبوا يال. يال هو التروزيام فيرب اليوم اللي قريناه الكل ما عادش عنده قيمة، قرينا إيل وآل، تويك فما ثالث اسمه يال. يلزمنا نعاود الدراسة. النقطة اللي نحب نقولها لكم باش تفهموا الخطورة، قانون الفرنساوي كقانون التونسي يمنع الإنسان أنه يكتب رزقه في مرض الموت. ما هو حكرا لله الإنسان كي يتبرع لولده الكبير اللي عايش في داره،
1: ذلك
3: القانون يقول إذا كان المرضى هذيك جات متصلة بوفاته فتعتبر مرضا للموت وكل إجراءات القانونية كديك غير قابلة للتنفيذ. يعني نحيله أهليته. الإنسان هذا اللي نحينانه أهليته باش يكتب كهرباء ودار، هل عنده أهلية هو موجوع ومعذب باش يجي طبيب في وذنه يقول له تحب نرتحك عن فلان ولا متنطون فلانة أو مسيو فلتان؟ وخاصة إذا الأولاد يحطوا كل ثروته اللي هو خلاها لأنه يعملوا تقاعد اليوم، تأخذها الشركة اللي هي باش تخليها عنده في اللي باد حتى لين يموت مقابل 3000 أورو اللي هو خلاهم، خاصة كي الشركة تولي من الطبة والفرملية تابعينها ويجي على وذن المريض ويقول له شرايك نجم الرتحك ولا ما رتحكش. الإشكال الأصدم من هذا هو أنه نرجعوا الأطفال اللي عندهم الثريزومية الثلاثية حتى هما وقت البلوغ بإمكانهم طلب الوفاة. البعض يقول كما حاتم ما يشاوروا الوالدين وما يشاوروا الوالدين، يلزمكم تعرفوا اللي بمثل هذا القانون. ما جمع الفتح كنا على إيلون ماسك باش تعرفوا الراجل ناقم على العالم وما فيه الغرب تحديدا واللي هو كيست هذوما تحديدا. إيلون ماسك أصر إنه ابنه القاصر ما يتمش تحويله من رجل إلى امرأة، وبعث كل المراسلات وعمل كل شيء ونقله له إلى دولة زايد نسميها احنا باش عملوا العملية دون وعي والده أو إمضائه أو أمه أو أو أو. احنا دخلنا في ثنية تو بتاع انت متكلف ياسر على الصندوق التقاعد للدولة متاعك، معناش برشة شبيبة قاعدة تخدم باش تنجم تداويك كيت تتعب.
1: ايوه نخلصوا منك
3: وباش ما نطولش عليكم. راهي يعني الإنسان اللي يتفرج على جلسة البرلمان اللي عنده 3 أيام يظهر لي
4: أربع أيام
3: وتشوفوا كبار رجال السياسة والأطباء إيش قالت والإمكانيات اللي في نفس القانون متاع الأشخاص اللي يسمح هذا القانون، بل أكثر من هكا اللي الأطباء كيف يرفضوا باش يكونوا سانكسيوني، بمعنى مش يعاقبوهم مبدئياً يقولوا له ارتاح ارتاح معناها ما عادش يخدم ويجي طبيب آخر ينفذ.
1: يظهر لي برشا جدل الموضوع هذا. ليه عندكم
3: هذه دول حقوق الانسان؟ ما هذوما اسمه طرف حقوق روسهم ويقولوا نعبر على قلقنا على وضع حقوق الانسان في الجزائر ونحن ناسف لوضع الجزائري في مصر وناسف لوضع الاطفال في السعوديه.
1: خليكم انتم اللي تسمعوا فينا نحزن لوضعنا. تعطيونا رايكم على صفحه اذاعه المنسير اذا كان انتم مع القانون هذا قانون القتل الرحيم او ضده وعليش. مرحبا بتعليقاتكم الكل على الصفحه. عاود نذكر بمسابقة اليوم، المسابقة اللي هي آخر أو أعلى درجات حرارة،
4: أعلى درجة حرارة عاشتها جمهورية تونسية البارح، والجائزة امتعنا هي قيمتها 100 دينار حب شمس من إذاعة المنستير. والاحتمالات والاقتراحات هم ولاية قيروان، ولاية زغوان، وإلا ولاية باشا.

0: عين على العالم.
1: خبرنا الثاني في عين على العالم اليوم، أوروبا باش تحط كاميرا داخل السيارات لحماية السائق. هذا بين ظفري، ثم شكون يراه مراقبة للسائق. باش نخليه الكلمة عند شمس.
2: هو باش نبداو دقيقين، بداية من نهار 7 جويلية 2026 أي كهربة تتشرى بالاتحاد الأوروبي فما كاميرا تخدم وترى ليلا نهارا، معناها انفراروج تنظر إلى السائق فاش قاعد يعمل، فاش قاعد يتحرك، تلفت يتفرج على الطبيعة، يقبل في طفلته بجانبه، يمس في الراديون،
3: وهذه حل الباب وخرز
2: كل شيء. لا وانت تسوق، انت تسوق
1: يعني هذوما شمس السيارات القديمة ولا الجديدة باش نفهم.
2: بارك الله فيك. قانون كان يقول ابتداء من سنة 2024 كل شركة باش تدخل بسيارتها أو بطراز جديد تطلب ترخيص باش تدخل به لأوروبا لازمها شركة هذية تحط التكنولوجيا. بمعنى كانوا الكراهب القدم تنجم شركة خذات الترخيص قديم، شيري ولا بي واي دي مثلا أو فولكس فاكن، سيارات اللي نعرفوها، ما كانش قانونا مجبور. من 6 جويلية أي كهربة تتباع جديدة ما عادش يهمنا شو واخدة ترخيص مش واخدة ترخيص، واخدة ترخيص سابقا، لازمها الكاميرا هذه محطوطة على وجه السيد السائق. الكاميرا باش تكون موجودة بنوعان، إما موجودة وينك نهبطوها باش نعملوا
3: الشمس
2: نعرضها على الشمس، فهذيك باش تولي هي ثابته وتتحرك الدائره نتاعها، باش تولي ثابته ديما فيها الكاميرا، واللي تغطي ولا تطلع ديما باش تقعد انت تشوف فيها او في الريتروفيزر. ولهنا خلاو للمصنع امكانيه الاختيار، على خاطر وهذه مساله دقيقه في البيعة، على خاطر وقت اللي يحطها على السائق متنصفه كرسي امامه، بمعنى قدام الفولون الفوق، فما إمكانية تويكا هما ما يشوفوا كان في شكون يسوق فقط. أما هو على الأقل عنده سرية شكون راكب التالي، صغاره، مرته، إنسان ما يحب شكون يشوفه ولا غيره. لكن إذا تحطت في الريتروفيزور هي ترى الخمسة ناس اللي راكبين فاش يعملوا، يبدلوا في حوايجهم، يعملوا في المكياج كتيرا. بطبيعة الحال إذا كان مرأة تسوق وتعمل المكياج، السيارة تقوم بتسجيل المخالفة إلى آخر ذلك وتنبيهها. اليوم القانون مازال في عمليات التنبيه،
1: يعني هو ماشي في اتجاه أنه باش يتطبق.
2: هو يتطبق تو، هو تو أنت تشري كهرباء فما كاميرا تشوف فيك،
1: هذا خرق للخصوصية ولا؟
2: والله انت حر في النقاش. انا الخبر هو
3: الخبر هذا يخص السيارات اللي اصحاب سيارات ولا اللي مثلا سائق عمومي ولا في
2: اي كهرباء اي سياره اي اربع جالي
3: اللي يسوق، حتى اللي عنده تاكسي، حتى اللي عنده في
2: اي اربع جالي تتشرى نهار 7 جويليا الى المستقبل من سنه 2026 من اوروبا، اذا توصي قريبك يجيب لك كهرباء ومازال ما شراهاش باش يجيب لك فيها التكنولوجيا.
1: واضح التكنولوجيا فيها الكاميرا هذه
3: تعدى التكنولوجيا هذه في الديوانه ولا كيفاش؟
2: لا هو سؤالك مهم. غدوه اش تبعوا الدول الاخرى ولا اذا الاوروبيين عملوه جماعه حقوق الانسان بكري يقتلوا في اللي يحب يموت وفد حياته، خاطر بكري ما قلناش اللي مريض نفسيا اللي يحب يموت يموت.
3: اي فما دول رجعنا
2: له. اي لا ما رجع، ما دخلوا بعض، يعني هي اليوم يحكم فيك قداش تولد وكيفاش تعيش وكيفاش تموت وكيفاش تتحرك داخل حياتك، خاطر هو فما قانون اخر زاد منع المال مازال ما تصدرش، منع المال السائل، معناها لازم تكون عندك مال رقمي اي باش كينزل على فلسه يوقفك، ما عادش تشري حتى بقيت. اليوم المشكله هي في الكراهب هذه في الخصوصيه.
1: اي ما شمس اعطينا علاش عملوا هالنظام هذايا،
3: يعني شنو المغزى؟
1: شنو التبرير؟
2: هما قالوا النظام هذايا باش يحسب لك عينيك نمط، خاطر فهم فيهم ذكاء اصطناعي الكاميرات، مش اي كاميرا، مش كاميرا 100000 كيف انت عينيك تذبل هي تزمر لك، وكان لازم تاخذ قياده وتكيلك. هي اليوم في اللحظه هذه السيارات هذه باش تعمل بيب في كل مخالفه تتعمل، ليش كيف احنا نلبسوا سنتور ونحيوا سنتور ما نلبسوهاش، تبدا تعمل تيت واضح ولا لا؟ اليوم انطلاقا من نهار 7 يعني قانون بدا 6 باش تولي الكهرباء تزمر في كل مخالفه انت تعملها،
1: يعني قاعده تسجل في المخالفات به
2: عندك انت. عرفتك كيف يبدا يهبط لنا رادار من لول جديد اللي بدينا، تبدا حمله تحسيسيه ويمشي شوقي ينقل وكذا، يعاقبوا حد وقتها وقتها يقول لك راك انت تمشي على 200 تمشي على كذا، حط الحزام تمشي الإذاعة والتلفزة يتبدل القانون. معناها اللي قاعد يقع في أوروبا تو هو مؤكد لسياليه المخالفات الآلي. هو في حماية كبيرة لأرواح الناس من حيث الحماية
3: بقطع النظر على الخصوصية.
4: مش مهم الخصوصية إذا كانها برخيصة. مرحبا نحل لايف يخلي يتفرجوا فيه الناس الكل. فايدة توصل لتونس كراها برخيصة خاطر نشوفوا في الأسعار متاع السيارات ويشاطرني رئيسي دايما نوجه له تحية. راهو معناتها أسعار خيالية أسعار متاع السيارات مستعملة خيالية. مش مشكلة مش مشكلة
2: إذا تفكر في سيارة تيجو جديدة إذا تفكر في التيجو جديدة اللي هبطت توتو عند 4 شهور $20,000 $20,000 داكورا كلها بلاستيك كارثيه تعمل 200 كيلومتر بالسيف. اذا دخل اللوتوروت ما تخرجش في تونس.
4: انت بالنسبه لك 20,000 اورو رخيصه
2: بنفس السون هذايا تمشي الماركات الصينيه زايد نسميهم لك 4x4 واخذين اعلى علامات جوده السلامه في وسطهم الكاميرات 360. وشنو نظريتنا احنا للكهرباء ما دام زلنا نشيلوه في كراهب؟ فولكس فاجن الأسبوع اللي فارت وقف التصنيع 5 من أشهر سياراتها التاريخية اللي ما زلت تصنع فيهم باكو بمعنى زايد سميه لكم مش تصدموا كتشوفوا اللي ما عادش تصنعوا. احنا عنا غرام صنعان بشراء الأثار. يا هذي
4: أي نحبوا الأثار
2: والله نحكي
3: في مرشي
2: احنا في تونس نحبوا الكهرباء القديمة. فما إنسان تسأل ويقول لك أنا
3: مش نفس السيارة اللي تتباع مثلا في الأوروب يجيب لك أنت تحبك هيك باش يعطيك المرشي القديم نتاعه واللي بلاش كاميرا واللي أنت قلت لي شوف التاريخ.
2: شوف
3: مش نفس الكهرباء الأوروبية تتباع لتونس ولا تتباع للجزائر ولا تتباع لل مش تلقى أنت كتونسي مثلا شركه فرنسويه مش تبيع لك كيما تبيع الفرنساوي.
2: هذه نحكي على حاجه اخطر. نحكي على كراهب دخلت لتونس عند 20 و 30 سنه تجي تشريها اليوم يغمن عليك من سعرها
4: اكثر من حقها.
2: عمرها 20 سنه وهي ب 30 مليون وكهرباء اخر صيحه. معناها الكراهب اللي انا نحكي
1: تو تبعدوا بينا راكم على الموضوع. خلينا هذا موضوع اخر.
2: هو هذا موضوع التكنولوجيا اللي جبته
3: احنا رانا نسينا ما نقفوش
1: في موضوعنا. انت الهذي لي
4: مع ما دام الخيصه مع تبدا رخيصه مع
1: مش
4: ماشي لا مش زايد. انت اليوم بتحكي تقولي خصوصيه. انت مواطن تونسي وفر له ساعه كهرباء في المتناول كهرباء عائليه مساج خلي يتفرجوا فيه امه لا اله الا الله ما يقلقوش.
1: فايده
4: تكون على قد مكتوب على قد جيب. وتشوف السيارات المستعمله اليوم راه مخطر على الكياس وخطر على
2: هو بدلنا الموضوع هذاك علاش انا داخل في موضوع باش كي نعوج فينا نعوجوا. اما يا سيدي هذي لي تخيل انت زوجتك تسوق في سياره والا بنتك تسوق في سياره وانسان اخر من داره يدخل يحل الكاميرا ويسمعها ويراها وهي في كامل الخصوصيه. تراه انت عادي على خاطر
4: واش عندنا دار احنا
2: خنكمل الخطوه باش نفسر لكم احنا علاش القانون اليوم يقول وهذا مهم الكلام ومتسمعوه كان في ذات مستير. علاش القانون يقول اليوم بكل غرور زاد علاش القانون اليوم يقول اللي مازلت عند سيارتك الفيديو معناها تكلمك انت على خاطر مازلنا في عالم التكنولوجيا في تقنيه الاي بي في 4. الاي بي في 4 هي كي ندخل على الانترنت تولي الانترنت بتاعنا 292.255 متكون من 4 اجزاء. من 4 اجزاء ما عندناش قد سكان العالم امكانيه نعطيو اي بيات. التكنولوجيا اليوم اللي قاعده تركب ولات اي بي في 6 معناها كل مواطن فينا باش يولي عنده 10 اي بيات خاصه به.
1: أيوة.
2: وأكيد فيها سيارته
3: يعني رقم انترنت يتسمى.
2: إذا هو محكم عليك باش يحط كاميرا وهي تشوفك وغدوة تولي فما انترنت يولي هو يشوفك. فنفترض أنت عملت جريمة كبرى بالتفقيد ينجم يوقفك وباهي. فنفترض أن أنت معارض
1: كيما
2: جاك بوتو في أوروبا وقلت كلمة تقف سيارتك على العمل ويقف كارتك البنكية على العمل وتتوقف كلك رقميا.
1: يا شمس ما شاء الله عليك خلينا نكملوا
2: نحن نقول في اخبار في برنامجنا.
1: لا مهم يسر الوقت هو اللي يحكم فينا الناس الكل على خاطر مازال عندنا اخبار اخر في فقرتنا الاولى. لكن حبيت نقول لكم العقل التونسي شنو يقول. باش نقول لك العقل التونسي اللي توا اشار لي عليه ايمن ونقدم له تحيه بالمناسبه. شي يقول لك ايمن فسخها قبل ما تمشي الفيزيت وبعد عاود ركب. السلام عليكم.
3: حل
4: جاي مع التونسي انت
2: جاوبوا.

0: أسماء بن أحمد يظل بتوزيعة جديدة، هذه أغنية صابر الرباعي اللي بدأ بها في مسيرته، لقيتها غزرت لي أغنية حلوة برشا، يعطيكم الصحة على الاختيار. لهذي لي توا
1: هاي للي
0: باش يحكي لنا على حمامة.
1: حمامة حمامة حكيت لنا
0: مش شكل حمام الكلي القمح العام،
1: لا لا
2: هذا حمام
1: الكراهين اللي كانوا الحساس، لا مش جوية ذوك
0: مش جو. كيف
1: حكيت لي اليوم صارت في مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، واللي صار ما تحكيش برك لازم يتشاف زاد هيك، علاش جبت لكم الفيديو اللي تنجموا تشاهدوه من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير من قناة فوكس الإخبارية. الحكاية ما فيها إنه صار حادث سير، كهرباء عادية تحرقت، جات الحماية في الوقت طفوا النار وما فما حتى إصابات، هما يخدموا على رواحهم، فما حمامة تجيب حذاء وعلاش خطر ذاق عليه أنفس من الدخان اللي استنشقته جراء الحادث. وفي الإبان يقوموا رجال الحماية بإسعاف الطائر، يحطوا له أكسجين من خلال قناع صغير على قد منقار ويا شمس، معناتها كل شيء موجود متوفر. الشيء هذا اللي يعاونه باش يرجع يتنفس عادي، وكي رجعت فيه الروح استرجع طاقته ورجعت الحمامة طارت. موضوع سيء ما في حد شيء. الفيديو هذا لقى انتشار كبير حول العالم، أما اللي يوجع القلب الحق كي نشوفوا حال سبيطاراتنا وخاصة الاستعجالي في بلادنا، وتشوفوا الفوارق، الناس تحترم طائر نجدته، وإحنا صفوف من المواطنين من الصباح شادين صف على تصويرة وإلا على فيزيتا وإلا على دواء، وتشوفوا تشوفي تلفتوا لكش ولا يكلموكش. ذنبك الوحيد إنه ما عندكش فلوس، وحتى كانك محظوظ وعندك فلوس وتلقى شكون يتلهى بيك في احدى المساحات الخاصه، تنجم وانت متبلج يصوروك يهبطوك على التيك توك عادي. ولات في بلادنا الوضعيه هذه، ممكن فيديو الحمامه ما عنده ما يغير في واقعنا، اما يخلينا نتمنى انه يجي نهار يتم اعتبارنا في بلادنا مواطن بصفه انسان. هذا هو موضوع
3: تلك حكايه
2: يضل يتمنى الحمامه تقول انت
3: اسمعوا وتلك قضيه وتلك
0: خليني نقول له سعام ولحظه مهمه. وكل عادة ذكرني بها أيمن ما شاء الله عليه فايق، أيمن ما رجيمش نحطه في الكرسي اللي مقابلني،
3: هو نجم يتكلم غادي
0: نجم يتكلم. قال لك كل عام الحماية المدنية أنقذت فتفاتة، تذكرها فتفاتة
1: نتفكر
0: في القطوس.
1: مش نحكي على أرضه أني لنا نحكي على كل شيء من جهز ونجم حتى يتم
0: من
1: تسويقه
0: من باب المثال لما كلمت
3: كايرو كايرو كايرو هوكي الفرقة المصرية تغني تلك قضية وتلك قضية، ينقذ سلاح بحرية ويقتل كائنات بشرية في غزة.
1: أي كاريوكي أنت شوف زاوية النظر أنك تقول
3: أنا لا شوف

0: 50 ولايه
1: نبداها بالسكان
0: الاصليين. اما من حقنا كتوانسه باش نمشيو للاستعجالي ونلقاو الابتسامه ونداوه ونروحوا مش الكلينيكات كما تحكي انت. احنا ما خلطنا
2: لا ولا يتصوروا في التيك توك ولا هابطين بنجي في التيك توك
3: كل شيء ولا يتصور كل شيء
2: صارت حادثة بالحق مؤسفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مواطنة عادية في بيت العمليات وتم تصويره وهي مبنجة
0: خاطر في الكلينيكات يظل ما ياخذوهمش على شهيدهم ياخذوهم زاد على شكلهم على الكاستينج معناتها نحب نكملوا تمشي تلقى روحك انت في عالم من الحوريات مش من الاطباء والملائكة
3: كل شيء موظف للتجارة
1: اما ما يتنافيش هذا اذا كان ثم حوريات راه يلزم ثم اخلاق
2: اخلاقيات مهنية
1: ثم اخلاق تربية وثم اخلاقيات مهنية
0: لا اما هم مش افضل من تونسي لتونسي العربي ما همش خير منا يكذبوا
2: زاوية النظر هذه تحترم نقولوا اما لازمنا نفصلوا ما بين الشعب والحكومة
0: انت صحيح لا شعب مجرم باتم معنى الكلمة تفرج على برامجه وبقرا كتبه
1: فيها حديث هذا يا شمس فيها حديث
2: لازمنا نفصلوا
0: نعطيك نسبة الجريمة في الساعة في نيويورك في نيويورك في اي عمل سينمائي اذا كان مش كل دقيقتين يعديه وحس بتاع إذا كان ما عملهاش المخرج عمل خطأ رهيب
2: مهني
0: اللي يحب يتفرج على بلال فضل أنا يعمل لايف في نيويورك يشبع على الأخر الأيمن تشوفوا كل أقل من دقيقة فما بيلونس متعدية فما حادث قتل لا عاد ما نبداوش هما
2: حكيوا على مدينة فيها 10 مليون نسمة
0: وأنقذوا
1: نحكيوا فيه شمس. الموضوع نحكيوا فيه الموضوع مازلنا مواصلين معاكم بعد موجز الأخبار أنا باش نرجعوا باش نمشيوا للفقرة الثانية متاعنا اللي هي موضوعنا الرئيسي نجم نقول مش الرئيسي الثاني لكن مهم برشا اللي هو اليوم يهم الناس كل اللي تسمع استيك وقطع التيار الكهربائي تناتيكم برشا تفاصيل بعد ما يقدم لكم الهادي عزيز الاخبار اقعدوا معنا
4: في الليل تقلقوا بس ساعات البطولات يتعيطوا فتعيطوا نتفجعوا تصير حتى مرا حبله ولا قد ان نتفجعوا حتى من
5: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7 خبر ورخبر
6: الموجة ورموجة
5: جديد كل نهار
6: الموجة ورموجة
5: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الرابعة للأنباء. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله هو عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المساجين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، وقالت أنها تعتمد منظومة كاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسب لأي انقطاع طارئ للمياه أو للتيار الكهربائي. وأكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ولمؤسسات الدولة. هذا وجددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين لتأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها رامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وأنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف بتونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة تستجيب لكل ضمانات التقاضي. وقالت نقابة الصحفيين أنها تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وأنصاف البغديري لمدة عام وبخطايا

0: الجالية على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المؤقت السابق منصف المرزوقية إثربت برنامج اليوم الثامن في سنة 2015، وقالت أن أطوار القضية تعود إلى أكثر من 10 سنوات، حيث بتت القناة الحوار التونسي ضمن برنامج اليوم الثامن مادة فيديو تضمنت تصريحات اعتبرت آنذاك مسيئة إلى رئيس المؤقت منصف المرزوقية. تم نقل شحنة الألعاب النارية الخاصة بكرنفال أوسو في مدينة سوسة، وقد تبلغ هذا العام 958 كيلوغرام بعد وصولها ليلة البارحة إلى ميناء أرادس واستكمال الإجراءات الديوانية. هذا وسيقام عرض الشماريخ في مدينة سوسة يوم الجمعة 25 جويلية على الساعة 10 ليلا بساحة بوجعفر في مدينة سوسة وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لكرنفال أوسو. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للاطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: أقول مش مغول
6: إن لا كل
7: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم من جديد، انتم في الاستماع الى برنامج عين العقل ديما على موجة إذاعة المنى السير. تنجموا تابعونا على صفحة الإذاعة والا على اليوتيوب ولا معنا توا مباشرة على 73 460 800. مرحبا بكم الكل. قبل ما نرجع للفقرات نتاعنا باش نمشيو الفقرة مهمة برشا باش نحكيو فيها عستيك كما قلنا، قبل هذايا باش نعطي الكلمة لهذيلي خاطر لهذيلي قاعد يتبع في المسابقة. أنا مسابقة
1: ما شاء الله ما شاء الله، معناتها في إطار مواكبتنا لآخر أخبار الأسبوع نعملوا ريكاب كامل للأخبار في الجمعة هذه من خلال برنامج عين العقل. طرحنا سؤال على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير وتنجموا تخليوا تعليقاتكم اللي تجاوزت الحقيقة 800 تعليق وقرابة 1000 تعليق، قرابة 1000 تعليق على سؤالنا لليوم، أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس إن كانت ولاية القيروان ولاية زغوان ولا ولاية باجة؟ ما عليكم كان تكتبوا كومنتير تخليوا فيه الإجابة صحيحة، وبنسبة 99% الإجابات كلها صحيحة إن شاء الله ربي يلطف فينا في موجة
2: الحرية. نقسمها 100,000 على اللي جاوبوا صح، نكونوا عادين كيك شي مش خيرة
1: باش يكونوا
2: فايز بار
1: كمان. لا باش يكون فايز بار
3: والجائزة.
1: تفضل حاتم.
3: والجائزة
1: الجائزة 100,000 كاش، 100,000 كاش من إذاعة المنسير.
3: يا سلام
1: 100 دينار كاش
3: تخلص لك الضوء.
2: انت قلت حب خنزد
3: انا عجبني الكاش خاطر كل واحد وشهوته.
1: صحيح صحيح، حكى علاش نقول لكم مازالت المسابقة
3: متواصلة. نشكروا إدارتنا
1: وهو كذلك،
3: هو ربي قال إن شكرتم لازيدنكم.
0: أيه. أكيد باش يزيدون
2: إن شاء الله تزيد
1: إن شاء الله.
0: مازلنا مواصلين معكم راه، تنجموا تشاركونا زيد أنتوما وتبعثوا الإجابة نتاعكم. عاود ذكرهم بالسؤال،
1: أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس، ولاية القيروان ولاية زغوان ولا ولاية باجة؟ تنجم تخلي التعليق نتاعك من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير لنهاية حصتنا باش تتعرفوا مستمعين على واحد باش يكون فايز معنا اليوم كما قلنا جائزة مالية قيمتها 100 دينار. ألف مبروك مسبقا للفايز نتاعنا، وأكثر ما يمكن من لي كومنتير نتاعكم تخلي حظوظك أكبر بالفوز معنا في هذا العدد الثالث من عين العقل.
0: أكثر واحد باش يخلي دي كومنتير هو اللي باش ياخذ 100 دينار. هاو شنو باش تسمعوا بعد شوية؟
4: تقلقوا في الليل، تقلقوا بساعات المطارات يتعيطوا فتعيطوا، نتفجعوا تصير حتى مرا حبلة ولا قد نتفجعوا حتى من كرزة الكهرباء المطارات وكل شيء ولا فرينات القويين بالطبيعة فما قلق.
5: كيف كيف في الليل وقتاش مؤخر مش بكري يمشي يسهروا في البحر يروحوا مع مدي ساعة مع ساعتين كيف كيف يعودوا نفس الحكاية وقت اللي العباد هي باش ترقد العاديين معني هاي بالحق هاي
6: معاك تحب تعمل جو تتفرد أم مش تفوت نص الليل وفيل فيل الليل أصلا وقتش باش تخرج ترقد والأمور هذه ترجع بيد الدولة. ما تنجمش أنت كمواطن تمشي تهاجم عابد ولا حاجة شو اللي تسكت على روحك اللي هي قاعدة تضر فيك.
5: بالنسبة لي خاصة العروسات اللي ما يحترموش الأوقات المعينة باش الوقفة حتى يوقفوا الفلويد يكملوا بلاش الصباح.
0: هذا اللي باش تسمعوه بعد شوية وباش نتوسعوا في الحديث فيه اللي هو موضوع الضجيج في الليل في الصيف، وانتم تعرفوا قديش قلق في الليل
2: خاصة في الصيف
0: هذايا بعد ان شاء الله في موضوعنا الرئيسي اليوم. لكن قبل هذايا باش نرجعوا على فقرة اخرى
7: بالعين وبالعقل.
0: بالعين وبالعقل قبل ما نمشي للموضوع الرئيسي باش نرجع على موضوع كنا طرحناه الأسبوع قبل الفرد، حكينا فيه على الصيدليات، حكينا فيه على أصحاب التحاليل مخابر التحاليل البيولوجية، فثم تبعات للموضوع قلنا نرجع إذا كان ثم جديد. نحب نقولكم أنه أصحاب الصيدليات الخاصة الكنام أمهلوه حتى للبارح نهار 31 جويلية كآخر أجل باش يخلص كامل مستحقاتهم. يظهر لي آخر أجل باش يواصلوا العمل بالمنظومة قبل القطع النهائي للتعامل هو مطلع أوت، معناها إذا كان ما ثماش خبير مع من هنا مطلع أوت هذوما أصحاب الصيدليات لفارماسيان إذا كان ما ثماش خبر على أنهم باش يخلصوهم في كل مستحقاتهم فباش يقع إيقاف العمل النهائي مع الكنا. هذا خبر باش نتبعوه إن شاء الله مع الصيدليات الخاصة، ونتنأمل بالطبيعة أنه ما يصيرش هذايا على خاطر تعرفوا إذا كانت وقفت الصيدليات هذايا مشكلة الكل باش ترجع
2: موضوع الصيدليات الخاصة وصل حتى للبرلمان. عواطف نعم. جلسة في البرلمان صارت عندها تو 3 أيام زادها مع كل القطاعات المتدخلة في علاقة بالكنام خاصة الصيدليات المجلس الصياد لنقابة الصيدليات الخاصة مشاو في جلسة مع لجنة الصحة يمكن لحل حالة العلاقة بين القطاعات هذه والكنام
0: باش يحرحلوها المشكلة هذه، لكن مازال هو
3: احنا كنا الحلقه الاولى
0: فيما كانوا نعم
3: وقتها قلنا الصيادله خلصوهم في شهر معظمهم وتراجعوا على الاضراب
0: اي
3: وقتها قاموا مخابر التحاليل قالوا حتى احنا بعد نهار 13 من هذا الشهر سنتوقف عن اسداء الخدمات
0: اي
3: للي عنده كرنيل كنا بعدها تراجع بعد حلقتنا هذيك الأخوة مخابر التحليل وقالوا سنواصل العمل وحثوا الكنان باش تخلصهم جديد اللي مرة أخرى الصيادلة والمرة هذه بلهجة
2: قلبت المعادلة ولا شنو
3: هي عاد واللي رضاو شرف
2: اللي رضاو عاودوا ولا ما رضاوش
3: وبالاطلاع نوعية اللغة تبدت المرة اللي فاتت كانت تصالحية من قبل الصيادلة المرة ذي فما شوية لغة تصعيدية ما صلت
0: الصياد لا يحكيوا على القطع النهائي بتاريخ 1 أوت
3: أي لكن بلغة تصعيدية
0: بلغة تصعيدية
3: فما كتبدأ اللغة التصعيدية دي السيد ما جربناها عم نول في رسلعة مش أول مرة أنا 2026 هذه ثالث فيلم بش يرد السيد الوزير بلغة تصعيدية حتى في البرلمان وبش ترد الكنام بيدها بلغة الصعيدية هذا الإشكال هو
0: ساعات
3: قرار سياسي وإلا مالي احنا اللي يحب يرجع يشوف على يوتيوب وفيسبوك قداش دفعنا على هذا القطاع الاستراتيجي في حلقتنا الأولى
0: أي سؤالي توا نهار 1 أوت المواطن شي نجم يمشي ياخد الدواء متاعه إلا لا هذا اللي باش نقعدوا نستناو فيه نحن النقابة التونسية البيولوجيين كما قلت شمس بالمقابل البيولوجيين الخواص زي ما نحكي أعنت على تعليقها قرارها القاضي بإيقاف العمل بنظام الطرف الواحد هذو من الناس طرف الدافع
3: هذا هو احنا كعملنا الحلقة اللي فاتت الصيادلة رجعوا وقاموا البيولوجيين قالوا باش نضربوا وقلنا ان شاء الله كان استجابوا تنعاودوا نبثوا فهما سمعوا السلطة هذاك وضع التونسي لازم يتحل تمت الحلحلة والبيولوجيين تراجعوا
0: بالضبط
3: قالوا احنا نقعدوا نخدموا الوطن ونخدموا مرضانا اليوم جديد الصيادلة من جديد قادوا يقولوا لو كان ما تزيدوش تصبونا رانا 1 جويل اوت معاش باش نعطيه للناس الظرف الدافع اللي ياخذ يدفع ثلث معناها
0: نعم.
3: والا الناس اللي تجيب لاكور بريالابل المسبق اللي يهمني انا شخصيا اللي لاكور بريالابل معناها دواء الدوله باش تخلصوا 100% انا كمريض ان شاء الله ناخذه مع الصيدلي في الحومه ما خديتوش نمشي لاي مؤسسه عموميه تعطيني دواء ما دام انا خالص بما دفعته
0: أو زعما تعطيك أو تمشي في طاولة تمشي مثلا للفارماسي متاع السبيطار
3: والله يا
0: راني دفعت تعطيوك زعما شمسة
3: لا تقول لهم أنا طرف دافع للأسف شديد ولا الله يوريكم الأدوية اللي تسوى قد دويات السكر كلها قاعدة تتعطى وللأسف الشديد كيف نحبوا ننقدوا مضطرين المرضى الخطيرين هذوما اللي الحربوشة ب 14 مليون والزريقة مضطرين باش يمشيوا يا لصفاقس ويا لسوسة ويا لتونس العاصمة إن شاء الله ملكنام كيما موجود في الثلاثة هذوما هو موجود في كل بلاصة يوفر لهم الأدوية مش معقول إنسان مريض يتنقل كل هذه المسافة أما لا فما إجراءات أدوية ثقيلة هو الصيدلي يربح 34% على كل دواء تعرف كان تعطيه الدولة مباشرة قداش خدموا من صيدلي في البطالة احسبوا حدكم
0: باهي شمس نحن حبينا فقط نرجع على موضوع كنا حكينا فيه الأسبوع قبل الفرد وهيك نحب نقول لكم إن شاء الله الجمعة الجاية ما نلقاوش مرة أخرى النقابة متاع البيولوجيين تقول المرة هذه أني باش نعلق على خاطر يظهر لي ولات كورة كل مرة نلقاوها عند حد فإن شاء الله تتساوى الوضعية ويأخذوا مستحقاتهم والمواطن يستنفع سواء كان بالتحاليل ولا بالدواء نحن بعد شوية باش نمشي والستيك أقعدوا معنا

0: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1
2: في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسة وكل حد كيفاش يعدي وقته.
3: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
2: سفرة ولا تحويسة، سهرية ولا تفرهيدة وتبقى بيها
3: بالبحر.

0: بين العين والعقل.
1: بين العين والعقل اليوم باش نحكيو على قطع التيار الكهربائي. القرار هذايا اخذته الشركة التونسية للكهرباء والغاز على خاطر ثم أسباب باش نشرحهم لنا السيدة هند النيفر اللي هي المديرة التجارية ومديرة التسويق بالشركة، وتقول لنا علاش خذوا القرار هذايا. نسمعوا مع بعض.
2: قلنا هو ظرف استثنائي، حرارة غير مسبوقة غير متوقعة، ومازلت في مع تطور الارتفاع. دونك لهنا صارت فما ديسيزيون كما نقولوا احنا ابخوند، اللي هي اول حاجة احنا كي تبدا عنا قدرة انتاج متاحة توصل حتى 5000 ميجاوات، كي نقولوا فما ارتفاع في وقت الذروة، دونك احنا باش نفوتوا غيرمون القدرة المتاحة نتاع الانتاج. دونك هنا فما خلل في التوازن بين العرض والطلب في الكهرباء. الديسيزيون اللي هي مرة الحقيقة ماهيش بالسهل، راهو ستيك معناتها ماهيش هكاك تاخو فيها اعتباطية، هي إجباري ولي معناتها تفادي الضرر على الشبكة. اونيت اوبليجي باش وصلنا نعملوا هالقطع الدوري المؤقت اللي على المناطق الكل، فماش منطقة كانت معناتها فافوريزي على منطقة أخرى. هو شنو يصير معناتها في مركز التحكم تاعنا نشوفوا وين فما معناتها ضغط كبير على الشبكة. وقت تصير الديسيزيون شكون اللي باش نهبطوا شوية نخفوا شوية على الأحمال، فما شارج باش المنظومة كلها تشد روحها ويصير التوازن بين العرض والطلب، وهكيك نضمن استمرارية التزويد على خاطر لقدر الله إذا كان تنهار الشبكة باش نوصلوا في حال كما عشناها قبل اللي هو البلاك اوت.
3: هذه هي ذولي الفكرة الأساسية متاعها كان الحر.
1: نعم.
3: احنا باش نحلوا
1: درجات الحراره
3: باش نحلوا من الداخل
1: والضغط الكبير على الشبكه
3: والضغط يعني. نعم. ارتفاع درجات الحراره باش نحاول لان النقطه اللي خذيتها في الاشكاليه هذه نتاع ازمه الكهرباء او ازمه الشركه ديما يقولوا ازمه ستاغ، مش نحلوا من الداخل. احنا مش ناخذ الوضعيه الماليه للنقطه اللي مش نحكي فيها برشا، الوضعيه الماليه للشركه اللي حسب اخر المعطيات 23 جوان 26 وهذا قالوه في البرلمان 7 مليارات و356 مليون دينار هي يعني الديون الجمليه نتاع نتاع الشركه.
1: نجموا تشوفوا معنا على صفحه الاذاعه على الفيسبوك،
3: هذا خاص بإذاعة المستير تم نجزناها احنا في تقرير
1: برنامجنا
3: سميناه تقرير جويلي يعني بناء على المعطيات الحديثه. الوضع المالي للستيك قاعدين نشوفوا مستحقاتها كما قلت لكم، يعني 7 مليارات ديونها مقسمه كما نعرفوا يعني الحرفاء المواطنين اللي ما خلصوش، الادارات والمؤسسات العموميه اللي ما خلصتش، يعني ديونها مع الحرفاء ومع المؤسسات العموميه من 7 مليارات هذوكم فما 4 مليارات و700 ديون من الشركات العموميه ومن المواطنين. هذا من من من من ناحيه، هذا زاد يخلي الديون هذه. خلينا زاد نمشيو للجلسة اللي في البرلمان اللي وصادقولهم يعني البرلمان صادق للشركة على زوز قروض، قرض يتعلق يعني قيمته والقرض الأولاني قيمته 384.4 مليون أورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير باش يخلصوه على 43 عام مع 7 سنين إمهال قبل بداية الخلاص. القرض الثاني هو من صندوق التكنولوجيا النظيفة قيمته 30 مليون دولار يتسدد على 30 عام و8 سنين إمهال ونسبة فايدة قارة في حدود 1.3%. السؤال اللي يطرح نفسه في الأرقام هذه هو يعني علاش ستاغ اقترضت؟ تو تقولي لوجيك هاني عندها ديون، لكن الاقتراض كان السبب نتاعه. ونشوفوا أهداف برنامج الإصلاح نتاع 24-28 كان الاقتراض هو مش يدعم التحسين المالية، تخفيض الفاقد يعني الغني والتجاري، دعم المشاريع الطاقة المتجددة، تحسين الحوكمة ورقمنا. هذا شنية أسباب القرض يعني المتعلق بالشركة. نمشيه لل
1: يعني تحب تقول لنا أنت حاتم أنه الاقتراض اللي تم ولا القرض هذايا اللي وافق عليه
3: جملة الأهداف اللي موجودين
1: اللي صادق عليه البرلمان مش باش يخرجنا من الأزمة هذه،
3: مش
1: ما عنده حتى علاقة بالأزمة،
3: ما عندوش حتى علاقة.
4: أعتقد هذايا عرض
3: باش نقارنوا احنا الارقام نلقاو فما مفارقه واضحه. يعني المفارقه هذه ديونستا كما قلنا 7 مليارات وايش 356 مليون.
1: نعم.
3: القروض الجديده زاد فيها تعادل تقريبا مليار و300 مليون دينار فقط، بمعنى اخر القروض الجديده تمثل اقل من خمس اجمالي ديون الشركه. يعني انت ديونك 7 مليارات واخذت قرض قيمته 1.3 مليار. يعني كما قلت انت شنو باش نصلحوا به يعني نرجعوا به الضوء ولا باش نصلحوا به؟ هما احنا تو مانيش عارفين.
1: يعني انت حبيت تقول انه من بين الاسباب اللي وراها الازمه هذه الازمه العميقه
3: يعني
1: هي ازمه ماليه
3: الحر يعني
1: هذا راي من الاراء حبينا
3: حبينا هذا هو. يعني فما سؤال اخر، القروض هذه تنجم يعني تخرج ستاغ من ازمتها الماليه ولا القروض اللي اخذتهم اللي هما برسك الخمس من الديون اللي عند الشريك؟ سؤال اللي نطرحوه نجمه يعني يخرج الشركه من ازمتها ولا؟ وسؤال اخر هذا كان حاضر يعني زاد حتى في النقاشات مع البرلمان اللي قالوا انه الاقتراض وحده ما يكفيش، يعني فما حوايج اخرين تتعلق بالحوكمه تتعلق بال حسن التصرف يعني في موارد الشركه.
1: حسب رايك انت هل ترى الازمه تو اللي تمر بها ستيك وراها هل نجم نقول الفايت او نجم نقول الديون المثقله في الشركه؟
4: حتى فايت انا نحب نحكي مع الناس بكلام بسيط.
1: الوضعيه الماليه الصعيبه نتاع الشركه
4: يبدا انسان بو في الدار عنده طرناطه قمح وصغار وجوع، تقول لي هو مسال البنك مسال كذا، التيار الكهربائي قاعد يولد ويورد. انا نحب نتكلم بكلام يفهمه كل تونسي ببساطه وبكل شفافيه وبكل دقه. لا خلينا نفسر لك سؤال، احنا نحب
3: مش سؤال.
4: قداش اخر فاتوره معنا مع سونا تراك وخلصناه ولا ما خلصناهاش؟ مساله سياديه. احنا ناخذوا في طيار كهربائي ناقصنا من الجزائر تحديدا من سونا تراك.
3: انا في برنامج انتاج برنامج المجله الاقتصاديه
4: انا تشرفت باني خذيت رئيس مدير عام سونا تراك وشخصيا وراه حاجه عندهم حاجه كبيره. قال لي هذه مساله سياديه لنجاوبك عليها بين رئيس ورئيس، فاحنا التفاصيل هذه نسال وما نسالوش. مش هذا سبب قطع طيار
1: فما برشا اسباب عطينا الاسباب حسب رايك
4: ما عندوش معناها سامحني احنا مركبين محطات جديده يابانيه على كذا على كذا هكا ولا لا يفترض مستعدين مش تونسي يقول ما لا وين الاستعدادات يا الاعلام يكذب يا البرلمان مش فاهم. خليني نفسر مالان خاطرنا باش ندعوك انت وسادة المستمعين باش نمشيو اللي يسمع بسمع واللي يشوف بالتصوير المركز التحكم اللي هو يعتبر نقطة استراتيجية وحساسة في البلاد التونسية. شرفت أنا وصوصن شاهد من التلفزة ولاد مؤسسة إذاعة التلفزة التونسية ومجموعة أخرى من الصحفيين باش دعاتنا الوزارة وستيك زرنا هذا المقر هو رأوف يوري فيكم في تصور وينجم بنفسه للتباء. خلني في محاجة مهمة في التيار الكهربائي كيما في دارنا عنا كهرباء. التيار الكهربائي لازم يكون فيه تنوع من المصادر مهما كانت الدولة متاعك، بمعنى كان عملت على الطاقة الشمسية شنو تعمل في الليل، وكان عملت على الطاقة الرياحية شنو تعمل كيف فما شريح. هذا يتسمى بالتنوع في كل دولة.
1: يعني زي ما عندك بدائل. نعم.
4: مش بدائل على خاطر التيار الكهربائي عواطفي لازم السادة المستمعين تفهموا هو حاجة نادرة على غيرها من الأشياء كيف الماء هو يشبه اللي ما عندناش بخازنه لانه التيار الكهربائي اليوم في العالم فماش بخازنه اللي انتجناه وما استهلكناش ضاع. معناها لو كان ستيك تنتج بكامل قدرتها اليوم يقول قائل ما نعمل وقت ايامات اللي ما حشناش ننتج
3: قاعده تنتج حسب الارقام قاعده تنتج اما البارادوكس انه الاستهلاك قاعد يزيد العام العام.
4: حاول افهم اسمعني لابس خوذتك انت سماعاتك لابس كيف ننتج 100 كيلوواتور استهلكوا التوانسة 5 كيلوواترات شو قاعد 95
5: تبخروا
4: تماما
3: يزمهم يستهلكوا
4: فورا
1: استهلاك. هذا علاش ما يقعش استهلاك
4: في تلك اللحظة
3: يضيعوا
4: في تلك اللحظة، بمعنى وقت اللي انت تنتج يلزمك تستهلك كان شيء ما فماش في الكون إمكانية
5: لتخزين
4: الطيار اليوم في 2026
1: في سمحني شمس
4: في دول العالم خلينا نكمل لكم الطرح وبعد أسهلوا. ففي كل دول العالم يدرسوا توقعاتهم في كل يوم من أيام السنة بالتفاصيل المختلفة، فما متشكورة ولا ما فماش، فما سخانة ولا ما فماش، في كل لحظة هذا يتم باش فما ناس تقرر في القاعة اللي احنا نمشيولها شنية المحطات اللي تشتغل وشنية أنواع المحطات اللي تشتغل، علما اللي هو عنده نفس مشكلة المواطن اللي عنده كهرباء مثلا، كل ما تعمل 5000 كيلومتر يمشي يعملها فيدونج، والفيدونج ياخد 3 أيام ولا نهار وهي واقفة، فهو ما ينجمش يوقف نقل أطفاله في اليوم هذاك. فمطلوب كاستيك يعرف روحه كل نوع محطة قداش عمرها يلزمها تسكر للصيانة بعد عمليات إنتاج يلزم تخدم غيرها. فهذا مناس ومناس خدمتهم عام 12 شهر وهي تحسب بالساعة بالدقيقة يا حد، وكيف يشوف هو يلزم يوفر الإنتاج قبل ما تستهلكه أنت، وكيف ينتج أكثر ويشوف التوانسة ماش تستهلك، بيقول طفي مستير طفي سوسة طفي رادس، فهمتني حاتم؟ توا هذا أضف احنا جددنا تو زدنا أضفنا له الطاقة الشمسية لي تو، بعدش نرجع لكم في النقد الحقيقي في المسألة هذه. الخط متاعنا رؤوف تيوريكم الوطني مربوطة تونس بالجزائر
3: وليبيا
4: وليبيا، وتو رؤوف يورينا في الخريطة اللي احنا اليوم بالخط الجديد اللي عملت عمل بين تونس وإيطاليا واللي تونس دفعت فيه باش نوريك اللي احنا عنا فلوس، احنا دفعنا نص مليار بالدولار 528 ولا 60 نسيت المبلغ، هو اكثر من 500 مليون دولار دفعناهم باش ربطنا التيار الكهربائي الوطني التونسي عن طريق قريبيا ايطاليا، باش نوليه في المستقبل ان شاء الله نبيعوا الطاقه الشمسيه احنا والجزائر بما انها هي توصل لنا هي كتيارها الكهربائي. واحنا في هذه الخريطه العالميه بارك الله فيك رؤوف اللي يشوفوا في التوزيعات فتونس راهي نوع مهم يعني رابط كبير، فما مستقبل إنتاج التيار الكهربائي وموضوع خطير ياسر، ننجو احنا ونبيعه للعالم ولا يجي الجاوري ينتج على أراضينا ويبيع بالواسطة صندوس تولي كتريكوات.
3: هذه من الطاقة المتجددة
4: من كل أنواع الطاقة، بمعنى إذا كان احنا حطينا طاقة شمسية شنو اللي واحنا نقدمه في النهار للألمان والنرويجيين
3: هنكمل لك يا حاتم عاد
4: مو عنا الجزائر يا تسمعني يستحيل مستمعين ما فهموش. إذا كان الجزائر هي عندها الغاز وهو أفضل نوعية بيئية بعد الكهرباء بعد الشمس والريح، فذاش قلت لك احنا ننجو انتاج النهاري بالطاقة الشمسية وتبيع الجزائر في بالطاقة الغازية إذا ما عملتش هي الطاقة الشمسية. هذا موضوع آخر.
1: بيه شمس باش ما تكتوش علينا التفرعات ونضيعوا.
4: لا مش تفرعات والله الناس تفهم.
1: متفهمين. ونتحديك
4: أنا كي تغادر. أسأل الناس حد لهنا فهم ولا مش فهم.
1: فهمين.
4: توا يجي الإشكال وين؟
1: أعطينا الإشكال يعطيك الصح.
4: وقت اللي نشوفه في الصورة اللي في وسط هذه الخريطة الربط بين ليبيا وتونس وإلى آخر ذلك. حاتم رؤوف لو كان يورينا الصورة متاع فما قاعة كبيرة في وسط شاشة ضخمة أكبر من حيط هذية تقريبا في وسطها. قداش احنا قاعدين ناخذوا من الجزائر في لحظه اللي انا موجود، قداش قاعدين ننجو، شنو هو قاعد ينتج، وبعدها رؤوف تورينا يبدا على المنظومه مكتوبه فيرتيسمون خطر خطر خطر خطر باهي.
1: بما معناه
4: بمعناش فسر لكم هذا بمعناها احنا في تونس جاتنا سخانه وخدمنا الكليماتيزورات خاصه اللي فما قرار استراتيجي عبر عليه وزير الطاقه ومدير عام سوناتراك في حواري معه السابق، قال وقت اللي الإمارات العربية المتحدة وراه مربوط يعود في الحديث اختارت باش تحول يوم عطلتها من الجمعة للأحد باش تربح أيام البورصة، حتى احنا قلنا في الجزائر علاش نقدر نرتاحوا بنهار الجمعة، وعملنا مجلس وزاري وقررنا باش نقعد ونرتاحوا نهار الجمعة نظرا للمسألة الاستراتيجية المستقبلية للطاقة هذه والتصدير، خاطر احنا نهار نستهلكوا الكهرباء في تونس نهار لحد مو نهار الذروه هو لحد يبدا في نهار كاس العالم ديما نعملوا البلاك اوت. البلاك اوت بمعنى الدوله كلها تطفى وتحب لها ساعات طوال باش ترجع على خاطر الموتور وقت يكون شوش تاع الكهرباء. فاحنا نرتاحوا بلحد وناخذوا الكهرباء من الجزائر وهم نهار الجمعه ياخذوا الكهرباء، فما تبادل في الطاقه مانيش كان ناخذوا نحكي واحنا على لحظات ذروه احنا كنا موجودين فيها، لو كان نشوفوهم على الشاشه احنا ناخذوا من شقيقه الجزائر وناخذوا اللي حشدنا به ونعديه ليبيا. اللي وقع نهار الخميس في الليل اللي الولايات الحدوديه الجزائريه عملت هي بلاك اوت
5: في بسكره
4: بسكره وما جاورها، ما هذا اللي ما سمعته في حتى وسيله الاعلام، هو مساله غريبه وهو منشور
5: صحيح.
4: كي طاحت حليفنا في عطيان الضوء، وعلاش حليفنا طاح؟ لانه كل دوله كل منظومه كهرباء وطنيه في العالم هدفها ما تعملش بلاك اوت، ما نعملش بلاك اوت معناها ما يوليش الطلب اكثر من الـ من اللي انا عندي بالعرض. فيحصل كيما الكليماتيزور، تعرف الكليماتيزور كي تسخن عليه الدنيا يولي ينفخ في الهواء،
6: يولي سخون
4: اي، فتولي المحطات ما عادش تنتج، تدور بالهواء وتعدم، وما عادش نوليو قادرين على اعاده الانتاج. فكي تحت هما شقروا وقت اللي ما عادش قادرين على تلبية الطاقه في الجزائر انهم يقصوا ولاياتهم. القاعة اللي احنا نشوفوها بعد نشوفوا مجموعة من المهندسين على كمبيوترات خدمتهم يشوفوا في الشاشة ويقرروا وين عندهم الخطر، يبدأ مكتوب عندهم مثلا خط صفاقس قفصة كذا هو اللي عليه أعلى عملية استهلاك. طو يهز التليفون اللي قدامنا اللي يتفرجوا اللي يحبوا يرجعوا على يوتيوب ولا فيسبوك ويشوفوا، نعم. يهز التليفون وتطور أوفي ورينا اليوم ما زالت هي دائرة كاملة باش يقول لهم قص الضوء في البلاصة الفلانية. هذه عملية الإنقاذ يا عوطف، ثبتنا الوضع احنا وخلينا توفى متعادل في مشينا الأكثر بلاصة في تونس قاعد تستهلك في كهرباء، طفيناها باش ما دخلش الدولة في بلاك اوت. لهنا يبدأ النقاش المفروض اللي فهموهونا غاديكا ان هنا هكا لي زافرتيسمون اللي يحب يشوف
1: به نجموش نتفاداو الوضع هذا الكل. هذا اللي يهمني
4: خلينا نكملك عاد. أيوة. اللي يقع في الكون كله في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول المتقدمة ونيويورك كيما في تونس يفترض قانونا فما واحد يهز يقول طفي الورداني شعل مساكن، طفي مساكن شعل قرب. هذا يدم هذا المتداول، وهذا يتم يفترض بثلاثين دقيقة برك باش التجهيزات تقعد تعمل باش الناس اللي عندها فريجيدير واللي عنده كذا واللي عنده كذا. والدول المتقدمة وإحنا نجم نولي منهم يفترض يجيني SMS ولا عندي أبليكاسيون نشوف روحي غدوة باش يقص علي الضوء النص ساعة الأولى من نص الليل نص الليل ونص، ونص الساعة الثانية من ما 3-5 تاع العشية، فنقول لأولادي أيا نعملوا دورة في الشط ولا غيرها. أيوة. ولا نمشيوا للثانية خير. هذا يعني حبيت فسركم اللي هذا تقنيا كيفاش يتم،
5: ونبني على كلامك شمس على خاطر استيك أعلنت أنه انقطاع طير الكهرباء اليوم بش يكون من 5 تاع العشية بعد شوية حتى 10 تاع الليل بش يهم مناطق معينة. تنجموا تشوفوا المنطقة متاعكم على مستوى الجهات الجمهورية من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.
4: مسألة أخرى مهمة باش نكون
1: قبل يا شمس قبل معكم شوية، أنت توا قلت في الدول المتقدمة
4: في كل دولة في كل دولة,
1: في كل دولة. من المفروض يجيني SMS يقول لي راك غدوة باش يتقص عليك الضوء
4: كيما عملت فرنسا
1: انت... صحيت باش انت تاخذ احتياطاتك
4: وفشلت
1: باش انت تاخذ احتياطاتك.
4: قالت نص ساعة للناس وقصوا ساعتين
1: خليني نبني على
4: هذا. كمالك فما حاجة أخرى راهي مهمة للناس، فما حاجة أخرى هي
1: ما تخلينيش تون
4: الشبكات المتآكلة.
1: خلينا من الشبكات المتآكلة
4: نفسر لك عاد ما هذه مهمة.
1: رجع لي رجع لي رجع لي دقيقة دقيقة رجع لي من بعد الشبكات المتآكلة. ريت أنت كي ما تعلمنيش تنجم تسبب لي في أضرار كبيرة، هاش نسمع جزء منها بصوت الناس ومن بعد نرجع لك للشبكات المتآكلة. تفضل.
7: أنا اليوم صاحب مطعم نلقى روحي عندي الحق في ساعتين خدمة في الفطور وساعتين خدمة في العشاء. انت خويا جيني في ساعتين الخدمة متاع الفطور تقص لي الضوء وساعتين الخدمة متاع العشاء تقص لي كيف كيف الضوء. ايجا خلص لي الكرام تاعي خويا، ويجا خلص لي خدامتي، ويجا خلص لي الماتير برمير اللي انا قاعد كل نهار لوحها. انا اليوم خويا لوحت سلعة البارح، لوحت سلعة قلت البارح لوحت سلعة كل نهار قاعد نلوح في ماتير برمير. انا خويا شكون بيا؟ انا اليوم في الفطور ما خدمتش، والبارح زادة كيف كيف في الفطور ما خدمتش، وفي العشاء ما خدمتش اون بلان سيرفيس جيت قص لي خويا الضو بور دوزور. انا شكون بيا؟ ما هو عندنا لجنه مجابهه الكوارث، هذه كارثه اللي نعيشوا فيها
8: بالله. علاش هكا؟ علاش علاش هكا؟ علاش العصب من 10 متاع الصباح يرجع كان 11 ونص، ومن بعد من نص النهار ونص يرجع كان 3 ونص، وتعمل لي 4 دراج بعد ما يرجع الضو تقص عليها؟ علاش هاي مخصوص هكا؟ علاش علاش الفريكو رجعت 16.7 وتعمل لي 4 دراج ما زالت هي في 11 ما زالت ما شرجاتش وتعاود تقص عليا الضوء؟ انت علاش تلعب بالملاي؟ علاش تحبوا تدخلونا بالخدات يا ودي؟ فريكوات الحمرا الحمرا نجمش نحل نوريك اخطر البروديه من هوري دوبه. علاش هكا تسلعه تغفى؟ علاه تقولوا واعلموا الامنوا النعاس؟ علاه يعني هكا معناها موتوا بالسيف؟ هذه يفلسوا بالسيف مما الساعة باش يجي يسوا عليه؟ انت عليه تيراو العم في وقت الطقس كيسخن عليه راو يفت.
9: السلام عليكم. اي كيما تشوفوا توا ريت توا الفيترينات كلهم فارغين هكا تشوفوا
6: ريتا معناتها السلعه ما فماش ما نجمو نعملو حتى شيء. السلعه كلها عدمت وفسدت ابار الماتيريال عدم. شوفوا كيفاش هاي مثلا هذه فيترين تي جلاس عدمت ضربت هاك تشوفوا احنا توا في لافران هاك تشوفوا بوان دون تيرغان فما حتى حد لاعبين الكل تجي لنا نرجعوهم نقول لهم نجموش نبيعوا حتى شيء. السلعه كلها هلكت وكتشوف الفيترينات شوفها شوف الشامبر تقطر بالماء شوف السلعه شوفوا شوفوا الباتيات شوفوا السوفليات شوف شوف شوف شوفوا الماء قطر اخذ السلعه كيفاش خمرت شوف كيفاه هذا الكل من الضوء اللي قص.
9: السلام عليكم. يدير اي مسؤول في البلاد هذه يتلفت لنا يشوف لنا حل لما بيصير عند القيله الضوء يقص. ما فهمتش كيفاش تخدموا كيفاش تعيشوا كيفاش تتصرفوا. واحد يرى في سلعته قاعده تموت كل يوم وما نجم نعمل حتى شيء ليه علاش قال الضوء يقص قال ضغط يا معلم دخلنا في الضغط ما نخلصوا فيه احنا الضوء يدي امورك ركح امورك كل عام الشيء هذا قاعد يصير وفي بالك اول مره صارت الحكايه دي كل عام قاعد الشيء هذا قاعد يصير وينكم وينكم فاش قاعدين تعمل شتي كامل الخمر تاعك واللي ضو قاعد يقص كل شيء قوي يعمل حاجه شوف حل قسما بالله شيء حزن قسما بالله تونس 2026 الضو يقص ماضي ساعه نتاع القايه يضرب بيه ثلاثه واربع سوايع عبيد خدمها تهلكت عبيد مرضت ميتت عبيد وينكم فاش قاعدين تعملوا.
1: هذوما الناس اللي ضرت من قطع التيار الكهربائي كل واحد والوضعيه نتاعو اللي باتيسيري اللي دجاج اللي جزار اللي يخدم في مطعم الكلهم يتشكاو لانه كان القطع فجئي وكان زاد ثم قطع ثم كيف رجع مره اخرى الضوء ما تم زاد اعلامهم انه باش يقطعوا مره اخرى فصار هالاشكال هذا ذيك علاش كما قال لكم هذه اللي بكري شويه ارجعوا للصفحه نتاع ستيغ وستيغ وليت تو عندها ثلاثة ايام تقريبا ولا نهارين قعدت تهبط صباح وعشيه
10: مش تلقاو فيه
1: في المناطق
10: مش تلقاو فيه
1: لا مذكور شمس في المناطق
10: ليه المواطن فما نوعين ستيغ اللي تقول فيه هي هي قطعها المنظم ما انت قصيت عليها بكري
1: أيوه.
10: وفما مساله اخرى
1: خلينا
10: نكمل لك عاد وفما مساله اخرى هي انه حومة معينه تاخذ في تيار كبير الخيوط الذوب البواطه اللي في الحومة تشعل يجيوا هذوك ما تلقاهمش على ستيك يجيوا العوان يعاود في صلحوا يعاودوا يربطوا يعاودوا يقص يعاودوا يربطوا وهذوما نحييهم على خاطرهم في غرغور القايله يرجع في الضوء هذاك اللي نحكي ماهوش مبرمج اللي ماشي المدينه كلها اللي حومتك انت مقصوص والاخر ماهوش وراه يخدم راه فما موظف خدام شال بلاصه سخونه والمساله نتاع الناس اللي تكلمت تعرف وين المشكله ولازم تتصلح من غدوه مش الشهر الجاي اللي فما ناس عندها مطعم وعندها كوش وعندها ديار دافع على ملايين في طاقة شمسية فما ناس دافع على مليار ومئتين باش عنده دجاج يربي فيه للعظم وللحم كيقص عليه الضوء بالقانون اليوم يجبره باش ما يخوش الطاقة الشمسية اللي ينتج فيها باش يستعملها على عين المكان معناها يولي ما عادش يبعث الضوء لستيك وهذا مفهوم على خاطر باش ما يجيش إنسان يصلح ويضرب الضوء لكن اليوم الماكينات الجديدة كلها اللي راكبة ينجموا يحطوا بوزيسيون كيف ما عادش تبعث الستيك تولي ضوك يخدم عندك انت
1: بيه.
10: ولهنا نحب نقول لك اللي انا قدام السيد رئيس مدير عام للشركه التونسيه للكهرباء والغاز والسيد مدير التنفيذي ومديره الدراسات كي جبت الموضوع هذا سيده مدير الدراسات اللي لاهب لي غرون بروجي قالت لي لا الشمس الدين يولي يستعمل في ضوك قلت له دار فيك انت ما عندكش طاقه شمسيه بما انك تاخذ فيها مستيك بلاش اما راهو كل مواطن مركب طاقه شمسيه راهو كيقص الضوء على الناس الكل تقص حتى عنده صحيح. هو ويولي مليارات اللي مركبين في مركبينهم في بلادنا رايحين في الهواء وكان ما مركبين حتى شيء في حين هي فلسه برك تتحط في اللونديولور تخليه وقت اللي ما عادش يجي ضوء مستاق يولي يعطي الطاقه الكهربائيه داخل
1: هذه من الحلول الباهيه برشا اللي ان شاء الله
10: هذا المواطن اللي عنده بهوم وعنده ماكينه أيوة. اكسجين يشري بانو برك
1: أي.
10: ويحطه يولي ينجم يخدم هذا يعمل برشا حلول
1: ثم حلول كما قلت انت وانت عرجت توا على الناس على خاطر احنا كيف حكينا

0: نقول لكم أرحموا الناس، ونقول لكم أرحموا المريض، أرحموا فئة كبيرة من المجتمع اللي قاعد اليوم يتهان ويتذل وما فما حتى رد فعل. يا رئيس الجمهورية 30 مريض، هذا واحد معناها مصحة خاصة واحدة، فما بالك 30 مريض البارح حصص تصفية الدم ما صفيوهمش، اليوم يستحيل باش يصفيو خاطر فما فريق آخر، والمؤكد أنه اليوم الفريق الآخر اللي فيه 30 أقل أكثر ما نعرفوش قديش مش يتعرض لنفس المشكلة ونفس الأزمة، ما صفيوش معناها يموتوا، معناها ما يجموش يعيشوا، معناها عندهم سكن نهارين بالحسابين 3 أيام ما صفيوش. تعرفوش معناتها كي يعمل تأخير في التصفية معناها في كل لحظة يجم يموت، يجم يموت. كيفاش الناس هذوما ما همش أصحاب أولويات؟ وخلي عاد اللي أكسجينهم، وخلي أمراض السرطانية عافانا وعافيكم الله، وخلي الرضع، وخلي المعاق، وخلي كبير السن. يا ولدي ارحموا الناس، يا ولدي ارحموا الناس، يا ولدي خذوا قرارات عاجلة حتى في الناس ذات الأولوية. احنا صبرنا وقلنا يا ربي ما يسالش مادام ربي اعطانا صحة ونجم نقاوم.
1: هذا علاش حبينا تكون هالقرارات نتاع قطع التيار الكهربائي مرفوقة بقرارات اللي هي تحمي الناس هذوما اليوم عندهم أولوية. هذا الكل باش نحكيو فيه بعد موجز الخمسة، وقعدوا معانا. مرحبا.
2: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7.
3: خبر ورخبر
4: الموجة ورا الموجة،
3: جديد كل نهار
4: الموجة ورا الموجة،
3: كل ساعة وكل

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. البداية في موجز الساعة الخامسة مع الأجواء والأوضاع في منطقة الخليج العربية، فيبدو أن الحرب قد عادت إلى هناك بأكثر قوة رغم توقيع مذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران، وبعد 31 يوما يبدو أن هذه المذكرة ذهبت في خبر كان، فقد الحرب مستمرة في منطقة الخليج العربي. القوات الأمريكية تحصي عدد قتلها وتقول أن الذين أصيبوا في الحرب مع إيران قد وصلوا إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي دون أن تحدد نوع الإصابات. بالمقابل القوات العسكرية الإيرانية تهدد بمزيد الهجومات على دول الخليج، وكان الجيش الإيراني قد أعلن بأنه قد استهدف منشآت الجيش الأمريكي في كل من البحرين والكويت وقطر والأردن. الجيش الأردني قال أنه أسقط 10 صواريخ إيرانية، والجيش الكويتي أيضا أعلن عن اعتراض عدد من الصواريخ الباليستية. مصادر أمريكية تقول أن هناك خطة في أمريكا لتوسيع الضربات على إيران، وأن الجيش الأمريكي يعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط وينقل طائرات التزود بالوقود إلى مطار بن غوريون في إسرائيل. ووزارة الخارجية الإيرانية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تقتل الأبرياء وأنها تستهدف الجسور في الأراضي الإيرانية. نعود إلى تونس. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قطع ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، وقالت أن هذه الأخبار لا أساس لها بتاتا من الصحة. عبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وإنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف في تونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما وضمان حقهما في الدفاع والترافع في إطار محاكمة عادلة. وقالت نقابة الصحفيين أنها تفاجأت بصدور حكم غيابي عن محكمة الاستئناف بتونس في قضية قديمة تعود إلى أكثر من 10 سنوات، حيث أن رئيس السابق ورئيس المؤقت السابق

0: منصف المرزوقية، كان اشتكى كل من حمزة البلومي وأنصاف البغديرية واتهمهما ببث مقطع فيديو غير صحيح. تشهد المحطة السياحية نابل والحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان إلى غاية 10 جويلية 122 ألف وافد بزيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومشكلة الكهرباء تعم كامل دول شمال إفريقيا، فقد ساد الظلام معظم أنحاء دولة ليبيا يوم أمس بعد انقطاع التهريب الكهربائي بشكل كامل بسبب خروج عدد من محطات التوليد الاستراتيجية عن الخدمة، وتزامن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الصحراء الليبية، حيث وصلت درجات الحرارة تجاوزت تقريبا 49 درجة في كامل أرجاء البلاد الليبية، وأن الوضع الآن أفضل قليلا بعد ربط الكهرباء مع جمهورية مصر العربية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 مساء مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي تواتيك، الموجة اللي تواتيك.
4: أقول مش مقول إن لا كل عين العقل.
3: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بالحوش.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: إلا قل.
1: الخمسة ودرجين على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم في المتابعة في برنامج عين العقل. مازلنا مواصلين معاكم، موضوعنا الرئيسي بعد شوية هو الضجيج الصيفي، لكن نحب نقدم تحية لكل اللي تابعوا فينا لهذه الانتقاءات التبع في الصفحة، ثم تفاعل كبير من مستمعين. يعطيهم الصحة،
2: يعطيهم الصحة، نشكرهم شكر كبير في مختلف الجهات. تحقيقة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير حول سؤال اللي يتعلق أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس، إن كانت ولاية القيروان، ولاية زغوان، وإلا ولاية باجة. تبارك الله، معناتها أغلب الأجوبة صحيحة للغاية، باش تعرف أنه السادة المستمعين متبعين ومواكبين خاصة موضوع درجات الحرارة في هذه الفترة. والحقيقة ربي يلطف بنا، بلاد كاملة من شمالها الجنوب، ربي يمتع بلادنا وشعبها بالصحة والعافية، وإن شاء الله نلقاو خدمات على مستوى انتظارات المواطنين، هذا هو الأهم. ونزيد نذكروا أنه بالنسبة لقطع التيار الكهربائي على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة مونستير، تم تحديد الجهات التي سيتم قطع التيار الكهربائي. تنجم تدخلوا لصفحتنا الرسميه على الفيسبوك.
3: حاب نعاود نذكر وناكد اللي تعلن عليه ستيغ واللي تعلن عليه اذاعه المنستير هي القطع المبرمج.
2: المبرمج
3: مش مش قطع الاضطرابات بمعنى البان.
1: واضح.
3: وهو كثيف ومتكرر، وبعد الساعة الأخرى نفسروا كيفاش النجم ونمنعوا ماكيناتنا قعدوا معنا في الاستماع.
1: أيوة.
3: من انها تعدم، على خاطر ستيغ وعدتنا باش ترجع لنا فلوس أمام
2: إسني تربح
3: بلي بعد نهارين.
1: حبيت نقول كليمة يعني قبل الستيج، معناه ما نختموا الدوسي هذية، نحب نقول راهو نحنا هذا مش طارئ، ريت التغيرات المناخية والحرارة اللي وليو نعيشوا فيها السنوات هذية راهي باش تتواصل معانا على سنوات مديدة القديم. فمن المفروض تكون الستيج تاخو احتياطاتها مسبقا، مفروض ما نوصلوش نحن ديما الأزمة من نوع هذية.
4: الدولة بصفة عامة
1: أي ما نخلي نحكي بالطبيعة سياسة الدولة اللي هي لازم تكون ثم نظرة استشرافية، ثم برامج واضحة، ثم خطة واضحة باش كي نوصلوا للحرارة هذه أو الطقس هذية وتصير عنا هالسور شارج هذية اللي كنت فسرنا فيه أنت سي شمس ومشكور برشا على كل ما تفضلت به، نلقاو رواحنا ما نوصلوش للإشكال متاع القطع.
3: أنا موافقك في كل ما قلته، وهالكلام اللي تقول فيه للأسف شديد اللي هو ولا مطلب كرة أرضية بكلها، على خاطر في عهد جاك شيراك ماتوا 15,000 فرنساوي بالحرارة في 40 برك وعد باش يتم تلافي كل شيء وما يقطعش تيار كهربائي. جمعتين التالي يظهر لي للأسف الشديد شفنا التيار الكهربائي مقطوع، وشفنا ناس تموت،
4: ماتت في فرنسا
3: في القوة السابعة العالمية. يعني
1: قولك حاجه
3: ثم طبقه معاش لاهيه بال
1: قولك حاجه شمس ابش نتفاعل معاك ولو انه باش ناخذ شويه من الوقت نتاع الموضوع الرئيسي. فرنسا مش كيفنا نحن، نحن عندنا 365 يوم الشمس تنقبلنا في روسنا بين ظفرين.
3: هذا اللي بكري قلناه لازمنا
1: معناها لو كان ما نستغلوش النعمه الالهيه هذه فرنسا ما عندهمش الشمس راه نتاعنا.
3: عندنا اخطر من هكا، عندنا اطراف
1: أيوة.
3: دعمه وتعملها
1: كنا النجم ونستغلوا هذا
3: وتعملها كل في التكوينات.
1: أيوة.
3: والاطراف هذه كل ما يبدا مسؤول كسيادتك ولا كسي حاتم ولا كسي الهذري بارز بعد يخدم معاهم دوسي تلقاه خرج من خدمه الدوله ولا في المنظمات هذه.
1: أيوة.
3: وتحديدا المانيه.
1: أيوة.
3: وهدفهم وهدف اطراف اخرى معاهم يحبوا يجيوا في بلادنا ويركبوا هما الطاقه الشمسيه ويعطيوها لنا احنا بالرخيص ويصدروا، وانا وانتي وكل التوانسه اللي تحب برضها
1: الارض
3: اللي اخترتها الجدود هذه احنا قادرين باش ناخذوا التكنولوجيا نتاع الطاقه الشمسيه اللي هي اما من اندونيسيا والا من الصين اللي لوحاتهم افضل بعشرة مرات من الاوروبيه.
1: أي.
3: وما بيدهمش يشريوا من غادي، ناخذوا قروض نعملوا مشروع وطني،
1: المهم نعملوا على رواحنا
3: ويكون
1: وعلى كفاءتنا
3: ويكون مشروعنا احنا عواطف
1: ونحنا نبيعوا
3: واحنا الكابل عندنا فيه شطر نتاع.
1: أيوة.
3: اوروبا وتولي ان شاء الله المستقبل القريب.
1: أي.
3: مش مشكلتنا باش احنا بركه نخدموا كليماتيزوراتنا، لازمنا باذن الله باذن الله نوليو من افضل الدول ومن اكثر الدول المصدره للتيار الكهربائي في العالم بالشمس نتاعنا وبتقنيه ما كانتش موجوده.
1: علاش راهو يعطيك الصحه هذيك علاش ما لازمش نقارنوا احنا حتى دوله اوروبيه لان نحنا في وضعيه خير منهم.
3: لا ما فما فاش نقارنوا، نقارنوا وقت اللي نحكيوا على البلاك اوت مثلا. يعجبني الهذيلي في في في ذاكرته.
1: أيه.
3: قلت له لهذيلي وقتاش اخر مره تونس عملت بلاك اوت؟
1: أيه.
3: هو الضربه الكبيره والبلاك اوت.
2: أيه.
3: وقتاش قلت لهذيلي؟
2: عام 2002
3: في حين الولايات المتحدة الأمريكية
4: نيويورك بعد عملت آخر بلاك
3: اوت، بمعنى هو يقع في دول العالم كلها. أما احنا عندنا ميزتين بخلاف الشمس.
1: أيه.
3: عندنا رجال ونساء اللي عنده القدره والفكر
1: يعطيك الصحه
3: المطلوب يا عواطف تنحي كل ما يحبش يخدم وكل ما يعرفش وكل ديما المشكله مش منه
4: أيه.
3: من الاخر
4: مش
3: حل ايه لا لا تمشي التليكوم يقول لك المشكله من توبنات تمشي توبنات يقول لك مشكله من التليكوم تقعد انت بيناتهم ديما في الوطن هذا
1: وانت اقعد عملنا في الاشهارات
3: يعطيك
1: الصحه هاك 100 دينار تو باش خلصها انت
3: لعلمك اللي يدوم الزوز مؤسسات وطنيه واحنا نذكر في حوايج اخرين ورش عليهم وهما خواص
1: يعطيك الصحة يا شمس. نمشي لفقرتنا
3: توبنات شيرتها الدولة
1: ينزي هزيك رب.
0: مشكلة الكهرباء ايه
5: حضرتك؟ ما فيش مشكلة في الكهرباء ولا حاجة، بل بالعكس احنا اكتر وزارة بنعمل لمصلحة الشعب.
0: ازاي والكهرباء اللي بتقطع كل يوم والتاني دي ايه؟
5: احنا بنقطع الكهرباء عن عم لاننا بنعمل لأكلة الشعب مش لدنيته.
0: ازاي بقى
5: لما الكهرباء بتقطع بتقول ايه؟
0: انا بقول استغفر الله العظيم من كل الله من كل الله.
5: يعني بتذكر الله، يعني بتاخد حسنات، يعني بنساعدك في دخول الجنة.
0: أيوة بس في ناس تانية لما النور بيقطع بتسب وتلعن فينا وفي اللي جابونا.
5: دول برضو بنعمل لأخرته.
0: إزاي بقى؟
5: لأننا من دلوقتي بندربهم على حر ونار جهنم والعياذ بالله.
0: اللهم قوي إيمان.
5: الله يبارك.
0: ربنا ياخدك. الله
6: عين العقل.
3: أعطيني
1: عقلك كيفاش نعطيك بعد شويه.
3: أعطيني عقلك واسمع هذه.
1: تفضل.
3: ثم دولة إفريقية ركبت مفاعلات نووية التوس الثاني وعندها إنتاج لكن ما زلت تقص الضوء على بطني بالوقت ساعتين في كل حمى.
1: تعلمها مقبل ولا؟
3: هي عالمتهم وتدور وكراها بالشرطة تدور على كل ريستوران وكل قهوة وكل محل عمومي ببلينات بلاي ستيشن حل بعد العشرة متاع الليل. مما خلى نساهم اللي كانت ترى رجالها بالصدفة يروحوا قبل الليل يروحوا العشرة خاطر معاش بلاصة مسموح بها مقابل اللي هي تصدر في البترول في الكهرباء لأنها حاشتها
4: بالفلوس
3: بالفلوس ورئيسها مستعرف وقال لهم حاشتنا
1: مسيلش أهم حاجة
3: وهي مقصودة هي جمهورية مصر العربية.
1: يعني أهم حاجة أنك تصارح شعبك وتقول له علاش باش نعمل هذا مقابل هذا فالناس الكل باش ترضى.
3: لا أنا ما نرضاش إذا كان عندي حاجة.
1: هم راضين مش نحكي على روحي
3: أنا نحب ناكل الزيت قبل وبعد يتصدر بعد ما نشبع وناكل الدقلة قبل وبعدها بعد ما نشبع تتصدر ونمشي بحري ونشبع بحري قبل وبعد ما نشبع مرحبا بالضيفان.
1: عندك حق في هذه الكل إن شاء الله ربي يحقق يحقق إيمانك. نحن ذي كلنا عملوا فيه باش نقويوا إيمانك راه
3: أعطيني قلبك
1: واصلين معاكم. احنا توا باش نمشيوا لموضوعنا الرئيسي اللي هو الكل مواضيع رئيسية لما حالة مهمة لكن موضوعنا الآن هو الضجيج في الليل. يا أخويا راه الله يهديكم اني واحده من الناس ربي يهديهم ان شاء الله ما نحب نقول حتى شيء اما ثم برشا قلق في الليل وبرشا حس. نسكن في دار على الكياس
4: موتوريت خاصه
1: وكل ليله بعد العشرة ل 11 نص الليل نتسمع كان من ما غير ما نعلي عاديني في وانت ما تفهم واحد
2: يولي ضجيج
1: اي يولي ضجيج على الاخر في نسمعوا بعضنا شنو يقولوا الاولاد في تسجيل لهاديه بالحاج يوسف من راديو ويب دار الشباب بالمونستير. تحيه لها.
7: التلامذ مرتاحين يحبوا يعيشوا شبابهم فترتهم يقول لك نخرج في الليل ونحوس وكل ما تنجمش زاد مثلا تكلموا اكل موتورات الكبار زادة نتيجة اني شريت اني نشري ونتفزع كيفي كيف صاحبه هكا هي ويوري روح ويوري شخصي والكراهب والتحوسات الفروحات كنا نتقلقوا في الليل نتقلقوا بساعات الموتورات يتعيطوا فتعيطوا نتفجعوا تصير حتى مرأة حبلة ولا قدرنا نتفجعوا حتى من كرزة الكراهب الموتورات وكل شيء ولا فرينات القويين بالطبيعة فما قلق
8: بالنسبة لي خاصة العروسات اللي ما يحترموش الأوقات المعينة باش الوقفة حتى يوقفوا البفلوات يكملوا بلاش فهمت الصباح مع بعدها عرق ماذا بيصير العرق والمشاكل اللي بعدها يبدأ في وسط الجار فهمت منهم مرة دخلونا حتى طلعونا يتعاركوا وطلعوا حتى للجار الصيافة زادة ما تحترمش بعضها يبدأوا الجار الكل محلولين وواحد احنا مثلا الصباح يقوموا من 5:30 قوموا 5:30 يشقشقوا معه فهمت ويطيبوا فهمت وصياحهم وصياح صغارهم واحده ويهزوا روحهم يمشيوا البحر وبعد يجيك وقتاش يجي يفطروا غادي كاكل يجيوا في القايله باش يرقدوا شويه كيف كيف صغارهم يجيوا يدوشوا ويعملوا كل شيء وقت اللي انت زاده كيف كيف باش ترتاح كيف كيف نعاودوا نفس المعبوكه فهمت وفي الليل كيف كيف في الليل وقتاش مؤخر مش بكري يمشيوا يسهروا في البحر يروحوا مع ماضي ساعه مع ساعتين كيف كيف يعاودوا نفس الحكايه وقت اللي العباد هي باش ترقد العاديين يعني هما يروحوا باش يرقدوا باش يعملوا لكن يعملوا برشا حس خاصه معاهم صغارهم يا رسول الله خوتي لا نومنا نوم ليلو لنا كانوش الدار مسكر الكل نتلزوا انه مش تسكر الدار ساعات حتى ما غير كليماتيزور المعيشة كل تتقلب معناها ما عادش العبد ما عادش يعيش معناها في الريتم العادي متاعه ديما مدقدق لا ينجم يقيل لا يرقد في الليل لا يقيل لا حد شيء ايه عبيد تتوعى شوية تحترم روح بعضها وكاو طب احنا ما قلنالوش باش يجيو الصياف ما يجيوش الصياف اي مرحبا بيهم في كل وقت اما يحترموا شويه يحترموا خاصه معهم صغيرات وكل معناها يحترموا شويه وعيب معناها هاي بالحق عيب خاصه الجار لاصقين برشا لبعضنا فماش اللي قبل كان دار عربي وفي كل واحد يلعب في وسط داره وشي بعيد على بعض يبداو ديار كبار تو ديار صغار ولاصقين لبعضها معناها هي جورة بيناتنا معناها فما حكاية فارة
9: ثم وقت معين من الليل من بعد ماذا بينا يبداش ثم حس اللي هو عكس اللي نعيشه فيه عكس الموجود اكزامبل المرة اللي فاتت يمكن مع مدي ساعة مدي ساعة ونص تاع الليل ثم جماعة عاملين سهري ويغنوا بطريقة انك اصلا كتسكر الدار استيل معناتها موجود ثم حس وقلق بخلاف انه ثم حكاية الصغار تو معاك يحبوا يلعبوا ما يسيرش اما يفوتوا لحداش لحداش ونص اصلا اختار عليهم هم أول حكي العبد طبيعي باش يرقد في الليل معاك تحب تعمل جو تتفرهد أم باش تفوت نص الليل وفيه الليل أصلا وقتاش باش تخرج ترقد
1: باش ترقد نص الليل وفيه الليل عنده حق كما سمعته كل واحد مش متقلق هذيلي ناس متقلقة من البافلويت والحس متاع العريس وناس متقلقة من الحس متاع الموتويت وناس متقلقة من الناس اللي تجي تكري بحذاهم وللصباح يسهروا على الشط ويروحوا لهم هذي ساعتين وما ثلاثة ثم قلق بانواعه المختلفه
10: والعرسات
1: معاش مرتاحه اي الناس معاش مرتاحه خلي عاد ماكل فوشيك اللي يبدا يضرب في الليل وخلي ماكل الاجواء هذيك الشماريخ انت شنو رايك متقلق ولا انت
2: كيف الناس الكل
1: الناس كلها
2: نحاول ما نقلقش غيري كي يبدا يكون مواطن فاهم انه ينجم يعمل حاجه يقلق بها غيره والناس كل واعي بالشيء هذا تينقص الضجيج والحس والواحد كل شيء باش نبدا واضحين في الافراح والمناسبات صحه وفرحه بالنسبه لي الى حدود وقت معين معناتها ماضي ساعه ما ساعتين ماكسيموم الناس الكل من حقها باش تفرح ومصب وكما نقولوا مسلفه مردوده كيما انت باش تفرح نهار اخر تفرح لجارك اللي يحب يسهر ويحب يتلم مع عائلته وربي يداوم الفرحه في ديار التوانسه الكل باش تصير مناسب نحكيوا على اشكاليه كبيره نعيشوا عليها اليوم احنا في مثلا خاصه نحكيوا عن المدن الساحليه ولا حتى في عديد المدن الاخرى هي حكايه الموتوات الموتوات بالنسبه لي هو فكره ولات عند الشباب انه مجموعه كبيره 50 60 واحد يجيبوا الموتوات نتاعهم ويبداوا يعملوا الاستعراض نتاعهم في الكياسات كياسات راهي تبدا محبيه وتبدا في وصل الكراهب ويبدا وتشوف معناتها في حركات بهلوانيه وطالع فوق وتبدا انت كتسوق تبدا خايف قولك ما يجينيش تحت عجلي كرهبتي مش على حاجه راه باش ما نتعطلش ولات هذيك هي العطيه باش ما نتعطلش ما حاجتي اما اليوم راه حاجه ولات لا تطاق معناتها فما استهتار كبير بالطرقات ولنا نسالوا سؤال راهو الدوريات الامنيه موجوده اما وين الردع الصحيح خاطر قاعدين يكثروا بشكل كبير نحكيوا حتى الاربع الخمسه نتاع الصباح هما موجودين ويعملوا في الدريفت نتاعهم وتشوفوا ذوما ويصوروا ويبداوا يصوروا في المباشر في اللايف وكتحل التيك توك تلقى مجموعه كبيره وتلقى كل واحد عنده دراجه ناريه معناتها كبيره تلقى عنده متابعين ويستنى في اللاكت جديده والحركه البالونيه الجديده باش عملها راهو بالحق اليوم نحكيوا على منظومه كامله نتاع موتوات قاعده صايره في البلاد وفلو كبير برشا مخطر وخطير جدا ونشوف وراء أسوامها مرتفعة للغاية نحكي كيف كيف على الحس ما بين الجيران وعادي معناتها في الصيف الناس الكل تبدأ سهرانة وتبدأ ملمومين الحقيقة فما برشا قلق يصير والناس تبدأ متقلقة وهذا مفهوم خاطر فما احترام للجار وراه كما قلت راه إذا تحترم روحك هذا راه باش يفهم الجارك راك أنت كيف كيف راه لازمك تحترمه وهذا هو وعي مواطني بالنسبة لي راه قبل كل شيء ولازم الناس الكل تكون واعية راه اللي تعمل فيه مش باهي علاش؟ على خاطر يأثر على السلم الاجتماعي لما نحكي وراوه، خاطر نشوفنا برشا حوادث وبرشا عرك ومشاكل، وحتى عروشية وصلت في بعض المناطق في جرة عرس ينجم يفزد عرس لآخر، معناتها باش تعرف معناتها قداش وين وصلنا في الحاجة هذه. وربي يهدي الناس الكل وساسوا بعض.
10: على ذكر المتوات، على ذكر المتوات،
2: فما مشكلة أخرى، الكاليسات حاجة خاطر هذه نعيش فيها يومين، الكاليسات بالبفلوات نتاعها وبكل ألوان وبكل زركشة في وسط
1: الكاس
2: لا أبار أنه عدم احترام قواعد الطريق،
10: مونتاج نتاع أغاني ما شاء الله،
2: وانت تسمع
3: ما يقصش عليه
2: وما يقصش عليه
3: ويرجع تحت النخلة يشرج زمن التكنولوجيا فعلا.
2: لا موجود،
3: عندهم وردات كهربائية مليون نذكر بريسانسي
1: يحط يرجع على روحه ويعاود دورته يكمل دورته.
10: اما الشطف الاكبر هي الموتوات اللي بالحق ما لقتش، ما فماش الحد الان، فماش ردع، وناس يعني كما قال هذيلي بالفيسبوك، والتي يعني تتواعد بالفيسبوك في الساحات الكبيره. أيوة. وللصباح معنا تصور
1: والحس اللي يزعج الناس الكل، نقراو السير الكبير،
10: فما ناس تتفنن في احداث الضجيج والحس في الـ في الـ في, الـ في البلانير، نقولوا احنا في الفضاء الكبير معنا. المتوات أكثر حاجة ممكن مقلقة، ما نعرفش فما قانون مفروض يتردعوا،
1: انت رئيس جمعية سيناء المدينة
10: نجم يتردعوا المفروض هذوما،
3: فما قانون باش نبعدوا على الفلسفة. أنا نحاول نبعد روحي على الفلسفة، خليش تفلسف كي تقول هكا وأنا تيش تفلسف. عندنا مشكلة احنا،
1: هذا الواقع شنو الفلسفة؟
3: أنا شنو تفلسف؟
1: أنت باش تفلسف تفضل، أنت ديما تفلسف تفضل.
3: هذاك علاش؟
1: أيوا
3: عنا مشكلة نحبه كيف في شنق في عاد نقول يا عواطف، يا عواطف عنا رغبة في الصراخ موجودة
10: فينا، معنا تدخل
3: في التوانسة
10: بطبيعتنا نصيحه احنا
3: صاحبه بجنبه
10: ولا جارة تنادي على جارتها
3: عجيب تادي الولدة فرد دار يسمعها ثالث جار. عنا مشكلة
10: صياح معنا
3: عجيبة وعشق للصوت العالي في الريف وفي المدينة.
10: صحيح.
3: في الريف يقول لك مثلا كيفاش نوصل تقول له العرس، يقول له بعد ما يقول لك بعد ما تدور رامبوان الفلاني تبع الحس. وفعلا تبع الحس توصل. انا خاطر يولي الحس جاي في مناطق شعبيه تلقى روحك في الارض اللي ومحلام على راس الريف، على خاطر على الاقل كما قال هذيلي هما دوار عندهم 10 صغار 10 عراس وانتهت الحكايه. اما تدخل لهنا في بلادنا في قاعه ما يسمعوش الجيران، صحيح في كل مدن القاعات اللي ب 20 و 15 ألف دينار يا هذيلي، بس صحيح تعدي بجنبها ما تسمعش. أما أدخل لها يا صديقي تروح ما تنجمش تسمع بجنبك شكون يقول، تقعد تستنى في الفرقة تعمل
2: استراحة،
3: استراحة وكي تعمل استراحة تلقى أنت وذنيك زنزنت ما عادش تسمع لي
10: بحذاك، ما تمشيش ما تمشيش أنت مشيت له الحس هذاك
3: اي
10: ما تمشيش
3: نتيجه انك تروح متعارك انت وياها، خاطر هما بدوبه
1: خاصه هزت الذكاء يمشي
3: بدوبه وفيها الحس. انت وليت ودنك مزنزنه وليت تعيط، تقول لك ايش بك تعيط، تقول لا انت ايش بك تعيط، كنت هما في الحس
10: ويولي عياط اخر.
3: انا نمشي معكم المساله اللي قلت القوانين. يفترض رئيس البلديه رئيس المجلس البلدي هو اللي مسؤول على السكينه في مدينته، لكن كانت عنده آلية قبل الثورة اللي هي كانت الشرطة البلدية.
1: أي أما
3: فكنت بشي تاخذ رخصة أنت مثلا بتاع عرس بتاع غيرها من البلدية،
10: تاخذ رخصة
3: مبلغ معين، هم يخرجوا العوان يعملوا دورة يشوفوا فماشي عرس ساعة ما عندوش رخصة،
10: فماشي الجوز الوقت زاد
3: بطبيعة الحال
10: العشرة ولا
3: وبعدها اللي كانوا يفكوا الآلات الصوتية هم كان اللي يراوا اللي نقص الحس هم جماعة الفرقة، لأنه كانوا يخافوا
10: على آلاتهم
3: اليوم تنحات الشرطة البلدية، فالسيد رئيس البلدية ولا غير قادر على القيام بهالدور هذا. نمشي وتول المتوات في كل عملية آخرها الصيف الفرط كي تقع عملية مطاردة أو استعمال ثاقبات العجلات ويطيح إنسان ولا يتوفى تتقلب الدولة،
10: تولي
3: البلاد بكلها ويولي كذا وتولي اتهامات في عوان الأمن إلى آخر ذلك. الموتوات هذه للشخرة هذه راهو أبوه وأمه يعرفوها عنده في الدار اللوطة هذه،
2: صحيح،
3: وأغلى من كرهبة الموتوات أنت تعرف،
10: صحيح أغلى،
3: ويشريوها من غير أوراق. يعني هذه عائلات عندها القدرة باش تعطي الولد 20,000 و30,000 دينار باش تشري له حاجة بلا أوراق وممكن يخرج بها يتفك. هذا من مسؤولية حوادث الموت
10: ويمكن زاد
3: اللي تنتج عليها. وعندهم عادات وتقاليد يجيو في الطرقات المفتوحة في سيدي رمضان قبل المغرب.
1: استعراض استعراض كامل صحيح.
3: وفي بعض الأحيان يبدأوا يتحكوا حتى على أعوان حرس الوطن
2: يستفزوا فيهم
3: يتحكك تقاعد تستغرب أنت. فما مرة وقفت أنا وناس مواطنين أخرين تضامنا مع الأعوان لأنه يطلع على التروتوار ويهبط بمعنى. وإذا كان يتحرك أي حركة يطيح لا عنده أسيرانسي ولا فيها أوراقي وجديد جديد هو تولت الحسب بالسيارات يذكرها في الليل هذه جديده
2: هي دريفت دريفت يعملوا دريفت
3: اسمه دريفت هذاك
2: اه يعملوا دريفت
1: شنو الدريفت هذا
2: الدريفت هما يستعمل السياره كيما في فاست اند فيريوس معناتها الرامبوانات يدورهم معناتها طريقة معينة الفيتيس تبدأ السرعة كبيرة برشا ينجم يهز حتى الكهرب على عزوز عجالي برشا معناتها
3: أنا نسمع في الفرانات قلت ما حاب شوف الحادثة قالوا لي راهو استعراض ولا ليلي
10: استعراض
3: البوم ما يقومش الصباح يقع كهرب ولا
1: تقولون وحدها الشمس انت قلت الناس ذوما لابس عليهم ما هوش ملوجين معناها
3: اللي يعملوا دريفت
2: اللي يعملوا دريفت كل لابسنا عليهم
1: بس عليهم مال انت ويني في ناس كهربتي ومدمرش بها
11: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99
12: إشهار
13: خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج

0: من أجمل الموسيقات.
1: أيوة.
0: مواصلين معكم نحن ديما في إذاعة المونستير. اليوم في عين العقل نحكيه على الضجيج في الليل. كنا نحكيه على أسباب متنوعة, حابين نركزوا شوية هذيلي على الأعراس.
1: الأعراس
0: أيوة. نحن توا شنو الظاهرة اللي ولينا نراو فيها؟ العروسات الكل متويت ما شاء الله تقابل عشرة
1: كورتيج عروسة.
0: كورتيج عروسة نحب نعرف يعني هالاستعراض هذي
1: تخرج من الحجامة ما قلش من عشرين الموتو. هذه ولد حاجة مع
0: تجديد كيفاش هذوما كلهم متابعينها معناها العشرين
1: الموتو؟ لا بالفلوس
0: بالفلوس
2: على العروس. على العروس
1: فما متعهد نتاع متوات.
2: معناها العروس يخلص
1: يجيب لك الشله بتاعه,
2: يخلص الروبة ويخلص الحجامه ويخلص متوات جديده.
3: الفر جديده هذه ولات متوات زاد.
0: مش هو مهنه جديده هذه معناها
2: قعدت حاتم
1: كيف
0: هذه مهنه جديده؟ متعهد
1: متعهد المتوات. تكلم شخص موجود على انستغرام تقول له جيب الشله نتاعك تعمل لي شو في الكورتيج نتاع العروسه باش ياخذ فلوسه بالطبيعه مع شويه فلامات كان ان امكنه. معناتها تبدا بالفلامات تعمل جو زاد حاجه تعمل 66
0: دنيا حمراء تولي
1: دنيا حمراء ضباب ودخان حاجه تعمل 66 كيف مع الحس مع الجوج مديك الكل. هاك العروسه وصلت باش تعرف اذا بدات تتزلزل القاعه عارف العروسه وصلت قريب وتوصل للساله. فهمت شنو والحقيقه مشهد زاد مخطر قاعدين نشوفه. معناتها ينجم حتى العرس يفسد لا يقدر معناتها في صوره حادث ولا باش تعمل مشهد نتاع يخوف وباش تطلع فوق الموتو خاطر قاعدين يطلعوا فوق الموتوات ويكبريو ينجم يصير حادث وقت العرس كله ينجم يفسد.
2: كبريو فما عروض تقع في مستير ما نعرفش في سوسه فماشي على ابو جعفر اما في مستير على شط على الطريقه اللي
3: قرعيه شهدت
2: اعصابك تبدا خايف عليهم كانهم لانهم بشر تبدا خايف عليه لكن هم ما حتى حد ما خايف يعتبروك انت اللي ماكش فاهم يا عمي.
1: لا وفيها استنقاص كي تلبس كاسك معناتها بخلاف انهم مش لابسين كاسك معناتها لا احتياطات لا خوذة لا حتى شيء وتقاهر شكون راكب وراه ويكبر.
2: السؤال الكبير يا عواطف
0: اللي هو
2: اللي الناس اللي تنتقد في هذا الكل شنو يعملوا كي يبدا يرسم هما
1: ما نعملش لازم انا ديما نقول لك راهو بالمسؤوليه.
2: ماني انا مصاحب الكبار في العمر سابقا كانوا يتشكاو كي كنا شباب باش اليوم في عرس ولده يكلمك كيفاش نطول وكيفاش نزيد وكلم لي الفرقة متروحش ما دي ساعة تستغرب وكيفاش ندبر الفوشيك وتقول له خيانة ديلور يعني غريبة. هو بيدو اللي في عرس الأخرين
0: كان يستنكر
2: صحيح يقول لك كيما عملوا فيها نعم زاد مسألة في وسطها
1: تحدي
2: نقاش لأنه بس أذكرها لهذه مهمة للغاية هذه حكيت أنت عن الناس اللي من حقها تتعرس قدام الديار. إيه نعم باش العرس يبدأ مقبول ويبدأ في حومة يبدأ في
3: اجتماعي يكون خير
2: في ألفة لكن مع احترام ناخو كان شطر كيس على الأقل نحط علامات اللي فما كيس ضيق
0: راهو فما فرح لهنا باش يسكر علينا
2: بطبيعة الحال ونحترم الوقت ماضي ساعتين برشا هذي
1: لا ماضي ساعة.
2: وعلاش نبداو مؤخر؟ علاش نبداو العشرة ونكملوا ماضي ساعة؟ علاش العروسة تجي 11 وتكمل ماضي ساعتين؟
3: نبداو الزربة على بكري
2: يقول لك تخرج من الحجامة مؤخر يخرجوها من الحجامة بكري
3: هو يقول لك شخرج العروسة معنا.
2: فما ناس تعتقد الأشياء دي لا يمكن إصلاحها
0: يمكن إصلاحها
2: حاب أقول لكم اللي يمكن
0: إصلاحها غيروا العقلية
2: وطاعة حكيت كيف في فترة توليت فيها رئاسة جمعية سيادة المدينة في مستير كان عنا مصدر صوت كبير ياسر قبل الثورة باش نوريك اللي بعد الثورة فما حوايج حققناها كان حس الطيارات دون انقطاع وما عندوش علاقة اللي يسكن في سقالس وحتى في استحجاب في كل بلاصة خط النزول أو الصعود خاصة كي يبدأ عن تيبوليف. في بالكم اللي بعد الثورة واللي يسمع فيها توزير مستير يشوف معانا يلاحظ اللي الطيارات ولات بعد الثورة كي تقلع في اتجاه المستير تاخد دورة كبيرة باش ما تطيرش فوق مدينة المونستير وتدور فوق السبخة وتمشي من جهة البحر احتراما لسكان المدينة كما تفعل في نيس وفي غيرها من مدن العالم اللي قبل الثورة كنا محسوبين وعلى شلات انتم الحمد ربي عندكم.
0: ثم مستمع اتصل بنا من ألمانيا
1: نجوله تحية
0: أصر انه شاركنا الحوار هاو معنا وجه له مباشرة التحية.
1: مرحبا لو عسامة
4: على عسامتكم من الكل سمعت برنامجكم يعطيكم الصحة
1: لسه مخوي
4: وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله المواطنين كل يتعلموا برشا حوايج من الموضوع الهام هذا.
0: يعطيك الصحة
4: فيكم بكري خلينا
0: نتعرف عليك
4: سي حمادي البديوي.
1: سي حمادي مرحبا يا سي حمادي
4: تونسي تونسي حر مونستيري الأصل
0: مرحبا. نورتنا أيوة. سي حمادي مرحبا.
4: بارك الله فيكم. فما رمارك صغيرة، هي المحلة كبيرة برشا تسمى. كيف الناس في الصيف ما يجيهمش النوم، معناها احنا عندنا الناس اللي باش يقوموا، نقولوا احنا عندهم الفاكونس نتاعهم، يقوم مثال 9 ولا 10 نتاع الليل، ولكن عندنا احنا برشا مواطنين اللي لازمهم يخدموا. عندنا لي بيلوت، عندنا لي شوفور نتاع البوالور، عندنا لي شوفور نتاع اللواج نتاع التاكسيات، عندنا الناس البريفي اللي يخرجوا باش يسافروا، باش يمشيوا من المسير مثلا لتونس للمطار باش يركبوا، وحد ساعه يوصل
2: الطب الجراحين
0: الكل
1: ربة البيت تقوم، لازم تقوم الصباح تحضر الفطور وتسيق الدار وتحضر كما نقولوا ما لازمها، رايح حتى هي تقوم الصباح بكري. هو احترام لازم يكون لكل شرائح المجتمع. اي سي حمادي،
4: ولكن ولكن ما هو سامحوني الأسباب ولا الأقدار اللي تصير، احنا نقولوا ديما أقدار.
0: نعم.
4: معناها الحوادث اللي تصير معناها شيء عظيم، وبعد نقولوا الله غالب قدر ربي.
0: دونك
4: الأمور هذه معناها شوفور تاع بيلو، شوفور تاع بوالور مسكين اش باش يرقد في الصيف، واش باش ياخذ ثنيه، واش باش يسوق، ولا لواجيست ولا تاكسيست ولا حتى بيلوت ولا غيره، ولا ناس اللي تخدم على الماكينات في المعامل.
0: لازمهم يكونوا مركزين وشبعانين بالنوم باش ينجموا.
4: نعم. ما ينجموش يكونوا شبعانين بالنوم، مستحيل. احنا وقت في الصيف تبدا سخونه، الانسان معناها نورمال، معناها ما يجي النوم كان كذا، نقولوا احنا بين 3-4 نتاع الصباح يضرب، هو مازال محط راسه مداش نعسوا، كما كنتوا تحكيوا الفوشيك والحس والواحد معنى ايش باش يرقد، ايش باش يرقد مواطن البريمون قاعد باش يسافر وباش يمشي في الكياس ويعمل. واحنا نشوفوا معنا الستاتستيك نتاع الحوادث نتاعنا في الطرقات، واحدة ذي امور معنا بريمون يلزمها تصلح عاجلا.
0: اي يعطيك وبارك
1: الصحة. بارك الله فيك. ترفع من عش
0: حمادي يعطيك الصحة.
1: نورتنا سي حمادي. والضجيج ان شاء الله ما يمنعكش انك تروح تصير بحذنا بحد العائلة.
4: لا هذاك سنسير اني راه
1: جيب الدفيز ويجا سي حمادي، جيب الدفيز
4: على الاقل يشكل من 3-4 مرات. بارك الله فيكم.
0: شكرا لك، تنورنا
4: وبون شونس للناس الكل.
0: شكرا لك سي حمادي، تحيه ليك والعائله الكل، مشكور برشا على التدخل معنا. تحيه ليك الكل يسمعوا فينا في المانيا وفي كل بلاد العالم.
5: في تفاعل معنا مع الموضوع نتاع الضجيج. طرفه حكيها لي صديق، قال يعني عرس في الحومه ما نجمش يرقد، شنو عمل؟ عرس، قال لي عدت لي كاملة، هما يشطحوا غادي وانا نشطح في الدار، جينو في العرس
0: ضيع الوقت
1: الكل
0: في الدار.
1: رياضة
2: ويظل يسكن معك فرد بيت.
5: لا نسكن وحدي.
1: رياضة بالعكس،
2: لا ما عرفت شكون يسكن معك فرد بيت. اسمه حاتم.
0: المواطنين موافقين برشا على انه ضرورة الردع ثم الردع ثم الردع. نسمع بعض.

0: Etage Höhe in Ride. Ride, جمعي اسم السيارة. شنو ثم عبيد ما يمشيش معهم الوايد واللي ثم حلول ردعي بالحق حل ردعي ماش انك مثل تسجلهم وبعد تمشي تتقدم بشكاية وإلا اني خدمت قبل في معمل في المعامل وفي الخدم اللي يخدم بالليل يخلص اكثر من يخدم بالنهار خاطر مضحي بصحته توا يصير في الاخبار يعملوا على السوشيال ميديا كان لازم يعملوا بوسترات يجيبوا احاديث ولا يجيبوا ايات تدعم الحكايه ذي وسبحان الله من اول الدنيا ثم شكون اغلب العباد كان يمشي معاهم الواي ميساج حتى الحالات الشاذه نجموا نتجاوزوا والأمور هذه ترجع بيد الدولة ما تنجمش أنت كمواطن تمشي تهاجم عبد ولا حاجة شوالي تسكت على روحك اللي هي قاعدة تضر فيك
1: يزن فما قانون مثلا باش كما احنا تو في الخارج فما ما تخرجوش التسعة ولا الثمانية مثلا عندهم قانون هم يخرجوش ولا نقص ولا عندهم خطايا ما تغلبهم كم بالخطايا احنا كجيت عندنا مثلا خطايا كما هما اي خطيئة عملت كا وهكا تجيهم للدار تو مهما يكونوا ينقصوا كيف الخارج كاو عندك خارج تجيك للباب الدار عندك طيارة عملت وعملت وما يلزمهم كا هو الحل راهو.

الصيف ديما صوت، أما الصوت هذا يتبدل برشا مع السنين. في السبعينات، في الثمانينات كانت الحومة تعيش على إيقاع آخر، ضحكة الصغار وهي تلعب في الزنقة، صوت البياع المتجولين، رنين البسكليت، حديث الجيران قدام الديار حتى الآخر الليل. في الوقت هاو كي تتعدى كريهبة تقلقنا شوية بحسها وتمشي على روحها. الراديو كان يخدم في الشروفات من الوقت للوقت، وأحيانا التلفزة تجمع الدار الكل على ماتش ولا مسلسل. كان فما ضجيج، أما ضجيج فيه روح، فيه لمة، فيه ناس تعيش مع بعضها. بدأت الدنيا تتبدل شوية شوية، دخلت الكاساتات على صوت الموسيقى في العرايس والمناسبات، زادت الكراهب والموتورات، وكان الصوت العالي مربوط بعرس ولا بموسم ولا بفرحة. وفي ساعة في ساعة يرجع الرياض للحومة كي توفى المناسبة. اليوم المشهد تبدل برشا، صوت الموتورات ولا حاضر في كل وقت، برشا دراجات نارية معدلة باش تعطي صوت أعلى، شماريخ، مفرقعات في وسط الحياة، موسيقى خارجة من الكراهب، من المقاهي، من الديار، ولات مصادر الضجيج أكثر والصوت أعلى أكثر وأكثر حتى طلوع الصباح. الفرق اليوم ما عادش كان في قوة الصوت، الفرق في أنه ولا متواصل الصوت هذا ومن كل جهة. الحاجة اللي كانت تستثناء في وقت من الأوقات ولات عند برشا ناس حاجة عادية كل يوم. التحول هذا ما كانش في مصادر الضجيج برك، كان زاد في السلوك، سلوك الناس. قبل عشرات السنين كان احترام الجار حاجة بديهية، الناس تعرف اللي الجار حق ولليل حرمة إذا طولت السهرية بالطبيعة. يهبطوا الصوت، ينقصوا في الحس، وإذا صار عرس يحاولوا ما يقلقوش الحمى الكل. وكنا نسمع ديما كلمة معروفة برشا، ما نحبوش نقلقوا الجيران. الكلمة هذه ما كانتش قانون، كانت تربية وذوق وأصول. اليوم للأسف ولات الثقافة هذه أقل حضور عند بعض الناس. فما اللي يشعل الشماريخ في وسط الحومة، واللي يدور بالموتور بصوت عالي، واللي يعلي الموسيقى، والسهريات في البراكين وفي الشرفات وفي آخر أطراف الحومة. وكانت زادة حتى ديار الشط كانت تعمل برشا حس وبرشا سهريات وبرشا ضجيج وبرشا أصوات من غير ما يفكر ومن غير ما نفكروا إنه ثم مريض محتاج للراحة، ولا شيخ كبير يحاول ينعس، ولا بيبي ما يلزموش الحس، ولا ناس غدا مش تصبح تخدم عندها رزق تجري عليه من صبحة ربي، يعني من الفجاري يلزمها ترقد شوية، يلزمها ترتاح شوية. اليوم الضجيج ما يعكسش كان تطور الوسائل، يعكس زادة تراجع الإحساس بالغير واحترام العيش المشترك. وبين الأمس واليوم تبدلت حتى نظرة الناس للضجيج. زمان كان جزء من حياة الحومة ومن دفء العلاقات ومن لمة العائلة، أي الحس كان جزء من العلاقات. أما اليوم ولا عند برشا ناس يعني مرادف للإزعاج، للتلوث السمعي والسهر بالإجبار والقلق والتوتر. حتى نختم معكم الحكاية، الصيف التونسي ما فقدش صوته، أما تبدلت نبرته بين ضحكة صغير في زنقة زمان وحس موتور في شارع اليوم ضاع على الهدوء، وضاعت معها شوية من ثقافة احترام الجار. الفرح يبقى حق والاحتفال زاد يبقى حق، أما زاد من حق الجار يلقى راحته، لأنه الحضارة والسلوك الحضاري ما يتقاسش بشوارع، واللي بتطور الشوارع وبتطور وسائل النقل وبتطور وسائل الترفيه يتقاس زاد بقدرة الناس على التعايش واحترام بعضهم. ولهنا يمكن نختموا أنه أجمل صوت ينجم يرجع لصيف تونس هو صوت الناس، وهي تقول من جديد ردوا بالكم رو ثم جيران. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات المشبوهة بشأن اندلاع حرائق داخل إحدى الوحدات السجنية. كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كوناك تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة. ووزارة الشؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية أي 2026-2027. مرحبا بكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة بشأن اندلاع حرائق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا، وأشارت إلى أنها تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر، فضلا عن تأمين التزود المستمر بالمياه عبر خزانات احتياطية تحسبا لأي انقطاع طارئ للمياه والتيار الكهربائي. وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني وإلى مؤسسات الدولة. تتواصل درجات الحرارة في ارتفاع وتتواصل معها الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أصبحت تمثل أزمة تلقي بظلالها على عديد القطاعات الاقتصادية. هذا وقد أفادت كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات. رضا عياد رئيس كونكت المنستير.
1: قطاع متاع الكهرباء هذا قاعد يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمؤسسات، يتسبب في توقف الإنتاج، في تلف المعدات الصناعية الحساسة. ثاني حاجة نقول هالقصان متاع الضوء اللي هو في تونس يتسمى من أسباب تنافسية المؤسسات اللي داخل في الإشارج متاع المؤسسات. اليوم أنت وليت عترافير معناها الضوء هذا اتطلع له في الإشارج بتاعه وطلع له في الكود برودكسيون بتاعه. اليوم كي تقص على المؤسسات الضوء وتقص الماء وتقص كذا، أنا أي مناخ استثمار باش تحكي عليه ما عادش تنجم تحكي على حد شيء. صحيح الطقس سخون، لكن أنت وليت تقص في الضوء بدون سابق إعلام. قامت ستيغ معناها بنشر بلاغات على المناطق اللي باش تقص فيها الضوء، لكن احنا في كونكت اعتبرنا أن هالبلاغات هذه غير دقيقة وما تسمحش للمؤسسات باش تاخذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب. الوقت اللي أنت باش تقص عليه الضوء، وقتاش باش نسرح الخدمة نتاعي؟ يعني قولي وقتاش باش تعاود ترجع لي الضوء؟ من حقي باش نعرف زاد كفاءة الاقتصادي. نديو بالمعلومات الدقيقة حين حيوان التوقيت والمناطق المعنية بالقصان. احنا ككونكت ننادي بفتح حوار جدي ومقاربة تشاركية تجمع كل الأطراف باش نشوفوا الحلول، نشوفوا حل. بالك نوليو نخدموا بالليل، بالك نولي نبدلوا الأوقات متاع العمل متاعنا، الناس الكل كي تخرج بيخف الأضرار.
0: قطاع آخر لحقه ضرر تواصل انقطاع التيار الكهربائي وهو القطاع السياحي. الأستاذ الجامعي والخبير في المجال السياحي محمد هلال وأكثر تفاصيل.
2: هو يأثر في الموسم السياحي خاصة في حاجة اسمها الكونفور كليماتيك، الرفاه المناخي اللي يأثر خاصة على الكليونات اللي جيوا من البي نورديك، بلدان الشمال كما لونجليتير كما سكندنافي اللي ما يتوقوش سخانة الشمس كثير. هذوكم ينجموا ما يعودوش يرجعوا، ويوقع زاد استعمال المكيف كي تبدأ السخانة التقاذية، ولكن استعمال المكيف ينتج عنه انقطاع الكهرباء، وهذا زاد يخلي السواح ماهوشي في حالة طبيعية. فما استعمال كبير للماء، ولكن كي تبدا الطاقه الكهربائيه على ضغط كبير واللي حتى محطات دفع الماء تولي ماهاش تشتغل واللي انقطاع الماء، وهذا زاد ياثر معناتها الكونفور رفاهه بالنسبه للسواح. حاجه اخرى النزول نتاعنا عندها ما شاء الله دي تراس كبار، كنت نجم تكون

0: مجهزة بمنصات فوتوفولتاية على أسطح متاحة، ولكن هذا فهمتني ماهوش سهل، فما تشريعات، فما ديكريدي زادة كيف تمويل هذا النوع بتاع المشاريع، وزادة فما تشريعات تسهل أنه يكون في على أسطح في النزول هذه فما مولدات التي معناتها ولا خزانات للطاقة الكهربائية ليعاد استعمالها فيما بعد.
1: هذا وقد جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملات هرمية لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من استهلاكه. أعلنت وزارة شؤون الدينية عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية، أي سنوات 2026 و2027، وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة شؤون الدينية بشرى السبعية، شددت على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وبخصوص موسم الحج الذي سيبتلق التسجيل فيه يوم 22 جويلية ويتواصل إلى غاية يوم 25 أوت، أوضحت المتحدثة بشرى السبعي أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة.
2: كل سنة تصدر وزارة شؤون دينية بلاغا إلى الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. هذا البلاغ يحضر المواطنين لافتتاح التسجيل على المنظومة المندمجة للحج، منظومة يسجلوا عليها المواطنين اللي راغبين في الترشح لأداء فريضة الحج. سيكون ذلك يوم الاثنين، تفتتح المنظومة 22 جويلية، ويمكنه أيضا استخراج وصف ترشح بعد تعمير الاستمارة الرسمية اللي هي يقع تعميرها بكل دقة بالبيانات الشخصية. المترشحين هذوما هما اللي ما سبق لهمش الحج سابقا، ثم مواطنين أول مرة يسجلوا للحج، وفما مواطنين سبق لهم التسجيل وكسبوا أقدامية. هو يسجل ويكسب سنوات أقدامية، وحسب كل ولاية عنا أقدامية معينة طلق المختصة متاعنا، حسنا عند المواطن هذي اللي يسجل سبق له الحج أم لم يسبق له الحج. طريقة نثبت بها أنه المواطن اللي يسجل حج سابقا أو لم يحج، إذا سبق له الحج فهو إليميني، إذا ما سبقش له الحج فهو معتمد لك أقدامته تحتسبه ويكون أموره واضحة. وهذا من باب أنه هو يترك المجال إلى غيره لأداء فريضة الحج.
1: إلى أخبارنا الجهوية الآن. من الوطن القبلي، برمجت الإدارة الجهوية للبريد بنابل خلال شهري جويلية وأوت حصص عمل مسائية في كل من مكاتب بريد قليبيا والمرازقة في ضواحي نابل وأيضا في ياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة وأن المنطقة السياحية تشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي رماحة مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
3: في إطار صعيد بريد تونسي لتقديم الخدمات البلدية المالية، ونعرف اللي احنا فترة صيفية ومستوى نابل كولاية ساحلية، احنا عنا حصة واحدة سونس يونيك، راه عنا ثلاثة مكاتب بريد تم فتحها خلال الحصة المسائية اللي هي مكتب بريد المنازقة، مكتب بريد ياسمين الحمامات، ومكتب بريد قليبي. يفتحوا حصص مسائية من الساعة 6 للساعة 9 ليلا، وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية. ودينا في العمل هذا من نهار 1 جويلية إن شاء الله يتواصل حتى لموفر شهر أوت التزام بريد تونسي باش نوفروا كل ما يحتاجه المواطن، فتوم ما يتفضلوا مرتبهم المكاتب الثلاثة اللي قاعدين يخدموا من 6 ل 9 تاع الليل. ثم توافد السياح أو التونسيين ويعديوا العطلة بتاعهم في تقريب الخدمات، نحاولوا باش تكون مكاتب تأمن الخدمات اللازمة. كيف هذا يسمعهم باش نقصوا الاعتذار؟ تعرف اللي فما ناس عندها التزامات مهنية اللي ما تسمعهاش ممكن باش تنقل مكاتب بريد خلال الحصة الصباحية، فعندنا حصص مسائية نأملوها. جميع الخدمات البريدية والمالية متوفرة.
1: من نابل إلى القيروان، وفي قلب المدينة العتيقة، هناك ينبعث من دكان لطفي العياشي أثر من نوع آخر، أثر لا يرى بالعين الموحدة هو، ولكن يستنشق بالقلوب عن فتحه أحد صانعي المشموم. تلك الحرفة الدقيقة التي تحول بلاتات الزهر الهشة إلى تحف فنية مفعمة بالحياة، تتحدى بتناغمها الهندسي وقار مدينة القيروان، وتضفي على هوائها الصامت بهجة من النفحة من البهجة والجمال. أكثر متابعة من القيروان مع زميلنا ندرة برجب.
4: وسط مدينة القيروان وأمام ساحة شهداء باب الجلادين، حيث يمتزج عبق التاريخ بنفحات الفل والياسمين، يجلس لطفي العياشي في مكانه الذي يمارس فيه مهنته منذ سنوات محاطا بأكوام من الفل والياسمين والورود.
5: ناس كلك جهاب ثمنا في العشوية ليخو مشموم ثم ليخو منا شركة ثم ليخو مشموم مع رئيس بركلا معنا خدمة الصيف المشموم بركلا حاجة مزيانة. بالنسبة لنا عندي توق ما يقارب 30 سنة معنا في المشموم والورد والفل، وتطورت معاه معنا كل مرة معنا كل عام تتبدل الخدمة، معنا جي ارتيكل جديد جي موديل جديد. خدمت معاه مدة وأنا صغير، يعطيني طبق نمشي نبيع بيه ندور بيه قروان كاملة بشوية بشوية لما أنا كبرت جاتني فكرة باش نعمل لوكال واحد. الحمد لله ربي وفقني وكمل ديجا اللي عمري 15 سنة مش كيما هكا في البداية الغرام. معنا
4: لطفي العيشي ليس مجرد بائع زهور وفل، بل هو مهندس المشموم القيرواني.
5: نحن نحضروا لهم مصباح حتى العشية فهمني، وهم يجيوا العشية ياخذوا المشموم تاعهم، نوصلوا ل 200 300 نوصلوا حتى ل 100 كل نهار. وكيفاش ما فماش واحد ما يحبش المشموم في القروان، ريحة طيبة. شكون ما يعرفش مشموم البل؟ تونس مشهورة بمشموم البل.
4: المشموم في القيروان ليس للبيع فقط، بل يمكن أن يكون لغة تواصل واحتفال ورفيق السهر في ليالي الصيف ورسالة حب.
5: كل واحد كيش يحب يزينه معناه تزينه، فما اللي يحب مشموم عادي وفما اللي يحب مقربة بطبيعة، هي علاقة معناه محبة وعملنا منها قليونات وكل شيء. محبة الناس ما تشغلش بالفلوس.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: أذكركم بأبرز العناوين. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي في بلاغ لها صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات بشأن اندلاع حرائق داخل أحد السجون. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تدعو إلى فتح حوار جدي ومقاربة تشاركية من أجل إيجاد حلول لأزمة الطاقة. ووزارة شؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل يعود إليكم برنامج عين العقل.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: عين العقل، عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بالحوش.

0: موعدكم مع الأغنية الترابية ديما بعد الستة. هكا أيمن يحط لكم أغنية مزيانة. يعطيك الصحة يا أيمن. مواصلين معاكم شمس حاتم الهذيلي وعواطف كيما العادة في عين العقل. مازلت عنا أقل من سويعة لكن باش نستغلوها في فقرة بعد شوية وتسمعوا الفقرة أنتم استنستوا بها. ما نجيبش نقول بعد شوية. أعطيني عقلك تو نعطيكم من بعد الفكرة. لكن قبل هذية يا هذيلي نذكروهم.
1: نذكر السادة المستمعين وشكرا جزيلا على التفاعل والتواصل معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أكثر من 1600 كومنتير حول إجابتهم اللي تتعلق بسؤالنا لليوم: أين سجلت أعلى درجة حرارة يوم أمس؟ هل هي ولاية قيروان، ولاية زغوان، ولا ولاية باجة؟ أغلب الإجابات صحيحة. نحب نأكدوا بالنسبة للسادة المستمعين مصدرنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي. يعني السطوري البارح كان أكدوا في إطار مداخلته لإذاعة منسير والإذاعة الوطنية مختلف الإذاعات. البارح كان رقم قياسي جديد بخصوص شهر جوي المستوى درجة الحرارة اللي وصل 49.7. بعد شوي نعطيكم الإجابة الصحيحة.
0: ما زال على على مستوى العالم رأو مش على مستوى
1: على مستوى العالم. أيوة. البارح على مستوى عالمي رقم قياسي
2: في ولاية تونسية.
1: في بالطبيعة نحكي في ولاية تونسية.
2: فهموني.
1: هذا البارح رقم قياسي على مستوى العالم. أسخن بلاصة على مستوى كوكب الأرض كان في تونس في ولاية تونسية. صارت البارح 49
0: درجة الولاية يا شمس. حتى نظراتك تدل اللي انت تعرفها
1: باستغراب. الجوائز ما توفاش معنا
2: فيها الزهر. انا موجود فيها
0: الزهر. ما تقولش لي انت
1: بعد شوية
2: بلاصة حبيبة على قلبي.
0: اي حبيبة على قلوبنا
1: الكل الناس الكل.
2: فيها الصحابة ما ادراك
1: وما ادراك.
3: بدي سهل في
2: الدوزر
1: والله تبارك الله. مستمعينا اغلبيتهم
3: شيء تسهيلكم مخر ومتوتر براسك
0: شوف طلعوها الكل ويعطيهم الصحة. لكن قبل ما نقولوا ونعلنوا على الفائز باش نقولوا اللي عندنا مسابقة.
1: عنا نقطة خارجية بعد شوية باش نعطيه ثلاثة تذاكر حفل افتتاح مهرجان منستير الدولي عرض بقيادة زياد الزواري 100 كمان مع الحضرة العوامرية بقيادة المقدم عليا. كما قلنا نهار الاثنين انطلاقا من 10 نتاع الليل حفل افتتاح مهرجان منستير الدولي.
0: هكا قال لك الاسم زياد الزواري العرض هذايا 100 كمان.
2: وانا ذكرت الصحابة سيدي بولبابي بولباب الأنصاري صحابي ولا
1: والله يجي نقول لك
2: اكيد كان حجام الرسول.
1: اي يجي نقول
2: كان حجام الرسول. تعرفش وين مدفون؟
1: في جبسه.
2: برافو عليك
1: اي مثقف راني عندك.
3: تاريخ تاريخ
2: زعما هي اسخن بلاصه.
1: اي لا ماشي ماشي بعد شويه نقول. ما دامنا نحكيوا على فقره شمس الدين هلال خليني نذكر ساده المستمعين شكرا جزيلا على تواصلهم. مدام بالشيخ مدام بالشيخ بعثت لنا قداش من
0: مره كومون
1: مش بالشيخ نتاعنا مجوره تحيه بالشيخ نتاعنا. مدام بالشيخ تسال سي شمس مستمع على حكايه القرص اللي تنجم نركبوه خاطري عندها طاقه شمسيه للاسف كي يقص عليها الضوء الطاقه الشمسيه تقص عليها في الدار. وسمعت شمس تحكي على قرص ممكن ينجم في صورة قطع التيار الكهربائي مستيك فإنه تنجم تزغله في دارة.
2: جاوب تو سيدي ولا بعدها
1: أمبريف.
2: القانون التونسي يمنعك إذا كان أنت عندك طاقة شمسية باش تخزن أول حاجة طاقة في منزلك. لكن بإمكانك باش تخزن الطاقة الشمسية إذا كان ماكش مربوط مستيك، وهذا منطقي وعنده أسباب. لكن اليوم القانون التونسي يجبر المركبين للآلات خد فما خواص يركب لك وتجي تساك تثبت وتثبت النقطة هذه يثبتك يقص عليك الضوء ولا لا شي يقع في الطاقة الشمسية بتاعك. اليوم القانون التونسي يقول كي يقص الضوء الطاقة الشمسية بتاعك تتوقف على الإنتاج، في حين ليزون ديولور اللي هما كانوا قبل الكبار قش عليه صندوق نحطوه المواطنين ولا قجر كبير ولا خزانة في دارهم اليوم ولات حاجة صغيرة قد ورقة أكاتر لاصقة في الحيط. هذاك يتسمى الأوندولور. اليوم التكنولوجيا عندها سنوات طويلة ولات انفرسيبل يعني تقلب روحها قادرة لو كان نبدلوا الفصل في القانون باش آلية نفس الآلة اللي عندها هذيك راكبة وقت اللي يقص الضوء تولي معاش تبعث للشارع تبعث طول أجهزتي، ووقتها لازم نشوفه في تليفوناتنا لخاطر كلهم كونكتي. للأسف الناس قليل شكون كونكتي بتليفون كلهم يمشيوا يقرأوا الكونتور عندهم تشوف البرزاوات متاعك شكون قاعد يجبد وانو اللي تسكروا واللي تنحيت واللي انتوما قاعد التحكم تولي في دارك قاعد التحكم اللي شفناها بكري موجودة في مكان في الجمهورية التونسية.
1: معناتها إرادة متاع تغيير القوانين باش يكون هذا مسموح به ومفعول
3: يقعد ديما هذا مش قانوني حتى ذيك الفمانية يعني مشي بالنسبة للمواطنين
2: بالنسبة
3: مش قانوني.
2: السبب اللي يخلي سابقا كنا الماكينة هذيك اللي تحول التيار الكهربائي من لوحاتك إلى تيار كهربائي كان تبعته في خيوط ستيك في النهار وانت تاخذ ضوءك بستيك. السبب اللي كان يقول كيف يقص الضوء يلزم هذيك تقف باش ما يجيش عون يصلح ويجيه طيار كهربائي من مواطنين ساقة. يعمل له ساقة. اليوم التكنولوجيا سمحت لنا
0: أيوة باش نحمي ورويحنا
2: باش لا ما عاش نبعثه للشارع أيوة. إنه اللي نبعثه لرواحنا مواطن حاطت 20 مليون 40 مليون فوق داره ولا كوشة ولا كذا قلت لكم الناس عملوا ثانية 100 مليون أيوة. مليار و200 ستة سوايع ما فماش طيار كهربائي لازمه طيار كهربائي هو علاش يقف طاقته الشمسية انفعلوا هذه التكنولوجيا يولي في لحظتها
3: حل
2: يتوقف من مش هو لازم مش
0: لازم لازم وهذا يريد يمشي للمجلس النواب النواب نتاعنا يضربوا على نوعية
3: القوانين
0: مش حتى قانون هو التعديل فقط
2: هذا قرار من من السلطة من الوزير ومن أو رئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز أكثر من هكا هذه مديرة مصلحة الدراسات ولا التنفيذ تعمل مراسلة داخلية ويبدأوا ينفذوا فيه
0: وطل.
2: لانه قلت لك انا جبت يعني الموضوع هذا قدامهم أي. وهي قالت لي شمس الدين هذا اش قاعدين نعملوا لانها في بالها كيما قرات البرة قلت لها لا, لا راهو في تونس ماناش نعملوا هكا واكد ذلك زميلها مشكورا قدام رئيس مديره العام قال لا رانا منظمتنا كل حمايه لاولادي وعجبني في كلمته يلزم الضوء يقص باش ما يوصلهمش فسرت له هي النوع جديد قال لها لازمنا نعملوا فيه يكون نورماليزي انا سالت بالمناسبه زميلك في برنامجك الممتاز اللي كنت تقدمه بعد المجله الاقتصاديه وقال لي سي شمس الدين قال لي رانا يظل يوم مهتم
0: سي حمدي شبعان
2: اي سي حمدي نعم. قال لي رانا بدينا احنا كموردين كل نجيبوا فيه مكان النوع هذا
0: نعم.
2: احنا محتاجين بعد ما يهبط القانون هذايا يجيوا الناس اللي عملوا الانستلاسيون ويبدلوهم فتولي برشا من الناس أيوة. تتشجع
0: اي باش تركب زيد تركب
2: اي يولي أيوة. عواطف
0: شو تسمى هي اللي بانو
2: اللقطات الشمسيه اما وقتها يولي ما عادش يهمه في القرض
0: أيه.
2: مقابل اللي هو يضمن اللي على الاقل يخدم له كليماتيزور ولا زوز وتلزا وخاصه الالات الطبيه
0: باهي تو باش نخليه لهذيلي يمشي على روحه والنقطه الخارجيه يطرح السؤال نتاعو على خاطر زيدة تنتظر فيكم جائزه ثانيه كيما كل اسبوع عندكم ثلاثه بدايه من الاسبوع هذا باش نكونوا واضحين عندكم ثلاثه تذاكر لعرض نهار الاثنين ان شاء الله في مهرجان المنستير الدولي وهو عرض الافتتاح خليك هذي اللي ما تقصد ربي
3: تقول على السؤال تو ولا تخلي مفاجأة
2: ويكون فائز انت على 100,000
3: بعد شوي بعد شوي
2: عن بعد معناه
0: أعطيني عقلك أعطيني عقلك فهن صيف ساعة اللي ما زالت مدام لهذي اللي قصد ربي ورجع عنا باش نقضيه شوية منهم أربعة دراجة قل شوية بيه نحاولوا يا أيمن على خاطر أيمن شاد الكرونومتر شمس باش يحكي لنا في فقرة أعطيني عقلك على موضوع مهم برشا الموضوع هذايا تو الناس الكل أكيد راهي تسأل عليه الضوء كل دقيقة مش كل دقيقة باش ما نبالغش لكن كل سبيعتين ثلاثة يقصوها علينا في التجهيزات نتاعنا نبداو خايفين عليهم ولينا عندنا هيك الفوبيا شمس نبدا ماشية في الدار وحتى الضوء يشعل نشعل الضوء نتأكد الضوء طافي ولا يشعل نمشي نغزل الفرجيدير نحلها تمشي ولا لا تلفزة نخاف كيف تطفى كيف يرجع ضو نمشي نجري نحي هيك البريز في ولا عنا شوية تخوف الحقيقة على التجهيزات متاعنا كيفاش نحميوها هذا سؤال اللي نطرحوها عليك فيعطيني عقلك تفضل
2: بسيطة ياسر من حقيقة الحماية لجهزتنا محتاجين عام طول على طول العمر
3: مش مربوطة بال
2: مش مربوطة كان بالصيف وانت راه الضوء قوى
0: ليه مش على الصيف على القطع نتاع التيار الكهربائي
2: حتى الفشي. بدون قطع وقت اللي فما تيار كهربائي غير مستقر عواطف طالع هابط الجهاز الاجهزه ما تحملش هو ايمن عامل تقديم الاجهزه وخاصه الحساسه واللي فيها لفان نتاع نحاس الى اخر ذلك تتوقف على العمل
3: غير مستقر مربوط بالظروف المناخيه نقولوا احنا كان في الصيف ولا غير مستقر ولا نجم يكون عام كامل غير
2: عام
3: مستقر
2: كامل. الدنيا بارده ما فما شيء ينجم يكون على خاطر نوعيه التجهيزات اللي في حومتك بمعنى انا حاشي الضوء ينجم يكون باش يعرفوا الناس ضوهم مش مستقر ضعيف تلقاه يحط شنيول تخدم ويحط شنيول اقوى برو ما تدورش يسحبها عدمت يمشي دار خوه يركبها تخدم على خاطر التونسيون واطية
3: تحتاج تونسيون أقوى شوية
2: خاطر التونسيون واطية هو يفترض تجيك تونسيون عالية لكنها تونسيون واطية وهذا يلزم يعمل مطلب هو الحومة ويتشكى ويدخل الوالي باش توصل التونسيون عالية وأصلا فما حوم كيجي يركب لك المشكورين كل التقنيين الصادقين يقول لك أنت طالب من عندي الماكينة هذه الغالية كليماتيزور وراي عندي ونربح فيك أكثر. أما أنا شركب لك الماكينة الأخرى والسبب يا سيد المواطن اللي هذه تحمل تبدأ التنسيون واطية تخدم والأخرى راه وقت اللي يقوى الضرب كليماتيزور كيف يدور في الهواء يدخل في ماء سخون تحسه وقلش عليها كربة بلا روح موتور تنزل عليه ينفخ في حد شيء لانه ما نحتاج للتنسيون. لكن نرجع تو احنا كيفاش نحمي روحنا في الصيف هذا الشيء يهمنا. اللي حبيت نقول للعواطف اللي فما تجهيزات ب 800,000 1500 دينار يخليه ديما اجهزتك مستقره يخدموا اذا كان واطي يعليه واذا كان اعلى يوطيه
0: يعدل.
2: وهذوما الناس اللي تعمل فيلات جديده ينجم ينقص شويه في الرخام ويركبها لان هي والديفيرونسيال اللي هو مهم جدا الديفيرونسيال لك القرص اللي نحطوه في البحث المونجالة ساعات يتسكر المونجالة ونمشي ونشوفه نقاوم المونجالة متاع ستيك ما سكرتش
3: لغتنا
2: لكن تمشي تشوف تلقى المونجالة ما صوتتش وهو صوت لأنه هو معمول باش يحمي أي إنسان يوقع له تسرب تيار كهربائي.
0: هذا يا شمس باش نفهمه نحن ونزيدني نفهم كان فهمت نتصور المستمعين ربما يسألوا السؤال هذا يا زيدة معنيها كنجي باش نبني داري وإلا حتى إذا كان داري مبنية وموجودة نجم نشري
2: هالنبرية
0: ذي ونركبها توا
2: مالا هذه جهاز عنده عشرات السنوات موجود وناس تعتبروا كماليات وهو أسعار لأن نعرفهم 60,000 80,000 150,000 أنت والسعر معمول باش هو يقيس قداش بعث ضوء في الدار وقداش يرجع له في لحظة من الثانية بمعنى كي أي إنسان يمسخي الضوء إلا ماكينة صابون ولا أي حاجة يا عواطف هو يسكر مش المنقال
0: يسكر باش يحميك
2: هذا اللي احنا ركبوه في ديارنا باش يحمينا ما قلنا في أسوان وكيف في أسوان في قداش طاقة تشغيل كهرباء
0: بيه؟
2: يبدأ أرخص يخدم 10-20-40 فلوسك كي احنا السيد اللي ركبنا يعرف إمكانياتنا مش كبيرة فهو يركب لنا حاجه قد امكانياتنا مش قد امكانيات المونجاله فانا كي نخدم ثلاثه كليماتيزورات صوتي هو مش المونجاله معناها هذاك كان نشري اقوى منه تخدم تجهيزاتي وبرشا من الناس يتسكر ديارهم انقطاعاتهم في جره الديفرنسيال بيدو خاطر هو يشعل كليماتيزور الاول والثاني والفور تك يلقى المونجاله تخدم يقعد يطلع في القرص الابيض نعرفوه احنا بالقرص الابيض اللي هو مش قرص المنقال هذاك راك انت خذيت سحب الطاقه اعلى من تحمله هو باش يحميك فهو الحل كيف ما عادش يطوق يسكر هو بيدو يتبدل بخوه قادر باش ينجم يخدم على ماكيناتك الاخرى. تو نمشيوك في حالتك انت كل دار اليوم خدمها انسان عنده تكوين حتى ضعيف ومتوسط في الكهرباء عمل بجنب الديفيرونسيال وبجنب منقالة عامل قروسات على الاقلهم قرصي قرص متاع البريزات وقرص متاع الضوء متاع الاضاءه كيف تقص علينا ستيك نمشي وحدنا ونطيحوا الديجونكتور بتاع البريزات
0: نمشي نسكروا وحدنا
2: ونشعلوا اللمبوب متاع ضوء باش كان جاء تيار كهربائي مرتفع باش يحرق اللمبوب اذا ما الليد ما يحرقش بصفه بعد ما
0: يستقر سامحني شمس كيف اني نسكرها معني نسكر على التجهيزات المنزليه اللي عندي الكل
2: لا اي سكرت على كل بريزات سكرت على فريجيدارك على خاطر الساده التقنيين رفقا بالمواطن وهذاك هو تكوينهم يعملوا نوع معين متاع كابلوات ضعيف للاضاءه ويعملوا الكليماتيزور والفريجيدار وغيره كابلوات أخشن أقوى أغلظ فيقسموا الإضاءة
3: كل في الانستالاسيون
2: كل في كل دار ويفترض في العادة يحطك خريطة تحل الصندوق ذاك تلقى مكتوب أما تجرب أنت تطفي واحد منهم فما واحد فيش طفيه ما عادش حتى بريز يخدم لكن الضوء يشعل فاحنا كل ما تقص علينا ستيك نمشي ونحيو الماكينات ونخليه الضوء يشعل ونخليه لمبوبة تشعل كي ترجع ستيك رجعت لمبوبة باش تقعد شوية تشطح هذيك تشطح ما نحلش انا ضوء البريزة تمتع بعد ما نشوف الضوء خدم نعاود
3: يستقر معنا
2: هذا الانسان اللي موجود في بيته نحكي الانسان يحب يحمي نفسه بحال ينجم واحد ماهوش موجود في داره وقص الضوء ويرجع وتتحرق الماكينات احنا نحكي توا كيفاش نجموا نعملوا عمليه الوقايه. حاجه اخرى نحب نقولها للناس في حاله انقطاع التيار الكهربائي راهو اهم حاجه يقعد تليفون في الدار يخدم اهم حاجه واحد في العائله يحط تليفونه في وضعيه محافظه على البطاريه كي يولي يكحل نمشيو الباراميتر باتري اهم حاجه احنا اللي لاحظوه هي عواطف ناس أيوة. كلها تشعل تليفوناتها لين كلهم يتفاو أيوة. وننساو اللي لا قدر الله تقع مشكله معاش عنا اليوم تليفونات لا فيك سلاح شيء رانا نحتاج اقل شيء نعملوه. ثاني حاجه اذا قص الضوء احنا وما نعرفوش وقتاش يرجع الساعه نحل تليفوني ونحي منه الواي فاي بما انه نهار كل ياكل في طاقه أيوة. ياكل في كميات كبيره من طاقه التليفون وهو يلوج على الواي فاي بتاع اللي هو ما يخدمش والنحي منه البوزيسيون جيوغرافيك اللي هي تاخد اللي نحكي لك فيه راه يوفر لك حوالي 70% من عمر البطاريه مش معنى هو الاستهلاك الاكبر
0: ايوه
2: نحي واي فاي نحي خاصه البوزيسيون جيوغرافيك نسكر مابس وما شابهه يعني ننزلوا
3: بالبرامج التطبيقات اللي تاكل برشا
2: فما ناس وخاصه منهم من النساء ما شاء الله تنزل ثلاثة شروط تقعد تسكر الغدوة الصباح تلقى شنو شافته عندها شهر
0: ما دام كان النساء شبيهم الرجال ما فماش
2: خاطرهم اوفياء يحبوش يسكروا حول البيبان
3: متعلقين بال
2: الراجل
0: غلبتني بالاجابه
2: الرجال ما تعرفهم
0: هما تكي فسخ كل شيء طب يجيكم
2: فكيف فرغوهم زاد هذوك يبداو يشتغلوا في الخلفيه
0: وياكلونا في برشا طاقه ماكل
2: معظم الهواتف المنتشره في دين التوانسه يمشي بارامتر بطري أيوة. باش يلقى نوع فيه حفاظ تام على الطاقه تولي اكحل تليفون يولي فيه 100 ساعات أيوة. وفما النوع المتوسط يعطيه قائمه من البرامج ينزل عليهم يسكرهم اذا كان يستعملوا في الكاجي مقبول خليوه لكنه هو زاد من التجهيزات المهمه جدا في استهلاك طاقه التليفون مهم جدا انه يكون عندنا وسيله اتصال في الظلمه
0: اي
2: وثم احنا اليوم نتشكاو على قصان الضوء وراني انا مش ندافع انا نقول في حقيقه كنت كل دار تدخل تلقى فيها على الاقل زوز بكواتش مع
0: صحيح
2: كل عطار كان يبي لا تولى يقول لك رجعنا كما كنا يا ودي تمثل على شكون انا نعرف وين كنا انا كنت عايش فيها تونس وعايش في ارقى المدن وارقى الاحياء اي نعم ما فماش عطار يقول له اليوم ادخل عطار يقول له بكش مع
3: يستغرب
2: نفس العطار دليل اللي احنا ولا نادر قطعته اما ولا ما عادش نحمله احنا وثم ما كانتش في كل دار كليماتيزر انا كنت نمشي نجيب دبوسه الماء البارده من دار جيري وكان عندنا شمع نرجع تويكا لل
0: يعني انت تقول نجيبوا زيد باكو شمع نحطوه في الدار
2: والله فما حلول ازين يا عواطف
0: اللي هي قول
2: اللي هي اللي هي المصابيح الليد
3: اللي بالشارج علامه دوما مش نسلك عليها
0: تمشي بالشارج نتاع شنو مش ضوء
2: بالشارج الضوء هما
0: مالا نشجيوهم وقت يبدا عندنا ضوء خليهم على
2: خليهم كيما كيما امي عندها شمعة انا عندي تجهيزات عندي بيلات ريشارجابل اللي يستعملوهم الناس في الفاب وفي غيرهم هما كلهم يخدموا بهم نحطها تقعد تشحن فنبدا قاري حسابي انا لانه مشكلتنا في الحوادث المنزليه اثناء الظلام خاصه اللي عنده اطفال يا عواطف
0: فما حاجه ريتها اني شمس في الفيسبوك وهكا قلقتني وقلت ربما اي واحد ينجم يتحط في الموقف هذاك ثم شخص طلع في الاسانسور وقص الضوء فجاه فوقف بيه الاسانسور فمش عارفين في الوقت هذاك قريت يعني تو مش عارف هل هذا صحيح ولا لا يلزمنا نثبته لكن عندكش انت المعطى هذا حب يخرج معناها يدس في الباب يحب يخرج ثم شكون قال ما تحاولش تحل الباب جمله لازمك تحافظ على الهدوء نتاعك لازمك تقعد في وسط الاسانسور هذاك تحاول انك تتنفس لانه ثم ديما منفذ
2: هو لكن هذا انا في العاده مش محضر روحي اما بالزهر عملت برنامج اشتعمل مع سيدة ضباط سمين من الحمايه المدنيه
0: تطرح عليكم الوضعيه هذه
2: وفي اشتعمل قلنا من الوضعيات كنا نعمل مسمع تمثيلي هما يقولون المواطنين تجتهد وهما الحاجه اللي مزمكش تعملها انك تحل الباب خاطر كنت تنجم تفسد الماكينه بكلها يولي هو كيف يرجع الضوء يروفز باش يعاود يطلع ويهبط خاطر ولا فيه خلل كي يجي يعمل شيك بيواصلش اما يزمك ما توترش افترض باش ما تستهلكش الاكسجين وتلوج على فتحه في الاعلى كل موجودين فيهم فتحات بالاعلى باش تجيب الاكسجين هو المهم انك تتنفس
0: بالضبط
2: وباقي الانسان اللي ورينا حبس باش يقعد محبوس يرجع تيار كهربائي في بلايص اخرين راهو لابد من طاقه تعويضيه نحب نكمل لك انا في النقطه هذه بتاع القطاع التيار الكهربائي برشا تجهيزات تعمل بالباستونسيون بالطاقه الضعيفه او المحوله الاجهزه ذوما سهلين نلقاو عندنا ماكينه في عوض يدخل فيها كابل اي اس بي مباشر ولا حاجه مدوره كفيشه ديما معها الكابل في وسطه كي صندوق المربع كي المستطيل يحول الطاقة ويبعث لنا للجهاز كيما مودام كيما امبريمونت كيما ساعات ما نروش لبرا
3: لكن حاسوب لا حاسوب زاد لا
2: الحاسوب معنا الحاسوب قليل ياسر باش يعمل الاشكاليه هذه خاطر الحاسوب نجم يجيبك الحاسوب كاش يقع الاشكال كيما اعطيك صحه في ذكر الحاسوب لانه فما برشا في ناس تخوى على ناس في برشا فلوس ما كرهوش كيما قلنا احنا لازم بريموت لي مودام اجهزه اللي تشاهدوا بهم الفضائيات الى اخر ذلك هذوما يلقاه يشعل معناها اللمبوبه تشعل وهو ما يخدمش ينزل على تليكوموند ولا يبعث يطبع تصويره ولا الحاسوب يحبوا يخدم ما يخدمش ويدخل بعضه وبعد يشوف الشار ولا البلاغه اللي عملته ستاج وقالت انا نعوض 48 ساعه يمشي يجري يهز جهازه ولا يهز شركه الانترنت باش يبدلوا له المودام يحطه يخدم يقوم الجهاز يخدم
3: هو يخدم بطبيعة
2: فيشعر بحرج شديد لأنه يعني يتصلوا بي أنا كثير هلية بتذية ملي استيق عبتت البلاغ صح فهمتش نقبلش كانوا عاملين المفيد يلقوا يخدم هذا المشكلة البسيطة فيه اللي هو عنده مشكلة في إعادة الإقلاع والحل سهل ياسر نحيه خيط الضوء على الجهاز على الأقل دقيقة
0: نفصلوه تماما
2: على الأقل دقيقة واللي يحب يثبت يسأل عم جوجل الجهاز الفلاني تقول له 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق ورجع الجهاز وقتها يعاود يبني نفسه من جديد الحاسوب على خاطر في وسطه بيلة صغيرة يا سيحات خاصة البورتابل هي اللي يفترض تحميه من المشاكل هذه وإذا تقع المشكلة في 90% من الحالات إذا ما تحرقش إذا وقعت له مشكلة بسيطة تلقى روحك في دقائق تصلح تحل الحاسوب تنحي البطري ساعات في بعض الكمبيوترات يقولوا ربع ساعة تعاود ترجع البيلة تركبه دمرجه يرقد شوية
3: تعاود له
2: ياخو بيوس وياخو دنيته كلها ويبدأ يخدم حاجة وحيدة بشتقاها إنك جوجل وغيرها مش يرفضوا يدخلوك على خاطر من قال لك غلطة ما ترجعش خاطر كنت نحيت البيلة
0: أيوة.
2: والوقت متاعك ولا غلط فالأجهزة كلها تقريبا وفيسبوك يرفضوك وثبتوا ديما من قالتكم بعد عملية القطع إذا كان مازال في دقيقتين حب أقول حاجة أخرى
0: حتى في أقل شوي
2: فسخان
0: عسف عليك
2: أيوة. فسخان أيوة. رتبنا من التليفونات على تابلو دبور بعده التليفونات على الشحن عدم الشحن على الشاطئ في الشمس حاجة أخرى الوالدين تهدي فيها الصغارة هي فما حاوية بلاستيكية رخيصة تتباع حتى في تونس نحطوا فيها التليفون ونسكروا ترانسبارون باش ولدنا يعوم بالتليفون راهو التليفون ينجم يولي فعلا يقنبلة على خاطره هو باش يولي يطفو فوق شاطئ الماء وضربته الشمس وزيد هو البلاستيك هذاك يعمل كأنه مكبر على كيما ليسانس ماذا بينا ما نصبوش في غرغور القايلة على خط تعرف هذه ولا
0: لا
2: ما نعرفش رتبالك ديما صب في الدنيا برود مش هكا ايما ما لا خذ حديث جماعة القهوة الرجال اللي يقعدوا في القهوة اللي يشموا فيها الليسانس ويدمنوا عليه
3: على خاطر قبل الاشتعال
2: لا لا لا لا, لا, لا. تتمدد تتمدد العشرين دينار دنيا باردة مش العشرين دينار دنيا سخونة ما تمشيكش نفس الشيء على خاطر الليسانس يتحل كيف يبدأ الدنيا سخونة
0: هذا مثبت علميا؟
2: ألف علمية التاكسيستية كل ما تلقاش في غرغور القايلة يصب في إلا كي تلقى صانع
0: هكا وكانيني مش
3: بديش ومنقب
2: لا معناها ما نشارجيوش وإحنا في ما أنا كرهبتي ما نشارجيش والكهرباء تجري ونحط التليفون يشارجي وعطى بلود بور وإذا عمل بيب بيب بيب طلب باش يطفى يزمو يطفى بتصبر مرتي عشان أسألها شنو لأنه هذه حوادث الانفجار بتاعهم يا عواطف هو يقول لك لازمني نسكر وخاصة الهواتف الغالية راهي هي أكثر وحود ما تحملش
3: فما هواتف تسكر أوتوماتيك
2: لا تزمر لك وبعدها تسكر
3: وحدها
2: أيوة. إيه فالمواطن وقت اللي هي تسكر يشعلها معناها يتقوى عليها وكي يدخل في اتصال هاتفي تولي خدمة السماح بالاتصال تغلب خدمة الإقفال فيولي شد قنبلة في يده
0: ربي يلطف بينا لهذيلي أو معنا لهذيلي خلينا ناخذوه هاي مساء النور مرة أخرى يا لهذيلي أنت كنت بحذينا
4: مرحبا
0: حدد موقعك
4: بالناس الكل ومستمعينا وكافة الفريق كالعادة تشرفوا جوازنا ما توفاش كما قلنا في الأقل اليوم في هذا الموعد تنقلت دورة عمل دورة في وسط مدينة فيلم كثير بارك الله الدنيا تسونا وكم معناتها الاقبال بداوا يخرجوا توا الناس العشيه البحر ما شاء الله الشط القرعيه تبارك الله ما شاء الله على القرعيه تعديت نسمع في صوت اذاعه المستير ونسمع في البرنامج ونسمع في شمس تبارك الله دخلت للحانوت نلقى السيد سيرشاد هيك اسمه متابع وفي مختلف برامج
2: اذاعه المستير يطلعش الاستاذ رشاد نوار
4: وهو كذلك الاخ رشاد نوار
0: هو
2: صديق ومثقف
4: مهرجان المنستير الدولي اللي استقبلني والحقيقه رغم ضغط العمل ولقيته خذا كلامك سي شمس على مستوى استعماله للطاقه نقص زوز فريجيدارات وكليماتيزور يمشي على 26 احتمالا للقطعه
2: رشاد رجل مثقف ووطني وانا من وزعش الوطنيه ما نعرفه قداش يغير على البلاد وقداش يغير على تونس كلها
0: يعطي الصحة خلي نسمعوها هذه
4: عايشك ربي يحييك
0: مرحبا سي رشيد نورتنا
4: مرحبا بيك عايشك سوينا ساهل سي رشيد تفوز معنا ثلاثة تذاكر الحفل افتتاح مهرجان المنستير الدولي انت مغروم بإذاعة المنستير ماذا بينا ديما نفرحوا مستمعين الأوفياء سي رشيد الدورة قداش اللي باش تنطلق نهار 22 جويلة المهرجان المنستير الدولي
5: دورة 53 هذه
4: برافو ما غير حتى
5: ما غير حتى محاولة
4: ومغروم انت بالمهرجان
5: والله شوية برافو مش برشا ما تبدا حاجة باهية واحد يضحي يمشي يفرج
4: أنا نعطيك موعد نهار 2 حفل افتتاح باش يكون عرض مميز نزار الزواري 100 كمانجة باش يكونوا 150 كمانجة مع العوامرية باش تلقى ميلونج موسيقي ممتاز على الاخر
5: ان شاء الله
4: ان شاء الله باش تكون تهز معاك
5: على جوج صغار والمدام
4: هكا هو
2: يقعدوا في الدار
4: شكرا جزيلا صلاة مبروك هيك وشكرا لإذاعة المنستير
2: شكرا لك يا رشيد سمعت البوك في الجواب
0: اي ريت ولاد
2: ديما شفت احنا ديما توبيك نفتكوا على الرجال وانا كنت متاكد اللي هذي اللي يسالوا سؤال ومتاكد رشيد شي يقعد في محله وش يعطي تسكر العائله هذا البوت أيوة اللي صبته يبدا صبته قديم ويشري صبات الاولاد وهذا البوت التونسي راهو اللي لازمنا جدا
0: تحيه لكل الاباء
2: يبجل صغار وعيط على نفسه
0: في تونس زعما
2: يرحم كل نكران الذات هذا عقيده الجيش تسمى نكران الذات هذا لا حاجه جميله في بلادنا
6: اكيد
2: حاجه تراها فعلا انا ندعوك شوف واحد يمشي شدد ولده ووصل احذيتهم الزوز
0: صحيح
2: وهذه حاجة تستحق وثائقيات وتستحق أفلام وتستحق تنويه إعلام موش في شعوب أخرى شعوب أخرى لا تنجب من أجل تعيش في رفاهية
0: نشكرك برشا لهذيلي نستنوك تلتحق بنا من جديد باش نعطيو اسم الفائزة في المسابقة اللي الجائزة متاحة 100 دينار كما قلنا في بداية الحصة

0: هيا ثيلي تبارك الله عليك معني تنكيزة
1: لبنى السريعة مرحبا
2: السريعة
0: شو ما شاء الله لأخويا معني همسيت عملت نقطة خارجية ورجعت لنا معني في لمح البصر ما شاء الله عليك
1: تبارك الله
0: لقيت الأجواء البرة سخونة برشا
1: سخونة ما بدرجة
0: ما خرجناش من اللي دخلنا من ماضي ساعة تقريبا
1: تحس أنه التو بدأت الحركية تكثر على الشاطئ معناته نحكيه شاطئ القرعية تبارك الله ما شاء الله أمم معناته موجودين وحاضرين بالنسبة للطرقات كما تعرف ضغط متاع سير مروري كبير وكبير للغاية تو العشوية سيسر واحكم الناس تسمع فينا في الكرهبها طريق السلام الناس الكل
3: اللي كرهبته تسخن استنى لين تنقص اثنين
2: مش قالوا هذاك سكروه ولا سانس واحدة قرعية بلدية قلت لنا سكرنا بقرار
1: أي فماش غلط مش غلط معناتها قاعدين يطبقوا فيه أما نحكي لك بشكل عام وسط المدينة خاطر مشيت القصر الرباط مشيت هبطت القرعي عملتهم الكل مع تجولة باهية
0: ما شاء الله يعطيك الصحة
3: ذكر اشتريت ما شاء الله أسرع من لبنى سريع
0: الناس تستنى توا في الفائز اليوم تبارك الله أكثر من 2000 كومنتير للرحيم
1: ما شاء الله
0: نحب نقدم تحية للناس اللي قاعدة تسلم علينا تحية مسائية الناس قاعدة تبعث لنا الشمس الحاتم الهذيلي تنجموا ترجعوا بعد تقراوا قاعدين يسميوا بالاسم يقدموا لكم في تحايا الناس الكل هاني نوصل هكاك
3: بارك الله فيه مش يعرفوا اللي احنا ما عندناش شاشات كان عرفتنا عندها شاشه
1: محظوظه
3: ما شاء الله عندها ثلاثه شاشات
0: مش عرفتكم وخيطكم اما بالحق ما شاء الله معنيها لي كومونتير الكل يشكروا فيكم يقدموا لكم في التحايا بارك الله فيهم نشكرهم برشا زيدا هما على المتابعة على التفاعل على مشاركتهم في المسابقة
1: أما للأسف عنا فايز برك
3: بعد عملية القرعة من فلوس سبيس حب
1: أي.
3: مثال شي هذي
1: نقولوا ألف مبروك
0: كل جمعة يخلطوا
1: أي. كل جمعة نعطيه الحد حول الله إن شاء الله ديما نفرحوك هذا هو المهم
0: أي فرحنا اليوم شكون ربح
1: سعيدة الحظ اليوم هي مدام نادية الميموني مدام نادية الميموني ألف ألف مبروك هي الفايز معنا اليوم بجائزتنا 100 دينار من إهداء إذاعة المنستير
4: ما قلتش على الإجابة عاد ولا قلت
1: هذه اسم الإجابة هي سهلة كما أغلب الإجابات ولاية القيروان هي صحيح جمال البارح 47 فاصل أما ولاية القيروان هي كانت رقم قياسي 49.7 كندار 49.6 أما بشكل عام كان نحكي معدل على مستوى الولايات ولاية القيروان كانت أسخن
0: حتى أني استغربت
1: أي. أي. على مستوى العالم البارح ولاية القيروان كانت أسخن
3: مش على مستوى تاريخ القيروان
1: لا لا على مستوى العالم البارح معناتها كانت درجة الحرارة هذه سجلت حسب أرقام المعهد الوطني لرصد الجو
2: أعلى درجة حرارة تسجلت في تونس في ولاية القيروان في العالم تسجلت في السنة في تونس في ولاية القيروان
3: الرتبوا الخبر أعلى درجة حرارة يستجلها على الإنسان على كوكب الكرة أرضية كانت أول أمس في جمهورية التونسية تحديدا بحث سيدي السحبي في القيروان
2: في عاصمة الأغالبة
0: وحده ورشامس وحده يعبر بارك الله عليه
1: وإن شاء الله ربي يلطف بينا
0: قديش الدرجة هي
1: 47.7 ولاية زغوين 48.6 ولاية باجة 47.9 جمال 49.3
0: إن شاء الله ربي يعطيهم القوة ويظهر لي البارح حرارة الحقيقة
2: حتى جمال يظهر لي أول مرة في تاريخ تتسجل
3: هي استيك قاعدة تقول وتعاود باش تدخل في مرحلة التوزيع بتاع القطعة احنا نقول الاستيك هذا يقع في العالم لكن قولونا وقتاش ترتيبه ماذا بينا على موقعكم نعرفه مستير من 10 إلى 10:30 وما تتجاوزوش كما قلتونا في زيارة الصحفيين 30 دقيقة الناس تسكر في رجدارها ما تخافش على اللي شريته في رأس الشهر اللي عنده ماكينة يصبر 30 دقيقة ينجم يشري بطارية بتاع 30 دقيقة أما بالسوايع حد ما ينجم
0: صحيح تقريب وصلنا الختام هكا أيمن ولا يعطيك الصحة نشكرك برشا على مرافقتنا هالسويعتين هذوما سويعتين هما
1: أربعة
0: سوايع حسيتهم ساعتين والله ما شاء الله عليكم
2: ثلاثة موجودين
0: الأربعة سوايع هذوما إن شاء الله نكونوا
1: هذوكم ملائكة معاذ خفيف الحقيقة ساعتين عدينا مع معاذ خفيف برشا نجولوا تحية
3: ونقعدوا الجمعة الجاية إن شاء الله معاذ يشوف إن خاطر إحنا ما عندناش باش نردوا على السادة المستمعين إنه اللي هو ما دامهم يردوا يكتبونا على فيسبوك نحاولوا
0: نجاوبهم ان شاء الله
3: يريدون ونسمعوا نقدهم اللاذع مقبول
0: أي مرحبا بهم بكل ملاحظاتهم وكل ارائهم مرحبا بكم كما العاده على صفحه اذاعه المنستير وعلى اليوتيوب زاده تلقاونا تحيه زاده موصوله رؤوف غديره نشكروا برشا رؤوف
3: احنا موجودين اليوم على اليوتيوب
1: ما هو كذا
3: ايمن لا مش موجودين اسالوا شمس الدين التكنولوجي
0: ليه رؤوف عليه ليه
3: الحلقه الاولى برك
1: اما موجودين على الفيسبوك الحمد لله
3: معنا شهر ما عادش موجودين
1: اي أما إن شاء الله تلقاو مستمعينا دائما الإفادة مع برنامج
3: مخرجنا بارك الله فيه. هاي قالكم تلقاوها بعد على اليوتيوب.
0: ما حبناش نخرجوا حاطين في قلوبنا اللي نحن مش موجودين على اليوتيوب. نشكرك برشا أيمن. من تلقاوها الحلقة على اليوتيوب. نشكركم برشا اللي تفاعلتوا الكل. شمس
3: نعم.
0: نورتنا كيما العادة. وديما كيما العادة معناها شمس تضيء معناها تضيء هذا الفضاء. فنشكر برشا
3: الناس اللي موجودين على الجبال مربي معاهم في القايلة بصحة عليهم في الليل
0: يبقاو ديما في منطقة عالية مسين
3: على ذكر عواطف جبالي
0: هذا هو حاتم. نشكرك برشا
4: شكرا ليك شكرا لكل الزملاء شكرا لكل الفريق إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن كل جمعة حاجة جديدة حاجة
3: قاعدة حلوة هذه اليوم الله غالب
1: الله غالب وفات الله غالب الله غالب وفات إن شاء الله موعدنا معكم مستمعينا الجمعة الجاية إن شاء الله
0: الجمعة الجاية إلى اللقاء.

0: السابعة مساء في إذاعة المنسر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
1: إذاعة المنسر صوت بلادي وحب كبير.
0: نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ لها اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات المشبوهة بشأن اندلاع حريق داخل إحدى السجون مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بتاتا. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام بعض الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء. عبرت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع الصحفيين حمزة البلومي وأنصاف البغديري، وطالبت محكمة الاستئناف بتونس بمراجعة الحكم الصادر في حقهما. وقالت النقابة أنها تفاجأت بصدور حكم عن محكمة الاستئناف بتونس يقضي غيابيا بسجن حمزة البلومي وأنصاف البغديري لمدة سنة في قضية قديمة تعود إلى سنة 2015 رفعها رئيس المؤقت السابق منصف المرزوقي ضدهما. تشهد المحطة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جوان الماضي وإلى غاية 10 جويلية 122 ألف وفد بزيادة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق فتاة تخصصت في تنفيذ عمليات البركاجات ضد الفتيات والأطفال، حيث كانت تعمد إلى سلب الأموال والهواتف الجوالة باستخدام القوة وتحت التهديد بالأسلحة البيضاء. وكشفت الأبحاث والتحقيقات أن هذه الفتاة من ذوي السوابق العدلية كانت غادرت السجن حديثا ولجأت إلى حيلة للإفلات من الملاحقة الأمنية مؤخرا، حيث أنها قامت بحلق شعر رأسها بالكامل والتشبه برجال في هندامها، وقد اعترفت المتهمة بعد إلقاء القبض عليها بما نسب إليها من تهم. يتسم الطقس بقية هذا اليوم السبت بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة في المرتفعات. درجة حرارة هذه الليلة ستكون بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 36 درجة في المناطق الداخلية، وقد تتجاوز 42 درجة في مناطق الجنوب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير،
3: جونا صيفي على كيفكم.
4: على كيف كيفكم.

0: نصر الله الوسلتية حاجب العيون عن موجب 97.3
1: 97.3 اللي يقول سيف يقول لمة عائلة فرحة الحبيب نجاحات أفراح ومسرات ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلح
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: موسيقى وألحان.

0: وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لعلى نغمته
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

شوية وما تغيبيش، استني شوية وما تغيبيش.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. يتسم الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية، خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق

0: حملت الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توزيع النفاذ أو توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادي الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية التنمية دعم البنك المركزي التونسي عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال إفريقيا. تشهد المحطة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت منذ بداية شهر جون الفارط ولغاية 10 جويلية الجاري 122,000 وافد بزيادة قدرت ب 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت الأرقام إلى أنه تم تحقيق أرقام إيجابية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 10 من نفس الشهر، حيث بلغ عدد الوافدين 46,000 وافد. اتهمت منظمة تحرير الفلسطينية اليوم الحكومة الصهيونية باعتماد شبكة طرق استيطانية لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية، وذلك بعد أن خصصت الأخيرة نحو 334 مليون دولار لتمويل إنشاء طرق لربط مستوطنات جديدة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666 منكم وإليكم 28-000-666. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: سينما مع فوزي الصخيري.

مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، أرافقكم من الآن وحتى العاشرة ليلا مع السينما. سهرتنا الليلة تتضمن الفقرات التالية. في البداية نحكيه على الموسم السينمائي في تونس 2026-2027 وينطلق عادة في شهر سبتمبر المقبل، ونقترح عليكم قائمة أولية لمجموعة من الأفلام، والعدد متاعها تقريب قرابة أكثر من 20 فيلم، أفلام جاهزة، أفلام بصدد التصوير، أفلام تنطلق في التصوير في الأيام القادمة. نستعرض معا أهم هذه الأفلام باستضافة مخرجيها، وهم مصلح كريم، محمد علي النهدي، محمد خليل البحري. نمشي للسينما العالمية في هذه الحصة. فيلم أوديسي، الفيلم الحدث في السينما الأمريكية. في الحصة أيضا أخبار السينما، وكذلك نحكيه على جمعية القيروان للسينما والسمع البصري تنظم دورة تكوينية لكتابة السيناريو والتصوير والمونتاج، ومعنا بعد قليل رئيس الجمعية قاسم البريك.

في الجزء الثاني من سهرتنا باش نحكيو على ذاكرة السينما وباش نحكيو على فيلم يعتبر أشهر فيلم في السينما الأمريكية، فيه قصة مثيرة أثناء كتابتها وأثناء أيضا تصويرها، وكيف تم العثور على الممثلة والتي ستتقمص شخصية سكارلات أوهارا في الفيلم الكبير العملاق ذهب مع الريح أوتون بورت ليفان. والنجمة هي بطبيعة الحال هي فيفيان لي التي أصبحت نجمة عالمية. طبعا الفيلم هذا يعود تاريخ إنتاجه لسنة 1939، الفائز بثمانية أوسكارات وترتيبه الرابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. طبعا هذه الفقرات، ونختم لقائنا بأغنية من فيلم قولوا الحقيقة طبعا بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. هذه تقريبا فقرات حصة هذا المساء، مع تحيات هيثم والناس وفوز الصخيري.

0: 8:21 دقيقة على موجات ذات المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. برنامج سينما متواصل مباشرة على موجات ذات المنسير حتى للعشرة متاع الليل. كما أذكرت يعني في البداية، قلت أنه الموسم السينمائي 2026-2027 يبدو أنه بش يكون موسم واعد، باعتبار أنه عدد كبير برشا من الأفلام تنتظر الجمهور في دور السينما التونسية، أفلام بطبيعة متعددة، وبش نشوفوا برشا مخرجين متميزين، وأفلام بالجملة تقريبا أكثر من 22 فيلم في الانتظار. فما أفلام جاهزة، فما أفلام ما بعد التصوير، فما أفلام تنطلق عن قريب، يعني العديد من المشاريع. ومن المشاريع الجديدة طبعا مشروع المخرج المتميز محمد علي النادي، مباشرة معنا على موجات إذاعة المنسير. مرحبا دالي.
1: أهلا فوزي، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا بك محمد علي. طبعا انت بتنجم تكون كان يعني سعيد ب يعني ما تحقق بالنسبه لفيلم الروندة 13، باعتبار الجوائز التي تحصل عليها في مختلف المهرجانات سواء كانت تونسيه عربيه او دوليه. هذه يعني مش عارف قديش من جائزه الى حد يومنا هذا بالنسبه لفيلم الروندة 13.
1: والله الحمد لله الحق نتاع ربي، وقع اختيار الفيلم في المسابقه الصينيه في العديد من المهرجانات الهامه العالميه وكذلك العربيه، وتحصلنا على معنا حتى لليوم تحصلنا على 7 جوائز هامه، فيها جوائز للفيلم وفيها جوائز للتمثيل، وكامل الادوار البطوله تحصلوا على جوائز. يعني عفاف بن محمود حصلت على جائزه احسن اداء تمثيلي في مهرجان القاهره الدولي، وهو المهرجان العربي الوحيد من فئه ألف. وحلمي الدريدي كذلك بطل متاع الفيلم تحصل على جوز جوائز، جائزة في المغرب وجائزة في الجزائر، ولولاي صغير بطل الفيلم كذلك ابنه تحصل على جائزة التمثيل في مهرجان روتردام للسينما العربية في هولندا، والفيلم تحصل على جائزة أحسن فيلم في إيران وفي كان. يعني
0: مسيرة متواصلة يعني بالنسبة للفيلم هذا. نعم.
1: مازال العديد من المهرجانات الأخرى، يعني الفيلم مختار في العديد من المهرجانات الأخرى
0: انطلاقا. فما الصوت بصوت متاعك هيك متقطع شوية، أنت جامش تبدل المكان محمد علي؟ مش عارف.
1: بربي فوزي سامحني، عاود لي سؤال لانه تقطع شويه.
0: لا صوتك، قلت لك صوتك متقطع شويه هك، علاش قلت تنجمش تغير المكان يعني
1: انت؟
0: اي تغير المكان خطر
1: اي
0: تخرج لك شويه
1: ممكن ولا يولي خير الكونكسيون تولي خير. انا الحق موجود في الدار
0: معناها، اي في الدار لا ظاهر في الدار. اما توا المهم انه عفاف بن محمود زاد كيف تم اختياره باش تكون في رئيس لجنه التحكيم في احدى الاقسام يعني نتاع لوكارنو الفترة.
1: ايه عفاف بن محمود. نعم. يعني الناس كل تعرف الى جانب انها ممثلة ممتازة.
0: نعم.
1: هي مخرجة ومنتجة.
0: ايوه.
1: وعندها علاقة طيبة تبارك الله، هي مديرة مهرجان جيبس السنين السينما.
0: نعم. وتعدى بنجاح يعني طبعا. نعم.
1: بنجاح الحمد لله. واخيرا تم اختيارها كما قلت انت يعني عودة لجنة التحكيم في مهرجان العريق، مهرجان لوكارنو.
0: 79 الدورة يعني من أعرق المهرجانات طبعا. المهم محمد علي، الروندة 13 هو نجم نقول الفيلم الثاني الروائي الطويل بالنسبة لك أنت.
1: أنا نعتبر الفيلم الروائي الطويل الأول، لأنه معرض الطريق الأسود.
0: نعم.
1: أساس المشروع سلسلة تلفزية.
0: نعم.
1: وقع رفضها في القنوات التونسية بسبب سياسية بحتة، فحولته إلى فيلم. يعني الحلقتين اللي صورتهم أنا حولتهم الى فيلم، ولكن الروم 13 هو من الاول يعني من اول الفكره.
0: نعم.
1: هي فكره شريط طويل يعني قمت بتنفيذه بالمراحل اللي تم بها فيلم طويل.
0: نعم.
1: يعني من الفكره اللي كتبت سيناريو الى الانتاج الى ما بعد الانتاج الى اخره.
0: هو بطبيعة محمد علي انت تألقت سابقا يعني في الافلام القصيره، وتحصل ذلك على كذلك على جوائز خاصه المشروع وكذلك فطوم، يعني ديجا انت عندك تجربه لا باس بها في الميدان السينمائي، ولو انك بطبيعة عندك مراوحه بين السينما والمسرح يعني في الكارير نتاعك نجم نقوله. نعم.
1: وهي كذلك مراوحه بين التمثيل والاخراج يعني مسرح.
0: نعم.
1: أو سينمائي وذا.
0: نعم.
1: معناها ما نجم كان يغذي معناها المخرج وخاصة على مستوى إدارة التمثيل.
0: نعم.
1: يعني حتى في الفيلم الأول كما قلت لك فيلم معزة طريق الأسود يعني حتى الممثل الرئيسي الفيلم خذ جائزة يعني.
0: نعم.
1: حتى ما تعتبر إلى جانب سيف وتحصل جائزة أحسن ممثل إفريقي في 6 أسبوع في هولندا. وكذلك يعني فيلم الروندا 13 يعني كل الممثلين تحصل الجوائز.
0: نعم.
1: وذي جائزة لأسباب عدة منها أني أنا كذا في نفس الوقت ممثل يعني نعرف كيفاش نتعامل مع الممثل بحكم تجربتي أكثر من 30 سنة في التمثيل بين التلفزة والسينما والمسرح مثل من العديد من الأشياء اللي موجودة في السينما وعلى رأسهم إدارة الممثلين.
0: نعم. أنت بطبيعة الحال نذكر حتى سأل المستمعين كنت يعني ظهرت في المسلسلات ولد الناس، عودة المليار، حطة فوق السحاب، تقريبا أكثر من 25 مسلسل.
1: نجوم الليل برشا. نعم. مسلسلات
0: نسيتهم. نسيت. أقول أذكرك حتى اللي ظهرت في الكسوة، ظهرت في عرس القمر، دار الناس. يعني هذوم إلى جانب الفيلم والمسلسلات الأجنبية اللي تصورت في تونس بطبيعة الحال.
1: طبعا أي بلاك بولد، هاوس أوف صدام، كونترول ديدونتيتي، العديد من الأفلام الأجنبية.
0: نعم.
1: وبرشا أفلام تونسية زادة مثلت فيها. ما خدمت اشتغلت فوزي خويا مع أكبر المخرجين خاصة كلهم الكبار الكل.
0: نعم.
1: كنت معهم يعني كممثل وتعلمت منهم الكثير والكثير يعني مدرسة.
0: نعم.
1: كنت مع سي عبد بن عمار الله يرحمه.
0: الله يرحمه. في خطى فوق السحاب خاصة هذاك يعني.
1: نعم. مع سي نوري خدمت مع طيب لحيش الله يرحمه مع مصدري برشا الكبار.
0: حبيب المسلماني بطبيعة.
1: حبيب المسلماني كذلك. أي. يعني بين السينما والتلفزيون خدمت مع أكبر المخرجين.
0: نعم.
1: الحق تعلمت منهم الكثير وذاك هي ديننا ديما هكاك نجيو احنا نتعلموا على اللي اكبر منا ومن بعد الاصغر منا يجيو يتعلموا منا وهذيك هي سنه الحياه.
0: نعم. جيل بعد جيل وتالق طبعا الدراما والسينما والمسرح في تونس. نمشيو يعني كنت نحكي على الموسم السينمائي 2026 2027، فما برشا افلام في انتظار الجمهور التونسي يعني في دور السينما انطلاقا من الموسم السينمائي الجديد اللي ينطلق عاده مع افتتاح السنه الدراسيه 2026 2027 يعني تقريبا في سبتمبر. يعني انت من بين المشاريع الموجوده فما مشروع فيلم وثائقي من انجاز محمد علي النادي.
1: اي هو مشروع زي معناها الفكره نتاعو.
0: نعم.
1: انا عايشه معايا منذ سنوات وكنت ديما حاير في طريقه السرد يعني طريقه اللي باش نحكي بها الطريقه اللي باش نحكي بها المشروع هذا المشروع هو
0: الطريقه الطريقه المثلى يعني حابب تقول ايه هو
1: الطريقه المثلى يعني شنو هي. نعم. نعمل وثائقي نعمل روائي نعمل روائي وثائقي يعني كانت هذه المشكلة لأن الحكاية موجودة حكاية الوالد والوالدة يعني القصة موجودة ولكن الطريقة هي اللي خلتني معناها نخمم سنوات ومنذ السنة الفارطة معناها اخترت مش نحكيها بطريقة تتسمى هو الوثائق الإبداعي معناها دوكيمونتير دو كرياسيون سي دوكيمونتير إبريد.
0: أيوة.
1: على مثال نعطي مثال باش تفهم شوية.
0: نعم. طريقة أي ما. نعم.
1: كما فيلم كوثر بالمنية بنت ألفة هو
0: زينب تكره الثلج يعني.
1: لا لا لا لا, لا بنت ألفة مش
0: زينب. بنت ألفة خطرة حتى حتى حتى فيلم متاع زينب تكره الثلج يعني هو فيلم وثائقي تحصل على التانيت الذهبي 2016. نعم. أيوة.
1: أي صحيح ولكن الأكثر نوع توا الإبريد هذا الدوكيمونتير إبريد في السنوات الأخيرة سنتين ثلاثة هما خذا يعني خذا كيفاش نقولوا ولا معروف اكثر فهمت.
0: نعم. طريقه يعني بين الفيكسيون والدوكيومونتير يعني
1: بين الفيكسيون والدوكيومونتير ولكن فيها الجانب الثاني طرف المخرج يعني عنده الحريه التامه باش يضيف اللي يحب عليه يعني كل شيء مفتوح يعني.
0: نعم. سعاد ولمين يعني هذا تقريبا الاسم المحدد بالنسبه للشريط الوثائقي مستقبلا يعني
1: هو هذا الاسم حتى تطور ما نعرفش الامور دي تتطور يعني الدوكيومونتير هو يعني عباره على لابوراتوار يعني ممكن الاسم يتغير ممكن الاسم يقعد ولكن الاسم اللي قدمت به انا المشروع هذا للجهات المعنيه في تونس والى خارج تونس هو سعاد ولمين.
0: سعاد ولمين
1: كنجم حتى للاخر كما ينجم يتبدل.
0: نعم. وقتاش باش ينطلق التصوير نتاعو دالي؟
1: والله ان شاء الله بقدر تربي احنا معناها قاعدين نخمو بدل لانه زاد فما كذلك بعض المشاريع الاخرى في تونس وخارج تونس يعني تعب نحاول ننظم في
0: نعم.
1: السنة القادمة هذه على مستوى الإنتاجات والمشاريع اللي عندي، احنا كنا باش نصوروا في أواخر جويلية، يظل باش نوخروا لسبتمبر، وهذا التو اللي موجود، وممكن ممكن تصير تغييرات، اما انا حسب الجدول اللي حاطه توا قدامي هو يلزمني نصور في سبتمبر ان شاء الله.
0: سبتمبر ان شاء الله. على كل حال لمزيد بالتفاصيل ان شاء الله مره اخرى، واكيد احنا ننتظر يعني قدومك للمستير وفي استديوهات ذات المستير ان شاء الله.
1: ان شاء الله طبعا. عايشي.
0: شكرا، أنا عارفك اللي أنت باش تمشي للمسرح الكارتاج باش تشاهد يعني حفل شكون؟ شاب خالد.
1: شاب خالد.
0: أيوة.
1: شاب خالد أنا مستضيف الليلة لحفل شاب خالد.
0: نعم.
1: دوك هاني نحضر في روحي باش ننطلق إن شاء الله.
0: إن شاء الله سهرة ممتعة. إلى اللقاء أخوي محمد علي.
1: شكرا فوزي، شكرا ليك، وشكرا لإذاعة منسير، وشكرا للناس اللي سمعونا الكل، وإن شاء الله يا ربي تكون عنا لقاءات هامة نحكيه فيها خاصة على المشاريع الفنية والسينمائية.
0: شكرا، إلى اللقاء.

0: 28 دقيقة على موجة إذاعة المنسير، اللقاء متواصل حتى للعشرة متاع الليل مع سحر السينما. طبعا كنا نحكيه على الموسم السينمائي الجديد في تونس 2026-2027، وقائمة طويلة من الأفلام الجاهزة، وفما الأفلام في الانتظار، وفما أفلام باش تنطلق التصوير متاعها في الأيام القادمة. طبعا احنا وجهنا الدعوة العديد من المخرجين باش يحكون على بعض التفاصيل حول مشاريعهم الجديدة. اليوم سعيد كذلك باستقبال المخرج محمد خليل بحري. نقول مساء الخير ومرحبا بك.
1: وسهلا، شنو امور سي فوزي؟
0: اهلا بك محمد. خلي عيشك دائما نتذكرك استضافتك يعني في شهر رمضان، جيت بحذانا وكان وعدينا حصه متميزه يعني في السهره هذيك. وطبعا انت وقتك مخرج تلفزي من خلال مسلسل غيبوبه. اليوم محمد خليل بحري، احنا بطبيعه الحال وجهنا لك الدعوه بصفتك قمت بتنفيذ يعني مشروع جديد، والحقيقه كان قدم احنا المخرج محمد خليل بحري، نقولوا هو مخرج ومؤلف ومنتج تونسي وكاتب سيناريو، قدمت العديد من الأفلام نجم نذكروا بها هيك ولا؟
1: أي بالطبع بالطبع. أي فوزي
0: أيوة.
1: يعطيك صحة التقديم، وديما كما أقول لك معناها أنت على الرحب والسعة، معناها كل ما تكلمني معناها نعمل الماكسيموم باش نجم نكون حاضر معك، سواء معناها فيزيك سواء بار تليفون معناها إن ما أمكنش، وإن شاء الله ديما معناها إن شاء الله ديما نشوف وكاية معناها موجود الانتاجات السينمائية والتلفزية والكونكورنس هذه المحلية اللي ما تنجم تعود كان بالخير على المتفرج التونسي والمستهلك التونسي معناها بشكل أول.
0: نعم، هو في الحقيقة احنا استديوهات إذاعة المسير مفتوحة للجميع، ومرحبا بك في كل وقت أخوي محمد خليل، ويشرفنا حضورك بالطبع، خاطر احنا زاد كيف كنوجه الدعوة للمخرجين الشبان اللي قاعدين يتألقوا وهما شادين المشعل توا، خاصة في السينما التونسية حسينا يعني فما برشة تنوع، فما برشة حركية، فما تحس أنه حتى الجمهور قابلكم يعني كجيل جديد، يعني عندكم برشة أفكار، وهذا اللي هو اللي يخدم السينما التونسية، اللي أنا السينما التونسية في حاجة يعني دم جديد احنا نقوله مستقبلا. محمد علي، بطبيعة قلت أني نذكر بالأفلام متاعك، يعني الحقيقة إلى حد الآن استطعت كونك تنجز يعني 6 أفلام، الحقيقة مو سهل في عمرك أنت، والخمسة والخميس عليك بالطبيعة، يعني تتوصل باش تقدم 6 أفلام طويلة يعني في فترة بتاع 5 سنوات تقريبا، هذا يسمى إنجاز تجم تقول محترم جدا.
1: والله شوف، هو الحق متاع ربي كما قلت أنت، هو إنجاز وإنجاز كبير على الأخر، وإنجاز الحق متاع ربي وراه برشة تعب. أنا ما كانش بالسهل، سورتو كما قلنا راهو الظروف نتاع تونس، الظروف الانتاجيه في تونس راهي ظروف تعبه. نرجعوا ديما للاساس اللي هو الكونسوماتور، اللي هما تم تغييب القاعات السينما، فما نومبر صغير نتاع قاعات سينما. تو انا نرجع انا نحكي حتى على المستير اللي نعرف فيها اللي ما فيهاش قاعات سينما،
0: ما فماش قاعات سينما،
1: معناها ولايه معناها الباز نتاعها دي ستوديون كيما ولايه مستير ما لقاوش فيها دور عرض، معناها بالنسبه لنا راهو ستون كاتاستروف.
0: نعم.
1: بالحق معناها نحكي بكل شفافيه، ولايه كولايه المستير ما فيهاش قاعه سينما. نعم. راهو كارثه كبيره، معناها لازم العباد اللي يرجع لهم بالنظر، معناها
0: نعم.
1: راهم هما اللي يتحركوا ماناش نحن، هذه تاثر على الانتاجيه بشكل اول. المشكله الثانيه انه انت عندك مواسم محدده نتاع انتاج افلام.
0: نعم.
1: معناها توا راهو في شهر رمضان، شهر رمضان كيما نعرف معناها العينين والسبونسور والكونسوماتور اون جينيرال، خاطر ابريتو نحن رانا نعملوا في تجاره سينمائيه، لو كان ما جاتش فيها رونتابيليتي وما فيهاش فلوس.
0: نعم.
1: خاطر الدوله ما تنجمش تدعم الافلام الكل،
0: ولكن
1: نحكيو على
0: عندها ميزانيه معينه محدده دعم افلام كل سنه، يعني فما لجنه مختصه تختار يعني بطبيعه الحال.
1: واضح، وانت كنت تحب تركز اون كاليتي، راهو نعاود ديما نرجع وانا ديما نقولوا كلامي هذا، راهو فما بلدان سياحتها واقتصادها قام على السينما. راهو ناخذوا تركيا، رانا ديما نحن نحاولوا نخرجوا تونس في احسن حله، رانا حتى كي نصوروا تونس رانا نحاولوا نخدموا على سياحتها، نخدموا على سيكل كامل
0: على الصوره عموما، يعني بالطبيعه
1: الصوره هي اكبر تاجر توا، الحروب قاعده تقوم بالاعلام وبالصوره، والهدنات تقوم الآلام وبالصورة اللي بيوع زيادة في حد ذاته. أنا كل شيء معناه الباز الكوميرسيال في العالم الكل قائمة على الصورة. نجي ونشوفه نرجو للنقطة اللي كنا نحكي فيها اللي 6 أفلام في الظروف هذوما رغم تسميه صعب وصعب برشة برشة برشة إما الغزاء معناها قاعدين نحاولوا وإن شاء الله نكونوا معناها قد المسؤولية وإن شاء الله نكونوا معناها نجتهدوا وإن شاء الله يا رب نصيبوا.
0: أكيد هو أكيد توكي كنت تحكي أنت معناها 6 أفلام هذوما أكيد يعني ممكن فما دعم من الوزارة ولكن فما دعم ذاتي يعني أنت توصلت باش أنك تنتج يعني أفلام بظروفك الخاصة يعني بطبيعة. نعم
1: حبيبي أنا عمري ما خذيت حتى دينار من الدولة باش نبدا واضحين.
0: حتى فيلم خذيت من دعم يعني من الأفلام هذوما؟
1: لا لا لا لا
0: نعم
1: لا لا
0: آخر نفس آخر نعم آخر آخر نفس آخر نفس خاتم عليسة هذا الفيلم اللي كان موجه للأطفال اللي نجح برشا حجر الواد
1: حجر الوادين
0: التركيب
1: الاخر نفس من بعده حجر الواد من بعده خاتم عليسة من بعده زريعة ابليس من بعده دنيا وتوا الفيلم اللي مازلت كي كملت صورته
0: الفيلم الجديد هذا اللي انت كملته ذرا هو نفس الطريقة متاعك المتوخات يعني او فما اسلوب جديد او فما فكرة جديدة او مش عارف كيفاش نجم نقدموا الفيلم الجديد متاعك حتى
1: طابع جديد. نعم. فيلم ذو طابع جديد اول مرة انا فركز فيه روحي.
0: نعم.
1: توجه تجاري اللي طالبه الببليك التونسي اللي هو الكوميدي مع اضافة افونتور معناه فما خرافة فما قصة فما فما فما أكروش اتبع معناها مغامرة كوميدية وإن شاء الله نكون توفقنا فيها معناها كما قلت لك أنا حتى قبل الواحد راني ماذا بيا معناها الحق متاع ربي ما نحرقش خاطر حتى الدات متاع السرتي ما نعرفش
0: أكيد أكيد احنا ناخذوا جست هكا مش تفاصيل التفاصيل احنا جست إشارة فقط احنا قاعدين نتبعوا في متابعات يعني للأفلام الجديدة فيلم دنيا شنو حقق؟ حقق شيء المردود متاعه استقبل هذا آخر فيلم متاعك أنت؟
1: لا فيلم دنيا فيلم دنيا نجم تقول الكارثة بأتم على الكلمة ونيفو جيشي.
0: انت تحولت الكوميديا على خطر تحس ان الذوق متاع المتفرج تونسي يميل برشا للكوميديا
1: اي
0: هكا
1: تحولت الكوميديا. شوف انا عندي تجارب كوميدية كانوا في الصغير قبل انا بحكم خدمتي في امور جدية خدمتي في اضحك معنا في ديما لاباس في برشا معنا منوعات تلفزية خدمت فيهم انا وحتى الاولاد اللي معايا معنا اللي كانوا يكتبوا غادي بون ما كنتش في ديبارتمون تاع الكتيبة مي هما بيدو معنا.
0: نعم.
1: احمد السيد زين عابدين مستوري سيف عمران
0: هذوما اللي عملوا صاحبك راجل يعني سيستم تاع صاحبك راجل. نعم
1: دونك هما بيدو معناها هما ديما يشجعوني على الكوميديا ديما في كلامنا يشجعوني على الكوميديا معناها يعرفوني معناها قل من نجم ينجح غادي. دونك جربت كان شراكه في كتابه السيناريو مع وسيم بكوش اللي هو الحق سي ان اكسلون اكتور بالنسبه لي انا رايي الشخصي هو ممثل تبارك الله عليه اون بليس كو سا هو سيناريست اكتشفت فيه الموهبه نتاع سيناريست اللي هو سيناريست ناجح على الاخر.
0: نعم.
1: عطينا اليد في اليد وحاولنا نكتبوا السيناريو هذايا والحق متاع ربي انا وجهه نظري اللي هو معناها روح جديده في السينما التونسيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله على كل حال بالتوفيق اخويا محمد خليل. المهم انت عندنا تحس انه عندنا كوميديين ينجموا يهنيونا في الافلام هذو خطر توا برشا عناوين وبرشا مخرجين نحس بهم معناها قاعدين يميلوا للكوميديا. عندنا يعني طاقم متاع ممثلين ينجموا ونلقاهم في برشا افلام هيك؟
1: شوف سؤال صعيب برشا خاطر الممثلين الكوميديين موجودين في تونس ومعناها معروفين ماكي دي تحسب راه اون تيرم دو ماس.
0: نعم.
1: معليش ماس كبيره علاش على خاطر الترام هو متوفر.
0: نعم.
1: راه كي تجي تخدم فيلم ولا زوز افلام كوميديين في العام راه ما تنجمش توفر ترام العبيد ما عندهاش حق تغلط وتجرب وتشوف روحها اسكو نجحت والا لا.
0: نعم.
1: انت ما عندكش اندستري دونك ندخلوا في منطلق القمار
0: انا
1: يصيب يتخيب
0: ايوه تحدي يعني تنجم تقول
1: اي ندخلوا في المنطلق هذاك.
0: نعم.
1: ونشوفوا معناها والحق نتاع ربي احنا الشعب التونسي ضامر بطبعه معناها الشعب التونسي معناها تحسوا عنده روح الدعابه معناها تحس دمهم خفيف معناها التوانسه اون جينيرال دمهم خفيف
0: يحبوا يمشيوا للسينما يحبوا يتفرهدوا زاد راهو شوفوا الجمهور الجمهور تو صحيح فما سينما المؤلف موجوده يلزم زاد تكون موجوده السينما المؤلف باش يكون فما عندنا توازن بين الكوميديا وبين الافلام التجاريه لكن زاد الجمهور من حقه يحب يمشي فرهد خطر بتعرفك ستريس وكل خاصة يحب ديما في الويكاند يحب يشوف يمشي العرض مسرحية عرض سينمائي لكن يحب يتفرهد يحب فيلم اللي يجي معناه بيكسرش راسه بشي
1: هو فهم اللي هو الفيل جود موفي.
0: أيوة.
1: اللي هو مش بشرط يكون كوميديا معناه فيلم لايت.
0: نعم.
1: الإيجيبسيان معناه نحن كنشوفه التوجه الخراني متاع المصريين. اللي هو ما تقب ولا تكره اندستري
0: اندستري
1: تقب ولا تكره معناه عباد
0: عندهم سوق يعني في وعندهم سوق. نعم نعم عندهم سوق,
1: سوق والكونتيتي وعندهم ماس وعندهم بيبليك ومعناها لغتهم مفهومة في الخليج, مفهومة عند العرب الكل, معناها دونك تشوف توجههم في الاخر اللي هما بالحق معناها
0: لازم
1: ناخذهم ان اكزامبل سويف الحق نتاع ربي مش تقنيا ما نحكي تجاريا. بالنسبة لنا نحن هما اللي توجهوا للفيل جود موفيز دنييرمون وبلوز او موان معناها قاعدين نشوفوا في نجاحات او نيفو غيشي وحتى نكتشفوا مواهب اخرين. انا الحق نتاع ربي في الفيلم هذا جبت ممثلين كونفيرمي, جبت ممثلين عملوا تجارب قليله اما ناجحه, وجبت كمان عباد جدد اللي ان شاء الله يا ربي نتوفقوا في الاختيار وعلاش لا يكونوا بدايات نتاع نجوم جدد معناها في
0: نجموش نعرفوا من اهم الممثلين يعني في الفيلم الجديد نتاعك. فمش
1: باه نعطيك عنا
0: نحبوا سكوب ديما على موجات اذاعه المنزير.
1: على العين والراس, على العين والراس حبيبي. عنا محمد السويسي,
0: هاي
1: عنا محمد كرموسي,
0: هاي
1: راني مخمير,
0: هاي
1: سمر صمود, شادي العرفاوي,
0: هاي
1: ريم بن مسعود,
0: نعم
1: سي شوقي بوغليه,
0: هاي
1: إبا حملي,
0: إبا حملي
1: أيمن بن حميده, اشتر محمد رسول الله.
0: والله فريق باهي في الحقيقه, فريق باهي في برشا اسماء معروفه بالطبيعه.
1: امتى هي
0: يعطيك الصحه,
1: حاولنا نكون تكون خلطه بين
0: الجديد والعاد وتجربه
1: والطموح كما نقول هنا.
0: على كل حال محمد خليل شكرا, على كل حال كنت معانا واعطيتنا برشا تفاصيل حول يعني الفيلم الجديد نتاعك اللي هو انتهى تصويره ينتظر وقتاش باش يتعدى في سبتمبر ان شاء الله.
1: والله الحق نتاع ربي
0: انت والموزع معناها
1: مازلت ما نعرفش, والله مازلت حتى الموزع ما نعرفوش شكون.
0: نعم.
1: ومازلت الحق نتاع ربي الديتاي هذوما مازلت وانا غاطس في تحكي تكنيك انا في التالوناج في الميكساج في
0: الاخيره البوست برودكسيون هذا يتسمى
1: صحيت انا واحد في البوست برودكسيون تاع معنا غادي وان شاء الله يا ربي سكي سير بشي راه النور معناها
0: ان شاء الله بالتوفيق اخويا, ان شاء الله بالتوفيق. وانت من المخرجين الواعدين المتميزين في تونس, واحنا بطبيعه الحال يشرفنا يعني هيك انجازاتك يعني لفائده السينما التونسيه. شكرا محمد خليل.
1: يعيشك سي فوزي, يعطيك الصحه ويعطيكم الصحه على الاستضافه, وان شاء الله ديما نكونوا حاضرين معاكم, وان شاء الله اول ما يهبط الفيلم بقدره ربي نكون حاضر معاكم معناها انا ويمكن حتى عدد من الابطال في بلاتو نتاعكم الجديد ان شاء الله.
0: مرحبا بك في كل وقت يا اخوي محمد خليل,
1: الى اللقاء. سلام, صباح الخير بقى.

0: الشابة ملولش المهدية عالموجة 95.7
1: 95.7 اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
2: مساء العشق والغرام بيكم
5: مرحبا بيك
4: بوصلة
2: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
6: الله يحفظكم الحبيب
2: الله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
7: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: طبعا نواصل في تقديم جديد السينما التونسية. كما قلت قائمة طويلة تقريبا تضم أكثر من 20 فيلم بالنسبة للموسم السينمائي الجديد إن شاء الله 2026-2027 في تونس. يعني الجمهور التونسي باش ينتظر عديد المفاجآت من خلال الأفلام التونسية الجديدة بإمضاء مخرجين متميزين وكذلك مخرجين جدد يعني ينتميوا للجيل الجديد في تونس. وهذا يسعدنا بطبيعة الحال لأنه يعني فما دائما فما تواصل وفما تسابق وتلاحق بين كل الأجيال من أجل النهوض بالسينما التونسية. احنا كنا فما قائمة طويلة برشا، واليوم يسعدني كذلك انه باش نستقبل خويا وصديقي المخرج المتميز مصلح كريم اللي نعرفوه مخرج وكاتب سيناريو ومنتج، واكيد برشا تفاصيل باش يقدمها لنا خونا مصلح لانه انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد يعتبر تقريبا الثاني بعد باب الفلة اللي هو يعود سنة انتاجه تقريبا سنة 2011. مرحبا خويا مصلح.
1: عسلامة سي فوزي، شكرا على الاستضافة، وماذا بيا نسلم على أهالينا الكل في المستير وفي الساحل.
0: نعم مرحبا بك مصلح. بطبيعة مصلح بعد فترة طويلة واللي اكتفيت تقريبا أنت بالإنتاج يعني في خاصة في بعض الأفلام مع طبعا صديقتنا وهي زوجتك طبعا خديجة المكشر زي كيف كيف نوجه لها تحية. خويا مصلح اليوم بعد مدة تعود للكاميرا وتعود للإخراج وتعود للأجواء متاع الأفلام بفيلم جديد بعد يعني باب الفلة، نذكره اللي هو مع دور الزروق وعلي بنور. يعني الفيلم كان حلو برشا ونجح وكان يعني في المستوى يعني بالفيلم هذا، أكيد ننتظر نجاح آخر يعني من خلال تجربتك السينمائية
1: إن شاء الله. هو صحيح أنا قعدت مدة طويلة، المدة هذه خلتني ننتج برشا أفلام الخديجة ولا المخرجين الأخرين.
0: نعم.
1: أنا كتبت فيلم حبيت نكرم فيه الشهداء متاع المؤسسة الأمنية والعسكرية.
0: نعم.
1: كتبت فيلم اسمه دقان على باب الجنة.
0: نعم.
1: وهذا الفيلم معناتها استغرق مدة باش نحضره. والحق من بعدك دخلنا في مرحلة الانتاج نتاعه وتصويره.
0: نعم.
1: توا أنا في المرحلة نتاع البوست برودكشن نتاعه.
0: نعم.
1: نكمل فيه خاطر فيه خدمة كبيرة نتاع البوست برودكشن.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي يسهل علينا ونكملوه، هو بخانسيب من هنا لآخر أوت يكمل الفيلم.
0: نعم.
1: فوالا إن شاء الله.
0: أنت قلت يعني على وضح لي بالسيناريو نتاع الفيلم الجديد هذا بالضبط يعني
1: هو الفيلم هو نعم. الفيلم والله أنا قعدت مدة نشوف معناتها في لقاء طاير في بلادنا.
0: نعم.
1: معناتها المعاناة الكبيرة اللي قاعدوا يعانيوا فيها التعنيفات المؤسسة الأمنية معناتها والمؤسسة العسكرية بالأخص.
0: نعم.
1: ومن بعد كي جاتك الأحداث متاع الأمن الرئاسي شفنا معناتها قعدنا ما فماش حاجة.
0: نعم.
1: كبيرة صارت على الناس اللي
0: الأحداث اللي صارت مع موظف لهمش في أعمال يعني فنية يعني
1: لا الأحداث ولا حتى.
0: نعم.
1: حتى معناتها مقالات تتقال معناتها سخونة في وقت الحدثهم بعدك يمشيوا في تاريخ
0: يزم حاجة توثقهم يعني يزم
1: حبيت نعم. حبيت ك ك ك
0: نعم.
1: كمثقف كرجل معناتها سينمائي.
0: نعم.
1: حبيت نعمل حاجة باش نقدم معناتها تحية واعتراف للفضل شهدائنا
0: المؤسسة الأمنية يعني بصفة عامة الأخير. نعم.
1: كل المؤسسة الأمنية ولا العسكرية.
0: نعم.
1: وحبيت معناتها نقرب أكثر لهالمؤسسات هذه على خاطر كان ثم بلوكاج كبير ما بين الناس خاطر ما يعرفوش.
0: نعم.
1: ما فماش تواصل كبير.
0: نعم.
1: وأنا خدمت مع الوحدة المختصة للحرس الوطني معناتها كانت من الأول كنت متخيلها حاجة صعيبة ياسر.
0: نعم.
1: لقيتهم الناس معناتها من أعظم ما شفت
0: سهلولك يعني العمل متاعك يعني بطبيعة الحال والفكرة
1: معناتها مش سهلولي العمل معناتها كانت أكبر تجربة معناتها.
0: نعم.
1: بالنسبة لي أنا فنية لكن حتى بالنسبة للفريق معناتها كانت تجربة إنسانية قبل ما تكون عمل ولا اون اكسبيريونس معناتها بروفيسيونيل كانت أكثر حاجة معناتها تجربة إنسانية وشفنا أعباد والحمد لله الحمد لله اللي موجودين الناس هذوما في تونس.
0: نعم، المهم الفيلم شيكون روائي ولا وثائقي صح بكل شيء؟
1: لا فيلم روائي، انا ما خدمتش الوثائقي.
0: نعم،
1: خدمته فيلم روائي.
0: روائي يعني
1: معناتها قصة سيناريو معناتها كتبته، وحبيت نحكي معناتها لاتخام نتاعو تبدا على مبني على رسالة الغفران تاع أبو العلاء المعري.
0: نعم.
1: دونك جي في ان فواياج، قمت برحلة ما بين جهنم والجنة.
0: أيوة.
1: في الأخر بالكل نكتشفوها الجنة، الجنة اللي هي بلادنا الحق.
0: بلادنا. طبعا والله الحقيقة أنا نحييك على هالتجربة هذه، وكنت نحكي وزاد كان معي قبلك يعني محمد علي النادي ومحمد خليل البحري، وإحنا قاعدين نستعرضوا في الأفلام الجديدة التونسية، لقينا فما برشة تنوع وبرشة أفكار جديدة، وهم يعني تنجم تكون من الواقع التونسي، لأنه فما ساعات فما بعض بلدان متى يبدأوا يحكيوا على يسردوا في قصص في أفلام بعيد كل البعد يعني الواقع متاعهم متاع بلدانهم. احنا اليوم والحمد لله حتى كي نجيو نحكيوا على فيلم يمس الواقع التونسي، سواء كان السياسي ولا مجتمعي ولا اي معناها مجال من المجالات، لكن نعرفوا اللي هو ذا يمس تونس يعني يمس الواقع التونسي. وانا نحييك على هالتجربه هذه بطبيعه مصلحه.
1: صحيح، والله هذه أقل حاجة نجمو نعملوها، معناتها لازم نوثقوا معناتها كمثقفين ولا كناس معناتها مبدعين في المجال متاعنا، معناتها نوثقوا حاجات اللي ما صارتش معناتها قبل، وحبينا معناتها تكون تحية واعتراف للأنفس والأرواح متاع الشهداء هذايا، حبينا نقدموا معناتها تحية كبار لهم، وذلك علاش انا عملت الفيلم معناتها لا اكثر لا اقل.
0: نعم.
1: بالنسبه للافلام التونسيه الحمد لله فما معناتها فما حركيه. نعم. كبيره المده هذه، وقاعدين نشوفوا في برشا شباب قاعد يبشر في برشا حاجات. انا كنت في الكوميسيون الاخرانيه قريت سيناريوهات حلوين، فما حركيه، فما هذوما المكاتب اللي قاعده تخرج في الـ في الـ في, الـ في الشباب، معناتها فما قاعدين يخدموا وقاعدين يضيفوا حاجات للسينما. مي تقعد ديما نحن السينما نتاعنا سينما نتاع مؤلف، هذاك علاش المواضيع نتاعنا تحس.
0: نعم.
1: تحس معناتها يمسونا اكثر. لكن
0: نعم.
1: فما زاد مده توا عدى 5 ولا 7 سنين التالي مع تبدينا ندخلوا في السينما الكوميرسيال مع التجارية.
0: تجارية. نعم.
1: وهذا باهي
0: يكون فما توازن بين سينما المؤلف والسينما التجارية.
1: نحن أهم حاجة سي فوزي، أهم حاجة أنه نرجعوا كما كنا قبل العباد تعاود ترجع لصالة السينما،
0: وان شاء الله تكون القاعات متعدده واحنا قاعدين المشكله نتاعنا هي قله القاعات. على كل حال موضوع اخر اكيد نحكيو فيه خويا مصلح، ان شاء الله وقت الفيلم يكون جاهز اكيد باش نزيدو نتصلوا بيك مره اخرى ونجيو نحضروا في الافون بريمير ان شاء الله، وتكون بحذانا زاد في استوديوات ذات المنصير ان شاء الله بخويا مصلح. شكرا.
1: يفضلك سي فوزي، ميرسي للاستضافه نتاعك، وان شاء الله نكمل الفيلم هذا وان شاء الله يخرج يعجبكم ان شاء الله.
0: شكرا على كل حال مصلح، تحياتنا وتحياتنا لاختنا خديجه المكشر، الى اللقاء وصباح خير.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى حدود 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار تمويل

0: يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها، ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. برمجت الإدارة الجهوية للبريد بنابل خلال شهري جويليا وأوت حصص عمل مسائية بمكاتب بريد قليبيا والمرازقة وياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة وأن المنطقة سياحية وتشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. أكدت اللجنة الجمركية التونسية الجزائرية المشتركة في ختام أشغال اجتماعها المنعقد يومي الخميس والجمعة بمقر الإدارة العامة لديوان بتونس، أكدت التزام البلدين بمزيد تعزيز التعاون الجمركية لا سيما في مجالات مكافحة التهريب وتيسير حركة المسافرين والبضائع ورقمنة الإجراءات والتكوين وتبادل الخبرات. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تغطيات تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: الموجة
0: اللي تجمع.

0: Cinéma. سينما مع فوزي الصغيري.
1: هتركب

0: بتريف وراسي بتلف وعقلي فاضله دقيقة ويخف.
1: عينه بتريف وراسه بتلف وعقله فاضله دقيقة ويخف.
0: تسمحي لي كلمة واحدة؟
1: قول يا نور العين.
0: بدي أعرف، نفسي أعرف، إحنا رايحين فين؟

0: والله انا حاسس لا مفيش
1: حاسس بايه قول ما تخبيش
0: حاسس بمصيبه جايه
1: يا لطيف يا لطيف
0: مصيبه ما كانتش

0: كهيبتي أنت ويبن الأرض ولا أحبتني وادخل جوهني أمان شوي واصرخ وأقول يا تهوتي
1: علشان أكنت ألفي ويبن الأرض ولا أحبتني وادخل جوهني أمان

0: عشان بنتي هنكون النار ولا حبيبتي ادخل بوهن المنتوي وصفهون في قدهوتي.
1: يجدد اللقاء مع سادة المستمعين والمستمعات الجزء الثاني من برنامج سينما المتواصل حتى 10 ليلا. الأغنية التي كنا نستمع إليها هي طبعا مأخوذة من فيلم غزل البنات، يعود إنتاجه لسنة 1949 مع ثنائي ليلى مراد والعملاق نجيب الريحاني، الألحان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نمشي للسينما العالمية الآن. كما نحكيه طبعا في هوليود أنه الأفلام الجديدة يعني تخرج للقاعات دائما في فصل الصيف، علاش؟ خطر عندهم الإمكانيات في دور السينما، المكيفات، العرض المتميز على مستوى الصوت والصورة، خلي الموزع يعني يتشجع، وكثرة القاعات بطبيعة الحال يتشجع باش الأفلام بتاعه تنجم تخرج في الصيف. احنا العكس في تونس، راو العكس في تونس، ما لا تو في الفترة الأخيرة حسينا أن الموزع قاعد يجيب في أفلام جديدة، خاصة الفيلم هذا اللي هو موجود في تونس أوديسي، معناه الأوديسة، الفيلم الحدث يعني العالمي في دور السينما الأمريكية، قاعد يتجول يعني حتى في العديد من الدول العربية كيف في مصر والسعودية. يعني اليوم فما قاعات قليلة جدا، فاتي مثلا اللي هي مجهزة بالمكيفات وفيها الديسيبي وفيها العرض المريح، نقوله حتى المتفرج كي يقطع التذكرة متاعه باش يمشي يتفرج على فيلم يلقى روحه مرتاح، كرسي يعني مريح، زاد كيف كي يتفرج على عرض يلقى روحه معناها فما جودة على مستوى الصوت والصورة. هذا علاش يشجع معناها المغرم بالسينما باش يمشي لدور السينما. إن شاء الله كل حال القاعات تكثر، احنا توا نحكيو ديما نجبدو الموضوع هذا، ولكن للأسف باقي ما فماش يعني ما فماش يعني حركية في الموضوع هذا، وش نشوفه نهار آخر ما ممكن إنشاء يعني دور سينما جديدة في تونس. إن شاء الله كل حال تتحقق هالمشروع هذا. الفيلم اللي باش نحكيه عليه بالطبيعة للمخرج كريستوفر نولان، الفيلم المخرج يعني صنع يعني حدث سينمائي حقيقي على الشاشة الكبيرة، وإذا يعني إذا كان استمر هذا الزخم فقد يكون أمامنا واحد من أبرز الأفلام لسنة 2026 بلا منازع. الفيلم الحقيقة يقدم تجربة بصرية وسمعية مذهلة، كل ما يخص عناصر الصورة الحقيقة شيء مبهر، أماكن التصوير، تجهيزاتها، الملابس، الأدوات المستعملة، الأسلحة، المراكب، الحصان، كذلك جودة التصوير نفسه والمؤثرات البصرية، سواء تقدمت بشكل عملي أو بالكمبيوتر. بطبيعة المؤثرات اليوم الكمبيوتر قاعد تقوم بدور كبير برشا فيما يخص المؤثرات البصرية. بلغت ميزانية الفيلم تقريب 375 مليون دولار، وهي عبارة عن 250 مليون كلفة الإنتاج و 125 مليون كلفة التسويق الدعاية. طبعا شفت قديش يعطيه قيمة للدعاية متاع الفيلم متاعهم في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني تقريب نصف الميزانية متاع الفيلم. يعني إذا كان 250 مليون دولار هو كلفة الإنتاج و 125 مليون دولار هي كلفة يعني الدعاية وكلفة يعني تسويق الفيلم، والفيلم يحتاج إلى 700 مليون دولار حتى يبدأ بتحقيق الأرباح. الفيلم باش يقتبس يعني قصيدة الأوديسة اللي تحكي على رحلة عودة أوديسيوس إلى موطنه بعد نهاية حرب طروادة، وباش نشوفه طبعا مواجهته مع وحوش وأساطير وآلهة في مغامرة تجمع بين الفانتازيا والأكشن والدراما. فيلم الحقيقة متميز، وهذه الومضة الإشارية بالنسبة لفيلم الأوديسة. After years of war,

0: نبقاو مع أخبار السينما. أعلن مهرجان لوكارنو السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورة 79، يعني المقرر إقامتها من 5 إلى 15 أوت 2026، حيث وقع الاختيار على الممثلة والمنتجة التونسية عفاف بن محمود لرئاسة لجنة تحكيم سينمائيو الحاضر المخصصة للأفلام الأولى والثانية للمخرجين الصاعدين. طبعا هذا يزال كيف يهمنا، لأنه يعني المبدعين التونسيين متألقين سواء كانوا في التمثيل ولا في الإخراج، ولكن زاد كذلك في إدارة مهرجانات كبرى يعني على رأس لجنة التحكيم. يعني هذا زاد كيف سمع حدث. يعني عفاف بن محمود الممثلة اللي كانت حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة، كان معنا محمد علي النهدي وحكينا على طبعا الفيلم الروندة 13 اللي حقق برشا نجاحات يعني وتحصل على برشا جوائز. كذلك نذكر أنه زاد كيف رحيل الممثل العالمي سام نيل البطل متاع سلسلة جوراسيك بارك عن سن تونس 78 سنة. بطبيعة جوراسيك بارك تعرفوا متاع الديناصورات، الفيلم الحدث اللي أنجته السينما الأمريكية في فترة الثمانينات، وهو للمخرج المبدع ستيفن سبيلبرغ، اللي هو يعني تقريب السلسلة هذه تقريبا تقدمت على امتداد 4 حلقات 4 مرات كما لزافونتيري لارش باردو زاد كيف 4 يعني أجزاء اللي فيها هاريسون فورد، ودائما مع المبدع ستيفن سبيلبرغ. إن شاء الله بعد الأذان باش يكون عندنا لقاء مباشر من القيروان، ثم أكيد باش نختموا السهرة مع ذاكرة السينما، وباش نحكي لكم على فيلم الحقيقة باش بالحق تنتبهوا ليه. الفيلم هذا اللي باش نحكي عليه هو ذهب ما الريح، يعني أوتون أون أمبورت لي فون، أشهر فيلم عالمي. يعني نعود بعد قليل.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

ನರಸಿಂಹ.

0: 9:25 دقيقة على موجة إذاعة المنسير وبرنامج سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. نمشي والموضوع آخر, نمشي القروان. طبعا سينما القيروان دورة تدريبية سينمائية شاملة, طبعا فيها العديد من الاختصاصات, يعني ورشات تكوينية. جمعية القيروان للسينما السمعي والبصري, طبعا باش يكون معنا سي قاسم البراق هو رئيس الجمعية, باش يحكينا على هالنشاط هذايا المزمع تنظيمه كل أسبوع تقريبا. مرحبا بك خويا قاسم. مرحبا بك خويا قاسم, انت مباشره على موجات اذاعه المنسير. طبعا يهمنا طبعا الانشطه التي تقام, يعني خاصه في الولايات من داخل الجمهوريه التونسيه, وخاصه وقت اللي يتعلق الامر بهالدوره التدريبيه السينمائيه شامله, طبعا تهم تقريب كل الاختصاصات, نجم نقول المونتاج وكتابه السيناريو والتصوير وتحليل الافلام, يعني العديد من الاختصاصات. طبعا البرنامج هذا اللي شكون موجه اساسا اخويا قاسم؟
1: اقسم مرحبا بكم, مساء الفل لفنين. ماذا بين نحب نقدم روحي, انا قاسم براق رئيس جمعيه السينما والسمعي البصري بالقيروان.
0: نعم.
1: تاسيس نتاعها تاسست عام 2018, كانت مبادره من السيد طارق الشلطاني, هو مخرج
0: وصديقنا طبعا هو ايه, وأدار عديد من الدورات في الأفلام القصيرة أكيد. نعم.
1: صحيح. وكانت فما توجه اللي هو فيستيفال أيام قيروان السينمائية كأحداث, معناها عودة للحنين إلى السينما, حضور السينما في القيروان.
0: نعم.
1: خلال المهرجان ذي أيام قيروان السينمائية.
0: نعم.
1: توجهنا سنة في الهيئة الجديدة, حبينا نعمل مهرجان على طول السنة.
0: نعم.
1: يكون فيه نشاط مستمر إلى أن يصير في الاختتام هو المهرجان أيام القيروان السينمائية. لكن في خلال السنة طيلة السنة باش تكون فما أنشطة, ورشات تكوينية لتحضير الشباب, تحضير الناشئة, باش أن هي تقوم في المهرجان الأيام الأخيرة كلوتيور, معنا ك
0: اختتام, يعني
1: نشاط اختتام.
0: نعم.
1: ولكن بعد ترجع العودة لنفس التحضير للدورة القادمة.
0: الدورة القادمة أيام القيروان السينمائية هذه وقتاش تقام عادة, يعني الدورة
1: عادة في مارس في أيام 15, 16, 17, 18, أيام معناها هي في النهاية في نصف شهر مارس.
0: نعم.
1: وكنا في حاجة جديدة اللي هي حضورنا في فضاء كوكون كرياتيف ستوديو, هو فضاء فني بامتياز.
0: نعم.
1: لقينا فيه أن نعمل العروض نتاعنا السينمائية والتكوين والتخطير. حاليا عنا كل سبت دورة, معناها
0: نعم,
1: حصة البروجيكسيون على الأفلام ونقاشها
0: نعم,
1: وتحضير الناشئة حتى على الرؤية البصرية السينمائية والتحليل والعودة.
0: نعم.
1: في هذا الإطار نحب نشكر السيد صاحب الفضاء سيد.
0: نعم.
1: فوزي المستيري.
0: مم.
1: اللي هو موجود حاضر معنا, كان
0: ناخذوه بعد بطبيعة الحال, يهمنا بطبيعة الحال هذوم اللي قاعدين يشجعوا باش يأسوا يعني لفضاءات خاصة للطلبة وللمحبين يعني السينما خاصة. باهي طبعا اخويا قاسم يعطيكم الصحة. على كل حال هالنشاط هذا قلت لي بتواصل على امتداد يعني سنة كاملة توا, سنة كاملة, والاختصاصات الكل كان موجودة, والشكونهم قلت لك المعنيين اللي يكونوا حاضرين, يعني شكونهم المنخرطين؟
1: والله بالأساس أي.
0: نعم.
1: بالأساس دينا بالمنخرطين.
0: نعم.
1: ولكن معناها هو تكوين على أسس كاملة, ولكن بعد ثم تكوين للشباب اللي هما خارج المنخرطين باش يكونوا هما زادا ينضوي وينخرطوا في الجمعية, وبعد حتى ليزيكستر اللي هما مختصين في التصوير, إعادة الهيكلة, إعادة ممكن ليشانج اللي هو أخذ الكفاءات وتبادل الكفاءات فيما بينهم. وعطينا حاجه تجربه باهية وقاعده تتواصل
0: ان شاء الله بالله بالتوفيق والنجاح اخويا قاسم. حبيت يعني قبل ما تعدي لي سي المستيري يعني حبيت نحيي اخونا احمد الفاسي طبعا الاعلامي المعروف وهو اللي نسق معنا طبعا اللقاء هذا. نشكروه برشا اخويا احمد صديقني أكيد. صديقي العزيز نمشي طبعا صاحب
1: هو الفضل هو رئيس المساعد للجمعيه اخونا احمد الفاسي
0: ومكون كذلك بطبيعه الحال
1: ومكون
0: طبعا نشكره. نمشي اخونا المستيري
2: أهلا بك.
0: أهلا مرحبا بك. حبيت نشكرك على الإنجاز هذا الفضاء اللي يليق يعني بمقام طبعا مدينة القيروان اللي نعرفوها هي مدينة السينما راهو فيها برشا مخرجين معروفين وبرشا أفلام أجنبية تصورت في القيروان. يعني القيروان الحقيقة نجم نقولوا عاصمة السينما يعني في فترة من الفترات. طبعا نذكروا لزافونتوري دو لارش بيردو تصور في القيروان اللي كنت نحكي عليه اللي هو للمخرج ستيفن سبيلبرغ. نعم مرحبا بك. على كل حال انت فتحت الفضاء هذايا لعشاق السينما للمبدعين بطبيعه مكسب كبير يعني لجهه القيروان باعتبار يعني انشاء هذا الفضاء.
2: شكرا سي فوزي. هو الفضاء الفكره نتاع الفضاء مهمه جدا انطلقت معناها من احساسنا انه القيروان تستحق مختبر يخدم على عده وجهات في المساله الثقافيه فيها الفنون الجميله فيها النحت فيها السيراميك فيها البانتور فيها المسرح والسينما اكيد.
0: فما يعني قاعه السينما يعني مجهزه بمثلا شنو الاله بالديسيبلين مجهزه
2: هو نحن الفضاء يخدم على النوادي نتاع السينما مش قاعة. نحن عندنا شراكات مستقبليه باش تكون مع قاعات مجهزه لكن نحن الاستثمار هو في تكوين الشباب وتكوين
0: الناشئه يعني
2: الاهالي في القروان في المهن نتاع السينما بدايه من الصوره للاخراج للصوت للإنتاج الموسيقي زي ده كيف نحن عنا كونسيرفاتوار في الفضاء إنه نخدمه على الموسيقى التصويرية
0: الموسيقى التصويرية
2: صحيح. البرنامج متاعنا هو معناه نخرج إنه القروين هي مدينة الأضواء معناه كيف نحكيه على بول كليك نحكيه على تجارب الأولى في السينما في تونس
0: أكيد
2: هو المرور
0: عبر فما فيلم اسمه مجنون القيروان مجنون القيروان فيلم عام 1937 يعني
2: صحيح.
0: أيوة يعني القيمة حكيت يعني حتى بعناها بالرضا البي طبعا من الأسماء الكبرى يعني في مدينة القيروان صندوق عجب صوره في القيروان كذلك. نعم
2: هذا هو الضوء نتاع القروان ما ينجم يكون كان ملهم لصناعة السينما والإنتاج نتاع الأفلام. الفكرة نتاعنا في المشروع والشراكة مع الجمعية هو أن نعاوده نخليه المواطن والشاب قادر انه يهز الكاميرا ويصور الفكره نتاعه ويخرج الفيلم نتاعه ويشارك به. وهذا التوجه الاستراتيجي اللي ماشيين فيه باش انه وقت اللي نعملوا مهرجان يكون المنتوج المحلي الموجود في المهرجان
0: موجود. نعم وهذا هو الهم
2: ونعاودوا ندوروا العجله نتاع الانتاج مش نكتفي بالمشاهده فقط.
0: على كل حال هو كما قلت وقت يعني المنخرطين اللي هما مقبلين على أنهم يتكونوا في داخل الفضاء هذا من خلال الورشات التكوينية هو كما ينجز يعني فيلم كما قلت أول ساعة أنتم عندكم أيام القيروان السينمائية ينجم هو يساهم في المهرجان هذا. ثم عندنا مهرجان أخرى كما قليبيا مثلا هو على الأبواب مهرجان قليبيا للفيلم الهوات اللي هو بش يكون من 23 حتى 29 أوت إن شاء الله 2026. يعني فما إمكانيات كبيرة برشا اليوم متاحة لعاشق السينما في القيروان ينجم يتألق في القيروان وخارج القيروان.
2: هذا هو الفكرة أنه اليوم عنا التكنولوجيا تحت يدينا وعنا الفكرة وعنا الرغبة في إنتاج السينمائي فما نبخلوش في رواحنا ونقدمه معناه منتوج يكون في المهرجان في القروان ويكون في المهرجانات المختلفة اللي موجودة فيها على كامل تراب الجمهورية.
0: أنا نشكرك برشا على طبعا المكسب اللي أنت أشرفت على إنجازه هو مفتوح طبعا للطاقات الإبداعية الموجودة في القيروان طبعا وهذا يسهل المأمورية خاطر ساعات تلقى ما فماش فضاء فما تلقى برشا معناها عندهم هاك المواهب احنا نقوله ما يلقاوش وين باش يفتقوا المواهب نتاعهم. هو اليوم هالفضاء هذا يجب يعاون برشا يعني الكفاءات هذه الشبابية.
2: هذه هي الفكرة. اليوم معنا نعم. فضاء يجمع نعم. عدة توجهات فنية ويدعو للإنتاج.
0: نعم.
2: ما نحبوش نحن الإنسان يجي يعمل تكوين وما يدخلش لسلسلة الإنتاج. اليوم المسرح والسينما والفنون الجميلة هي رافد من رواسب التنمية، ما نشوفوهاش كتعبيرة فنية فقط، لكن هي رافد من رواسب التنمية والتشغيل، وقادرين أن نوصل معناها بشباب في القيروان أنه يعاود يرجع للمكانته في صناعة السينما، من تقنيين، من مخرجين، من فنانين، من مبدعين.
0: لنا عودة على كل حال، يعطيك الصحة وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق، وإحنا أكيد لنا عودة، وأكيد باش تكون عندنا برشا لقاءات متواصلة معكم أنتوما إن شاء الله، حتى وقت الذي يقرب شوية المهرجان متاع أيام القيروان السينمائية أكيد إن شاء الله نكونوا بحذاكم ونسندوكم بطبيعة ذات المنسير دائما سند يعني كل الطاقات يعني في أي مكان.
2: شكرا
0: سي
2: فوزي وشكرا
0: إذاعة مونستير. شكرا على كل حال، ونشكر برشا أحمد الفاسي طبعا سي المستيري، وكذلك خونا قاسم. إلى اللقاء وصباح الخير.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7 104.7.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

39 دقيقة على موجات ذات المنسير، سينما متواصل حتى للعشرة متاع الليل. الآن مش نحكيه على فيلم حقيقة، من ذاكرة السينما وهذا من أركان القارة في حصتنا، أنه صحيح نحكيه على جديد، احنا دائما نقوم برصد كل ما هو جديد في السينما التونسية العربية والعالمية، ولكن نرجع للذكريات خاصة يهمنا راه في البرنامج هذا. وبرنامجنا هو معناها طبعا لإثراء معلوماتكم السينمائية، يعني لازم نرجع شوية للذكريات ونرجع شنو اللي صاير قبل. فيلم ذهب مع الريح، فيلم أوتون أون بورت ليفون، هذا فيلم نجم نقوله أشهر فيلم في تاريخ السينما العالمي، فيه حكاية مثيرة قبل التصوير وأثناء التصوير. الفيلم تم إنتاجه عام 1939 عن رواية لمارغريت ميتشل الشهيرة الذاهبة مع الريح. الفيلم هذا فاز ب 8 أوسكارات، واختاروا يعني معهد الفيلم الأمريكي ليكون الرابع في قائمة الأفلام الأمريكية 100 الأفضل في القرن العشرين. حتى العام 2006 الفيلم هذا أصبح يعني ثاني فيلم أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ السينما الأمريكية. يعني الفيلم إلى جانب كونه تحصل على 8 أوسكارات زاد كيف كيف حقق إيرادات، دخل برشا فلوس احنا نقوله في القاعات وأثناء توزيعه في دول عديدة. يعني تقريبا يكاد يكون الوحيد، ديما نقول تقريبا يكاد يكون الوحيد الفيلم اللي جمع بين يعني التتويجات وكذلك تحقيق الإيرادات. هذا تقريب ما صارش في فيلم آخر إلا في فيلم ذهب مع الريح. صاحبة القصة شكوني؟ صاحبة القصة هي مارغريت ميتشل. المشكل كونها هل مارغريت ميتشل ما كانتش كاتبة محترفة، ما هي ربة بيت يعني عادية. في عام 1930 صار لها يعني كسر يعني في إحدى ساقيها، فتلزت باش تقعد في الدار لوقت طويل وبيش تسلي نفسها ايش باش تعمل. فكرتك القصة بتاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن 19، فقالت علش لا من نتناولش يعني هالحرب اللي صارت. قالت تكتب في القصة هذه تقريب 6 سنوات، تبعوني بالبي، قالت تكتب تقريب يعني 6 سنوات، والقصة انتهت منها إلى سنة 1936. حتى التو الأمور عادية. ذهب مريح العمل الأدبي الوحيد اللي حققته مارغريت ميتشل. قديش تبعت منها من النسخة؟ 1,000,000 نسخة في 6 أشهر فقط. وتم تحويل الرواية 1939 إلى فيلم سينمائي اسمه ذهب مع الريح أوتون أون بورت ليفون. والفيلم هذا مازال يعتبر حتى اليوم وبعد مرور تقريب 89 سنة، باعتبار أنه الفيلم تم إنتاجه عام 39، من أهم الأفلام في تاريخ السينما العالمي. الفيلم أخرجه فيكتور فليمينغ. هو الحقيقة فيكتور فليمينغ هو المخرج الثالث، لأنه فما زوز مخرجين بدأوا يصوروا. فما ملول صامود، المخرج صامود اللي هو ما تفهمش مع شركة الإنتاج وبطل يعني انسحب بعد ما بدي يعمل ريبيراج وبدي يعمل في بعض الصور انسحب. جي واحد آخر اسمه جورج كوكر زاد كيف كيف عمل عركة مع شركة الإنتاج، في الأخر تفاهموا مع فيكتور فليمينغ، وفي الأخر تشتلقوا أنتم في الفيلم أنه فيكتور فليمينغ هو صاحب الإخراج بالنسبة لهذا الشريط. شكون من الأبطال؟ هما طبعا سكارلات أوهارا اللي قامت بالدور هي فيفيان لي، وكذلك ويت بيتلر اللي قام بالدور كلارك جايبل. مش نرجع لهم بطبيعة الحال، هذوما اللي خاطر مش ركز على الكاستينج واختيار الممثلين في هذا الشريط. الفيلم هو في الوقت تصور بالأبيض والأسود عام 39، ولكن أصبح ملون انطلاقا من سنة 1967. 1968 في جيل المنستير الفيلم هذا 4 ساعات طوله، 4 ساعات بطريقة يعني 70 ملم شاشة كبرى يعني كبيرة برشا، وموجودة الشاشة هذه كان في المنستير في قاعة المؤتمرات اللي أصبح يعني اليوم قصر العلوم
للتاريخ معناها معناها 70 ملم خطر الفيلم اللي نشوفه فيهم هم 35 ملم في الفيلم هذا 70 ملم والقاعة المجهزة بشاشة كبيرة هي طبعا قصر المؤتمرات في تلك الفترة. أنا الحقيقة صغير شفته الفيلم ولكن ما فهمت منه شيء ولكن عودت شاهدته فيما بعد باش فهمته لأنه الحقيقة فيلم أربع ساعات يعني فما زوز بكرات بكرة فيها ساعتين بعد نعمل استراحة في القاعة وبعد نرجع تقريبا بعد ربع ساعة حتى صاحب العرض يجهز البكرة الثانية باش نجمو نوصلوا ونشوفوا البقية. هذو ما بعض المعلومات المحالة. تو بالنسبة لطريقة الإنتاج بالفيلم هذا الفيلم هذا فما يعني ممثل متاع الشركة متاع الام جي ام. شنية الام جي ام؟ هي مترو جولدر ماير. كنت تشوفوا انتوما في الجينيريك متاع الافلامك الصيد الصيد يعني في الجينيريك يعني هذه الشركة اسمها مترو جولدر ماير اكبر شركة في هوليود في تلك الفترة. قلوا صاحبها هو لوي ماير جاء يعني اللي يخدم معه قالوا راهو فما قصة حلوة برشا شنو رأيك كان يشريوه؟ قالوا علاش تحكي؟ قالوا تحكي على الحرب الأهلية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بين الشمال والجنوب. قالوا لا هذه ما هل القصص هذوما ما يستهوينيش وما نحبش ننتجهم وممكن نتكبد برشا خسائر يعني شوف لي حاجة أخرى. حصيلوا الكتاب هذايا تجول على برشا منتجين وكلهم رفضوه إلا واحد برك اسمه دافيد سيلزنيك يعني منتج صغير بدي يعني خطوته الأولى قال أنا القصة دي عجبتني شرها العليا ونشريها من عند مارغريت ميتشل. فعلا نشرها وبدأت البحث توا الحاجات اللي بيش حاب نحكي فيهم خاصة اختيار الممثل واختيار الممثلة لأنهم زوز الشخصيات الرئيسية في هذا الشريط أوتو أون بور كليفون. المنتج دافيد سيلزنيك حب يشوف شكون اللي باش يمثل شخصية طبعا ريت بيتلر يعني الشخصية الرئيسية في هذا الشريط. من الأول مشاو لجاري كوبر. جاري كوبر في الوقت ذاك كان من أشهر الممثلين في هوليود ونعرفوه اللي هو خاصة المنعرش اللي يسمع فيها توا لترند سيفلر أطرافوه هذا 1953 بعدها فيلم في غراس كيلي اللي أصبحت يعني أميرة موناكو فيما بعد. طبعا هو معناه من الممثلين المتميزين البارزين يعني في هوليود في فترة الثلاثينات. هو رفض الفيلم غاري كوبر قال الفيلم هذا ماذا بيه ما نمثلوش. ثم مشاو للممثل اللي هو مسمينه الفتى الأول فتى الشاشة الأول هو كلارك جيبل العملاق. طبعا عجبته القصة قال أنا مستعد باش نقوم بالشخصية. تو باش تبقى حكاية الممثلة. الممثلة مشاو تقريبا 1400 ممثل ممثلة في هوليود 1400 ممثلة وما يعملوا في الكاستينج ما عجبهم حتى حد. وبعدها مشاو للممثلين المعروفين مشاو الكاترين هوبورن هذيك كانت أعظم اللي أصبحت يعني أعظم ممثلة يعني في تاريخ السينما الأمريكية لأنها فازت بأربع أوسكارات. فما حتى حد يعني في السينما الأمريكية فاز بأربع أوسكارات كجائزة أحسن ممثلة. ثم هي رفضت لأنها عندها عقد مع شركة أخرى ما تنجمش تكون يعني متفرغة للقيام بالدور في الفيلم هذا رغم اللي هي قالت عجبني الدور. ومشاو لبولاد جودار. بولاد جودار زادي كيف كيف القوها منشغلة في أفلام أخرى. بولاد جودار كانت مثلت مع شارلي شابلن يعني الأسطورة شارلي شابلن في الديكتاتور عام 1940. فما لقاو حتى حد باش يمثل شخصية سكارلات أوهارا ما لقاوش. اش عملوا توا وقتها هو ما متعرف شركة الإنتاج ثم توا شركة الإنتاج وقت يزربهم الوقت يزمهم يمثلوا يبدأوا ينطلقوا في تصوير الديكورات اللي ما فيهمش الممثلين هذوما لا فيهم لا كلارك جيبل ولا سكارلت ولا الممثلة اللي يبحثوا عليها. مشاو يصوروا انطلقوا في التصوير خاطر تعرفوا في السينما يصوروا بالديكور فمشاو بداوا يصوروا في بعض الديكورات اللي ما فيهمش الأبطال الرئيسيين في الفيلم هذا. شنو صوروا مثلا؟ صوروا فما معركة الحريق متاع اللي اندلع في أتلانتا موجود في الفيلم وهو معمول في استوديو. ما تعرف احنا ساعات كنت نتفرجوا على فيلم ونشوفوا كل حرائق الكل نقولوا هذوما تقريبا في اماكن خارجيه هما في استوديوهات اماكن داخليه وفي نفس الوقت يستدعيوا بعض المتفرجين باش يبداوا يتفرجوا من وراء الكاميرا يعني خارج
احنا نقول الزوايا التصوير، فيبداوا يتفرجوا ويجي يتفرجوا. انا بدي تفرجت برشا مرات في الافلام الاجنبيه في اماكن التصوير، خاصه في الاماكن الخارجيه. ف بدا فما من بين الحضور، هنا تو كيفاش الصدفه، من بين الحضور اللي هم يتفرجوا وقتها على معركه اتلانتا بتاع الحريق اللي صار في وسط الفيلم اوتون دي بورليفون. فما ممثله معها ممثل، شكونوا هذوما؟ فما ممثله صغيره وقتها وجميله جدا اسمها فيفيان لي، هي ممثله انجليزيه مسرحيه، ومعها مشكون العملاق طبعا الاسطوره في المسرح الانجليزي هو لورانس اوليفيه، هذوما خاصه الاسطوره هذاك لورانس اوليفيه هو خطيبها وقتها، جاوا باش ياخذوا تجربه في هوليود باش يشاركوا شي في بعض الافلام ولا حاجه. فما ممثل الشركه تاع دافيد سيلسنيك، يعني قاعد يدور، هو يدور من بين المتفرجين، غزر يعني البح الفتاة الجميلة من بعيد وغزر لها وبدأ يصيح هيك بالضبط، يعني مش خرافة رأي ذي حقيقة، بدأ يصيح يقول لقد وجدتها، بدأ يصيح. حتى المخرج فيكتور فليمينغ بطل التصوير قال له يا أخوي نحيونا ما تعرفوش معنا يزم فما هدوء، قال له ما هدوء، قال له يا سي المخرج راه لقيت الممثل اللي انتم تبحثوا عليها، قال كيفاش هاوي الممثل باش يجيبوها لك. جات فيفيان لي، هو بيبدو انبهر يعني بجمالها، خاطر شاف المواصفات اللازمه بالنسبه لشخصيه يلقاها في الممثله هذه، يعني صدفه هي جات تتفرج كيما بقيه المتفرجين. قال هذه باش نعملها تو كاستينغ، باش نبطل تو التصوير نتاع السيكونس هذه، المشهد نتاع الحرائق هذه، وتو باش التزم باش نشوفها وممكن نختارها. فعلا عمل لها يعني بروفا ونجحت فيها، لان هي ممثله في نهايه الامر. فقال لها انت راك باش تختارك لشخصيه سكارلات اوهارا، وفعلا اختارها للشخصيه سكارلات اوهارا. وما نعرف اذا كنت تحبوا تفرجوا عليه الفيلم هذايا اوتون بورتلوفون، ما يشدوا روحكم راهي في 4 سوايع تقريبا. الفيلم كما قلت تم تلوينه عام 1967، يعني تنجم تقول الفيلم هذا هو من تنجم تقول أشهر فيلم مثير للغاية، كما حكيت لكم القصة، هي ذيك هي القصة بالضبط اللي حكيتها لكم، لأن هذه قريتها أنا في بعض الكتب اللي في عندي موجودة. والحقيقة فيلم رائع ويستحق طبعا المشاهدة. باش نختم ونعدي لكم الموسيقى التصويرية لهذا شريط أوتون أونبورت ليفون.

إن شاء الله تكون حصة هذا المساء عجبتكم. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم مع تحيات هيثم وناس وفوز صغيري. إلى اللقاء وصباح الخير.

تمام العاشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية إلى محطة شركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلة من ولاية منوبة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تؤكد متابعتها بانشغال لتداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات. حركية سياحية هام تشهدها المنتا محطة سياحية نابل الحمامات خلال الموسم السياحي الحالي مع تسجيل عودة للأسواق التقليدية. ومقتل عسكريين أمريكيين في استهداف إيراني لمواقع في الأردن. أهلا بكم. نقلت وكالة تونس إفريقي للأنباء أن رئيس الدولة قيس سعيد أدى زيارة تفقدية إلى محطة تخدير الكلة التابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه صنادة، وذلك بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. يشير إلى أن مركب تخدير الكلة يوجد على مشارف تونس الغربية، حيث يتم تخزين المياه المتأتية من سد كساب وقناة المجردة والوطن القبلية ومعالجتها ونقلها إلى خزانات التوزيع بتونس الكبرى. يكون الطقس صافٍ إلى قليل السحب بصفة عامة الليلة، وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة خلال الليل فتتراوح بين 30 و 35

0: الإطارات وتأكد من سلامتها، التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد، فحص الفرامل والمروحة، ركن العربة إن أمكن في مكان مظلل أو استعمال واقي السيارة، تجنب ترك هذه الأشياء داخل السيارة تحت إشعة الشمس مثل عبوات الغاز، المواد القابلة للاشتعال، الولاعات وأعواد الثقاب، عبوات العطور، الأدوية، الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة، قوارير المياه البلاستيكية. كمان توجه للسواق، شرب الماء بانتظام، ارتداء نظارات شمسية، تجنب السياقة وقت الذروة الحرارية، وبالنسبة للدرجات النارية ارتداء الخوذة إجباري. السياقة الأمنة تبدأ بسيارة سليمة وسائق يقظ.
1: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة تتواصل الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي أصبحت تمثل أزمة تلقي بظلالها على عديد القطاعات الاقتصادية. هذا وفدت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أنها تتابع بانشغال متزايد تداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية، وذلك بمختلف القطاعات والجهات، ما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل، فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية. أكثر تفاصيل مع رضا عياد رئيس كونكت بالمنستير.
2: قطاع متاع الكهرباء هذا قاعد يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة للمؤسسات، يتسبب في توقف الإنتاج، في تلف المعدات الصناعية الحساسة. ثاني حاجة نقول هالقصان متاع الضوء اللي هو في تونس يتسمى من أسباب تنافسية المؤسسات اللي داخل في الإشارج متاع المؤسسات، اليوم أنت وليت عترافير معناها الضوء هذا اتطلع له في الإشارج بتاعه وطلع له في الكود برودكسيون بتاعه. اليوم كي تقص على المؤسسات الضوء وتقص الماء وتقص كذا، أنا أي مناخ استثمار باش تحكي عليه ما عادش تنجم تحكي على حد شيء. صحيح الطقس سخون، لكن أنت وليت تقص في الضوء بدون سابق إعلام. قامت ستيغ معناها بنشر بلاغات على المناطق اللي باش تقص فيها الضوء، لكن احنا في كونكت اعتبرنا أن هالبلاغات هذه غير دقيقة وما تسمحش للمؤسسات باش تاخذ الاحتياطات اللازمة في الوقت المناسب. الوقت اللي أنت باش تقص عليه الضوء، وقتاش باش نسرح الخدمة نتاعي يعني؟ قولي وقتاش باش تعاود ترجع لي الضوء؟ من حقي باش نعرف زاد الكفاءة الاقتصادية. نديو بالمعلومات الدقيقة حين حيوان التوقيت والمناطق المعنية بالقصان. احنا ككونكت ننادي بفتح حوار جدي ومقاربة تشاركية تجمع كل الأطراف باش نشوفوا الحلول، نشوفوا حل. بالك نوليو نخدموا بالليل، بالك نولي نبدلوا الأوقات متاع العمل متاعنا، الناس الكل كي تخرج بيخف الأضرار.
1: برمجة الإدارة الجهوية للبريد بنابل خلال شهر جويليا وأوت حصص عمل مسائية بمكاتب بريد قليبيا والمرزقة وياسمين الحمامات لتقليص الضغط وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة وأن المنطقة سياحية وتشهد ضغطا كبيرا خلال فصل الصيف. أكثر التفاصيل يقدمها المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماحة، والذي تحدث لفاطمة بن عثمان.
3: في إطار صعيد التونسي لتقديم الخدمات البلدية المالية، ونعرف اللي احنا فترة صيفية ومستوى نابل كولاية ساحلية، احنا عنا حصة واحدة سونس يونيك، راه عنا ثلاثة مكاتب بريد تم فتحها خلال الحصة المسائية اللي هي مكتب بريد المنازقة، مكتب بريد ياسمين الحمامات، ومكتب بريد القليبي. يفتحوا حصص مسائية من الساعة 6 للساعة 9 ليلة وتقدم كافة الخدمات البريدية والمالية. ودينا في العمل هذا من نهار 1 جويلية إن شاء الله يتواصل حتى لموفى شهر أوت التزام بريد التونسي باش نوفروا كل ما يحتاجه المواطن. هاتوا مو يتفضلوا مرحبا بهم المكاتب الثلاثة اللي قاعدين يخدموا من 6 ل 9 تاع الليل. ثم توافد السياح أو التونسيين ويعديوا العطلة نتاعهم في تقريب الخدمات، نحاولوا باش تكون مكاتب تأمن الخدمات اللازمة. كيف هذا يسمح باش نقصوا الاعتذار؟ تعرف اللي فما ناس عندها التزامات مهنية اللي ما تسمحلهاش ممكن باش تنقل مكاتب بريد خلال الحصة الصباحية، فعندنا حصص مسائية نأملوها. جميع الخدمات البريدية والمالية متوفرة.
1: تشهد المنطقة السياحية نابل الحمامات حركية هامة خلال الموسم السياحي الحالي، حيث استقطبت خلال الشهر جوع الفارط 122 ألف وافدة، أي بزيادة تعادل 9.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج. وضف بن فرج اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل 512 ألف ليلة سياحية، مبرزا أن تسجيل مؤشرات إيجابية ومشجعة بالمحطة السياحية نابل الحمامات مع بداية ذروة الموسم السياحي ينبئ بموسم سياحي واعد ومتميز. وأشار إلى أنه تم تحقيق أرقام إيجابية خلال الفترة الممتدة من غرة إلى 10 من جويليا الجاري، حيث بلغ عدد الوافدين 46 ألف وافدة بزيادة قدرت ب 12% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، ليبلغ عدد الوافدين منذ بداية السنة وإلى حدود 10 من جويليا الجاري 403

0: 10,000 سائح بزيادة قدرت ب10% في مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتابع أنه تم تسجيل عودة الأسواق التقليدية منها بالخصوص الفرنسية والبريطانية والتي حققت قفزة نوعية ب40% مقارنة بالموسم السياحي الفارط، وكذلك السوق الإيطالية والبولونية والألمانية. برمجت المندوبية الجوية للشباب والرياضة بزغوان مشروع احداث 7 ملاعب حي في عدد من المناطق الريفية بمختلف معتمديات ولاية زغوان، وستنطلق في تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة. المندوبة الجوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة، ومزيد من التفاصيل في استضافة لحنان العباسي.
1: مجت 10 ملاعب أحياء، وإحنا رانا في ماراثون من اللي جيت أنا والحقيقة وحتى زملائي اللي معايا القبل، وإحنا في ماراثون على التخصيص متاع العقارات اللي هي تم برمجتها باش نسير وهذا ملاعب الأحياء. درنير ما عملنا جلسة في الولاية على مستوى التسريع في المشاريع وعلى مستوى الإنجاز، على خطر إحنا الاعتمادات متجوش تقعد أكثر من كيكة مبرمجة على الملاعب، وإحنا ماذا بينا ما تفلتش علينا هالإمكانية والأوبرتونيتي هذه. حاولنا خرجنا من 10 7 اللي هما ينجموا يكونوا موجودين في الملاعب أحياء إن شاء الله باش نتلقوا فيهم في أقرب الأجيال بحول الله، وش يكونوا في الحميرة، في الدغافلة، في الخضرة، في بني دراج. وعنا احنا في البرنامج الحقيقة في ميزانية الاستثمار اقترحنا زيادة ملعب أحياء أخرى، فما ملعب 2 مارس اللي هو مقابل المدرسة في الفحص، وملعب حي في العمايم.
0: أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ للخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق المبرم في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادية الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية دعم البنك المركزي التونسية عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال أفريقيا لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بالاندماج المالي. نختم نشرة بالشأن الدولي، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم عن مقتل عسكريين 2 من القوات الأمريكية وإصابة آخرين إثر هجمات شنتها إيران واستهدفت مواقع في الأردن، وأشارت إلى أن عسكري آخر ما زال في عداد المفقودين. وأكدت أنه تم إجلاء 4 عسكريين أمريكيين إلى مستشفيات أردنية لتلقي العلاج حيث غادروها بعد استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب تعرض عدد من الأفراد الآخرين لإصابات طفيفة جراء الهجوم وتلقوا الإسعافات وعادوا لمواصلة أداء مهامهم. ولم تحدد القيادة المركزية الأمريكية في بيانها طبيعة المواقع المستهدفة أو الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإيراني. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية لمحطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلة من ولاية منوبة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تؤكد متابعتها بانشغال لتداعيات الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي على المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات والجهات. أخرج النشرة تقنيا هيثم والناس، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: بهنيكم وأمنيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان. مسيكم بالخير، محلاها لمتكم برب الزغريت على جمهور المهرجان. تصفيقة حارة عليكم زادة، اللهم صلي على النبي. هو الحقيقة عرس مهرجان ليالي المتحف، فتصفيقة حارة أخرى عليكم على الجمهور العزيز اللي واكب. والليلة الاختتام هذه مع الفنان نصر الدين شبلي في عرض فلاقة. كلمة على نصر الدين، هو من مواليد 83، درس الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى بتونس، تحصل على شهادة أستاذية في علوم الموسيقى، تحضير شهادة الدكتوراه على آلة البندير، وإقري في المعهد العالي للموسيقى في تونس وفي صفاقس. عرض فلاقة فيه ما يقارب 40 عازف شي صاحبوه الليلة، ويقول لي سماه فلاقة على خاطر هو نوع من النضال ضد الاستعمار الثقافي والمحافظة على التراث الموسيقي. يشتغل برشا على التراث اللي يرتكز على الزكرة والطبلة والبندير والناي. إذن الأفراح تستمر في سوسة. إذن مع مسك الختام مع الفنان نصر الدين شبلي، حصلوا نصر الدين شبلي وعرض فلاقة، وباش نشوفوهم كيفاش باش يفلقوا اليوم. تصفيق حارة بتزغريت، نستقبلوا نصر الدين شبلي.

يلي يحب بيصل يا الرسول.

0: صيف والمفاجأة.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

0: دي مع الكيف. يا الكيف. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة تفقدية إلى محطة شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير الكلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. يشار إلى أن محطة غدير الكلة هي منطقة في منطقة الحريرية، هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجردة في الوطن القبلية ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري، وشددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على موقع رسمي للوزارة لضمان حقوق طرفين. وبخصوص موسم الحج والذي سينطلق التنزيل فيها يوم 22 من جويليا الجاري ويتواصل إلى غاية يوم 25 من أوت القادم، أوضحت حديث أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة. انطلقت بمعتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة أشغال بناء المركز الوسيط الذي تقدر كلفته الجملية بحوالي 5.5 مليون دينار، وستتواصل أشغال على مدى 300 يوم، وذلك في إطار دعم البنية التحتية الصحية بالجهة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودة الرعاية الصحية. تنظم الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية بالشراكة مع جمعية مهدية تواصل مخيما صيفيا للابتكار التكنولوجي والصناعة الذكية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من جويليا الجاري بمقر محضنة المؤسسات بالجهة. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير فضاء ملائم للعمل الجماعي وتطوير حس ريادة الأعمال.

0: الصيف موسم السمر والسهر. الصيف الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
1: معنا
0: ومعنا في السهرات إذاعة المنصير وتبع النجاح.

0: صعيد ومنها جاي.
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

خاف اسمي مشهور لنخاف ما حال في كل زبزناف.

ستلغني ليه ميزان ساس الغني ليه ميزانه ويا سامع ورد بالك ساس الغني ليه ميزان ويا سامع ورد بالك ما يغنيه كالفنان يا وخيه.

Hey! Hey! Hey! يدو عنه مغفلة ايه حبيبة وراقد السلاح فوق يا الخ

بحيرة الكيف والجيب الربع سليانة الدرب بحيرة الكيف والجيب الربع سليانة والجاب للراحلة والجاب للوطانة والجاب لأمه في الدار والجاب لأمه في الجبانة والجاب لابس صبات والجاب لساقة حفيانة والجاب لابس سورية والجاب لكتاف عريانة ومغاضني يا الأخوة كان زين البنات عند المضايق

0: اللهم صل على النبي عليكم. نحب نشكر اللي ضيفونا واستقبلونا لينا معاكم في المتحف المزيان هذا واللي شطحوا ومدام جليلة العجبوني وسي شادلي والناس الكل اللي عاونونا واللي فرحوا بينا كي جينا لهنا. وما كنتش نتصور في الاسباس باش يهز النومبر هذا كل فريمون. يعطيكم الصحة وميرسي بارك الله فيكم وان شاء الله نكونوا عجبناكم.
1: صيف ومهرجان.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: تمام منتصف الليل، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. يشار إلى أن محطة غدير القلة هي أكبر محطة تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم بتخزين المياه المتأتية من سد كساب وقنا المجدرة الوطن القبلية ومعالجتها وتوزيعها، وتضخ يوميا ما بين 500 و 700 ألف متر مكعب، وتؤمن تزويد أغلب أحياء تونس الكبرى بمياه الشرب. كما تحول رئيس الجمهورية لمنطقة قنطرة بنزرة التابعة لمعتمدية قلعة لندلس من ولاية أريانا، وطلع رئيس الدولة خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة لندلس. وإثر ذلك التقى رئيس الجمهورية بعدد من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة من مشاغلهم. جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية لتحسين إدارة الطلب على الكهرباء والحد من الاستهلاك. أبرم مرصد الاندماج المالي مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تعزيز الاندماج المالي في تونس من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمبادرات الرامية إلى توسيع النفاذ للخدمات المالية الرسمية والرقمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار التمويل الموازي لمشروع تعزيز الاندماج المالي والاجتماعي والاقتصادية الممول بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فيما تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية دعم البنك المركزي التونسي عبر مكتب المنظمة الدولية للفرنكوفونية لشمال أفريقيا لتنفيذ عدد من الأنشطة ذات الصلة بالاندماج المالي. تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مراجعة الإطار التشريعي المنظم لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة من خلال إعداد مشروع أمر جديد يعتمد تصنيفا لجودة المياه حسب مجالات استعمالها ويحدد المخاطر وإجراءات السلامة الواجب اعتمادها. ختام

0: بتاعتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7

أهلا وسهلا بأهل تونس الطيبين المحترمين. سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، إن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعاً.